O cara tá me filmando aqui na hora que eu quero falar.

في اليابان وتحديدا في ناغويا عاصمة محافظة أيتشي ستتفتح أزهار الألعاب الآسيوية في أبهى حللها. هناك يمتزج التاريخ بالحاضر، التحدي بالجمالية، والقوة بالتواضع. دورة الألعاب الآسيوية العشرون أيتشي ناغويا 2026 اليابان، حصريا على قنوات بي إن سبورتس. بطولة العالم للفورمولا 1، جائزة المجر الكبرى.

التجارب الأولى والثانية الجمعة حصريا على بي إن سبورتس 8. التجارب الثالثة والتجارب التأهيلية السبت حصريا على بي إن سبورتس 8. السباق الرئيسي الأحد حصريا على بي إن سبورتس 8.

بعد أن تم اكتشافه في الكاميرون من قبل كلود لوروا، حط جورج ويا في موناكو عام 1988. كان نادي الإمارة قد فاز لتوه ببطولة الدوري الفرنسي بقيادة المدرب أرسن فينجر، الذي قام على الفور بتعيين اللاعب الليبري رأس حربة لخط الهجوم. كان موسمه الأول مع الفريق ناجحاً، حيث سجل 14 هدفاً فيما يقارب 20 مباراة. وبالتالي وجد مدافعو الأندية المنافسة في الدوري الفرنسي أنفسهم أمام مهاجم صلب وسريع وفتاك. وعلى الرغم من أن موناكو لم يفلح في الدفاع عن لقبه الذي انتزعه نادي مارسيليا، إلا أنه استطاع اعتلاء منصة التتويج تماماً خلف الوصيف باريس سان جيرمان. بعدها تراجعت النجاعة التهديفية مؤقتا لدى ويا مع موناكو، حيث قدم موسما ثانيا باهتا لم يسجل فيه سوى 5 أهداف في الدوري الفرنسي. وعانى فريق موناكو بأكمله أمام نادي مارسيليا، والذي استطاع أن يغطي على فريق الإمارة. مع ذلك وعلى مدار المواسم الأربعة التي قضاها في موناكو، سجل ويا 66 هدفا في 149 مباراة، مما ساهم في فوز فريقه ببطولة كأس فرنسا وتأهله لنهائي بطولة كأس الكؤوس الأوروبية عام 92. وهي إنجازات فردية وجماعية يرجع فضلها إلى مدرب يعتبره الآن بمثابة الأب. بعدها انتقل ويا إلى باريس سان جيرمان بعد أن قام نادي العاصمة بخطوة ذكية صيف العام 92، حيث قام بشرائه بقيمة 45 مليون فرنك فرنسي، أي ما يقارب 7 مليون يورو. إلى جانب كل من دافيد جينولا وفالدو، استطاع ويا يتألق في ربوع ملعب حديقة الأمراء. سجل ويا 14 هدفا في أول موسم له من الدوري الفرنسي، وتوج باريس سان جيرمان بلقب كأس فرنسا، لكن كان عليه أن يكتفي بالمركز الثاني للدوري الفرنسي خلف غريمه مارسيليا.

أثبت ويا بفنياته وذكائه بأنه قوة لا يستهان بها. وقوة طبيعية حقيقية.

في العام التالي لعب وياه دور البطولة في موسم تاريخي، حيث وبالتعاون الذي كان ما زال قائما بينه وبين جيمولا ساهم في ارتقاء باريس سان جيرمان إلى أفاق جديدة. وبالتالي استطاع نادي العاصمة بإشراف إدارة الرئيس ميشيل دونيسو أن يحقق لقب الدوري الفرنسي الثاني له في تاريخه. كان موسم 94-95 هو الثالث لوياه في العاصمة، وكان مليئا بالمنافسات الأوروبية المثيرة، من ضمنها مباراة أسطورية ضد بايرن ميونخ. انتهى الموسم بفوز باريس سان جيرمان ببطولتي الكأس المحليتين، إلا أن الفريق فوت مرة أخرى لقب الدوري الفرنسي وحل ثالثا. حتى وصول زلاتان إبراهيموفيتش كان اللاعب الليبيري يحمل لقب أفضل هداف لباريس سان جيرمان في أوروبا، لكن المعركة بينهما هدأت في صيف عام 95 حين غادر وياء العاصمة للانضمام إلى نادي ميلان. وهناك حقق بعد شهور قليلة جائزة الكرة الذهبية، فيما كان تكريما فرديا لعروضه الاستثنائية في المسابقات الأوروبية مع فريقه السابق باريس سان جيرمان.

عدوية إلى فرنسا في أوائل الألفية الجديدة لينافس لعام واحد مع نادي مارسيليا، حيث سجل آخر 5 أهداف له في مسيرته، بينها ثنائية في شباك ناديه السابق موناكو. لم تكن تلك نهاية قصة عائلة ويا في فرنسا، فبعد 15 سنة صنع ابنه تيموثي أيضا اسما لنفسه في الدوري الفرنسي، حيث برز من بين صفوف ناشئي أكاديمية باريس سان جيرمان ليتوج بطلا للدوري الفرنسي مرتين مع الفريق الأول ومرة واحدة مع نادي ليل. أما ويا الأب الذي كان أيقونة عالمية كلاعب، فقد أصبح رئيس دولة ليبيريا عام 2018. السيد جورج شخصية استثنائية دون شك، فتأثير أسطورة الملاعب هذا امتد خارج أسوار المستطيل الأخضر إلى ما هو أبعد منه بكثير.

كرة منقولة في وسط الميدان لمصلحة فريق أرسنال. من الطرف ليس لدينا تمريرة، الكرة بتعود بعد ذلك انطلاقة، هنا فرصة، هنا وصول، هنا كاي، هنا للجانرز، للجانرز، الله الله في بوتابيس، مدفع لندني نعم هنا يضرب في بوتابيس عن طريق كاي هافيرتز بذكريات نهائي مباراة تشيلسي أمام المانسيتي، وكأنه ملك نهائيات. كاي هافيرتز هو من يفعلها، هو من يسجلها، هو من يضعها، هو من يدونها. أرسنال يتقدم في نتيجة هذا اللقاء، نعم أرسنال هو من يسجل أولا، هو من يصل أولا عن طريق كاي هافيرتز. فيتينيا عند الكرة، فيتينيا في تمريرة عن طريق فابيان رويز والتصويب، ولكن دافيد موجود، الراية موجود، حامي عريل الجنرز. باريس يبحث عن عودة حياة، باريس يبحث عن استمرارية مجد واستمرارية لقب. أشرف حكيمي أسد الأطلس من هذا المكان يريد أن يسجل من هذا المكان، هنا أشرف حكيمي والتصويب، لكن دافيد رايا قال أنا موجود. دافيد قال تصديت لما هو أصعب، وما هذه إلا أسهل مما كان صعبا على جواب أشرف. الوصول من نونو، مينديش في التمرير، تنزرف في الانتظار، بل هنا في النقلة، الكرة عن طريق إكفارة، إكفارة في كرة يا سلام، ووقع ديكلان في المحظور. هنا هذه اللقطة، والتدخل كان من موسكيرا في اللقطة الماضية، موسكيرا اللي عنده بطاقة صفراء هنا هو من تدخل في اللقطة الماضية، وموسكيرا إن لم ينذر حكم اللقاء أو لم يشر في حق البطاقة الصفراء الثانية فقد كان رحيما بك يا موسكيرا. ديمبلي على التنفيذ، ديمبلي لديه عثمان، أحلامه في أمان، من لديه عثمان، نعم أحلامه في أمان. هنا يسجل الباريسي هدف العودة، هنا يسجلون هدف التعادل، هنا يعودون في نتيجة هذا اللقاء. وللبطل الشخصية ولحامل اللقب هيبة، لقد عاد البطل عن طريق من قادهم للبطولة، نعم ديمبلي في الشباك، في شباك دافيد، في شباك رايا، باريس هدف، أرسنال هدف. هكذا أصبحت الأمور وهكذا تسير الأمور هنا في ملعب بوشكاش أرينا. بتعود لمصلحة باريس، هذا راح، راح كفارة، راح تقدم كفارة، وصل كفارة، فارادونا في كرة، فارت سيليا في فرصة، الله ياهي فرصة، هذا لا يترك وحيدا، لأنه حينما يترك وحيدا شهد وهو يحتفل بعدها، لكن أرسنال خرج من هذه الكرة بالسلام، شهد الكرة الأخيرة. نونو مينديش يرسل كرة طويلة منقولة باتجاه دينزل، الكنترول ممتاز، دوي تقدم، دوي يحاول، دوي ما زال، هنا الفرصة، الله الله الله الله، كاد أن يفعلها فيتينيا، كاد أن يحسمها فيتينيا، كاد أن يكتب التاريخ فيتينيا في اللقطة الماضية، لكن كرة البرتغال اعتلت العارضة وتحولت إلى ركلة مرمى خطيرة، كانت قريبة، كانت في اللقطة الأخيرة. ترسل هذه الكرة طويلة إلى أقصى اليسار، استلام الجانب مادويكي، مادويكي في التقدم، مادويكي في الهروب، مادويكي وفرصة ومطالبة بركلة جزاء، الحكم أشار بأن الكرة ما فيها شيء، قرار الألماني، مطالبات
لاعبي أرسنال بركلة جزاء. تتحول رمية جانبية لمصلحة فريق أرسنال، تنفذ سريعة، لكن بيرالدو في التغطية، مدويكية السعيدة، مدويكية في كرة مازال، مدويكية القدام لأرسنال، لأرسنال الكرة مستمرة العرضية ولكن إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى، خطيرة كانت من تيمبر، تيمبر يا تيمبر يا تيمبر. تحت أنظار راية بيرالدو، بيرالدو ينجح نعم، بيرالدو بالقدم اليسرى ينجح نعم، ويسجل الركلة الترجيحية الرابعة لفريق باريس سان جيرمان، هي الخامسة لكن أصبحت 4-3. جابرييل على التنفيذ، سجلها تبقى المباراة إن ضيعها يا أرسنال. الأمر لا والأمر لن يختلف عما كان، أرسنال في ركلة ترجيحية خامسة، جابرييل في الكرة الأهم، جابرييل أمام السابونوف، جابرييل جابرييل جابرييل خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص، باريس سان جيرمان بطلا لبطولة دوري أبطال أوروبا. ارفع الكأس يا ماركينيوس، الكل ينادي الكل ينادي، ارفع الكأس يا ماركينيوس، واعلن باريس بطلا لأوروبا، فائزا بأمجد بطولاتها. فاللحظات الخالدة بالإمكان أن تتكرر، وما أجمل أن تعيش نفس الحلم مرتين.

0: passion,
1: glory,
0: history,
1: precision,
0: champion. لكل قصة عظيمة نهاية، إلا قصة بين سبورتس، فالقصة مستمرة.
2: موسم جديد،
0: تحدي جديد،
3: قصة جديدة
4: تبدأ الآن.

0: ne yapıyoruz?
1: Tomarme una cerveza.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها السيدات والسادة في كل مكان، وطاب صباحكم بكل خير هنا عبر قنواتكم بيان سبورت والصافرة الأولى. ما بعد المونديال لا تمرون من هنالك بفترة حزينة جدا، لأن حيث الأرجنتين ستكون الأمور صاخبة بأجواء كبيرة على مستوى المدرجات، لكن بعد لحظات.
1: Es una invitación para todos, sin distinción, no hay lugar para la discriminación, el racismo ni la violencia. Con esta iniciativa, la Conmebol reafirma su compromiso de promover un fútbol que une y que sea ejemplo desde el primer minuto hasta el final del partido, donde no cabe dudas que el respeto es titular.
0: حتما بأنني لا أفقه الأرجنتينية أو الإسبانية التي يتحدثون بها الأرجنتينيين، لكن أنا وأنت قد سمعنا سوية آفتر فينال. نعم، ما بعد المونديال يأتي السؤال وعلامة الاستفهام هنا. هذا الصخب وهذا الحضور الكبير على مستوى المدرجات، هنالك في لابومبونيرا في معقل كبير، في معقل تاريخي لا يعرفون الوقوف به، لا يعرفون الجلوس به، بل إنما يقفون على أقدامهم لتسعين دقيقة، وحتى لو امتدت بأنهم يؤازرون صاحب الدار. أسألك السؤال، هذا الصخب الموجود، هذه الأجواء الموجودة، هذا الصوت المرفوع يأتي بعد وصافة المونديال، فما بالك لو كان هنالك لقب أرجنتيني رابع، فما بالك لو كانت هنالك نجمة رابعة على صدور الأرجنتينيين. لكن الآن بصخب هذه البطولة الثانية على مستوى القارة الأمريكية الجنوبية، نعم هنالك نتحدث عن بطولة كوبا سودامريكانا، في موقعة من خلالها فريق بوكا جونيورز يستضيفون القادمين من التشيلي، هيجنز أو هيجنز في هذه المواجهة على مستوى مرحلة الذهاب في الدور ثمن النهائي، أو المرحلة التي تسبق من هنالك الدور ربع النهائي في هذه البطولة. بالنسبة للقادم من بطولة سود أمريكانا أو الليبرتادوريس، وبجانب آخر الحاضر والموجود هنا في بطولة كوبا سود أمريكانا، يأتي الحديث عن فريق هيجنز وبتسديدة أولى لكنها تستقر هنالك عند حارس المرمى. حديث على مستوى التشكيلتين في هذه المقابلة، هنالك بالنسبة للضيوف للقادمين من التشيلي، كارابالي على مستوى حراسة المرمى، الكرة مرة تصل هنالك إلى كارابالي، روبيردو في مركز قلب الدفاع، بوفز بالرقم 6، فوندز من الجهة اليسرى، بريزولا من الناحية اليمنى. أما في مركز وسط الميدان، ليفا بالرقم 11، أوغاز بالرقم 8، رابيلو بالرقم 10، غونزاليس بالرقم 24، سارافيوري من الناحية اليسرى بالرقم 7، كاستيلو يقود الهجوم بالنسبة لفريق أوهيجنز في هذه المواجهة. حديث عن حكم اللقاء أندريس ماتونتي، الرجل الذي يقود هذه المواجهة. البوكا دخلوا إلى أرضية الملعب بالأربعة 4-3-3، تستطيع القول هكذا. نعم هنالك مونتيرو في مركز حراسة المرمى، بيغال كوستا في مركز قلبي الدفاع، وغوروسيتو من الناحية اليمنى، بلانكو من الجهة اليسرى، أراندا في وسط ملعب المباراة، ديلغادو معه بالرقم 18، ووصيف المونديال صاحب الفضية والذهبية، نعم جمعهم سوي باريدس يتواجد في وسط الميدان، فلوريس من الناحية اليمنى، فيلا من الجانب الأيسر، ميرنتيل يقود الهجوم بالنسبة لفريق بوكا جونيورز. نعم سادة الكرام في كل مكان. حديث على مستوى هذه الموقعة، على مستوى هذه المواجهة، من سيظفر هنالك ببطاقة العبور لمرحلة قادمة على مستوى بطولة كوبا سودامريكانا؟ نعم أيها السيدات والسادة في كل مكان، يأتي الحديث عن هذه المرحلة، مرحلة البلاي أوفز التي تؤهل إلى الدور ثمن النهائي. نعم هنالك الدور 16 في هذه البطولة. كرة من الناحية اليسرى تصل إلى خارج أرضية الملعب. نعم يقولون بأن ما بعد بطولة كأس العالم تمر هنالك بفترة اكتئاب، هي قد تستمر معك لسبعة أيام، لكن أنت عبر البنفسجية عبر بي أن سبورت لا وجود للتوقف. تارة نذهب لبطولة هنالك بصخبها الكبير، نعم ينظر لها العالم برمته، وبعد ذلك نعود لبطولة قارية، نعم لها خصوصيتها لها أجواءها، والحديث عن بطولة كوبا سود أمريكانا، وبالتالي ستمتد الأمور نعم حتى في الشهر المقبل هنالك عن الليبرتادورس، وفي شهر أغسطس لا شك بأن البطولات الكبرى على مستوى أوروبا بأنها ستعود. كرة من الجانب الأيمن، نقلة حاضرة، محاولة الخروج من هذا الضغط، الضغط موجود، لكن هنالك صافرة تأتي وتقول خطأ لمصلحة فريق بوكا جونيورز من الناحية اليمنى. الكلام على مستوى التاريخ ما بين الفريقين بأنها المواجهة الأولى التي تجمع الاثنين، نعم ما بين هذا النادي التشيلي وهذا النادي الأرجنتيني. سقوط على مستوى أرضية الملعب، أتمنى أن لا تكون هنالك إصابات. تعرف القارة الأمريكية الجنوبية بخشونتها، تعرف القارة الأمريكية الجنوبية بالاحتدام الموجود نعم الذي يحصل على مستوى أرضية الملعب وقد لا ترى في ملاعب أخرى. كرة الآن في وسط الميدان، عملية التقدم والبناء، الكرة من الجانب الأيمن، التقدم البحث بهذه المساحة، لكن التدخل موجود والاستلام الآن، ممكن الضربة الأولى ويأتي التدخل بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب. ميرنتيل في خط المقدمة وبكرته الماضية لم يلحق بها ووصلت إلى خارج أرضية الملعب، صارت هنالك إلى ضربة ركنية من الجانب الأيمن. الكرة الثابتة والتوجيهات الموجودة، نعم أيها السيدات والسادة في كل مكان، هنالك الحديث عن رودولفو الرجل الذي يقود فريق بوكا جونيورز بتوجيهاته الموجودة، صاحب 51 سنة هذا الأرجنتيني من بدأ بمرحلة الشباب مع البوكا. كرة من الجانب الأيمن الآن تنقل إلى داخل المنطقة، الكرة تذهب إلى ضربة مرمى بهذه اللحظات. رودولفو هذا الرجل من مواليد 1975، 51 سنة بالنسبة له، بدأ هنالك مع البوكا. إذا تتحدث عن مرحلة الشباب التي بدأت من سنة 1985 وامتدت إلى سنة 1992، الضربة الأولى نعم لكنها على مستوى الشباك الخارجية، كادت أن تكون المخادعة، كادت أن تكون الراقية، كادت أن تكون المميزة، لكنها هنالك على مستوى الشباك الخارجية. هذه النقلة إلى الأمام، هنا التحضير، لا يوجد تسلل، انظروا بالتفاصيل، لكنها لم تسقط هنالك بالتوقيت المناسب أو بحسبته المناسبة. الحديث عن هجمة ماضية لمصلحة الضيوف أوهيجنز. الجانب الآخر لوكاس، إذا أردنا الحديث عن نعم بوفاليو الرجل الأرجنتيني الآخر، من كان مدافعا عندما كان لاعبا، بدأ مع رافيلا، نعم هذا الرجل، لكن لم يلعب إطلاقا لفريق بوكا جونيورز. وأتحدث هنالك عن مسيرته كلاعب، نعم أتكلم عن مسيرته كلاعب. كرة من الجانب الأيمن بهذا الصراع الموجود، بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب، تصل إلى ضربة مرمى بهذه اللحظة. تمضي الأحداث، تمضي الدقائق الأولى في هذه المقابلة، على أمل أن نشاهد بأن هنالك هدفا مبكرا يشعل الأجواء، على أمل أن نشاهد هنالك ضربة أولى تميز لنا الأجواء، لأن في عالم كرة القدم الأهداف المبكرة تشعل المباريات، وهذا ما نبحث عنه. العاشق يقول ما أريد أسهر على الفاضي، ما أريد أسهر ببلاش، شوفني متعة داخل أرضية الملعب، أنا سهران سهران، خلي أشوف مباراة راقية في أرضية الملعب، دعني أعود الذكريات. هنالك ذكريات مضت لكنها ليست ببعيدة، دعني أعود هنالك إلى معارك كرة القدم من كانت موجودة في مونديال 2026. نعم أزلنا الستار على ذلك المونديال ولم يمضي أسبوعا واحدا بعد. كرة في وسط الميدان بهذه اللحظات لمصلحة الضيوف أوهيجنز، الذين يريدون الوصول الأول. كرة من الناحية اليسرى، التوجيهات التي تأتي هنالك من مونتيرو ثابتة الآن، وكرة من اليسار إلى منطقة الجزاء، المتابعة بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب، تصل بهذه اللحظات إلى ضربة مرمى. يحضرون بالأرجنتين بألوان مميزة بالنسبة للأرجنتينيين. نعم هنالك للتانغو الحديث عن ذلك اللون السماوي، ذلك اللون الذي توج به في بطولة كأس العالم. كرة إلى الناحية اليمنى، عملية التقدم بهذه اللحظات، روبيلدو، هنالك فيغال، كرة إلى وسط الميدان، نزول ميرنتيل إلى وسط الملعب، لكنها تقطع تعود، وصلت لمصلحة الضيوف، انطلاقة من أجل الهدف الأول، لكنها تستقر هنالك عند مونتيرو. كرة من الناحية اليسرى الآن في وسط ملعب المباراة، لكن تقطع مرة أخرى، تارة هنا تارة هناك، مرة باللون الأزرق مرة باللون السماوي، وحدة يمنى وحدة يسرى. كيف ستستقر الأمور على مستوى الدقائق القادمة؟ سقوط على مستوى أرضية الملعب، أتمنى أن تكون الأمور على ما يرام، وأن لا يكون هنالك أو لا تكون هنالك إصابة. نعم في هذه الموقع، كرة من الجانب الأيمن بهذا التوقيت، عملية البناء والتقدم تنقل إلى الناحية اليسرى، نزول إلى منطقة أعمق إلى الخلف من أجل إخراج الكرة من هذا الضغط المتولد من قبل الفريق المنافس. الكرة إلى الأمام بهذه المساحة، اقتراب التسديد، لكنها ترتطم من اليمين للبوكا للبوكا للبوكا، الضربة الأولى لم تكتمل وإلى خارج أرضية الملعب، وصلت هنالك إلى رمي التماس. تأتي التوجيهات، يضغط البوكا، يبحث بهذه اللحظات، هنالك الحديث على غوريسيتو، غوريسيتو من الناحية اليمنى بالتنفيذ، بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب، تصل إلى ضربة مرمى. دخلنا بالدقيقة 10 والحديث عن النتيجة السلبية إلى الآن، نقلة طولية إلى الأمام، تصل في وسط ملعب المباراة، استلام بهذه اللحظات في دائرة المنتصف لمصلحة الضيوف، يأتي التدخل، عادت للضيوف مرة أخرى، عائدة إلى الخط الخلفي، هنالك إلى بافيز، بافيز من الخلف بنقلته إلى أوغاز، أوغاز والكرة إلى الناحية اليسرى، هذا سارافيوري، أرجعها سارافيوري أو فينديز، بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب، تصل هنالك إلى رمية تماس. صورة أمامنا بريزولا، وكرة لمصلحة عناصر فريق أوهيجنز. توجيهات من الأرجنتيني في عالم التدريب، في عالم الاحتراف، أنت قد لا تواجه فقط فريق من بلدك، بل قد تواجه منتخب بلدك لو كنت هنالك على مستوى تدريب المنتخبات الوطنية، لكن بعالم الاحتراف عليك أن تضبط الأمور في أرضية الملعب لصالح الفريق الذي تشرف عليه. كرة والتدخل موجود، نقلة إلى الأمام، راجع إلى الخلف، لكن هذا قد تراه يعني يحمل المنافسة، تلك المنافسة الشريفة بعالم كرة القدم، ولم يلعب للبوكا، بالتالي ممكن أنه هو من النوع الذي يحب الفوز على فريق بوكا جونيورز، ونحن نتحدث عن فريق عملاق. كرة والتقدم الآن، نقلة والمحاولة، لكن الإنقاذ جاء على مستوى اللحظات الأخيرة، وبعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب، بعدما كان التحول أو التقدم والبناء لمصلحة فريق بوكا جونيورز، وتصل إلى برا الميدان، هنالك إلى رمي التماس. كرة من الجهة اليسرى، متى سيكون الوصول؟ متى سيكون التسجيل؟ متى ستكون الضربة الأولى؟ كرة من اليسرى، البحث الآن، هذا أراندا، تأتي التمريرة في دائرة الوسط، باريدس على ما يبدو، أو هذا فيغال، نقلة فيغال الآن في وسط الميدان، رجعت إلى كوستا، كوستا إلى الأمام، نقلة، واحدة، اثنين، ثلاثة، أربعة، كيف ستكتمل، كيف النهاية للبوكا الآن؟ كرة من الجانب الأيسر، عملية البناء والبحث عن الثغرات، البحث عن المساحات، البحث عن الممرات، يريدون الوصول، نعم أي شكل من الأشكال، يستحوذون على الكرة لوقت أطول حتى تخلق الثغرة على مستوى صفوف الفريق المنافس. كرة من الجانب الأيمن، عملية التقدم الآن، البوكا بكرتهم بنقلتهم إلى الجهة اليسرى، البحث، فيلا يريد المرور، نقلة إلى المنطقة، تطول الأول والضربة الأولى لكنها تمضي تمضي تمضي تمضي تمضي. يأتي الإبعاد السكند بول الآن، الصراع لا زال موجودا، صارت لمصلحة هيكنز أو هيكنز هذا النادي الضيف، وكرة إلى وسط ملعب المباراة، اعتراض من باريديس باللقطة الماضية، يعاني على الدوران باللقطة الماضية، والمنافسة لا زالت موجودة، والكرة تعود لمصلحة الضيوف، واحدة هنا اثنين هناك، شوفها قدامك واضحة، لم تستقر عند فريق معين، تنقل وتغيير الاتجاه لمساحة خالية لمصلحة البوكا، هذه كرة فيلا، تأتي التمريرة من فيلا، رجعت لمصلحة أوهيجنز بهذا التحول، بهذا التقدم من الجانب الأيمن، ضغط موجود نعم، وكرة على مستوى نعم، وكرة على مستوى الخط الخلفي، راجع هنا محاولة إيقاف الاندفاع من قبل أو امتصاص هذا الاندفاع الموجود من قبل عناصر البوكا، لكن استعادوها البوكا، كرة واقتراب، فرصة الآن، وبعد ذلك يأتي التدخل، يأتي التدخل، صارت سماوية، هذا التحول، هذه الانطلاقة، هذه الكرة وهذه الفرصة، الآن التقدم بهذه المساحة، الكرة إلى الناحية اليمنى، واحد على واحد، شنو النهاية قل لي، التقدم الآن والضربة بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب، تصل هنالك إلى بر الميدان إلى ضربة ركنية باللقطة الماضية، هذه النقلة إلى الأمام، هذا الصراع الموجود، حضرها بالرأس، بعد ذلك الكرة التي استقرت على مستوى الشباك الخارجية، ونتحدث هنالك عن فرصة أقرب كانت في هذه الموقع. كرة من الجانب الأيسر الآن، نقلة إلى منطقة الخطر بالرأس من أجل هدف أول، هذه كرة جول لكنها إلى بر الميدان، إلى بر الميدان، يحاولون ويقتربون، يحاولون ويبحثون، لكن إلى الآن لا سبيل للوصول، لا طريق للتسجيل، لا ممر لأول الأهداف، تارة من صاحب الدار وتارة من الضيف. كرة من الناحية اليمنى، حديث عن الاستحواذ، عدنا إلى استحواذنا القديم بعدما تعودنا على استحواذ بطولة كأس العالم، 62.1 37.9 الأفضلية للبوكا نعم في كأس العالم، نتحدث هنالك عن ثلاثة أرقام تغطية دفاعية موجودة، سقوط على مستوى أرضية الملعب، هنالك الفترات التي تهدر بها الكرة عندما نتحدث عن آلية بطولة كأس العالم، كرة على مستوى خط الدفاع، من الجانب الأيسر ضغط موجود، التحضير، ومن الناحية اليمنى مرور باللقطة الماضية في دائرة المنتصف، كرة من الجانب الأيسر، لم ينفع الضغط هنالك في دائرة المنتصف، عرضية إلى داخل المنطقة، بعد ذلك يأتي التدخل، لا زالت في أرضية الملعب، البحث الآن، نقلة موجودة، يريدون الوصول، تمريرة حاضرة، رجعت إلى الخلف، نعم لا زالت مع البوكا، تدخل آخر ما تراه طبيعيا في أرضية الملعب، تلك المنافسة الشرسة لكن تطول الآن، بعد ذلك يأتي الوصول وعرضية إلى داخل المنطقة، تدخل آخر، البوكا يريدون الوصول، البوكا يبحثون عن أول، يا عيني يا جمالك يا مرورك، عرضية للتسجيل وفرصة الأول بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب، هذه اللقطة التي تناغم معها مخرج المباراة، الذي استأنس بها مخرج المباراة، لكنها لم تكتمل، نعم سادة الكرام هنالك من بلانكو، كرة إلى الجانب الأيسر الآن، تعود لمصلحة الضيوف، نقلة إلى الأمام، يستحوذ بوكا جونيورز، يسيطر بوكا جونيورز، يقترب بوكا جونيورز، لكن بما أنه يلعب بهذا الأسلوب وأمام فريق باتت أو بات شكله واضحا يعتمد على التحولات، على البوك أن يحذر. هنالك من تحولات فريق أوهيكنز، وبالجانب الآخر أوهيكنز عليه أن يحذر من هذا الاستحواذ. نعم، لأن الأزرق قد يخترق المنظومة الدفاعية ويصل هنالك إلى شباك كارابالي. كرة في وسط ملعب المباراة، نقل إلى الأمام بشكل جيد، كرة وتمريرة لهدف الأول. تكتيك يا عيني، بناء يا عيني، لكن لم تكتمل الكرة الماضية. أهداف يعشقها المدربين، أهداف يستأنس بها كل مدرب. ذلك البناء، تلك التمريرات، ذلك الوصول، لا وجود لكرات عشوائية. لكن الإنهاء الإنهاء الإنهاء الإنهاء لم يكن بالشكل المطلوب. نعم سادة الكرام، ردة فعل باللقطة الماضية من قبل لوكاس، الرجل الذي يقود أوهيكنز. رجعت للضيوف، تدخل يأتي، ضغط ممتاز باللقطة الماضية، استعادوها، عملية التقدم والاقتراب، يحافظون على كرتهم. سقوط على مستوى أرضية الملعب. أندريس ماتونتي كان قريبا من الحالة، حكم اللقاء لم يشير لوجود خطأ. الآن في وسط الميدان، نقل إلى الناحية اليمنى، رجعت لعناصر فريق البوكا، ضغط عكسي ممتاز عند عناصر فريق بوكا جونيورز. سرعة استعادة الكرة هنالك بوقت قياسي بحقيقة الأمر، يستحوذون على الكرة بشكل جيد، يخلقون بعض الجمل التكتيكية التي يصلون من خلالها إلى منطقة قريبة وخطرة في ملعب الفريق المنافس. تفعيل الخط الجانبي، نعم كما ترون هذه عرضية، لكن يأتي هذا التدخل. نعم كما ترون وتشاهدون تفعيل الأطراف هنالك، حتى اختراق من العمق، استحواذ جيد، ضغط عكسي جيد بالنسبة للبوكا. الآن التسديدة لكنها إلى خارج أرضية الملعب، التسديدة من باريدس، تسديدة باريدس وصلت إلى خارج أرضية الملعب. الحالة الماضية مخرج المباراة وكأنه يخاطب حكم اللقاء، لكن تمضي الأمور. كرة في وسط الميدان، الكرة من الجانب الأيسر، محاولة الحفاظ على الكرة، عفوا، في وسط الميدان. عملية التقدم الآن إلى الجهة اليمنى، نقل إلى منطقة الخطر، وبعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب. تمضي الأحداث وتصل إلى بر الميدان. يقول حكم اللقاء بأنها إلى ضربة مرمى. يا غونزاليس، كيف ستبدو الأمور على مستوى، أو كيف ستكون الأمور على مستوى الدقائق القادمة، ومن سيأتي بالضربة الأولى، من سيأتي بالهدف الأول؟ كرة من الجانب الأيمن، نقلة والتدخل والتسديد الآن، لكن ردت الفعل من مونتيرو وقف سدا منيعا أمام واحدة من الضربات، أمام واحدة من التسديدات التي كانت ممكنة. هذا التحضير، هذا التسديد، هذا الإبعاد. نعم، الكرة إلى خارج أرضية الملعب، الكرة إلى بر الميدان. إذا كنت تتحدث هنالك عن جملة مميزة من فريق هيكنز، تحدث هنالك عن جمال لردة الفعل من قبل حارس المرمى. كرة ومحاولة، البوكا يسيطرون، لكن هنالك هيكنز بتحولاتهم يشكلون الخطر. نقلة وبعدها إلى خارج أرضية الملعب، ومن الطبيعي جدا أن تخطف المباراة بهذا الشكل. نعم، كرة القدم تلعب بأساليب وليست بأسلوب واحد، تلعب بأساليب وليست بأسلوب واحد. نعم يا سرافيوري، والتسديد الماضية، أنت تدافع، تلعب في اللو بلوك، ممكن بدفاع منخفض، وبعد ذلك بالتحولات يكون الأمر بشكل مضبوط على مستوى الخط الخلفي. تقوم بإحكام المنطقة بشكل جيد. لا اختراقات موجودة على الإطلاق، بعد ذلك قد تنجح بتحولاتك ولو كان تحولا واحدا، تأتي بهدف وتأخذ المباراة، تأخذ الثلاث نقاط، تأخذ البطاقة، أي كان مرحلة المباراة. هنا دقيقة التوقف، كما كان هنالك في بطولة كأس العالم، وهذه الفترة التي تشكل انعطاف أو تشكل انعطاف بعالم كرة القدم، نتحدث عن المباريات، انعطاف بمجريات اللعب، الأمور قد تتحول، السيطرة قد تتبدل، وممكن أن تشاهد ما بعد التوقف هنالك هدف يأتي سريعا. هذا الأمر جاء حديثا، نحن نتحدث سابقا عن دقيقة واحدة في كأس العالم تدل ثلاث دقائق، هنا نعود إلى دقيقة واحدة، لكن لو تكلمنا عن الثلاث دقائق أو حتى ممكن يعني هنالك تدرج معها الدقيقة الواحدة، بالتالي ممكن تكون هنالك دراسات في عالم كرة القدم أصبحت التفاصيل مهمة، بالتالي هذا الجانب يدرس. نعم، وقد تشاهد هنالك تغيرات كبيرة في أرضية الملعب ما بعد هذا التوقف، لكن يعودون الآن بعد دقيقة إلى أرضية الملعب، الكرة إلى خارج الميدان، تحدث هنالك عن كرة لمصلحة بوكا جونيورز إلى ضربة مرمى، كرة عند حارس المرمى، نقلة طولية هنالك من مونتيرو تصل إلى برا الميدان، رمي التماس بهذه اللحظات

عملية التحضير. هذا باريدس المونديالي الذهبي والفضي في ميلاد الفضة كذلك. كرة من الجانب الأيمن. عملية التحضير، البحث عن طريق للوصول، لكن استرجاع الكرة. كرة من الجانب الأيسر إلى خارج أرضية الملعب، رجع إلى الخط الخلفي. كرة في وسط الميدان، بحث من قبل عناصر بوكا جونيورز. كرة من اليسار، تمريرة حاضرة، الضغط موجود، التحرك حاضر، تلعب إلى الأمام والتدخل بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب. تصل هنالك إلى رمية التماس، تصل إلى رمية التماس. متى يصل هذا الملعب إلى ذروته؟ متى هذا الملعب يتحول إلى بركان؟ نعم، متى يتحول إلى بركان؟ تحول عندما يأتي ريفر بليت، عندما يأتي ذلك الغريم إلى هذا الملعب. وأنت تتحدث عن واحدة من أشرس المباريات بعالم كرة القدم، تلك المواجهة سمها ما شئت، تتحدث هنالك عن جوانب عديدة في كرة القدم تكون حاضرة في أرضية الملعب. كرة القدم بشراستها، بجانبها البدني، بمتعتها الكروية، بكل شيء، كرة إلى داخل المنطقة من أجل هدف الأول، بعد ذلك يأتي التدخل والإبعاد. صراع موجود، أين ستستقر؟ سجال هنا، عادت لمصلحة البوكا، سجال حاضر، سماوي أزرق، لا زالت في أرضية الملعب، رجعت للأزرق، الآن في وسط الميدان، تعود إلى الخلف، نقلة قطرية جيدة، لكن هنالك التغطية والاستباقية حاضرة باللقطة الماضية من قبل المدافع. تلك مساحة خالية، انطلق واستلم، لكن الاستلام لم يكن بشكل جيد بحقيقة الأمر. كرة من الجانب الأيسر، فيلا بكرته، لكن يبدو التسلل موجودا على فيلا، وقع بالتسلل. نعم فيلا، أنا لا أقول مصيدة التسلل، لكن وقع بالتسلل، لأنه يعني قد لا يطبقون مصيدة التسلل، لأن ما ننظر له هذا الفريق يدافع في هذه المباراة، يطبق مصيدة التسلل بنسبة كبيرة، هو يضغط إلى الأمام. كرة ونقلة في وسط الميدان، ممكن بحال حيازة الكرة يطبقون مصيدة التسلل، وإن كانت هي جزء بسيط من اللعب في أرضية الملعب قد يطبقوا نقلة إلى الأمام. كرة في وسط الميدان، عملية التقدم، أمامية الآن الاقتراب، نقلة إلى الناحية اليمنى لتلك المساحة، استلام الآن من ميرنتيل، بكرة ميرنتيل، بعرضية ميرنتيل، لكنها تصل هنالك إلى كارابالي، وصلت إلى كارابالي. تعادل، لا زال سيد الموقف لمن ستكون الضربة الأولى. كرة من الجانب الأيسر في وسط الميدان، استباقية جميلة باللقطة الماضية، قطع للكرة ونقلة إلى الأمام، ارتطمت بحكم المواجهة، عملية إسقاط ستكون بهذه اللحظات. كرة في وسط ملعب المباراة، نقلة أمامية واستلاب، البحث بهذه اللحظات. البكاء بكرتهم، البكاء بطلعتهم، البكاء بفرصتهم، بمرورهم، بالتوغل، بالتسديد، لكن التسديد لم يكتمل، وهنا افلات الكرة من اللقطة الماضية. كارابالي، كارابالي، كارابالي افلتها، ولو كانت المتابعة بالشكل المميز لشاهدنا ممكن اول الاهداف. كرة الى خارج ارضية، كرة جميلة لم تكتمل بمرور مميز على مستوى الناحية اليمنى، كان فلوريس، نعم سادة الكرام، لم يمسك الكرة بشكل جيد. هنالك كارابالي، تغطية دفاعية كانت موجودة من فونديز. كرة من الجانب الأيسر، هذا التحول، هذا التقدم، هذه الهجمة،
يعودون إلى الخلف. هذا ليس بتحول، هذا بناء للعب لمصلحة فريقي. وهيكنز إلى اليمين، تغيير المسار إلى الجانب الأيسر، لكن لم يكن الانسجام الفكري موجودا باللقطة الماضية، مما جعل الكرة تعود لمصلحة بوكا جونيورز. ضبط حاضر باللقطة الماضية، لكن يسيطرون يحافظون هنا على كرتهم. الكرة من اليسار، هذا هو فيلا، فيلا يتلاعب فيلا بكرته، فيلا، لكن المتابعة لكرة فيلا لم تكن موجودة، لم تكن حاضرة. نعم، باللقطة الماضية لمصلحة البوكا الكرة من اليسار كانت، هذه طلعة لمصلحة أصحاب الدار، هذه الكرة، هذا فيلا، لكنها عدت ومضت إلى خارج أرضية الملعب. يستحوذون على الكرة بشكل جيد، يفوزون بالثنائيات بشكل جيد، يقدمون مستوى جيد في أرضية الملعب. أتحدث على مستوى الجانب الفني، ولكن إلى الآن لم يجدوا الطريق إلى الشباك. الكرة من الناحية اليسرى لمصلحة فريق هيجنز، استلام الآن واقتراب هيجنز بكرتهم. غونزاليس من الناحية اليمنى، نقل إلى الأمام، هنالك يبدو فونديز، عفوا، كرة ومحاولة لا زالت تحت التمريرة، استرجعها فريق بوكا جونيورز، استعاد بوكا جونيورز، وكرة إلى الأمام تبعد بشكل مميز بحقيقة الأمر، وكرة هنا مصلحة البوكا، نقلة إلى اليسار، طولية وانطلاقة لا زالت في أرضية الملعب، لكن المنافس أقرب، وبعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب، تصل إلى رمية تماس بعدما طالت على ميرنتين. تغطية كانت هنالك من روبيلدو، مدافع هيجنز، كرة إلى وسط ملعب المباراة، سقوط على مستوى أرضية الملعب، خطأ بهذه اللحظات. أتمنى أن تكون الأمور على ما يرام، ولا تكون هنالك إصابات بالغة في هذه الموقعة، أن تمضي الأحداث بشكل جيد. جانب من أولئك الذين جاءوا من تشيلي، أو قد تكون الجالية هنالك، بينما أصحاب الدار يترقبون ينتظرون، وهؤلاء لا شك بأنهم سيستأنسون بالتعادل من معقل كبير، من معقل صعب، من ملعب رائع يسطر هنالك بأوراق التاريخ. بومبونيرا، لا بومبونيرا باسم آخر، ملعب ألبرتو خوسيه أرماندو، لكن لا بومبونيرا الأزرق والأصفر. عندما تتحدث عن معالم كرة القدم الأرجنتينية لا يمكن لك أن تتخطى هذا الملعب. سلامة لكل اللاعبين، أتمنى أن تكون الأمور على ما يرام، ولا تكون هنالك إصابات بالغة في هذه المباراة. عملية الإسقاط لم تكن مخالفة، كرة من الجانب الأيسر في وسط ملعب المباراة، لا زالوا يحافظون على كرتهم فريق بوكا جونيورز. كرة من الجهة اليمنى، التقدم بهذه اللحظات، العودة إلى الخلف، ضغط موجود لكن لا زالوا يستحوذون. هنالك الحديث عن فيغال، تمريرة فيغال إلى كوستا، كوستا إلى باريديس، ولا باريديس إلى الأمام، هذا باريديس، نعم، للمونديالي. لاحظ الانتشار على مستوى الأطراف، اثنين على مستوى العمق، نقل إلى منطقة الخطر، يأتي التدخل، عاد حاضر وموجود، باريديس أعادها
بتكتيك أو بتكنيك معين جعلها ترتطم بالأرض لتكون الأرض مساعدة بإيصال الكرة كرة من الناحية اليسرى نقل إلى المنطقة من أجل هدف الأول، لكن التغطية حاضرة باللقطة الماضية، المتابعة من باريدس لكن لم تكتمل معه. ضغط موجود، كرة تشيلية الآن لمصلحة الضيوف، يحافظ على كرته، تأتي التمريرة، كان هنالك سرب فيوري، ضغط آخر من باريدس موجود، الكرة إلى الجانب الأيسر، هنالك قتال من ميرنتيل، وبعدها إلى خارج أرضية الملعب تصل إلى رمية تماس من الناحية اليمنى. نعم أيها السيدات والسادة في كل مكان، هذه كرة من اليمين، تمريرة موجودة، المتابعة وين؟ الحطة الحطة الحطة الحطة. كان عليك أن تتعامل معها بشكل أفضل يا فيلا. فيلا يا فيلا. فيلا يا فيلا. كان عليك أن تتعامل معها بشكل أفضل يا فيلا. لك نظرات هنالك من المنطقة الفنية. كرة في وسط الميدان. سقط على مستوى أرضية الملعب، كرة إلى الجانب الأيسر، الانطلاقة بهذه اللحظات، البحث عن المكان المناسب، يريد المساندة مروى، النقلة حاضرة، نعم بالقتال مع باللقطة الماضية والتدخل يأتي قتال آخر، صراع آخر على الكرة، هنالك دفاعية لمصلحة الموكا، كرة من الجانب الأيمن، فلوريس وإلى خارج أرضية الملعب تصل إلى رمية تماس. صافرة تأتي، خطأ موجود، أتمنى أن تكون الأمور على ما يرام. أقل من 10 دقائق على نهاية الوقت الأصلي لشوط اللقاء الأول، ونحن نتحدث عن نتيجة سلبية يا كاستيلو، هنالك كاستيلو مع بيغال، كرة إلى خارج أرضية الملعب، استلام بهذه اللحظات، لمسة يد على ما يبدو، لكن حكم اللقاء يشير إلى الاستمرار. كرة من الناحية اليسرى إلى وسط ملعب المباراة، نقلة، بوك موجود، شوف شوف سرعان الاندفاع من قبل عناصر فريق بوكا جونيورز يجعل المنافس عند الاستحواذ لا يفكر كثيرا مع الكرة. كرة من الناحية اليمنى، استرجعوها الآن، هذا التحول، هذا التقدم، الكرة الهجومية الزرقاء لمصلحة أصحاب الدار، الكرة لبلانكو، بلانكو شوف التحرك، بلانكو لاحظ التحرك، لكن لا، شاف بأن الطريق مسدود، رجع إلى الخلف، باريس والتمرير إلى بلانكو، كرة إلى فيلا من الناحية اليسرى، بلانكو يقف على كرته، سكاناتا، كرة نظرة إلى اليمين، نظرة إلى اليسار، يبحث عن المكان المناسب، الكرة لمصلحة عناصر فريق بوكا جونيورز تصل إلى وسط الميدان، تغيير الاتجاه، يريدون سبيل آخر، طريق آخر، جهة أخرى، بعدما كان هنالك التكتل من قبل عناصر فريق أوهيجنز، وأغلقوا المنفذ الأيمن لمصلحة فريقين، لمصلحتهم، المنفذ الأيمن لمصلحتهم الأيسر لعناصر فريق بوكا جونيورز، كرة نقلة، تمريرة رائعة، لكن هنالك تاكلينج وكرة إلى خارج أرضية الملعب، تدخل، كرة إلى برا الميدان بالسلامة لكل اللاعبين، يبدو هنالك اعتراف بالخطأ ودهس غير متعمد، هذه الكرة الماضية، هذه اللقطة الماضية، هذا التدخل، نعم بعد صراع كان موجودا على الكرة الماضية، لا أدري كيف سيكون قرار حكم المهاجم، يبدو بأنه إلى ركنية، ويبدو بأن القراءة جاءت هنالك بأنها تنافس. رودولفو بنظراته لديه تجربة عربية طبعا، كرة إلى داخل المنطقة الآن من أجل هدف أول، نقل إلى الناحية اليمنى، والصافرة التي تأتي من قبل حكم اللقاء،
الحديث عن رودولفو ضرب في بداياته نادي أتلتيكو ديكري ودرب ناسيونال درب هنالك بوكا جونيورز من سنة 2014 إلى سنة 2016 بعدها جاء إلى الأراضي العربية درب الوصل الإماراتي درب ريان القطري ودرب شباب الأهلي الإماراتي ذهب هنالك إلى مصر ودرب بيراميد وبعد ذلك درب المنتخب الإماراتي ثم التعاون هنالك في السعودية لكن الآن بهذا التحول هذه الانطلاقة الكرة من اليمين فرصة الأول للبوكا الضربة الأولى للبوكا لكنها لم تكتمل نعم والتدخل الذي كان بشكل مميز يشترى هذا التدخل يدفع عليه الأموال هذا التدخل هذا الإنقاذ باللقطة الماضية وتلك الانفرادة رجعت للبوكا عادت لمصلحتهم بسيطرة مستمرة باردس يبحث كرة راجعة إلى الخلف الآن في وسط ملعب المباراة تنقل إلى الناحية اليسرى التحضير بهذه اللحظات كرة في وسط الميدان حديث هنالك عن باردس بغض النظر عن المباراة النهائية التي يتفق عليها الجميع بأن المنتخب الأرجنتيني لم يكن بذلك المستوى نعم كرة من اليسار اقتراب الآن مرور هذه كرة الأول بلانكو لكنها إلى بر الميدان بغض النظر عن المباراة النهائية اللي تقدر تقول أنه إيميليانو مارتينيز هو الذي كان الأبرز بصفوف المنتخب الأرجنتيني وعندما يكون حارس المرمى هو الأبرز فهنالك علامات الاستفهام نعم لمستوى لم يكن جيدا في أرضية الملعب لكن باردس ما قبل المباراة النهائية نحن نتحدث وبحقيقة الأمر عن لاعب قدم بطولة مميزة كرة إلى خارج أرضية الملعب ثابت الآن المونديالي التمريرة الحاضرة كرة البوكا نقتب يا عيني على التمريرة والهدوء البحث عن هدف الأول التدخل موجود والتسديد لكرة أولى لكن لم تصل كرة لا زالت وبعدها إلى خارج أرضية الملعب هدف كان موجودا هنالك في منطقة الجزاء لكن الأمر اللي ما يخليك تشك شنو هو أنه حكم اللقاء كان قريب من الحالة الماضية كان تمركز ممتاز بالنسبة للحالة الماضية بالتالي لم يشير إلى أي شيء ولا شك بأننا مع قرارات حكم المواجهة كرة لا زالت في أرضية الملعب في وسط الميدان عملية التقدم كرة إلى الأمام البوكا يبحثون ونقل أمامية يأتي التدخل قطعت رجعت هنالك لفريق أوهكينز سقوط على مستوى أرضية الملعب حكم اللقاء يشير بالاستمرارية أو لا أشار بوجود خطأ كوستا والتدخل أشار بوجود خطأ هذا التدخل هذا السقوط على مستوى أرضية الملعب يقترب شوط اللقاء الأول من نهايته انخفض الاستحواذ لمصلحة فريق بوكا جونيورز وانظروا إلى التسديدات تسديدات اثنين لفريق هيجنز وهيجنز حديث عن تسديدتين أمام صفر تسديدات لمصلحة فريق بوكا جونيورز نقلة إلى الأمام هذه لغة الأرقام لكن من يشاهد المباراة يتابع اللقاء لا شك أو شوف تلك المساحة التي على مستوى الناحية اليمنى لكن علموا بها تراجعوا أغلقوا كرة في وسط الميدان من يتابع المباراة لا شك بأنه يقول الأفضلية للبوكا استلام لهدف الأول يا عيني على النقلة والحطة والتسجيل هدف أول نعم يقر من الطاقم التحكيمي ولا وجود للتسلل النقلة فنان من نقلها الحديث هنالك عن نقلة مميزة والهدوء الأكبر بالإنهاء جاء الهدف الأول للبوكا سجل الأول للبوكا العظيم الوحيد هكذا يلقبوه راقبوا تابعوا لا وجود للتسلل إنه المونديالي بنقلته والحطة هنالك من ميرنتيل خذها
بذكريات المونديال، خذها بمستوى المونديال، خذها بأفضلية المونديال. ميرنتيل لم يكذب له خبر، بهدوء تام، بإنهاء مميز، أوصلها إلى الشباك. واحد للشيء لمصلحة البوك. بوكا جونيورز يتقدمون. الأزرق والأصفر، نعم الأزرق والذهبي، يتقدمون هنا في لقائهم. لا وجود للتسلل بحسب الإعادة، بحسب الإعادة أظن وبنسبة 99%. وأنت الذي تشاهد تظن أو قد تكون متيقنا بأن لا وجود للتسلل، لكن إذا أردت أن تتحدث عن الجمال فيجب عليك أن تتحدث 75% عن جمال التمريرة من باريدس. باريدس يا باريدس يا باريدس، بكرة رائعة لعبت بخارج القدم. وبعد ذلك، بعد ذلك ميرنتيل لم يكذب خبر بالدقيقة 44، كرة راجعة إلى حارس المرمى. كنت أتحدث هنالك عن الأفضلية بعيدة عن الأرقام، لأن ماذا كانت تتحدث الأرقام؟ تتحدث الأرقام بأن الاستحواذ كان لمصلحة البوكا والتسديدات كانت لمصلحة فريق أوهيكنز. لكن أردت أن أتحدث بأن من شاهد المباراة يعلم الأفضلية كانت مع بوكا جونيورز، مع الأزرق والذهب. لكن هي مسألة أنه أنت تسدد، قد تكون تسديدة عادية وتسجل بالأرقام. الأرقام مهمة لكنها ليست كل شيء. كرة في وسط ملعب المباراة، 3 دقائق كوقت مضاف. نقل إلى الناحية اليسرى، تدخل يأتي، وبعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب. تصل إلى ضربة مرمى، بوكا جونيورز لا يريدون التفريط بأفضلية الملعب، لأن الإياب سيكون هنالك في تشيلي. عندما تتحدث عن هذه البطولة، هذا الذهب والإياب سيكون في تشيلي، نتحدث هنالك عن نهاية هذا الشهر مباراة الإياب. كرة في وسط ملعب المباراة، نقلة إلى الأمام، عملية الاقتراب الآن، وتأتي التغطية الدفاعية باللقطة الماضية. الحديث عن باقي المواجهات في مرحلة الذهاب في البلاي أوفس، نتكلم عن آخر مباراة بهذه المرحلة، مرحلة الذهاب. نعم، كرة من الجانب الأيسر لمصلحة فريق بوكا جونيورز، تقترب أو يقترب الشوط الأول من نهايته، تقترب صافرة النهاية. كرة إلى الأمام بتحول لمصلحة أوهيكنز. الضغط الموجود، الضغط العكسي بصورة مميزة، التقدم بهذه المساحة، سقوط على مستوى أرضية الملعب، والكرة الأخيرة على ما يبدو، لأن الوقت المضاف قد انتهى. ركلة حرة ثابتة لمصلحة فريق بوكا جونيورز. هذه الكرة التي كانت من الجانب الأيمن، تلك الانطلاقة التي كانت موجودة، والخطأ الذي أشار إليه حكم اللقاء. كرة من الجهة اليمنى، التوجيهات من الأرجنتيني موجودة. الكرة الثابتة الآن يقف عليها باريدس، باريدس من اليمين، باريدس من أجل الثاني ونتيجة أفضل. يأتي التدخل، كرة بالسماء، بالهواء، كرة في منطقة الخطر والإبعاد. هنا السجال الموجود، التحول الحاضر، باريدس مرة أخرى، وكرة باريدس إلى خارج أرضية الملعب. وعلى ما يبدو بأن صافرة النهاية، نعم، وصلت. تأتي صافرة نهاية الشوط الأول من أندريس ماتونتي. لا تذهبوا بعيدا، سنعود في شوط اللقاء الثاني. إلى اللقاء.

0: passion,
1: glory,
0: history,
2: precision,
0: champion. لكل قصة عظيمة نهاية إلا قصة بين سبورتس، فالقصة مستمرة.
3: موسم جديد،
0: تحدي جديد،
4: قصة جديدة
5: تبدأ الآن.

0: de cette prolongation. Un but partout, destination, la séance. Le tir au but.
1: ركلات الذهب ركلات المجد ستحسب النجمة الثانية لأشرف أم الضربة الأولى يا الكانارس.

التجارب الأولى والثانية الجمعة حصريا على BN Sports 8. التجارب الثالثة والتجارب التأهيلية السبت حصريا على BN Sports 8. السباق الرئيسي الأحد حصريا على BN Sports 8.

0: ميسي يا ماركينيوس وعن باريس بطلا لأوروبا. هي أوروبا تتوج نفس الملك مرتين.
1: بيجي يعانق الأمشاد، اشتعلت ديران الأفراح،
0: أفراحهم لا تنتهي، أحلامهم ليس لها حدود، زمانهم يتمدد، سحرهم يتجلى، قصتهم ما زال فيها المزيد. إنه زمن باريس وللمجد بقية يا باريس.
2: في اليابان وتحديدا في ناغويا عاصمة محافظة آيتشي، ستتفتح أزهار الألعاب الآسيوية في أبهى حللها. هناك يمتزج التاريخ بالحاضر، التحدي بالجمالية، والقوة بالتواضع. دورة الألعاب الآسيوية العشرون، آيتشي ناغويا 2026، اليابان، حصريا على قنوات بي ان سبورتس.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بعودتكم أيها السيدات والسادة في كل مكان هنا لمجريات شوط اللقاء الثاني. بعدما تركنا شوط اللقاء الأول لمصلحة الأزرق والذهبي بتمريرة المونديال المايسترو باريدس وتلك الصناعة الرائعة المساهمة المميزة التي أكدها ميرنتيل، أنهاها ميرنتيل، أكدها نعم، أعطى التفوق والتقدم لمصلحة أصحاب الدار. صافرة شوط اللقاء الثاني تأتي الآن أيها السيدات والسادة في كل مكان، وبانتظار النتيجة النهائية وكيف ستكون الأمور على مستوى النهاية. بعد شوط أول كانت الأفضلية لمصلحة فريق بوكا جونيورز، أما الفريق التشيلي أوهيكنز بالجانب الآخر. لا نتحدث عن فريق سيء، لا، نتكلم عن فريق ونقيس ظروفه كذلك. هو يتواجد ضيفنا في معقل كبير في ملعب صعب لبومبونيرا وأمام فريق صعب، فبالتالي ما قدموه في شوط اللقاء الأول كان جيدا، لكن عليهم أن يحسنوا من وضعيتهم في أرضية الملعب. كان لهم هنالك صمودا دفاعيا جيدا، وكانت لهم هنالك تحولات جيدة شكل الخطورة من خلالها، لكن بنهايتهم لم يصلون. وبالنهاية نتحدث عن شوط أول كان بأفضلية فريق بوكا جونيورز. نحن نترقب شوط الحسم ونتحدث عن شوط ثاني هنا في هذه المواجهة. كرة في وسط الميدان، الحديث على مستوى تشكيلة الفريقين، لكن بعد هذه الطلعة الهجومية، بعد هذه الكرة والمحاولة لمصلحة الضيوف، أوهيغنز بكرتهم، تمريرة أوغاز، نقلة حاضرة إلى وسط الميدان إلى الجانب الأيمن، عملية البناء، غونزاليز بكرة غونزاليز من اليمين، يبحث غونزاليز، المتابعة كانت هنالك من بلانكو وإلى خارج أرضية الملعب. أوهيغنز، كربالي على مستوى حراسة المرمى، بريزولا من اليمين، فوندز، بافز، روبيلدو، ليفا، أوغاز، روبيلو، غونزاليز، كاستيلو وسارافيوري. هذه هي الأسماء. البوكا بالجانب الآخر، مونتيرو على مستوى حراسة المرمى، فيغال وكوستا وبلانكو، وهنالك غوريسيتو، ديلغادو، أراندا، باريدس، ميرينتيل، فيلا وفلوريس. هذه الأسماء بالنسبة للفريقين. من بدأت في شوط اللقاء الأول تكمل المهمة إلى الآن، نعم، في شوط اللقاء الثاني. كرة إلى خارج أرضية الملعب، الآن في وسط الميدان، ميرينتيل والعودة والسقوط إلى الخلف للمساهمة باللعب، عادت لمصلحة الضيوف والضغط الموجود، الكرة إلى خارج أرضية الملعب، تصل بهذه اللحظات إلى رمية التماس، نعم أيها السيدات والسادة في كل مكان. كرة إلى خارج أرضية الميدان، رمي التماس الآن. يأتي السؤال، كيف كانت التوجيهات هنالك ما بين الشوطين، ومن الذي سيجسد أفكار مدربة في أرضية الملعب؟ لأنك إذا تعود إلى التوجيهات التي تأتي من القائدين من المدربين لا شك هي لمصلحة الفريق، لكن يبقى التطبيق في أرضية الملعب في شوط اللقاء الثاني، من سيطبق بالشكل الصحيح؟ أقدام من ستكتب في أرضية الملعب؟ كرة راجعة إلى الخلف إلى فيغال، تصل إلى الناحية اليسرى، كوستا، هذا غوريسيتو من الجانب الأيمن، نقلة إلى وسط الميدان، باريدس، عملية التقدم، فلوريس، راجعة إلى الخلف، أراندا، تمريرة والبناء الآن، تنقل إلى الجانب الأيسر، ديلغادو إلى الناحية اليسرى، فيلا وكرته، فيلا وتقدمه، فيلا وبحثه، يريد المرور الآن، عرضية إلى منطقة الخطر والتغطية الدفاعية باللقطة الماضية حاضرة، ونقل إلى الأمام الآن، كرة في وسط الميدان، التحول والتقدم، كرة إلى الجانب الأيسر، الانطلاقة والتغطية موجودة، نعم، من غوريسيتو، غوريسيتو، والصافرة تأتي هنالك من قبل حكم اللقاء ماتونتي، أشار بوجود خطأ باللقطة الماضية، نعم، أندريس ماتونتي قال هنالك خطأ، وهذا هو رودولفو. كرة إلى الجانب الأيسر، رودولفو لعب مع المنتخب الأرجنتيني بخمس مناسبات، بخمس مباريات، وهذه المباريات الخمس كانت ما بين سنة 1995 وسنة 2006. كرة إلى غوريسيتو، راجع إلى الخلف، عملية التحضير، نقلة من كوستا، هنالك إلى باريدس، نقلة جميلة من باريدس هنا في منطقة الخطر من أجل هدف ثاني، وبعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب، وصلت إلى ضربة ركنية من الجانب الأيسر. بعد كان من الكابيتانو، وكابيتانو آخر بالصورة أمامنا، هذا هو الجناح الأيمن فلوريس، تحت التوجيهات سيطبقون توجيهاتك. الكل يترقب وينتظر. هنالك في المعقل العتيد كرة من الناحية اليسرى، تمريرة قصيرة، نقلة إلى منطقة الخطر، وبعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب، تصل إلى ضربة مرمى. تمضي الأحداث هنا بالدقائق الخمس الأولى في شوط اللقاء الثاني، ومتبقي بمواجهات الفريقين هذا الموسم شوطين آخرين، وقد يكون هنالك أو تكون هنالك أشواطا إضافية، لا ندري. كرة، أنا أتحدث هنا بجمع المباراتين، كرة لمصلحة الضيوف من الجانب الأيمن، غونزاليس نقلة حاضرة، أوغاز والتمويه والتسديد، لكن هنالك إلى حارس المرمى مونتيرو، سيطر عليها مونتيرو، كرة إلى الجانب الأيمن بهذه اللحظات، وبعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب، تصل إلى رمية التماس، غوريسيتو من الجانب الأيمن الآن. هذه الكرة تعود بنا إلى ذكريات مضت، نعم تشبه كثيرا كرة مونديال 2006. كرة إلى وسط ملعب المباراة، بوردس والتدخل، تلعب إلى الجانب الأيسر، بلانكو يبحث عن المكان المناسب، بلانكو يعود إلى كوستا، فيغال، فيغال إلى غوريسيتو، غوريسيتو والنقلة إلى الأمام، هذا هو ديلغادو، رجع إلى كوستا، استحواذ موجود، أراندا والتمرير، غوريسيتو من الناحية اليمنى، ديلغادو وتغيير الاتجاه إلى الجانب الأيسر بهذه اللحظات، وبالاستحواذ الأرجنتيني، السيطرة الأرجنتينية، وبذلك اللقب الشهير عندما يلقبون بالعظيم الوحيد. كرة إلى الأمام، أتحدث بعالم كرة القدم هنالك بالنسبة للكرة الأرجنتينية، هكذا يلقبوه عاشقي فريق بوكا جونيورز. كرة من الجانب الأيمن بعدها إلى خارج أرضية الملعب، العظمة لله، لكن أتحدث بألقاب كروية يطلقوها العاشقين. كرة من الجهة اليسرى، عملية التحضير الآن، بوردس تغيير الاتجاه، فيغا بنظراته إلى الناحية اليسرى، استلام يا عيني، البحث الآن، رأيتم الخسف الذي صار في أرضية الملعب، لكن انظروا لهذا المرور، وبعد ذلك إلى ضربة مرمى، تصل إلى ضربة مرمى، يبدو خسفا أو ابتلاع لأرضية الملعب. كرة من الجهة اليسرى، عملية التقدم بهذه المساحة، التمريرة موجودة، الانطلاقة حاضرة، المرور، لكن يا عيني يا عيني يا عيني على هذا التدخل، على هذا التدخل باللقطة الماضية وحد الخطورة، رجعت لمصلحة أصحاب الدار. غوريسيتو نقلة إلى الجانب الأيسر، فيلا والتقدم، فيلا والاقتراب، الطلعة الزقاء، المحاولة الزقاء، نقلة إلى منطقة الخطر، لكن هنا محاولة وعرضية وإلى خارج أرضية الملعب. هل راية أم هنالك ضربة ركنية؟ هل كانت هنالك راية أم ضربة ضربة ركنية؟ دعنا نشاهد. هذا فيلا إلى ركنية على ما يبدو، نظرات هنالك من المنطقة الفنية، التصفيق الموجود على مستوى المدرجات، وكرة من الجانب الأيمن، بارجس بقراءته للمنطقة، يحدق بارجس، وإلى أي مكان يا بارجس من أجل الثاني، هنا المتابعة والإبعاد الموجود باللقطة الماضية، نعم كرة راجعة إلى الخلف إلى حارس المرمى مونتيرو، ونقلة أمامية ثنائية تعود هنا لمصلحة عناصر فريق بوكا جونيورز. نقلة تلعب والتدخل يأتي بنفس طريقة الكرة الأولى أو الهدف الأول، لكن هذه لم تكتمل. تمضي الأحداث إلى الجانب الأيسر، هنالك مباراة أخرى. أنا ذكرت بأن كل مباريات مرحلة الذهاب في الدور التمهيدي انتهت، لكن لا، المباريات الأخرى انتهت كلها. نعم، ونتحدث عن آخر مبارتين بنفس التوقيت، هنالك كاراكاس مع إندبندنتي سانتا في، وهذه المباراة حديث عن مباراتين متزامنتين. هذا التدخل من باريدس الذي يقدم مباراة جيدة، نعم مباراة رائعة بالنسبة لباريدس القادم هنالك من ضبط المونديال، وهو من القلائل الذين لم يأخذوا الإجازة ما بعد نهاية المونديال. كرة في وسط الميدان، سقوط على مستوى أرضية الملعب. صافرة تأتي بهذه اللحظات، ماتونتي أشار بوجود خطأ، سقوط على مستوى أرضية الملعب. هذا التدخل باللقطة الماضية، كرة ثابتة الآن. لمصلحة الضيوف نقلة إلى منطقة الجزاء والارتقاء باللقطة الماضية من قبل مونتيرو. كرة من اليمين، فيلا باللقطة الماضية مع فونديس، وتغيير قادم على مستوى صفوف فريق بوكا جونيورز. هل سيغادر باريدس؟ ممكن. نتحدث عن لاعب قادم من بطولة مضغوطة، نعم، أو لا أقول بطولة مضغوطة بقدر ما هنالك كانت أيام راحة، لكن أتحدث عن بطولة بصخب كبير. كرة من الجانب الأيمن، نقلة إلى منطقة الجزاء، وبعد ذلك الإبعاد وإلى خارج أرضية الملعب. نعم، هي مضغوطة، مضغوطة بأجوائها، دعك من فترات الراحة، مضغوطة وبضغط هائل بأجوائها، بمسؤولياتها. نتحدث عن كأس العالم، فما بالك أن تواصل إلى المباراة النهائية، ذلك الضغط الرهيب في المباراة الختامية. كرة تقدم الآن، تمريرة حاضرة إلى الجانب الأيسر، كرة لا زالت في أرضية الملعب، يبحث عن المكان المناسب. هذا فونديز، رجعت إلى فيلا وإلى خارج الميدان، هنالك إلى رمية تماس. القادم سانتياغو، ومن يغادر أرضية الملعب؟ أراندا. الحديث عن أراندا وسانتياغو، إلى الميدان. تغيير أول وانطلاقة موجودة وفرصة التعادل، لكنها تصل إلى مونتيرو، إلى حارس المرمى. أوسكار سيبار يدخل إلى أرضية الملعب. سانتياغو، أوسكار سيبار، هذا اللاعب الأرجنتيني صاحب 29 سنة، كان برحلة احتراف هنالك على مستوى الملاعب الألمانية والملاعب الإيطالية. هذه التسديدات تبقى التسديدات أعلى لفريق أوهيكنز، التمريرات أكثر لمصلحة بوكا جونيورز. نقلة إلى الأمام صارت من الناحية اليسرى، رجع تلعب بشكل عرضي إلى الناحية اليمنى. قطع الكرة باللقطة الماضية، كرة وتدخل سقوط على مستوى أرضية الملعب، وحكم اللقاء قريب أندريس ماتونتي أشار بوجود خطأ بعدما سقط فيلا، وكرة في مكان قريب، كرة في مكان خطير على أعتاب منطقة الجزاء. يا فوندس ماذا فعلت يا فوندس؟ من سينفذ؟ يبدو باريتس. وأين ستنتهي الكرة القادمة؟ ركلة حرة خطيرة، ركلة حرة قريبة، ركلة حرة ممكنة، ركلة حرة يتخللها مشروع الهدف الثاني. كرة الآن لمصلحة أصحاب الدار. بطاقة صفراء تحصل عليها هنالك فوندس من قبل حكم المواجهة، يحدق بعينيه. هنالك فاردس، وبجانب آخر كرمالي وحائط الصد. أين النهاية؟ أين النهاية يا فاردس؟ كرة ثابتة في مكان ممكن، كرة ثابتة في مكان خطير. هل سنعلن الثاني أم ستبقى النتيجة بهذه الأرقام أو بهذا الرقم الوحيد؟ فاردس وكرة قريبة، فاردس من أجل الثاني، ثابتة تنفذ، لكنها إلى خارج أرضية الملعب، تصل هنالك إلى مرمى بهذه اللحظات. تصل إلى ضربة مرمى، كرة من الناحية اليسرى، في وسط الميدان، لمصلحة أوهيجنز. تدخل يأتي، تلعب إلى اليسار بطريقة مميزة، الطلعة والاقتراب، فرصة جديدة، كرة جديدة، محاولة جديدة، لكن الإبعاد باللقطة الماضية والتسديد إلى خارج أرضية الملعب. كاد أن يكون هو البديل الناجح، أسكاسيمار سانتياغو، هذا البديل، هذه العرضية، هذه الرأسية، لكن الإنقاذ هنالك من منطقة الست أرداف والتسديد إلى خارج أرضية الملعب. أرضية بلانكو، رأسية سانتياغو، والحضور الدفاعي باللقطة المميزة من قبله طبعا. كرة إلى خارج أرضية الملعب، رمي التماس الآن، نقلة إلى الأمام، لكن على مستوى خط الدفاع، سقوط على مستوى أرضية الملعب. السلامة لكل اللاعبين، أتمنى أن تكون الأمور على ما يرام ولا تكون هنالك إصابات بالغة في هذه المواجهة، وأن تمضي الأحداث بشكل جيد. هنالك تغييرات قادمة، نعم تغييرات قادمة على مستوى صفوف فريق أوهيجنز. وهذا الهدف الجميل، هذا الهدف الرائع، وهذه اللوحة التي رسمت هنالك بقدم باردس، ووقع على رسمها هنالك الحديث عن ميرنتيل. أوهيجنز يحضرون، حديث عن يانيز سيدخل إلى أرضية الملعب. هذه الكرة تصل إلى أحضان حارس المرمى، سيدخل هنالك مهاجم يانيز، نعم ومن معه، الحديث عن اسمين على ما يبدو، من سيغادر أرضية الميدان. كرة على مستوى خط الدفاع، رجع إلى كارابالي حارس المرمى، ضغط بثلاثة لاعبين، انظروا لضغط عناصر فريق بوكا جونيورز حتى إغلاق الجانب الأيسر بلاعبين، حتى لكن هنالك تغيير المسار، رجع إلى الخلف، يقدمون نموذج تكتيكي جميل بحقيقة الأمر. والحديث عن فريق بوكا جونيورز، هذا الأزرق والذهبي، هذا الفريق الكبير بتاريخه، إذا أردت تتحدث هنالك عن الألقاب، إذا أردت أن تتكلم عن الألقاب في هذه البطولة يمتلك لقبين، نعم. وأما الجانب الآخر ليبرتادوريس، تلك البطولة الأكبر، يمتلكون 6 ألقاب. كرة من الناحية اليمنى، فرصة ومحاولة البحث عن المكان المناسب، تأتي التمريرة الآن، والضغط الموجود، خرج من الضغط مستحوذا، نقلات حاضرة وانطلاقة موجودة من أجل قطع الكرة، لكن لا زالوا يستحوذون، لا زالوا يحافظون، يريدون الوصول. الكرة من الجهة اليمنى، يداورون بالكرة تارة من اليمين تارة من اليسار، هذا فيلا بكرته، فيلا بتمريرته، وهنا رجعت لمصلحة الضيوف وإلى خارج أرضية الملعب، لا أبقاها في الميدان، حافظ عليها، نقلة هنا جميلة بهذه المساحة، بهذه الطلعة، كرة أمامية، لكن هنالك حارس المرمى كارابالي تقدم كرة قدم جميلة بحقيقة الأمر. وبهذه اللحظات أنا أخاطب رودولفو كارابالي، والتمرير مع مخاطرة موجودة، كرة من الجانب الأيمن تلعب إلى منطقة الجزاء، أو وين؟ إلى دائرة المنتصف، أثر علينا السهر، كرة من الجهة اليمنى تعود في وسط الميدان بالتحديد، ها في دائرة المنتصف، نقلة إلى اليمين، كرات متناقلة عادت لعناصر فريق بوكا جونيورز، البديل سانتياغو إلى الجانب الأيمن، راجع إلى الخلف، فيلا بكرته، فيلا ببحثه، استلام الآن وفرصة الآن الثاني، نعم، لكن لم تكتمل الكرة الماضية، يا لها من جملة مميزة، ويا لها من نقلة رائعة كانت إلى منطقة الجزاء، لكن الإنهاء من فيلا، من فيلا، من فيلا لم يكتمل، نعم يا فيلا، لم تصل كرتك يا فيلا، وإلا كنا سنشاهد واحد من الأهداف المميزة بجملة رائعة، بجملة مرسومة، بجملة مدروسة، ولكن كرة فيلا لم تكتمل. نعم سادة الكرام، هذا الرجل يقدم هنالك مستوى فني جميل في هذه المقابلة. نعم، فترة الاستراحة تأتي، التوقف يحل،

العودة إلى أجواء المباراة. هذه الفرصة والكرة المميزة التي لم تكتمل. نعم تغييرات تأتي الآن على مستوى صفوف فريق أوهيغنز. قلب دفاع ومهاجم يانيز وإيليس. هذه كرة من الناحية اليمنى عرضية إلى منطقة الجزاء، لكن تستشعر وكأنها تسديد وليست عرضية. أبيلس عفوا إلى أرضية الملعب بالرقم 17 وهنالك يانيز بالرقم 29. كرة على مستوى خط الدفاع، غادر ليفا بالرقم 11 ورابيلو بالرقم 10. كرة في وسط الميدان للبوكا إلى الناحية اليمنى. عملية التقدم بهذه اللحظات، فيغال وتمريرته، سانتياغو ونقلته، فلوريس ونظراته وتمريرته، نقلة أمامية. لا زالت هذه الفرصة لمصلحة أصحاب الدار. تمريرة قصيرة حاضرة وصلت إلى فيلا من اليسار، نقلة جميلة الثاني قادم قادم قادم قادم. مرت وعدت جمل تكتيكية، أنا معجب كبير بما يقدم فنيا في أرضية الملعب من قبل فريق بوكا جونيورز. سقوط على مستوى أرضية الملعب، رودولفو يقدم مباراة تكتيكية رائعة مع عناصر في هذه الموقع. نعم يا مخرج المباراة، أنت تفهم كرة قدم، أنت دارس كرة قدم، أنت تعرف تفاصيل كرة القدم. ما بعد الجملة التكتيكية تذهب بنا بلقطتك إلى مدرب الفريق، إلى مخرج الفريق. هذه النقلة، هذه الكرات والتمريرات والجمل المميزة، يعني ما على المدرب أن يفعل هو أن يصنع لك جملة تجعلك أمام المرمى، تجعلك تشكل الخطورة على الفريق. مسألة التسجيل والإنهاء واللمسة الأخيرة، هذه أنت، هذه أنت. هو المدرب مو ريموت كنترول حتى يتحكم داخل أرضية، هو يعني عنده جزء، عنده جزء، لكن اللمسة الأخيرة مو هو، لا. بالتالي يصنع لك أسلوب يجعلك من خلاله أمام فرص سانحة بنسبة كبيرة للتسجيل. هنا تستطيع أن تقول بأن المدرب ناجح. بالتالي ما يصنع رودولفو أمر مميز في هذه المباراة. كرة في وسط الملعب، لكن يبدو بأن هنالك توقف. تحدث عن جمل تكتيكية كادت أن تنتهي بأهداف لمصلحة فريق بوكا جونيورز، لكن لم يكتب لها النجاح، لم يكتب لها النجاح. جانب من العاشقين الحاضرين على مستوى المدرجات في هذه المباراة. سندخل بالربع ساعة الأخيرة في هذه الموقعة، في هذه المواجهة. كرة من اليسار الآن لمصلحة البوكا، الآن في وسط الميدان، سحب الفريق المنافس، جذب الفريق المنافس، وبعد ذلك اللعب على مستوى المساحة الخلفية الفارغة، لكن قطعت الآن. التقدم والاقتراب، فرصة التعادل، وبعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب. تدخل بيغال وكرة إلى خارج أرضية الملعب، تصل إلى بر الميدان. تمضي أحداث المواجهة. ماذا هناك؟ ركنية يانيز عرضية إلى منطقة الجزاء والرأسية التي تصل هنالك إلى ضربة مرمى.
هذه الكرة الماضية، هذه الرأسية التي كانت ممكنة نعم من أمام سانتياغو، لكنها إلى خارج أرضية الملعب.

هذا السقوط، وهل كان هنالك شيء؟ هو لم يرجع، يعني ما رجع قميصا. هل سيتدخل الفار لإعادة النظر بالقرار؟ هنالك تغيير قادم. استئناف اللعب هنا على مستوى الربع ساعة الأخيرة في هذه المواجهة. الضليع للبوكا نعم، لكن نتيجة تشكل خطورة عليهم. إذا أرادوا الضمان فعليهم تسجيل هدف آخر. كرة إلى وسط الميدان، رجعت لمصلحة الأزرق الذهبي. ومن الناحية اليمنى مرور يا عيني، تقدم يا عيني، توغل يا عيني. هذه نقلة إلى منطقة الجزاء، عادت إليهم مرة أخرى، ولا زالت هنا لمصلحة فريق بوكا جونيورز. تأتي التمرير الآن بهذا المرور والتقدم، لكن هنالك التدخل والتاكلينج الذي كان بصورة جيدة وصافرة التي تأتي من قبل حكم اللقاء. تغييرات قادمة الآن على مستوى الفريقين. نتحدث عن 4 لاعبين سيدخلون إلى الميدان. يغادر فلوريس، هذه هي التغييرات كما تشاهدون. يغادر كذلك غورسيتو، أما بالجانب الآخر غادر هنالك سارافيوري وروبيلدو. نتحدث عن الأسماء بالنسبة لفريق بوكا جونيورز. غورسيتو غادر أرضية الملعب، فلوريس غادر أرضية الملعب، دخل بيلاسكو وبرايدا. هذه الأسماء التي تتواجد الآن بالرقم 20 و27. أما بالجهة الأخرى يدخل غاريدو إلى أرضية الملعب بالنسبة لفريق أوهيكنز وماتورانا بالرقم 14 إلى الميدان. تدخل يأتي بهذه اللحظات. كرة على مستوى خط الدفاع، هذا هو البديل. حديث هنالك عن برايدا، سقوط على مستوى أرضية الملعب. سانتياغو لا زالت الكرة معه، عرضية إلى منطقة الجزاء، كرة من الناحية اليسرى. فرصة الثاني والتأكيد، فرصة الثاني والتأكيد، التأكيد التأكيد التأكيد. مضت إلى خارج أرضية الملعب. هناك هذا كربالي كربالي كربالي كربالي كربالي منعهم. نعم كربالي، والكرة تصل إلى ضربة ركنية. بوكا جونيورز كانوا قريبين من حسم المباراة، من قتل الموقع، لكن كربالي كان له رأي آخر.
كان له كلام آخر يا باريدس. كرة إلى خارج أرضية الملعب، سلاح الكرات الثابتة باريدس، وصافرة التأخير أو إيقاف التنفيذ، صافرة التوجيهات. باريدس يعود إلى كرته، الآن تأتي صافرة التنفيذ، نقلة إلى منطقة الخطر، وفرصة الثاني، كرة في منطقة الجزاء، لا زالت لمصلحة أصحاب الدار، نقلة وبعد ذلك إلى برا الميدان. كرة إلى ركنية مجددا، نقلة إلى منطقة الجزاء، إبعاد موجود من الجانب الأيسر، تدخل يأتي، دفع، وحكم اللقاء يشير لوجود خطأ بعدما باتت الكرة غير نافعة لمصلحة أوهيغنز، لم يستفيدوا من كرتهم، بالتالي رجع إلى الخطأ. كاستيلو يغادر أرضية الملعب، وهنالك اسما جديدا ميسينا، تياغو ميسينا أو بيسينو، بيسينو إلى الميدان. نعم، الرقم 32 هذا الأورغوياني، كرة وتمريرة راجعة إلى الخلف، في وسط الميدان بهذه المنافسة، كرة باللون السماوي، عملية التقدم الآن، تمريرة وكرة راجعة إلى الخلف في وسط ملعب المباراة، محاولة الحفاظ على الكرة لا زالت لمصلحة فريق أوهيغنز، من اليسار الآن، فرصة من أجل التعديل، فرصة من أجل العودة والتعادل، إبعاد السكند بول الآن، الكرة الثانية، تمريرة إلى اليسار، نقلة إلى منطقة الجزاء، لكن يأتي هذا التدخل، رجعت لهم مرة أخرى، يسيطرون عليها الآن، يريدون التعادل، كرة أمامية، لو جاء التعادل ستنسف الأفضلية التي كانت لمصلحتي وكدونيورز طوال الدقائق الماضية. سقوط على مستوى أرضية الملعب، حكم اللقاء يقول لا وجود لخطأ، كرة من اليمين يشير لوجود رمية تماس، لكن استشعر هنالك خطأ بحقيقة الأمر، منافسة أخرى، كرة للبوكر،

كرة لمصلحة الضيوف. البحث عن طريق نقل إلى الجانب الأيسر، كرة التعادل. يعاني على التدخل باللحظات الأخيرة وعلى الإنقاذ، كادت أن تحيي آمال التشيليين وإن كانت هي موجودة، لا أقول تحيي بل ترفع مستوى الآمال بنسبة أكبر. أن تعود بتعادل من ملعب صعب، من ملعب كبير أمام فريق كبير، هذا يعني بأن الأمور ستكون مميزة هنالك في مباراة الإياب عندما يعودون إلى تشيلي. حظوظهم ستكون أكبر لأنهم سيعودون إلى ملعبهم في أرضهم أمام جماهيرهم وبنتيجة تعادل. نعم، كرة في وسط ملعب المباراة، لكن بوكا جونيورز لازالوا يتقدمون في لا بومبونيرا، في ملعبهم، في دارهم الكبير، في دارهم التاريخ. كرة من اليسار إلى دائرة المنتصف، عملية التحضير الآن، البحث بهذه اللحظات، تمريرة موجودة، سحب الفريق المنافس. لكن شوف الأربعة أربعة اثنين واضحة جدا، واحدة من أنجح الأساليب للدفاع. بالتالي يعود هنا لكابوكا جونيورز على مستوى الدقائق الأخيرة، يريدون الحفاظ على هذا الهدف الوحيد بينما كان بإمكانهم أن يصلوا إلى نتيجة أكبر. الاعتماد على التحولات الآن، الكرة والنقلة إلى الأمام، السرعة من الناحية اليمنى وبعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب. هذه كرة فيلا التي لم تكتمل، يسقط على أرضية الملعب، والحديث عن تقدم موجود. تمضي الأحداث بالسلامة لفيلا ولكل اللاعبين. عملية التقدم والبناء لمصلحة الضيوف. هذا الاستحواذ، هذه التسديدات على المرمى تختلف عن الرقم الماضي عندما تحدث عن توتال التسديدات. هذه التسديدات على المرمى ما بين الخشبات الثلاث. نعم، كرة إلى حارس المرمى، تلعب إلى الأمام وإلى الناحية اليمنى. عملية البناء والخروج من هذا الضغط، اختار الكرة الطولية لكنها تعود لمصلحة الضيوف، لأوهيكنز، للفريق التشيلي. البحث عن مكان مناسب، لكن انتشار جيد. نعم، انتشار جيد لعناصر فريق بوكا جونيورز جعل يعود إلى الخلف. ضغط موجود، تقدم الآن، فرصة ومحاولة، انطلاقة للبوكا، فرصة للبوكا، حطة للبوكا، قوم للبوكا، ممكن الآن. لكن هنالك كرة لم تكتمل ولا زالت مرة أخرى في منطقة الخطر وإلى حارس المرمى. لم تكتمل بجزئها الأول، انتقلت إلى جزء ثاني، ولم تكتمل الرواية بالجزء الثاني، انتهى حبر الفريق. نعم، بالرواية الماضية، ويبحثون عن رواية جديدة الآن. كرة من الجانب الأيمن لمصلحة بوكا جونيورز، هذا سانتياغو، تمريرة سانتياغو من الناحية اليمنى والعودة إلى الخلف، والكرة على مستوى خط الدفاع. فيغال والتمرير هنالك لكوستا، كوستا إلى بلانكو، بلانكو إلى كوستا، كوستا إلى فيغال، فيغال والاستلام، فيغال والنظرات إلى سانتياغو، سانتياغو إلى كوستا، يسقط سانتياغو، بلانكو من اليسار، الصافرة أتت وقالت مخالف. بقلبه حسرة، حتى لو فازوا 1-0 سيفرح بهذا الفوز، لكن أنا أستشعر هذا، ممكن، خليني ما أقول أستشعر، لكن أقول ممكن. بقلبه حسرة، حسرة على ماذا؟ حسرة على مستوى فني قدم في أرضية الملعب بشكل مميز لكن لم يكلل بنتيجة أكبر. كرة في وسط الميدان، نقلة إلى الناحية اليسرى، راجع إلى الخلف،
أقل من دقيقتين، بل سندخل بالدقيقة الأخيرة على مستوى وقت المباراة الأصلي. كرة من الناحية يا عيني كلاكة الشوط الأول، لكن الكرة لم تكتمل. من الذي نفذها؟ هل كان باريدس؟ إذا لم يكن باريدس دعني أقول لك بأنك لست باريدس. كرة في وسط ملعب المباراة الآن من الجهة اليمنى، أطلعت الهجومية السماوية، نعم لون السماوي، تمريرة حاضرة، بط موجود، أعادها إلى الخلف. أقل من نصف دقيقة على نهاية الوقت الأصلي، الوقت المضاف ممكن يصل إلى 6 دقائق. كرة من اليسار 6 دقائق إلى 5، تمريرة خلف المدافعين لكن تصل إلى ضربة مرمى، خليني أقول 5 دقائق، نعم حديث تقريبا عن 5 دقائق. كوستا يغادر أرضية الملعب بهذه اللحظات، يدخل زينون الجناح الأيسر كيفن زينون. لا، من غادر؟ غادر فيلا عفوا وليس كوستا، عفوا غادر فيلا ودخل زينون جناح بجناح. كرة في وسط الميدان، 5 دقائق كوقت مضاف. كرة إلى الناحية اليمنى، طلعة موجودة، سانتياغو والتمرير، كرة لم تكتمل بانسجام باللقطة الماضية، وفي وسط ملعب المباراة إلى الجهة اليمنى، تمريرة حاضرة، كرة راجعة. هل سيكون أكثر من سيناريو راح أتكلم به؟ هل سيستمر الصمود الأزرق؟ هل سيعود اللون السماوي؟ هل سيأتي بهدف جديد ويضاعف النتيجة هنالك الأزرق؟ أم سيناريو رابع هو بعيد عن الصمود بنوع من الصمود، عفوا أنه يحافظون على النتيجة مع استمرار الضغط من دون تسجيل. أما إذا أردت أن أتحدث عن الصمود بعينه، هو أن يعود بوكا جونيورز إلى الخط الخلفي ويدافع ويدود عن شباكه حتى لا يستقبل التعادل. فيلا قدم مباراة مميزة بحقيقة الأمر، كان ينقص التسجيل.

منافسة موجودة الآن. تدخل بالرأس سانتياغو والتمرير من الجانب الأيمن. نقلات قصيرة حاضرة تصل إلى خارج أرضية الملعب. محاصر بثلاثة لاعبين، حكم اللقاء لم يقول هنالك خطأ. كرة من الجانب الأيسر، لكن الفدائية، الروح، الجرينتا كانت موجودة باللقطة الماضية، وهذا ما اعتدنا عليه من قبل عناصر فريق بوكا جونيورز. هذه كرة إلى الأمام، عملية التقدم الآن، لا زالت فرصة التأكيد، لا زالت فرصة الثاني، تمريرة والثاني، تمريرة والثاني، الإنهاء قد يكون موجود، لكن كباقي الكرات لم تكتمل بالشكل المناسب ذهبت إلى حارس المرمى. لو سجل، خليني أفكر، إش قاد 30%؟ توافقون؟ ما توافقون لو لا 30%؟ نعم، خلينا نقول 30%. كان ممكن أنه النتيجة تكون، يعني لا شك بأنها ستتجاوز الهدف الواحد. يعني شلون أحسبها؟ خلي نقول تكون 3-0 أقل تقدير، ممكن؟ يعني أنتوا فكروا بيها. نتحدث عن فرص مهدرة كثيرة لفريق بوكا جونيورز. هذه ما تدخل مثل بالرقم اللي نشوفه، أنه التسديدات، الكرات ما تكتمل بتسديدة. يعني تدخل بالمدافع، كرة تطول، لكن نتحدث عن جمل تكتيكية، جمل تكتيكية. خليها أعبر بشكل أدق، كرة إلى الأمام وإبعاد موجود. لو 30% من الجمل التكتيكية التي قدمها فريق بوكا جونيورز سجلت، ممكن النتيجة 4-0 3-0. كرة من اليسار، ما أدري البعض يجوز يقول هذا قاعد يبالغ، ما أدري يمكن بالغت، لكن ما خليني أعبر بشكل أوسع. ما قدم من فريق بوكا جونيورز في أرضية الملعب في هذه المباراة يجب أن يكون بنتيجة أفضل مما نشاهده الآن. يجب أن يكون بنتيجة أفضل مما نراه الآن. كرة من الناحية اليسرى، سقوط على مستوى أرضية الملعب، تمضي الأحداث. هنا أيها السيدات والسادة في كل مكان، صافرة النهاية وصافرة الفوز بمباراة الذهاب لمصلحة بوكا جونيورز، تأتي وصافرة الخسارة لفريق أوهيجنز التشيلي حضرت. نعم، وصلت معكم إلى الختام، على أمل العودة بمناسبات أخرى. إلى اللقاء.

0: passion,
1: glory,
0: history,
2: precision,
3: champion. لكل قصة عظيمة نهاية إلا قصة بين سبورتس، فالقصة مستمرة.
4: موسم جديد،
3: تحدي جديد،
5: قصة جديدة
6: تبدأ الآن.

أصوات الويب نافذتك على العالم الرقمي، صوتك في كل مكان.

مقابلك وقت ضائع، ولكن بعد ما نقولوا هذه مسؤوليه حكم اللي صراحه كان في مستوى طيله ادوار المقابله. مازال لحظات قليله على نهايه المقابله. يلا يا الاولاد، يلا يا اسود، الهدف قريب وروسيا تنادي. هذه كره خطيره، قطع اخويا، قطع اخويا، حذاري من المرتدات. الحكم يعلن عن نهايه المقابله.

التراث سويها على طول وجيني اياها، خليه هو ابو رفيق الحجي يعملها. يلا 3 2 1 اكشن.

0: تشيل الخاتم برأيي يديروا الشك أكثر ومع بس والبسمة الفرحة فيه تطلع قبل ما تشوفه لما أنت بتعرف شو عم تطلع هي بطلع
1: Thank you.

0: مشتاق لنور محمد قلبي علي سمار
1: في احساس.

0: Here, we're known for our sense of service. It's all about finding ways to support you. Day after day, doing everything we can to be useful and providing energy in all its forms. Everywhere, every time, all across the continent.
1: تحية طيبة مشاهدينا الكرام، متابعينا في كل مكان عبر قنوات بي ان سبورتس. هنا العاصمة الرباط، هنا المملكة المغربية، هنا نعم فخر هذه العاصمة، نعم الجيش الملكي، وفي هذه الأجواء الاستثنائية، في هذه الأجواء العالمية بامتياز بذكريات كأس الأمم الإفريقية السابقة. هنا يتجدد العهد مع نادي الجيش الملكي الزعيم وفخر العاصمة، بل فخر المملكة المغربية، لأن عشاق الجيش الملكي هم حاضرون في كل مكان، وشعبيته في كل مكان، في كل المدن المغربية من طنجة العالية إلى الكويرة العزيزة. مرة أخرى هنا العاصمة الرباط، وفخر الأبدي الزعيم الجيش الملكي في كل حي وبيت أثر وحب، وفي كل عين فخر وحكاية من حكايا زعيم صنع مجده منذ عقود وأقسم بأن يبقى وفيا لجمهوره ولبلده، وإن غاب فلا بد أن يعود. وها هو الزعيم قد عاد بلغة المتحدي يبحث عن مجد جديد. لاعبون بكل تأكيد يحملون في نظراتهم تاريخ أجيال نعم لا يقهر، وفي خطواتهم وعدا بأن يظل الزعيم بين كبار القارة السمراء. هنا فلتعلو الهتافات ولترفع الرايات، ولتعلم إفريقيا بأن الزعيم بإرثه وجمهوره حاضر هنا بأرضية مولاي عبد الله ليحصد المجد وليعانق هاتي الكأس التي يتم تقديمها في هذه اللحظات. نعم، إذن دقائق وتعطى ضربة البداية، حانت ساعة الحقيقة، بل ساعتان من الحقيقة بالنسبة للزعيم، ومنظر جوي رائع يسر الناظرين بكل تأكيد. وهنا الممر المؤدي إلى أرضية الميدان، ربما قد يكون الممر المؤدي للمجد الزعيم الجيش الملكي. نعم اليوم بألوان الفريق، ولكن نقول بلون الراية المغربية، نعم الأحمر والأخضر. الزعيم هنا ممثل وفخر الكرة المغربية، على موعد مع التاريخ، على موعد مع المجد، على موعد مرة أخرى مع سطر آخر من في صفحات الكرة الإفريقية على الصعيد الأندية المغربية. المغرب للتذكير لديه 7 ألقاب، 3 الوداد، 3 الرجاء، ولقب نعم لفائدة الزعيم منذ 41 سنة. مشاهدي الكرام، يا له من أجواء ويا له من منظر جوي، فعلا هكذا هو التقديم المونديالي، هكذا هو المغرب. نعم دائما حاضر في المواعيد الكبيرة على مستوى التنظيم، على مستوى استقبال المواعيد الكبيرة في مباراة نعم مذاعة عبر ما يزيد عن 100 بلد حتى في شرق آسيا، النقل لهذا الحدث الإفريقي لأول مرة في تاريخ البطولة. إذن اللاعبون دخلوا إلى أرضية الميدان مشاهدي الكرام، وأكيد سندخل إلى التفاصيل، أكيد سندخل إلى التفاصيل واختيارات المدربين أوسكار كاردوزو وكذلك ألكساندر سانتوس. الخبر السعيد يا الزعيم، الخبر السعيد لأنصار الجيش الملكي هو عودة فالو ميندي على مستوى محوري الدفاع. قبله كان يونس عبد الحميد في الفصل الأول، 1-0 في بريتوريا، هدف الغائب الكبير عن السانداونز موديبا. بقية العناصر الانتر حاضرة، وهذه اختيارات البرتغالي ألكسندر سانتوس. أحمد ريدا تجنوتي في حراسة المرمى، أناس باش 3، مروان ويدني 15، فالو ميندي رقم 4، تو كارنيرو رقم 2، ربيع حريمات 34، خالد ايتور خان 8، عبد الحق أو عبد الفتاح حدريف رقم 40، أحمد حمودين رقم 11، ريدا سليم 10، ويوسف الفحلي في الهجوم رقم 7. طبعا لا اختلاف على التشكيلة، إجماع كبير على أن المثالية بالنسبة لألكسندر سانتوس. فماذا عن أوسكار كاردوزو في الجهة المقابلة؟ يختار نفس الأسماء على استثناء واللونغا، اليوم سيكون حاضر اضطراريا مكان موديبا الذي تعرض لإصابة في مباراة الذهاب. إذن ويليامز وجه لوجه مع ربيع حريمات، وبينهما في عملية إجراء القرعة أرتان عمر، هذا الحكم الصومالي الذي سيقود المواجهة. إذن عمر أرتان والطاقم المساعد، كل التوفيق للطاقم التحكيمي في مباراة غاية في الأهمية للفريقين. السان داونز في رابع نهائي، ربح نهائي واحد أمام الزمالك 2016، الجيش الملكي في ثاني نهائي بعد نهائي 85، وذكريات الجيل الذهبي للزعيم، نعم، بقيادة التيمومي والشيشة وهيدامو وبقية العناصر التي يتغنى بها جمهور الزعيم. إذن هذا هو تشكيل السان داونز. ويليامز في حراسة المرمى، موداو 25، كوبيدو 24، داماني رقم 3، لونغا 29، موكوين النجم رقم 4، أدامز 8، ليتالكو رقم 16، سانتوس حديري من هذا اللاعب رقم 10، ماتيوس 17، وليون مونيس الهداف الخطير في الخط الهجومي. السان داونز يريد أن يتدارك بعد خسارته للدوري بالأمس رسميا، الدوري من نصيب الغريم أورلاندو بايراتس. القراصنة هنا انقضوا على لقب الدوري، والسان داونز يريد التعويض في دوري أبطال إفريقيا. إذن آخر الترتيبات، الدعوات والتوفيق، كل التوفيق إن شاء الله لنادي الجيش في كتابة تاريخ ومجد آخر. 90 دقيقة من الحقيقة، و90 دقيقة من التحدي، و90 دقيقة، نعم، من المستويات الكبيرة تليق بسمعة الكرة المغربية في الوقت الراهن. الدقائق الأولى في غاية الأهمية يا سانتوس. إذن أول ضربة وأول كرة، أول انطلاقة للسان داونز. طبعا سان داونز لا اختلاف على أهمية أكيد الأظهرة، نتكلم على موداو في الجهة اليمنى، ونتكلم على لونغا، ربما الجيش يلعب على جهة لونغا، لأنه فعلا غياب موديبا قد يكون مؤثر جدا في الجبهة اليسرى لنادي ماميلودي سان داونز. لكن ما يهمنا التدبير بشكل متوازن، بشكل هادئ، بشكل يسمح لنا كذلك استغلال الفرص، لأن مباراة هذه ممكن تجي فيها فرص قليلة جدا. ولكن حبذا في الدقائق الأولى أفضل سيناريو أن الجيش الملكي يسجل في الربع الساعة الأولى، ذهنيا يدخل في المباراة، ذهنيا الأمر يساعده كثيرا في تسيير دقائق هذه المواجهة. ترجع كرة للتاغناوتي، طبعا لا اختلاف، الجيش الملكي تبت نفس الرسم التكتيكي للسانتوس، أناس باش كذاير أيمن، جهة اليسرى مع الأنغولي تو كارنيرو، المحور مع عودة فالو ميندي للجنب، طبعا الاسم المميز في الجبهة الدفاعية مروان الودني، وسط الميدان الكابيتان ربيع حريمات، جنبه خالد تورخان، على الأطراف حمودان في اليسار، هنا انطلاقة الشاوني، حمودان ينطلق، حمودان يحاول يمر، والكرة بعد ذلك بعيد على فتح حدريف. إذن حمودان في اليسار، ريدا سليم على اليمين، الوسط حريمات وأورخان في التوازن الدفاعي والهجومي، والخط الأمامي طبعا أدوار بين الفحلي وحدريف، ولو نعم فتح حدريف لعب وسط ميدان هجومي. طبعا أتمنى الجيش الملكي، نقطة الضعف في نظري في مباراة الذهاب يا سانتوس كانت على مستوى وسط الميدان، لأن حريمات تقريبا ما شفناش في الذهاب على مستوى الأدوار في الخروج بالكرة، ولكن خاصة في الإمدادات. حريمات نريد التوزيعات، نريد الصناعة، ونريد كذلك التمريرات البينية في العمق. زائد التوازن على مستوى مسك الكرة، على مستوى الخروج، على مستوى الربط، هذه كلها مقومات أكيد يتمتع بها حرمات، ونتمنى أن تظهر في هذا النهائي. الكرة تصل على الجهة اليمنى، موداو يتحصل على التماس، يقول عمر أرتان، هذا هو موداو، هذا هو الطائر الأيمن الخطير، هذا هو الطائر الأيمن اللي ساند كثيرا الهجوم. فارو ماندي، بالمناسبة عودة فارو ماندي مهمة جدا، لأن الجيش الملكي عانى كثيرا في الكرات العالية، وأبرز من يتفوق في الكرات العالية بكل تأكيد هو فارو ماندي. ميغيل كاردوسو لا يريد الخسارة في هذا النهائي بعد ما خسر نهائيين، واحد مع الاسبيرانس الترجي، والثاني كان الموسم الماضي أمام بيراميدز هناك في القاهرة. طبعا السانتانس نهائيات للعبها تاريخيا كانت أمام الفرق المصرية، طبعا نتكلم على الأول نهائي لعبه السانتانس أمام الأهلي، الأهلي المصري، وثاني نهائي أمام الزمالك 2016، ثم 25 السنة الماضية يخسر أمام بيراميدز، يدخل التاريخ كأول أو أول بطولة بالنسبة لبيراميدز. هناك صافرة وخطأ، والصراع والتوتر مع البدايات، وكارت أصفر يخرج في هذه اللحظات. هدوك يا حدراف، هدوك، لا نريد بطاقات صفراء، لا نريد توتر، هذه مباراة لا تحتاج إلى نرفزة، لا تحتاج للخروج عن السياق، هذه مباراة تحتاج تركيز في ثواني وليس في دقائق، في تفاصيل وفي جزئيات دقيقة جدا، لازم الجيش الملكي يوقع على تركيزه. كان السانداونز في بعض الفترات يحاول يخرج الجيش الملكي من السياق، سياق المباراة، وبالتالي هنا النرفزة لن تكون في مصلحة رفقاء ربيع حريمات. هذه الإعادة مجددا، الصراع والتدخل هنا، خالد الترخان في الصراع مع ليون مونيس، حقك يا أرخان، الضغط على ليون لأنه هذا أخطر لاعب، لا يلزم ترك المجال والمساحات أمام ليون مونيس. طبعا فرصة كبيرة أيضا لبعض اللاعبين لمزيد من الإقناع لمحمد وابي، وأكيد وابي حاضر في مدرجات مولاي عبد الله وتفكيره اللي شاغل باله هي القائمة النهائية التي ستحضر بعد أيام قليلة قبل المونديال الكبير. كرة في وسط الميدان، هنا باش ينطلق حدراف، ولكن الدفاع كان الأسرع، الدفاع يقطع كرة مرة أخرى في منتصف الملعب، تمشي لأنس باش، هذا أنس يمرر كرة، عبد الفتاح حدراف، تمريرة قصيرة مكشوفة أو مقطوعة من لونغا، لونغا يقطع الكرة. طبعا تكلمت على التوازن، تهاجم ولكن بحذر، لأنه أي هدف لا قدر الله من سانداونز ممكن يبعثر الأوراق. لازال الكاف يعتمد قاعدة الهدف بهدفين خارج أرضية الميدان، ومع الواحد صفر في مباراة الذهاب الأمور تزيدت صعب المعادلة بالنسبة للجيش، ولكن لا مستحيل يا العساكر، لا مجال للكلام عن المستحيل، الآن نتكلم عن الحظوظ وعن الإمكانيات وعن المجال بمساندة الجماهير من أجل طرق الأبواب وهز الشباك لماميلودي سانداونز. الوادي يلعب كرة لأناس باش، يرسلها طويلة لكن فيها متابعة، كنترول وتمام.

ليامس وسط الميدان على استلام عن طريق اللاعب أدامس لتالكا على اليمين. طبعا أدامس تقريبا نفس أدوار ربيع حريمات في وسط الميدان، لذلك لازم محاصرة هذا الاسم. خطير جدا أدامس، وعندهم في الصناعة اللاعب سانتوس. هنا الكرة ودات، ويم جدا في بعض الفترات الضغط على حامل الكرة، هنا اللي صعب الأمور على سانتوس في الخروج بها. وفي نهاية المطاف النتيجة تماس، يلعب التماس، هنا وصلت لريدا، ريدا سليم عنده أناس والكرة أوت إلى التماس. باش يلعب الكرة بسرعة، عبد الفتاح حدراف، هنا تصل أي تورخان، فالو ماندي في الصعود، الكرة تصل لتو كارنيرو حمودان، ولكن بعيدة قوية وبعيدة وصعبة على حمودان، تخرج مباشرة إلى ضربة مرمى. أنا اليوم أتمنى نشوف أدوار كبيرة على مستوى المساندة للطائرين، تو كارنيرو في اليسار وأنس باش على اليمين. رائعة خيالية هذه الأجواء، خيالية هذه الأجواء، أجواء بصراحة ليست قارية بل مونديالية في ملعب موري عبد الله. الأيقونة الكبيرة هنا في العاصمة الرباط في انتظار الورشة الكبير والملعب الكبير، ملعب الحسن الثاني في كازا. كرة بوسط الميدان توصل بسرعة، هذه عسكرية، يلا يا حمودان، يلا يا الشاولي، والكرة بعد ذلك أوت إلى التماس. بريسينج عالي جدا يفرضه نادي الجيش الملكي، تلعب الجانبية بسرعة، نقلات وتمريرات وباصات، والشاولي يرفع كرة خطيرة جدا والهدف يضيع. الفرصة كبيرة للجيش الملكي، توصل بسرعة، هنا الضغط، هنا ضغط رهيب للعساكر. كرة وصلت بأرضية، من تابع لأحد، تو كارنيرو يحاول مرة أخرى بالرأس لمن ويليامز، هذا هو ويليامز. كرة كانت صعبة جدا على دفاع السانداونز، أي لاعب كان ممكن يكملها إلى الشباك. فرصة أولى لفائدة فريق الجيش، أو يمكن اعتبارها محاولة. الفرص في الانتظار يا الزعيم. الكرة تصل على اليسار، لونغا يرسل الطويلة بالرأس، التدخل من الوادي، السرعة والخطأ وإنذار. أعتقد يا أرتان هذه فيها بطاقة صفراء، التدخل في حق اللاعب ربيع حريمات. سنشاهد الإعادة مرة أخرى، حريمات يطالب ببطاقة صفراء لأن التدخل كان في منتهى القوة. سنشاهد الإعادة، هات الصورة، هات اللقطة، هات التدخل للاعب السانداونز. شوف الإعادة مجددا، أوه اصطدام هنا، اصطدام هنا، السلامات ربيع حريمات، هذه الإعادة مجددا. الاصطدام الذي حصل هو الخطأ، يحتسب لفائدة فريق الجيش الملكي. سانتوس سوى النهائي، طبعا القاسم المشترك بين سانتوس وكاردوزو، كلاهما اشتغل في الدوري التونسي في تونس، كاردوزو مع الترجي، وهذا الرجل مع السي اس اس لفترة قصيرة. أول مواجهة برتغالية في نهائي دوري أبطال إفريقيا بين سانتوس وكاردوزو. بالمناسبة في مدرب برتغالي اللي سبق له أن فاز بلقب الشامبيونز في أكثر من مناسبة، يتعلق الأمر بمانويل جوزي، المدرب الشهير الذي قاد الأهلي نحو الأمجاد والبطولات. إذا المباراة لازالت متوقفة، ونتمنى السلامة لربيع حريمات، هو الآخر يطرق أبواب المونديال وينتظر الاسم ضمن اللائحة وابي في التحديات القادمة. طبعا إلى جانب الوادي والتقناوتي، الأسماء التي تميزت وتألقت وتلالأت هنا في سماء القارة الإفريقية. طبعا نتكلم على السوبر تكناوتي، شيء من الكثير الذي قدمه مع فريق الوداد الرياضي، أيام وليالي وذكريات الشامبيونز هناك في القلعة الحمراء الودادية. انسى مروان الوادي، ومروان سنوات من العطاء وتألق متواصل مع منتخب الشام ومع الجيش الملكي، وفي ظل طبعا الإصابات العديدة في خط دفاع أسود الأطلس، يبقى الوادي واحد من الخيارات المتاحة بالنسبة لمحمد وابي. الكرة للأمام،
صارت من جديد ناحية لاعب عبد الفتاح حدري، فريد سليم

رضا يرجع لأنس باش، فالو مندي حتى الآن السيطرة والاستحواذ ترى فريق الجيش الملكي. فالو مندي خرج كرة يلعب لأيتور خان، فرط الآن لأيتور خان يمشي بسرعة لأنس، أنس باش يلعب قصير مع رضا، هنا التبادل ممتاز والطلبة من أنس، بعيد على أنس، بعيد على أنس باش. رجعت الكرة لماميلودي ساندانس، طبعا ساندانس ما عندوش خيار آخر سوى تعويض خسارته للدوري الجنوب إفريقي، والدوري رسميا بالأمس ذهب لفريق أورلاندو بايرتس. أنس باش يلعب الكرة في منتصف الميدان يخسرها، حذاري من خسارة كرات هنا الصعبة في وسط الميدان مع انطلاقات موكوينا وأيضا أدامس، ولكن على الخصوص سانتوس، وما أدراك ما سانتوس. سانتوس الأسماء اللاتينية، عندهم سانتوس وعندهم أليندي في الاحتياط.

اسمع اسمع صوت جماهير فريق الجيش الملكي، تحفز أكثر فريقه في يد الريان الكبير نهائي الشامبيونز. تلعب ضربة المرمى، تاكناوتي يصعد للتنفيذ. إذن التاكناوتي يرسل الطويلة للأمام بحثا عن يوسف الفحلي، هناك الشاوني على اليسار، ترجع للخلف كوبيدو دماني وسط الميدان وانطلاق لكن ممتاز. يا السلام على إيتور خان، تدخل بطولي من إيتور خان دون ارتكاب الخطأ. يمشي إيتور خان، حمودان عندك يا حمودان، هل يمر حمودان؟ تو كارنيرو في الانتظار، كارنيرو دفاع يتدخل، الدفاع في آخر لحظة، أول مساندة يقدمها تو كارنيرو من اليسار. وأنا تكلمت عن دورة طايرين باش وكارنيرو على الخصوص. عبد الفتاح حدراف يمشي لكارنيرو في اليسار دائما، كارنيرو والمناورة، كارنيرو والتبريرة، حمودان يجيب بسرعة، يعطي كرة في وسط الميدان إيتور خان. رجعت عسكرية مرة أخرى، البدايات من وسط الميدان في شن هجمة أخرى والبحث عن الممرات والانطلاقات، وهذه المرة مع الشاوني. الشاوني مر، الشاوني راوغ، الشاوني يتقدم، الشاوني عنده كارنيرو، كارنيرو في العرضية، لازالت عسكرية العرضية مرة أخرى. أوه بعيدة بعيدة على الشاوني، بعيدة على الشاوني وبعيدة على كذلك يوسف، وبالتالي إلى رمية جانبية، مهم أن تبقى الكرة في مناطق الساندانس. هذه الإعادة مرة أخرى، كارنيرو سنشاهده كثيرا في الجهة اليسرى، تأكدوا من ذلك، كارنيرو سنتابعه كثيرا يصعد ويقدم الإمدادات من اليسار بعرضيات ولكن أيضا بتوغلاته، لأنه عنده الجرأة وعنده القدرة وعنده المهارة، واحد على واحد ممتاز تو كارنيرو. على فكرة تو كارنيرو كان من النقاط المضيئة القليلة في مباراة الذهاب هناك في بريتوريا. شوف إيتور خان التدخل الرائع والأنيق في وسط الميدان، إيتور خان ممتاز، يلعب الكرة لأناس، يمشي لوسط الميدان، أناس باش يلعب قصير، إيتور خان وسط لاعبين، هنا يغطي أدامس والانطلاقة في الهجمة المرتدة، لكن برافو الودني، يقطع الطريق الودني، يقطع المجال أمام السانتانس لتتحول إلى هجمة بمهارة بمرور، يمشي بعد أداء لكماذا يقول الحكم. في لحظة مرة فيها هذا هو الفحلي، العرضية غير معقول. يا ربيع، يا ربيع، يا ربيع ماذا أدات، يا ربيع ماذا أدات، هذه فرصة كبيرة من أجل 1-0، هذه فرصة كبيرة. شوف الإعادة، شوف الإعادة مرة أخرى، ما فيهاش تسلل، انسلال ممتاز، الباس رائعة من الفحلي ولكن أوت بعيدة يا ربيع يا حريمات. لكن خلينا نشوفه، خلينا نشوفه إعادة حدراف وكرة حدراف اللي طالب فيها ربيع حريمات بضربة جزاء. هذه هذه هذه هذه اللقطة، هذه اللقطة، هذه الإعاقة في الكرة الماضية. عمر أرتان يقول واصلوا، هذه هنا هنا عملية التدخل، هنا عملية الإعاقة، هنا السقوط لعبد الفتاح حدراف، اللحظة اللي احتاج فيها سانتوس على الحكم عمر أرتان. يا لجمالية الصورة، أكيد مشهد يمتع الناظرين في موعد يربط الحاضر بالماضي، يربط حاضر الجيش الملكي بالماضي الجميل وبالزمن الجميل للعساكر. نعم، في الجيل الذهبي الذي فاز بأول لقب الشامبيونز بالنسبة للكرة المغربية. اختلف الزمان ولكن المكان هو هو، في الملعب القديم وفي الشكل القديم لملعب موري عبد الله، هنا كتب تاريخ الجيش الملكي وسطر نعم مجد الجيش في الصفحة الأولى على المستوى القاري.
هذا الجيل مطالب أنه يدون صفحة جديدة ويكتب تاريخ آخر. نعم لتتواصل الرحلة، لأن الزعيم قال عدت هنا يا إفريقيا وأنا الآن أبحث عن مجد آخر ومعانقة كأس أخرى. الكرة تذهب إلى التماس، أبرز كرة عن طريق اللاعب ربيع حريمات، وأنا قلت بأن الفرص ممكن تكون قليلة في مباراة كهذه، لازم استغلال كل فرصة، لازم استغلال كل فرصة، الفاعلية مطلوبة. كرة تصل لسانتوس، استخلاص بسرعة، تمشي عسكرية مجددا، استلام من حمودين، محاولة المرور، حدرف حدراف حداري حدراف من خسارة كرة هنا للسانتوس، لكن فالو يقرأ ممتاز، فالو مندي تو كارنيرو يرجع لي كوبيدو في منتصف الميدان لفايدة سانتوس عن طريق لونغا. هذا هو الدائرة الأيسر الذي يعود موديبا في الجبهة اليسرى، تمشي من جديد ويليامز يرسل كرة طويلة بالرأس، يغطي هون لعب مروان الوادي في الكرات العالية متميز اليوم، عنده الدعم والمساندة من زميله فالو ميندي في المحور. تو كارنيرو يوقف، تو كارنيرو ممتاز كنترول، يلعب في وسط الميدان ربيع، يلا يا ربيع، يلا يا ربيع، نريد ربيع الأنيق في اللعب، نريد ربيع الموزع والمبادر والممرر وصاحب الصناعة وصاحب الأهداف. أنسى بين الهدف الوحيد في تاريخ المواجهات بين سانداونز والجيش الملكي في دوري الأبطال كان بتوقيع طبعا هنا في المغرب ربيع حريمات. المباراة اللي جرت في المغرب الوحيدة ليست في الرباط ولكن في الجديدة، هناك حدراف من سجل في مباراة انتهت 1-1، لكن أيضا كان في 1-1 في بريتوريا، وهذه رابع مباراة تجمع بين الطرفين، الذهاب والإياب في نظام المجموعات، وهنا الثانية في إياب نصف ونهائي دوري أبطال إفريقيا. تأكدوا جيدا بأن ماميلو دي سانداونز طريقة لعبه للنهائيات تغيرت. زمان كنا نشوف سانداونز هجومي أكثر، مندفع أكثر، يلعب كرة سريعة أكثر، لكن مع كاردوزو، مع التجارب، مع كثرة النهائيات، ماميلو دي سانداونز تقريبا يعني طبع بنفس الأفكار بالنسبة لأندية شمال إفريقيا على مستوى أكيد رفع النسق وإنزال النسق وكذلك على مستوى التدبير الدفاعي.

طبعا عندما يتعلق الأمر بالجيش الملكي يعني الجمهور هنا لا يتواجد فقط في الرباط والنواحي ولكن جمهور الجيش الملكي شعبية في كل مدينة شعبية في كل مدينة هكذا نعم لقب بي الزعيم والزعامة عادت مرة أخرى على مستوى الدوري نعم قبل السنة الماضية تكلم على عودة الزعيم لدوري المغربي وللقب الدوري المغربي والآن ينشد البطولة الأهم البطولة القارية إذن ستلعب الضربة الحرة هذا بالمناسبة السادس نهائي للجيش على مستوى الكؤوس الإفريقية بين الكاف وكاس السوبر ودوري الأبطال إذن تلعب الضربة الحرة للكرة للأمام كارنيرو بالرأس رجعت مرة أخرى عسكرية كارنيرو بكل هدوء يلعب لحمودان حمودان تحت الضغط حمودان يمر ولكن بعد ذلك رجعت مرة أخرى هل في خطأ هل في خطأ الحكام يعطي الامتياز مرة أخرى لماميلودي سانداونز الجيش الملكي منذ فترة مع سانتوس يعني مصر أنه يلعب بدون رأس حربة كلاسيكي يعني بالطبيعة بروفايل الفحلي ليس برأس حربة نفس الشيء حمودان وجناح سليم كذلك جناح لذلك تقريبا سانتوس منذ فترة طويلة وحقه في ذلك يلعب بدون رأس حربة كلاسيكي ممكن البعض يتفق معه البعض يختلف معه لكن في جميع الأحوال وعنده رأسي حربة بوريغا وخاصة حمزة خابة ممكن نشوفوا حمزة خابة في واحدة من تبديلات سانتوس خلال شوط المباراة الثاني ترجع كرة مرة أخرى داماني في وسط الميدان ناحية أدامس أدامس يتقدم لمن يا أدامس عنده سانتوس سانتوس يحتفي بالكرة يمشي لموداو موداو عملية تمرير هنا لي ويليامز داماني في وسط الميدان خاطئة هنا من يتابع موداو سريع موداو وللمس الكرة موداو لاقطاع الكرة في نهاية المطاف أمام الشاوني هذا موداو يرسل طويلة هنا دير بالك يا فالو ميمورش يا فالو التسديد وبعد ذلك التكناوتي هذه من الكرات الخاطفة لماميلودي سانداونز عن طريق ليون مونيس كرة في وسط الميدان أدامس سانتوس يمشي هنا في العمق ممكن عملية واحدة اثنين التسديد ما أصعب ما أصعب كرة ما أخطر كرة على مرمى التكناوتي شوف هنا بأقل عدد من التمريرات شوف تبادل رايه التسديد باليمنى لم تدى بعيدا لم تدى بعيدا يا ماتيوس لم تدى بعيدا هذه الكرة أخطر تهديد في المباراة من جانب سانداونز عن طريق ماتيوس صعب هذه اللقطة صعب هذه اللقطة عندهم القدرة على التسديد شوف هنا هنا الجيش كان محظوظ في كرة ذكرتنا ببعض الكرات في مباراة الذهاب لو تتذكرون في شوط ثاني صعب جدا سانداونز كان عنده أربع فرص حقيقية من انفرادات ومن الضربات الحرة لأن من الأسلحة الاستراتيجية الكبيرة لماميلودي سانداونز الكرات الثابتة لذلك هذا بمثابة تحذير للاعبين يعني لازم تفادي الأخطاء والتدخلات على مشارف المنطقة لأن سانداونز عنده الضربات الحرة كأنها ضربات جزاء سانداونز عنده الضربات الحرة المباشرة القريبة كأنها ضربات جزاء وشوفنا الدليل في مباراة الذهاب هذه كرة لشاوني يمشي للفحلي فحلي عنده الآن فحلي واحد على واحد الفحلي مر الفحلي يراوغ مرة أخرى ماذا هناك مرة أخرى ماذا هناك أرتاني قولون هات ولكن سوشاد الإعادة أرتان يقول له أنت اللي بحثت على ضربة جزاء أرتان يقول له أنت الذي بحثت عن ضربة جزاء في اللقطة الماضية هنا لعادة مجددا الكرة الماضية بين الفحلي وكوبيدو إذن تقدير الحكم ضربة مرمى لفائدة ماميلودي سانداونز
فإذا تلعب ضربة المرمى 26 دقيقة على بداية المباراة، 0-0 حتى الآن. الكرة ترسل إلى الأمام، وصلت إلى أنس باش. باش صعبة اللقطة، صعبة اللقطة، صعبة الكرة، حاول يعمل كنترول ولكن صعبة عليه سليم. يلعب تماس بسرعة، ممتاز حدريف، ممتاز حدريف، يمشي بالكرة لأيتور خان. العرضية لازالت يا حدريف، ارفع يا حدريف، ارفع يا حدريف، وصلت لأيتور خان، لازالت عسكرية. هنا لباس كارنيرو في المتابعة، ممتازة كارنيرو، لكن في تكتل للسانداونز في المحور، فقط ينقص اللمسة الأخيرة. نعم المفقودة حتى الآن. كارنيرو يمشي بالبينية، ممتازة للفحلي، الفحلي حاول مر ولكن مضاو، الحكم يقول فيه خطأ، الحكم يقول خطأ يا الفحلي. إذا الحكم يصفر خطأ في هذه اللحظات. الضربة الحرة لفائدة ماميلودي سانداونز، هذه الإعادة، بإمكاننا أن نصل الشباك، بإمكاننا الوصول إلى الشباك ويليامز. حتى الآن فرصة وحيدة للجيش. ربيح ريمات لم يركز في التسديد، والمقابل ماتيوس أخطر كرة في المباراة. بينما الإعادة اللقطة الماضية طبعا في شك بخصوص وجود وضعية تسلل على اللاعب هنا يوسف الفحلي. طبعا لاعبي الجيش الملكي في هذه الظروف في بعض الأحيان الاحتجاج أوكي، ولكن لا يجب المبالغة في الاحتجاج، خلوا تركيزكم في اللعب، ليس كل قرار لازم لاعبي الجيش يحتجون. وطبعا شفنا في مباراة الذهاب يمكن كثرة الاحتجاجات على الحكم بسبب تقنية الفار، أوكي تسجل موقفك القائد وحده كاف، ولكن أنك تحتج بكثرة على الحكم هذا يخرجك من المباراة. لذلك هذا السيناريو السيء، لا نريد من اللاعبين يركزوا أكثر على قرارات الحكم، لا، ركز في لعبك، تقفي إمكانياتك، خليك في الجو، وبالتالي ابحث عن الهدف، لأنه عندك الوسائل وعندك الآليات وعندك الدعم الجماهيري وعندك عامل الأرض لتصنع هنا الانتصار. حكم يعني التدبير ممكن في بعض الأحيان يصيب يخطئ، لكن لا نكثر من الاحتجاجات، لا نضغط على الحكم، الهدف هو أنه لا نخرج عن السياق ولا نخرج عن تركيزنا في الدقائق القادمة. ستلعب الضربة الحرة الآن، الكرات الثابتة مهمة يا حدريف، مع صعود فالو ميندي ووجود طبيعي ومنتظر للاعب مروان الوادني. الثنائي في لحظة تسيد كرة عالية، الثنائي في محاولة ارتقاء، هنا الكرة ترفع وبالرأس، عندك يا فالو، لكن هنا جدار أصفر، جدار السانداونز يقاوم ويبعد الخطورة على الدفاعات ويليامز أو مرمى ويليامز. تو كارنيرو رجعت إلى التاكناوتي في الجبهة اليمنى، أنس باش منقولة في وسط الميدان، التغيير كليا على اليسار، يا سلام يا حدريف، يعمل كنترول، يعطي تمريرة للشاوني، هنا حمودان عبر والركنية، نعم الكورنر للزعيم. تدخل كيف صعوبة من جانب اللاعب موداو، وأنا قلت بأن موداو خبرة كبيرة على مستوى المنظومة الدفاعية، الظهير الأيمن هنا بصعوبة خرج كرة كانت قادمة من أحمد حمودان. رضا سليم يسعى لتنفيذ الركنية مرفوعة الراسية، دفاعية تدخل من جديد، دفاعية تدخل، حان موعد الهدف يا الجيش. أنس باش يرفع كرة هنا بالرأسية من سانتوس، تمشي عسكرية على اليسار، هنا رضا سليم يرفع للقيمة الثاني، في ركنية من جديد، يا له من ضغط رهيب، والجيش مرة أخرى في الركنية. هذه الإعادة فالو ميندي،
هنا اللقطة الماضية فارو ميندي مع ليون، فالو ميندي مع ليون، لحظة ارتقاء اللاعب فالو ميندي، الحكم يقول انتظر، الحكم يقول انتظر، ممكن هناك فار، ممكن تقنية الفار تدخل على الخط. إذن الحكم يقول ولا شيء، وبالتالي ركنية رضا سليم، رضا أرضية، لكن بعد ذلك مبعدة تذهب مباشرة هذه المرة إلى رمية جانبية. يترك التماس لأنس باش. إذن هذا هو أنس، الوقت يمضي، السيناريو الذي ننتظر هدف على الأقل في هذا الشوط الأول. أنس باش يلعب كرة، لازالت عسكرية، هنا ليوسف، يوسف في دفع، حكم ماذا يقول؟ ضربة مرمى للسان داونز، بدنيا أقوياء لاعبي ماميلودي. هذه الإعادة مجددا، الصراع اللي كان بين موكوينا ويوسف الفحلي. طبعا لما نتكلم عن الخبرات، خبرات السان داونز أكثر، ولكن هنا اصطدام بالطموح وإرادة هنا ودعم الجماهير الجيش الملكي، حتى لاعبي الجيش عندهم الخبرات. حريمات ويوسف الفحلي على مستوى الكاف رفقة الارس بنادى البركانية، كارنيرو مع بيترو أتليتيكو، ينسى كذلك التكنوتي مع الواك في نهاية آخر، لكن هذه المرة بثوب الزعيم عبد الفتاح أدرف، يمرر كرة هنا وصلت إلى رضا سليم، العرضية ولكن الأقرب كان وويليامز. تكنوتي بالمناسبة أول اسم مغربي، أول لاعب مغربي يخوض النهائي بقميص ناديين مختلفين، مع الوداد ومع نادي الجيش الملكي، تالي هذه السابقة، تكلم على السابقة بالنسبة للكرة المغربية، اسم يخوض النهائي مع ناديين مختلفين. تكنوتي بذكريات الواك، واليوم مع فريق الجيش الملكي. كرة في وسط الميدان، وصلت على جهتين اليسرى، تحضير ممتاز الآن، عملية الهروب، الانطلاق، العرضية، من يتابع هذه؟ لازالت مرة أخرى، مرة أخرى هناك مطالبة بوجود ضربة جزاء، هناك مطالبة بوجود ضربة جزاء. رضا سليم يسقط والحكم يأمر بمواصلة اللعب، لكن حتما سنشاهد الإعادة. موضعو على جهتين اليمنى، هنا وصلت إلى ليتاكو، اللاعب يتوقف مجددا. هذه الإعادة، هذه الإعادة مجددا، رضا سليم يخطف الكرة، رضا في إعاقة من الخلف، في إعاقة من الخلف. لا لا لا، اللقطات الماضية غير وهذه حاجة تانية، لا الإعاقة موجودة، هذه لازم الفار يتدخل فيها بكل أمانة وبكل صدق، الفار لازم يتدخل في هذه، لأن التدخل كان موجود، نية العرقلة كانت موجودة من مدافع السان داونز في حق اللاعب رضا سليم. في النهاية الكلمة عند القاضي، قاضي المباراة عمر أرتان، ولكن هناك تنسيق في الفار، إن كان سيتم المنادات عليه، في تصوري، في تصوري نعم فيها كلام، الفار يدخل على الخط، الفار يدخل على الخط في هذه اللحظات.

0: إذا لازلنا في الانتظار، ما هو القرار؟ هذه الإعادة مرة أخرى. شوف هنا رضا سليم، وبعد ذلك المدافع وقع في المحظور كوبيدو ولونغا. نعم لونغا هو من لمسه. إذن كما كان منتظر، عمر أرطان ينادي عليه الفار، تعال شوف، احكم بنفسك، احكم بأحكامك، أنت اللي عندك القرار. نعطيك الزوايا، نعطيك اللقطة من عدة زوايا، وبالتالي شوفها بنفسك واحكم بنفسك واحكم بأحكامك. هل فيها ضربة جزاء؟ أنا نقول 90% فيها ضربة جزاء. إن لم تكن 100% ضربة جزاء لفائدة فريق الجيش الملكي. هذه الإعادة مرة أخرى، هنا لونغا والعرقلة. شوف الإعادة، هنا اختفى الكرة، كان الأسبق هو رضا سليم، هنا اختفى الكرة، هنا عنده الأسبقية والمدافع لمسه من الخلف. طبعا من هذه الزاوية ممكن ما تكونش أوضح، لكن شوفوها من الزاوية أخرى، لأنه كان في زوايا توضح بأن التدخل كان موجود. هذه ممكن، هذه إذن الحكم إلى أين سيتجه؟ حكم عمر أرطان إلى أين سيتجه؟ ضربة جزاء، نعم هذا هو المنطق، هذا هو الصحيح، والحكم عمر أرطان خذ القرار الصحيح، لأن النية في العرق الموجودة والتدخل كان موجود، وكرت أصفر يا لونغا. يقول له أرطان المست رضا سليم، يقول له المست لا تناقشني ولا تجادلني، شفتها بعيني وحكمت بأحكامي، القانون يطبق، وضربة جزاء من سينفذ. هل هو ربيع حريمات؟ ربيع عم حدراف، ننتظر عم رضا سليم. في العادات ربيع حريمات من ينفذ، ولكن القرار هنا من سيتجه للتنفيذ؟ ربيع حريمات، في ظني ربيع سانتوس سيكون سيناريو مثالي لو الجيش يوني الشوط الأول 1-0. أمواج بشرية في مدرجات موري عبد الله بالرباط، هنا بلسان واحد الزعيم. إذن ربيع حريمات كما كان منتظر، كابيتان وصاحب الاختصاص في مواجهة ويليامز. إذن الترقب كبير، ربيع حريمات لحظات لازم يكون فيها الهدوء، لحظات لازم يكون فيها التركيز، ولحظات يجب استغلالها، لأن التاريخ يكتب يا ربيع حريمات، سيبقى في التاريخ يا ربيع حريمات. هذا نهائي، نهائي الأبطال، نهائي الكبار، نهائي القارة، ونهائي من أجل الزعامة للقارة يا السمراء يا ربيع حريمات. إذن ترقب ويليامز، يعني عادة الحراس في مثل هذه المواقف في عملية تشويش على المنافذ، الحكم يقول له خذ مكانك، خذ مكانك، ما تعاندنيش، خذ مكانك، خذ مكانك فوق الخط. وربيع حريمات هنا في لحظة تتهي لتنفيذ الركلة، ركلة فتح الأبواب نحو المجد بالنسبة للزعيم يا ربيع. إذا ربيع حريمات هنا يتقدم، ربيع جول جول جول جول، وإن غاب طويلا فلا بد للزعيم أن يعود، وإن غاب طويلا فلا بد للزعيم أن يعود. الجول الأول للجيش الملكي في رهان وفي شعار، النهائي مع كل هدف كأنها البداية، مع كل هدف كأنه تحدي جديد، مع كل هدف إحساس بدخول مغامرة جديدة. إن بكل بساطة لغة المتحدي، الزعيم نادي الجيش الملكي يعود في سكور 1-0 في بريتوريا، 1 1-0 هنا في الرباط. إذن ربيح ريمات الكابيتان يسعد الأنصار في انتظار المزيد والمزيد. المسار لازال في بداياته يا زعيم، المسار لازال في البدايات يا زعيم. ويليامز في جهة والكرة في الجهة المقابلة والشباك سان داونز تهتز. 1-0 إذن على بعد دقائق من نهاية الجولة الأولى. انتظرنا طويلا يا ربيع لتهتز الشباك والجيش يستحق هذا التقدم. شوف الفرحة للجماهير وكذلك سانتوس، ولو أنه يحاول يحافظ على هدوءه لكن الضغط كبير على سانتوس. إذن ردة فعل ممتازة، هذه لحظات لازم يستغل الجيش معنويا. يا سلام يا سلام على المراوغة، هنا التحضير، هنا المرور، هنا الانطلاق على اليمين، المنادات على الكرة تمشي لريدا سليم. ريدا ويليامز، ويليامز يتابع، ممتاز ريدا، يعجبني ريدا سليم اليوم في اليمين. هذا هو ريدا اللي كنا ننتظره، هذا هو ريدا زمان، هذا هو سليم زمان. كرة تمشي من جديد لفائدة فريق ماميلودي سانداونز. أي تورخان على مستوى النديات الثنائيات ممتاز في وسط الميدان، صراحة تحسب لأي تورخان أنه قطع الكثير من الكرات في الوسط. أدامس في منتصف الميدان، عادت لي سانداونز، ثلاث ركنيات للجيش الملكي ولا ركنية لجنوب افريقيا. هذه البينية فالو، ممتاز يا فالو، ممتاز، رجعت الى لي تاكلو موداو. ادامس في المنتصف، مقطوع الكرة ممتاز، ما فيهاش خطأ، الانطلاقة من اليسار لازالت عسكرية في الجهة اليسرى، هنا انطلاقة، إمكانية التمرير، حدراف هل يسدد؟ حدراف يعطي باس ممتاز لباش، باش يرفع بالراس، بالراس يا ربي يا حريمات. لازالت لازالت هنا الهجمة قائمة، الفحلي، فحلي يرفع في القائمة الثانية بالراس، القائمة الثانية رضا سليم موجود. لحظات مهمة جدا، ويا السلام لو يفعل الجيش ويسجل الثاني قبل نهاية هذا الشوط. تاكناوتي يخرج، حذاري التاكناوتي. أدامس الجهة اليمنى، هنا مقطوع الكرة رضا سليم، يا سلام، حدراف طرق، حدراف يعطي تمرير الزيادة العددية في اليسار، حمودان، حمودان عنده الفحلي، حمودان والفحلي، هو هو هو غير معقول. كاد أن يكون هدف عالمي حدراف، كاد أن يكون هدف عالمي حدراف، على الطاير، على الطاير، هنا اختفى الكرة. أوه، تمر جانبية، تمر جانبية بعد التبادل المثالي ورايا، برافو حدراف. أجواء خيالية هستيرية في المدرجات، والتفاعلات والآهات والانتظارات كبيرة بعد هدف ربيع حريمات. تلعب ضربة المرمى، مرسلة طويلة إلى الأمام، سانتوس، حقيقة الجيش كان ممكن يكون متفوق بأكثر من هدف. أوه، هنا تلاحظ بأن سانداونز في لحظات ارتباك لازم استغلالها. ترجع كورة لانتماري، كوبيدو، كوبيدو دامالي. إذن الدقيقة الأخيرة على نهاية شوط المباراة الأول. أدامس في الجهة اليسرى، دامالي، إذن دامالي يرجع إلى الخلف، التحديد لكوبيدو. سانداونز تقريبا كان عنده فرصة واحدة في هذا الشوط عن طريق لاعب ماتيوس، التسديدة لمرة جانبية، هذه كرة لسانداونز مقطوعة بعد ذلك. رجعت لي أنس باش، هناك مخالفة، مروان بعد يا مروان، خرجها يا مروان، تورسل طويلة، موداو في صراع كبير، عسكرية الآن، عسكرية كونتر أتاك، هناك على اليسار، على اليسار، على اليسار، على اليسار، على اليسار كان هناك المسار نحو الهدف الثاني، على اليسار كان هناك مسار نحو الهدف الثاني. سانتوس لقطة كان ممكن استغلالها بشكل أفضل، يمكن لا أعلم تسرع بالأحيان في تسرع 7 دقائق. إذن 7 دقائق وقت بدل ضايع، توقفات كانت موجودة مرة واثنين وثلاثة وأربعة، المرة الرابعة لما مشى الحكم للفار. تو كارنيرو يلعب التماس، رجعت الكرة للخلف، تاغناوتي، تاغناوتي، مروان الوادني، هذا هو الوادني، يرسل الطويلة إلى الأمام، تابع بالراس حمودين، ممتاز الفحلي، يسلم الفحلي، يوسف يتقدم، يوسف يمر، يوسف يراوغ، يوسف يرفع كرة في القائمة الثانية. دائما ناقص العرضيات الفحلي، عكس سليم عرضياته في منتهى الخطورة. مروان تبقى عسكرية، أنس باش، شوط أول ممتاز للجيش الملكي، شوط أول ممتاز للجيش الملكي على مستوى الضغط العالي. اليوم الجيش في أروع أشواط وأعتقد في دوري أبطال إفريقيا هذه السنة، على مستوى البريسينج ممتاز، على مستوى الانتشار أفضل، ولكن بعض الأحيان تحس بأنه في استعجال، في تسرع، بعض العرضيات ليست دقيقة. عموما كرة في وسط الميدان، فرأي شخصي هذا أفضل شوط للجيش في دوري أبطال إفريقيا، وتمنى أن يواصل على نفس المنوال، ولو أنه بدنيا أمر سيكون صعب. هذه العرضية خطيرة، والتكناوتي، نعم ممتاز، التكناوتي السوبر حاضر هنا بذكرية الواك في ليالي دوري أبطال إفريقيا، ممتاز يا التكناوتي، خرج كرة صعبة جدا، وإلا كانت المهمة ستكون أصعب في شوط المباراة الثاني. يا لخطورة الكرة الماضية، يا لصعوبة الهجمة الماضية، الريفلكس موجود من التاكناوتي، الردة الفعل السريعة، نعم هنا غير مستغربة من التاكناوتي. هذه الإعادة مرة أخرى، صراع الكرة بين السانتوس والحمودان. الجميل اللي يعجبك في الجيش الملكي هذه الشراسة، هذه الشراسة في كل كرات، في كل الثنائيات، النديات موجودة. بينما ليون، ليون، ليون، ليون، يا سلام، يا سلام، يطير التاغناوتي، التاغناوتي ردة فعله ممتازة. بينما هذا هو الهدف الوحيد عن طريق اللاعب رابيح ريمات، بهدوء المعتاد، الخبرة في التنفيذ، الركلات كانت حاضرة مع الكابيتانو. إذن ستلعب الكرة، وفرحة لاعبي الجيش الملكي في هذه الأثناء يؤازرون، يدعمون، يقفون إلى جانب ناديهم. طبعا ليس جيش ملكي، كل مغاربة اليوم مع فريق الجيش الملكي. إذن لازلنا في الوقت المحتسب بدل الضايع، كرة تمشي من جديد، ويليامز، ليمان، لا أعلم إن كان ربيع حريمات مصاب، لأنه كان فيه تدخلات قوية في حق اللاعب ربيع حريمات. رجعت مرة أخرى، محاولة المرور، في في في خطأ، في خطأ، في خطأ، نعم نعم نعم نعم، في خطأ، في خطأ، في خطأ، وين رايح؟ في خطأ يا سانتوس، نعم يقول الخطأ هناك، تالي ضربة حرة لفائدة الجيش. طبعا الجيش لازم يدبر الجانب البدني، لأنه الجيش حاول بل في كثير من المناسبات يرفع الريتم، الريتم في المجهود البدني شئنا أبينا يكون عنده تأثير في الشوط الثاني. سننتظر الجولة الثانية، هل يكون الجيش بنفس الحماس وبنفس الاندفاع وبنفس الرغبة، ولو أنه بدنيا الأمر سيكون مرهق، ولكن إن شاء الله الرجال يكونوا حاضرين. وما أجمل الراية المغربية تؤتت هذا الفضاء الجميل وهذا الملعب الراية، ملعب مونديالي بحق. كرة للأمام، مرة أخرى الحكم يحتسب ضربة حرة. دخلنا في معركة الصراعات البدنية والثنائيات والأخطاء والبطاقات الصفراء، كما كان الحال بالنسبة لي أنا سباش اللي تلقى بالمناسبة البطاقة الصفراء. بينما شوف الإعادة الارتقاء رغم أعتقد إصابة اللاعب ربيع حريمات، لكن يقاتل هذه الكرة الأمام براس مروان، ممتاز أنا سباش، رجعت عسكرية، يطلع كرة مروان مرسلة طويلة إلى الأمام، وكانت هناك صافرة بالفعل، صافرة تأتي. إذن اللعب متوقف مجددا، ولازلنا في الوقت المحتسب بدل الضايع. الشوط أول كان سريع وسريع جدا، الأجنحة اشتغلت خاصة حمودان اليسار مع الفحلي، وريدا سليم شفنا أكثر في الجهة اليمنى. كرة للأمام وصلت مرة أخرى، سانتوس فالو ميندي، فالو في منتصف الملعب أمامي الكرة، ليون في لمسة يد الحكم يقول يلعب، أنا لازالت لي السانداونز، فالو ميمورشيا فالو وصابة التعادل في وقت قاتل، التعادل في الوقت المحتسب بدل الضايع. موكوينا نعم أخطر اللاعبين لنادي سانداونز يسجل في الوقت بدل الضايع في توقيت سيء جدا. نعم كما حصل في مباراة الذهاب نفس السيناريو يقع هناك في الذهاب، هدف الوقت بدل الضايع، وهنا كذلك في الإياب موكوينا يسجل في الوقت بدل الضايع، واحد مقابل واحد. مشاهدي الكرام شوف هنا تغرى في الجهة اليسرى، تو كارنيرو مرت عليه، بعد ذلك فالو قلت يا فالو ما يمرش وما يهيأش هذه الكرة يا فالو، بعد ذلك موكوينا نسوا تماما هنا في التمركز، ولا واحد يراقب موكوينا، ولا واحد حاصر موكوينا، ولا واحد في مضايقة موكوينا، تركوا وحيدا هنا السددة، الكرة تلمس القائمة هذه المرة وتستقر فيها الشباك. 1-1 بين الطرفين، الأمور لم تنتهي، المباراة لم تحسم بعد، هناك شوط ثاني بكل تأكيد، لكن الجيش ضيع أهداف، الجيش ضيع فرص. إذن فرحة موكوينا، 1-1 في انتظار التأكيد من حكم المباراة. موكوينا في الوقت البدل الضايع، والصورة على كاردوزو طبعا. ماذا هناك؟ لو تكلمنا على لمسة يد قبل استئناف الهجمة، والحكم يقر الهدف، إذا الحكم يقر الهدف. 1-1 بين الطرفين، مرة أخرى الجيش يلدغ في الوقت البدل الضايع. يعني لقطة كنا في غنى عنها تماما، لأنه جاءت في الدقيقة 7 من الوقت المحتسب بدل الضايع، يعني في الوقت اللي الجيش كان يسير نحو إنهاء الشوط أول. 1-0 كرة في وسط الميدان، سانداونز الآن خطير، هذه الأمامية كارنيرو يقطع لمسة يد، لا مرة أخرى الحاكم يقول لا، تستخلص الكرة على جهتي اليمنى، فائدة فريق الجيش الملكي، حذراف، هناك خطأ. إذن هناك تدخل قوي في حق لاعب عبد الفتاح حذراف، هذه الإعادة مجددا، فعلا هناك تدخل. هذه اللقطة اللي احتج فيها لاعب الجيش بدا وجود لمسة يد، لكن حكم شاف الحالة عادية جدا، لكن هنا الخطأ الأول من فالو، وقبله اللاعب توكارنيرو لأنه خلى مكانه، وبعد ذلك طبعا موكوينا كان وحده من دون رقابة. تموضع الدفاعي كان سيء، تموضع الدفاعي كان سيء في هدف اللاعب موكوينا. إذن نهاية الشوط الأول مشاهدة كرام، أخيرا الحكم صفر 1-1. الجيش الملكي يعيش نفس سيناريو ذهاب عندما استقبل هدف صعب في الوقت البدل الضايع. عموما الأمور لم تحسم، هناك 45 دقيقة ثانية.
1: Here, we're known for our sense of service. It's all about finding ways to support you. Day after day, doing everything we can to be useful and providing energy in all its forms. Everywhere, every time, all across the continent.
2: بطولة العالم للفورمولا 1، جائزة المجر الكبرى.

0: التجارب الثالثة والتجارب التأهيلية السبت حصريا على بي ان سبورتس 8. السباق الرئيسي الأحد حصريا على بي ان سبورتس 8.
1: Enchanted Worlds أمسية الجمعة على بي ان موفيز فاميلي.

0: Here, we're known for our sense of service. It's all about finding ways to support you. Day after day, doing everything we can to be useful and providing energy in all its forms. Everywhere, every time, all across the continent.
1: عودة مجددا مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان عبر قنوات بي ان سبورتس الى ملعب موري عبد الله في الرباط. لحظات سينطلق الشوط الثاني سان داونز، هنا ضيف على الجيش في اياب نهائي الشامبيونز دوري ابطال افريقيا. لم يبح بكامل اسراره في الشوط الاول، يمكن اعتبره ممتاز لفريق الجيش لولا العفو في الوقت البدل الضائع. هدف في توقيت صعب وصعب جدا على فريق الجيش، نفس سيناريو مباراة الذهاب لما استقبل هدف من ضربة حرة مباشرة في الوقت البدل الضائع. يبدو بأنه في تغيير في صفوف سان داونز، أريندي ربما تفكير أوسكار كاردوزو في الاحتفاظ بالكرة في مسك الكرة، وأفضل من يجيد مسك الكرة وتغيير الريتم وتغيير النسق هو اللاعب أريندي، من الأسماء التي تجيد الاحتفاظ بالكرة وبالتالي مهمة مسك أكثر على مستوى وسط الميدان. أريندي البديل في تشكيلة سان داونز، التغيير يا كاردوسو بالمقابل سانتوس يحافظ على نفس المجموعة. التاغناوتي سيكون في حراسة المرمى، باش الودني، ماندي كارنيرو، أي تورخان، حريمات، حدريف، حمودان سليم، وكذلك يوسف الفحلي. إذن شوط ثاني انطلق والكرة لفائدة سان داونز. موكوينا ومن سجل التعادل بعد أسبقية للجيش الملكي، ربيع حريمات من ضربة جزاء. وصلت الكرة لتاغناوتي، لا شيء حسم، هناك شوط ثاني في حساباته الجيش الملكي بحثا عن التقدم مرة أخرى، ولكن لا نريد ارتباك. على مستوى الذهني الجيش لازم يعرف بأن المستحيل غير موجود في مباراة الليلة، تالي حاول توظيف كل إمكانياته خاصة ذهنية، لأنه أعرف هذا في الوقت البدل الضائع صعب على المعنويات، ولكن هذا دور المدرب، دور الطاقم الفني من أجل خطاب بين الشوطين ليكون الجيش الملكي أفضل حتى على مستوى التغييرات، توقيت التغييرات، الأسماء التي ستدخل هل ستقدم الإضافة. ونعود نقول مرة أخرى، أعيد وأقول الجيش الملكي يلعب بدون رأس حربة تقريبا. شفنا الجيش الشوط أول اشتغل كثيرا على الأجنحة، سليم على اليمين، على اليسار كان في الفحلي وحمودان، هذه كرة ممتازة لسليم، يمشي سليم الآن، سليم العرضية، ماذا أراد أن يفعل سليم؟ ماذا أراد أن يفعل سليم؟ هل تفكيره في التسديد مباشرة؟ حاول يرفع كرة، المس المدافع، وبالتالي أول ركنية لفائدة الجيش. الدقائق الأولى من هذا الشوط في غاية الأهمية، لأن كل ما مرت الدقائق من دون تسجيل سيزيد الضغط أكثر. الكرة للأمام مبعدة بعد ذلك إلى رمية جانبية، في تصوري السيطرة ستكون ميدانية في هذا الشوط للجيش الملكي، ولكن لغة المرتدات للسان داونز قد تكون موجعة جدا. هذه الكرة للأمام، الجيش مطالب يندفع لكن أيضا يحسب اندفاعه، لأن الاندفاع المبالغ فيه معناه أنك ستفتح شوارع للسان داونز ليباغتك في المرتدات. تو كارنيرو يمشي بالكرة للفحلي، فحلي يرجع لتو كارنيرو مجددا، هذا هو تو كارنيرو يرسل طويلة للأمام، التغطية بالرأس من أريندي وفي لمسة يد، حكم يقول لمسة يد. إذن سنتابع الضربة الحرة، هذه الإعادة مجددا، ربيع حريمات، لمسة يد، نعم هنا في لقطة كانت واضحة وبالتالي ضربة حرة. طبعا شفنا احتجاج لاعبي سان داونز وكأنهم يقولون للحكم لماذا لم تشهر الصفرة في وجه ربيع حريمات. عموما ضربة حرة، موداو يرجع لي ويليامز، على فكرة منذ 26 سنة ثلاث فرق فقط في نهائي دوري أبطال إفريقيا قلبت تأخرها وفازت باللقب. ثلاث فرق فقط في 25-26 سنة قلبت تأخرها في الذهاب وفي ملعبها في الإياب. نعم انتصرت وفازت باللقب. الأمر يتعلق طبعا بالترجي 2018 أمام الأهلي، النيمبا في 2004 أمام النجم الساحلي، وفريق مازيمبي 2009 أمام هارتلاند النيجيري. إذن كرة في منتصف الميدان ترسل طويلة للأمام، هناك تغطية موجودة رجعت للخلف، عملية المرور على انطلاق مجددا. مرة أخرى الكرة في منتصف الميدان، رابي حريمات، حريمات يمشي على اليسار، ممتاز الكنترول، حمودان يتقدم، حمودان يمر، حمودان ومضاو يتفوق عليه. خطيرة هذا اللاعب، مرعبة هذا اللاعب، حديدي هذا اللاعب مضاو. يخسر الكرة، ممتاز عملية الاسترجاع، هنا التمويه وصلت إلى الفحلي، فحلي بعد ذلك لمن يا يوسف في عملية المراوغة، يعلي الكرة راسية. المدافعين جنوب إفريقيا متفوقين علينا في الكرات العالية. هذه تسديدة ويليامز، ويليامز يا ويليامز يتصدى للكرة. كرات العالية متفوقين علينا. لاعبي ماميلودي سانداونز، وربما هذا إشارة يا سانتوس، مهم جدا أنك في الأجنحة تشتغل بشكل ممتاز، ولكن أيضا أنت مطالب أنك تدخل لاعب رأس حربة كلاسيكي ممكن في الكرات العالية الرأسيات. خاب نموذج بوريغا، نموذج، لكن ربما سننتظر دقائق لنشهد أول تغيير من سانتوس. هالندي يخسر الكرة، يمشي مجددا بين الفحلي وحمودان، امشي معه، امشي معه يا حمودان، حمودان ينطلق الآن، حمودان الآن في صراع يتجدد مع موداو. في خطأ، حكم يقول لا، حكم يقول ما فيهاش تدخل، حكم يقول ما فيش خطأ ويكتفي بالتماس. وأنا سأعيد مرة أخرى وأقول يا حذرف، البطاقة الصفراء كنت تفتش عنها يا حذرف، وأنا حذرتكم وحذرت لاعبي الجيش الملكي، احذروا من الاستفزازات، واحذروا من الكلام الكثير مع الحكم، واحذروا أن تخرجوا من تركيزكم وتخرجوا من نسق المباراة. فعلا كان هنا في تدخل، هنا بعد الكرة لاعب آدامس وقال اصطدام وقال احتكاك، الحكم قال تماس، أوكي، ولكن ما تدخلش معه في هذا الصراع. الآن أنت حصلت على بطاقة صفراء مجانية، نرفزك آدامس، يحاول يوترك آدامس، في نهاية المطاف آدامس سقط، وفي النهاية خط بطاقة صفراء. وهذه الأشياء، هذه الجزئيات اللي دايما نكون حريصين على تفاديها، الجزئيات والتفاصيل هذه مهمة جدا. بطاقة صفراء يا حذراف، يعني ممكن أي تدخل آخر تساوي بطاقة حمراء. بطاقات صفراء مجانية في النهائي ممنوعة. إذن آدامس يسقط في هذه اللحظات، ومرة أخرى الوقت يضيع، وهذا كله بسبب يعني الاستفزاز للاعب عبد الفتاح حذراف الذي لم يكن له أي داعي. تكلمت كثير على هذه النقطة في الشوط الأول، خليكم من الحكام، أوكي، بعض أحيان القائد هو اللي يمشي للحكام، يتكلم مع الحكام، يناقش الحكام في بعض القرارات، لكن اللاعبين الآخرين لا، خليكم بعاد، المهم هو الأداء، المهم اللعب، المهم كيف نفكر نوصل للشباك ويليامز، هذا هو الأساس. إذن آدامس هو الآخر يتلقى البطاقة الصفراء كما كان الحال لعبد الفتاح حذراف. إذن ستلعب الجانبية لفريق الجيش الملكي، يلعب التماس عن طريق تو كارنيرو، كارنيرو يمشي للفحلي، يرفع كرة داخل منطقة الجزاء، رجعت مجددا الربيع، حريمات يقطع كرة عنده كارنيرو، حريمات في مسك، في مسك، في مسك، نعم مسك موجود، طبعا كخبز كروي ساندانس تعلم من الدروس. كخبز كروي تذكروا أن قبل 4-5 سنوات ساندانس كان يستعرض أكثر، كان يهاجم أكثر، كان يندفع أكثر، كان يبحث عن الفرجة أكثر، كان يبحث عن الأهداف أكثر، وكان عنده بالمقابل مشاكل دفاعية أو بالأحرى طريقة تسيير مباراة. الآن هو تعلم من النهائيات. هذه كرة ربيع، ربيع والركنية، لا الحكم يقول ضربة مرمى. واضح أن ساندانس تعلم من خبث النهائيات، من طريقة تدبير النهائيات اللي يلعبها

اليمنى. إذن تلعب الجانبية مرة أخرى لفائدة الجيش الملكي. فالو ماندي، فالو يمشي لمروان الوادني. مروان وصلت على اليسار، هنا حمودان حصر كرة. حمودان يراوغ، ممتاز حمودان بالراس، وهذا ما تكلمت عنه مشاهدي الكرام. ساندانس في الكرات العالية يتفوق علينا، ساندانس في منطقة الجزاء يتفوق علينا في الكرات العالية. يعني تخيل هذه لو كان مثلا حمزة خابة أو بوريغا، ولكن شخصيا أنا أتمنى أشاهد حمزة خابة في دقائق خلال هذا الشوط الثاني. فعلا الجيش إذا أراد يسجل لازم تدفع برأس حربة وتخرج جناح، لأن تقريبا اليوم الجيش الملكي يلعب بثلاثة أجنحة، حمودان والفحلي في اليسار وسليم في اليمين. لا، تخرج واحد من هذا الثلاثة ودخل رأس حربة في منطقة الجزاء، لأنه تقريبا الجيش في الكرات العالية لما تكون الكرة عند سليم الفحري هو اللي يدخل، والعكس كذلك لما تكون عند الفحلي أو حمودان سليم هو اللي يدخل. كرة ليمان سانتوس بعيدة تماما، سانتوس الكرة تخرج إلى تماس. لاحظ الأدوار الدفاعية لسانتوس، تمشي كرة مرة أخرى. فالو ماندي، فالو وصلت إلى مروان الوادني، الوادني يرسل الطويلة للأمام ولكن أقرب إليها حارس المرمى ويليامز، حارس منتخب جنوب إفريقيا. هذا هو ويليامز القائد، واحد من أفضل الحراس على الصعيد القاري بكل تأكيد. وسط الميدان الآن سانتوس يخسر الكرة هذه، أو ناقصة تمريرة لم تصل لحدراف. أقرب اللاعب موداو، سانتوس موداو من جديد، موداو يخرج، فالو ماندي ممتاز يلعب الكرة لربيع بخارج القدم ومشي حدراف، تأخر الأسبقية لندمالي، وصلت إلى ويليامز يمرر كرة في اتجاه كوبيدو للسانتوس، هنا بالكعب لكن خرجت إلى التماس. رامية جانبية تو كارنيرو، فالو ماندي في منتصف الميدان، مروان الوادني وجه أنس باش، يسلم أنس والانطلاقة من رضا مرة أخرى. في ركنية أم في خطأ؟ رضا سليم ماذا هناك؟ الحكم يقول ليس هناك خطأ. شوف المس الكرة لعب رضا سليم وسقط بعد ذلك.

إذن ستلعب ضربة المرمى بين الأسماء الاحتياطية اللي تستعد للدخول، تقريبا نقترب من الربع الساعة الأولى على بداية الشوط الثاني. كرة للأمام، فالو ميندي، وصلت لماند، هل فيها تسلل؟ والتكناوتي تابع تو كارنيرو، تو كارنيرو، ومراوغة ممتازة، يا سلام، كارنيرو مر في وضعية صعبة لكن بعيد عليه زميله، بعيد عليه زميله. شوف نقاطعين الكرة لأن عندهم التفوق العددي في الوسط. استخلاص ربيع حريمات ممتاز، ربيع يمشي على اليسار، فحلي بعد ذلك، عندك حمودان، فحلي ينطلق، فحلي يتوغل، فحلي يراوغ، فحلي يسدد، يسدد، يسدد، لازالت عسكرية حمودان من جديد. هل يرفع حمودان العرضية؟ دفاع في الإبعاد، متمسكين بشكل جيد عناصر الساندانس، لكن نبقى مع الجيش. هجمة أخرى هذه المرة على اليمين، باش أناس، يرفع أناس، وعودة آدامز، آدامز يساند والكرة أوت إلى التماس. هذا هو الجيش الذي نريد، ينتفع هنا بثبات، ينتفع أكثر. يلعب التماس، حكم يقول وقف، حكم يقول وقف اللعب، ربما الفار يدخل على الخط مرة أخرى. هل هناك لمسة يد؟ إذا الحكم يقول ما فيهاش التماس مرة أخرى.

فقرة وسط لمروان الوادني على اليمين. فالو ماندي يغير الجهة اليسرى الآن حمودان المهارة يا حمودان، لكن دايما عندهم هذا الدفاع صراحة يدافعوا بستة سبعة لاعبين. رايا التدخل يا مروان هادئ ورزين في تدخل مروان، حكم يقول خطأ، الوادني يتحصل على ضربة حرة. إذا مر الربع الساعة الأول على بداية الشوط 1-1 بين الطرفين. هذه كرة عسكرية من اليمين العرضية دون عنوان. شوف هنا لما تكون الكرة عند الجيش سان داونز يقف 6-7 لاعبين في منطقة الجزاء، تكتلهم هذا يخلي الحلول تقريبا شبه معدومة لما يوصل الجيش لمنطقة الجزاء. كرة تمشي من جديد، تو كارنيرو طلب الكرة في الدار، وصلت لحمودان، حمودان قدم أكثر من اللزوم، قدم كورته أكثر من اللزوم، والحكم هنا يقول في خطأ لموداو. سان داونز في بعض الفترات سيحاول يبحث عن التوقف بأي طريقة. انسوا سان داونز زمان، سان داونز اللي كان يلعب بسداجة، سان داونز اللي كان يلعب يعني الكرة بسرعة، لا هو يحاول يأخذ وقته، يحاول يأخذ ثواني دقائق، يلعب على راحته طالما النتيجة 1-1. إذن تلعب الضربة الحرة، ويليامز والكرة للأمام، مرت عليك الوادني، الحصن الحاط في التاكناوتي، يخرج التاكناوتي، كرة تمشي على اليمين، هذه صعبة من ويليامز، ارسلها مباشرة للهجوم. رجعت من جديد، فالو ميندي، فالو تو كارنيرو على اليسار. لاحظ بين الجيش يركز كثيرا على جهة حمودان أكثر، والفحلي ربيع حريمات يمشي بالكرة للوادني، الوادني الآن على اليمين، منضبطين منتشرين بشكل جيد صراحة لاعبي نادي سان داونز. الفكر تغير مقاتل مع زمان، رجعت الكرة، لكن ثقتنا كبيرة في الجيش الملكي من أجل الوصول مرة أخرى لشباك ويليامز. طبعا لا تنسى يا سانتوس بأنه عندك خيارات، عندك بدلاء، لا تنسى كذلك العامل البدني، لأن مع الرتم اللي فرضه الجيش طبيعي التعب ينال من بعض اللاعبين. وانطلاقة من تو كارنيرو يمشي لي فحلي، يوسف يمر على موداو، العرضية كنترول، ركنية، نعم ركنية، هذه لقطة صعبة، هذه في عملية الكنترول الأسبقية كانت للمدافع. شوف الإعادة مجددا، هنا التدخل من المدافع على مرتين، تدخل بدنيا بهذا الشكل، شوف هنا يعيق حمودين في عملية الكنترول، وبعد ذلك يلمسها إلى الركنية. إذن ستلعب الركنية، فايدة فريق الجيش، رضا سليم الوادي طبيعي يكون حاضر مع فالو ميندي، هذا رضا سليم في القائمة الثانية بالرأس، ولكن عالية تخرج إلى ضربة مرمى سان داونز. إذا في تغيير سالس ممنع على الصورة، سيدخل الآن إذا سالس واحد من البدلاء مكان سانتوس، يعني ربما أوسكار كاردوزو يحضر للمرتدات، لذلك الحذر من هذا اللاعب، الحذر من هذا اللاعب. ولكن لننسى بين السالس يعني بحكم طول القامة وكذلك عنده تعليمات من كاردوزو، لما تكون الكرة عند الجيش لازم يدافع، وفي الكرات الثابتة والكرات العالية لازم يكون عنده دور في الحالة الدفاعية. هذا هو السالس، إذن يدخل في هذه الأثناء والجانب من أنصار ماميلودي سان داونز في مدرجات موري عبد الله.
كرة في وسط الميدان. ساندانس والتغطية تواصل من الجيش. لاحظ بأنه معظم فترات الشوط الثاني الكرة محصورة في نصف ميدان الفريق الجنوب أفريقي. الجيش تقريبا رامي بكل ثقله في مناطق الفريق الجنوب أفريقي. ذلك فالاسترجاع في معظم الأحيان من لاعب الجيش يكون في مناطق الساندانس. كارنيرو يمرر بشكل ممتاز. هاي تورخان بخارج القدم. هذه ما تمرش. هذه الكرة لا تمر والجانبية لفريق الجيش الملكي. إذن يلعب تماس تو كارنيرو وصلت إلى أي تورخان لمروان الوادني. مروان عصرت إلى أناس باش. أناس يرفع في القائمة الثاني علي على الكل، لكن في ريدا حول مكانه على اليسار. ريدا سليم يمشي لكارنيرو. كارنيرو معظم العرضيات إما تكون قوية عالية إما تكون في متناول مدافعي ساندانس. فالو ميندي وصلت إلى مروان على اليمين. هذه المرة الانسلال والعرضية نعم، والركنية تأتي من جديد. كورنر في هذه اللحظات. حتى الآن لم نستفيد من الركنيات ولم نستفيد من الرأسيات ولم نستفيد من الكرات العالية. أنس باش يلعب بالسرعة. الآن الجماهير تترقب وتنتظر متى ستهتز الشباك مرة أخرى. يا ريدا سليم يخسر بطريقة غريبة الجيش. هذه المرتدات، هذه السرعات، هذه الانطلاقات، هذه خطورة للساندانس. لازم العودة بسرعة. ساندانس يمسك بالكرة الآن. التحضير على انتي. يرجع للخلف. لا تنسى التبديلات يا سانتوس. الوقت يمضي 66 دقيقة. البدلاء من؟ طبعا في مبينبا، في خابا، في بوريكا. اعتقد هذا هو الثلاثي المرشح لأن يدخل في دقائق القادمة. كورة يتم تغيير اتجاه على اليسار بعيدة تماما. يعني إذا تأخرت يا سانتوس لا يجب أن تتجاوز 70 دقيقة. يعني في حدود دقيقة 70 تفكر في البديل الأول. كورة على جهتها اليمنى الآن. فائدة فريق الجيش الملكي. صعبة الكورة. رجعت للخلف. الاستلام مرة أخرى كارنيرو. كرة غريبة يخسرها كارنيرو في نهاية المطاف. التماس لفائدة الفريق الجنوب أفريقي.

إذن ستلعب الرمية الجانبية. محاولة المرور هنا للسلام من حذراف. حذراف يمر بشكل ممتاز لم تمر، وهذه لو مرت لكانت فرصة سانحة. مرة أخرى قطع الكرة كوبيدو، دفاع متقدم الآن للساندانس. فالوميندي يقطع اللاعب موداو، عسكرية من جديد، امشي معه امشي معه امشي معه امشي معه امشي معه. والحكم يقول فيه خطأ، نعم الحكم يقول خطأ يا أي تورخان. بعض اللاعبين لازم ينتبهوا للبطاقات. الوادني عنده بطاقة، باش عنده بطاقة، ربيع حريمات عنده بطاقة، وحذراف كذلك عنده بطاقة. أربع لاعبين عندهم بطاقات صفراء في هذه المواجهة. تلعب الضربة الحرة بسرعة، وصلت الكرة لويليامز. ويليامز جاءت اليسرى الآن، ماسكين الكرة سان داونز الآن، ماسكين الكرة سالس، لكن أقرب إليها مروان الوادني. منقورة في منتصف الميدان، محاولة بعض اللاعبين، لا أعلم هل التعب بدأ يظهر على بعض عناصر فريق الجيش الملكي. هذه كرة واصلة على الطرف الأيمن، حمودان يطلق، حمودان يراوغ، حمودان، ولكن إلى أين يا حمودان؟ يعني متفوقين عدديا، كرة كانت سهلة لمدافعي ماميلودي ساندانس. هذه صعب تذهب للفحلي في ظل وجود 4-5 لاعبين لساندانس. أعتقد الآن يا سانتوس ضروري التغيير، ضروري ومؤكد التبديل. منظر جميل جدا لملعب موري عبد الله، وجنب الملعب الأولمبي اللي كان شاهد أيضا على أحداث ومباريات كأس الأمم الإفريقية السابقة التي عرفت تتويج المنتخب المغربي باللقب الثاني في مسيرته. هذه كرة وانطلاقة، بعد ذلك تخرج مباشرة إلى ضربة مرمى، نعم ضربة مرمى. إذن دخلنا فعليا العشرين دقيقة المتبقية على نهاية المباراة. كرة في منتصف الميدان، السلام على طول الجهة اليمنى الآن، لمسة تحضير وصول بالكرة بهذا الشكل، واحد على واحد، واحد على واحد، العرضية والدفاع في الإبعاد، الدفاع يخرج كرة ترجع مجددا لفريق ماميلودي ساندانس. هنا مقطوع الكرة، تمريرة بينية، دائما قراءاتهم جيدة عناصر ساندانس. الكرات في العمق صعب مرورها. هذا هو حذراف، طبعا الجيش الملكي مطالب أنه يسجل هدفين إذا أراد اللقب، مطالب أنه يفوز 3-1. كرة في وسط الميدان، ربيع، ربيع عندك حمودان، حمودان وصلته الكرة في صراع مع موداو، حمودان حمودان حمودان، أوه ماذا هناك؟ هل فيها ركلة جزاء أرطان؟ هل فيها ركلة جزاء يا أرطان؟ هل كان في تدخل من ويليامز؟ الكرة في منتصف الميدان، هناك فاول، الخطأ يحتسب، ولكن سنشاهد الإعادة لما حصل بين المهاجم والحارس ويليامز. سنشاهد ما حصل في اللقطة الماضية، لأن الفار ربما سيتدخل مرة أخرى. هذه الإعادة، هذه اللقطة، هذه المرور من حمودين، يسدد الكرة، هنا ستتضح الأمور أكثر. حمودان يتهيأ يسدد، ويليامز لم يتحكم فيها، يمشي يوسف الفحلي، هنا التدخل من طرف ويليامز، هنا ستظهر أكثر، هنا ستظهر الحقيقة أكثر، هنا الصراع بين الفحلي وويليامز. عموما سننتظر هذه الإعادة مرة أخرى. طبعا المسك موجود من ويليامز، لعاقة موجودة من ويليامز، الفار ربما ينادي على أرتان.
الفار ربما ينادي على أرتان. شوف ردة فعل سانتوس، جن جنون سانتوس، جن جنون سانتوس في اللقطة الماضية. الفار يشيك على اللقطة في حدود الدقيقة 73. إذن الفار سيدخل على الخط مرة أخرى، الفار سيدخل من أجل بينالتي ثاني. إذن يمشي عمار أرتان ليتابع. هذه شوف اليد اليسرى للحارس ويليامز، لاحظ هنا الفحلي في تموضع، هو اللي كان متحكم في الكرة أكثر. وبعد ذلك ويليامز يمسك بهذه الطريقة، ويليامز هنا يمسك الفحلي بهذه الطريقة. مهم جدا إظهار الزوايا المناسبة، مهم جدا بالنسبة للحكام أنك تظهر له الزوايا المناسبة. بعض الأحيان الفار يعطيك زوايا لا توضح لك التدخل، لا توضح لك التدخل، لكن هنا الزاوية الأولى واللقطة الأولى والإعادة الأولى وضحت بأن ويليامز أعاق اللاعب الفحلي. شوف أنا اليد اليسرى واليد اليمنى، وبعد ذلك وقع الاصطدام مع الفحلي. شوف هنا ويليامز في اتجاه الفحلي. إذا ننتظر الحكم يأخذ وقته قبل الإعلان عن القرار. أعتقد بأن الزاوية الأولى الإعادة الأولى هي اللي وضحت. شوف هنا هذه الإعادة، وكأنه اللي في الفار يقول لا، الفحلي هو اللي ارتكب الخطأ، وكأن اللي في الفار يقول له انسى اللقطة الأولى وخليك في التدخل للفحلي. سننتظر الحكم الآن، ننتظر الحكم. ضربة جزاء، نعم ضربة جزاء واضحة، ضربة جزاء موجودة، ضربة جزاء نعم، لأن المس كان موجود من ويليامز، لأن المس كان موجود من ويليامز. إذا ضربة جزاء ثانية في المباراة. أمام أنتار طبعا مجموعة من الأسماء، أنا شفت رشيد الطاوسي، ولكن حسينة كذلك كان جنبه، بودراء، خليل بودراء، خاصة حسينة اللي كان واحد من الأسماء الكبيرة في الجيل الذهبي لفريق الجيش الملكي الوداني. حسينة من الأسماء طبعا اللي تتابع الجيل أو الأجيال السابقة اللي تتابع المباراة وتستحضر الماضي كذلك، الزمن الجميل لنادي الجيش الملكي. إذا ننتظر تنفيذ ضربة جزاء. سان داونس بصراحة تغيروا مقاتل مع زمان، سان داونس كانوا يتقبلوا القرار بسهولة، لكن الآن صار عندهم هذا الشيء، يعني في المباريات الإفريقية يحتجوا يوقفوا اللعب، تدخلات هذه صارت عندهم في الدم، يعني لأنهم هما كذلك لما تسألهم يقول لك تعلمنا من الدرس، درس النهائيات ودرس المباريات اللي خسرناها بسذاجة. إذا ربع الساعة تبقت على نهاية المباراة، وضربة جزاء سيتقدم طبعا ربيع حريمات للتنفيذ. إذا ربيع حريمات هنا يتقدم لتنفيذ ضربة الجزاء. يا ربيع أنت تعلم تماما أن هذه الكرة قد تكون نقطة تحول مهمة جدا في المباراة، قد تكون نقطة تحول مهمة في المباراة يا ربيع حريمات. لحظات ترقب، انتظار، ربيع حريمات يضع الكرة في نقطة الجزاء. ربيع يتقدم، غير معقول يا ربيع، غير معقول يا ربيع، كيف ضاعت هذه؟ ربيع كانت عندنا الفرصة للعودة، كان في فرصة للكامباك في المباراة يا ربيع. ويليامز يتألق ويبعد إلى الركن، يا غير معقول، غير معقول على فرصة، هذه كرة الرأسية بعد ذلك، لا لا لا غير معقول، يعني لما تضيع ضربة جزاء في نهائي في لحظات مؤثرة جدا معناه أنك خارج الحسبة. هذه انطلاقة من الجهة اليسرى، فايدة ماميلودي سانداونز، كرة من جديد لفايدة الجيش،
نقلة في وسط الميدان على السلام والانطلاق على اليمين، هنا التسلل فعلا غير معقول غير معقول غير معقول غير معقول. ربيع حريمات يعني في كرة كانت مهيئة من أجل عودة الجيش، هذه الإعادة مرة أخرى. يعني هنا شوف ربيع حريمات هو شاب، هنا الحارس تحرك على اليسار ورغم ذلك سددها في المكان اللي اتجه فيه ويليامز. إذن تصدي ويليامز يخلي الساندانس في المباراة، بل يخليه هو الأقرب للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا. إذن يتواصل اللاعب مشاهدي الكرام، سالس في صراع مع تو كارنيرو، رجعت مرة أخرى سالس، كارنيرو ممتاز ممتاز، رايا كارنيرو بدنيا يتفوق، وصلت لي حمودين حمودين بين يا ممتاز، يمشي الفحلي ينسل الفحلي الفحلي مر الفحلي العرضي تفوق المدافع، متفوقين دفاعيا الساندانس. كرة عسكرية مجددا، هذا أنس باش، باش يرفعها في القائمة الثاني بالراس، سالس بالراس يساند سالس والركنية. سانتوس تأخرت كثير في التغييرات صراحة، سانتوس تأخرت كثيرا في التغييرات. بوريغا يدخل الآن، بوريغا مفروض أو حمزة خابة مفروض في الدقيقة السبعين، يعني إذا تأخرت دقيقة السبعين حمودان خرج، بوريغا يدخل في هذه الأثناء، أول تغيير في الدقيقة 79 غير معقول. عموما ستلعب حذراف، حذراف يرفع كرة راسية وبعد ذلك تتحول مرة أخرى ضربة مرمى ركنية، حكام يقول كورنر. هذه الإعادة مجددا، حاول فيها يوسف الفحلي، اللحظة اللي انسل فيها يوسف الفحلي، هيا كرة لحمودان، ولكن في اللحظة الحاسمة يخطئ هنا تقديره أمام المدافع، وهذه تحتاج رأس حربة. حمودان في وضعية غير متعود عليها، أنا في رأيي مشكلة الجيش الملكي الهداف رقم 9 راس حربة كلاسيكي يفتقد في دوري أبطال إفريقيا، هذه المشكلة. الجيش يوصل، الجيش يصنع فرص، الجيش يخترق المنطقة، ولكن اللمسة الأخيرة تغيب، الإنهاء يغيب، وهذه مشكلة الجيش طرحت في العديد من المباريات وليست فقط مباراة اليوم. إذن في تغييرات أخرى قادمة، تغييرات ستأتي إلى الآن، لأن موتيبا سيدخل، ليون يترك أرضية الميدان، موتيبا من البدلاء، وأيضا سيدخل اللاعب كيكانا من اللاعبين المخضرمين في تشكيلة ماميلودي ساندانس في وقت سابق، كان واحد من اللاعبين الأساسيين. إذن موتيبا مكان ليون فعلا، موتيبا تمت التغييرات، كيكان أيضا من الأسماء اللي يدخل أوسكار كاردوزو فيما تبقى من عمر المواجهة. كرة في وسط الميدان للأمام، يخرج التقناوتي، لا تترك لمروان، مروان الودني في نهاية المطاف، الودني يلعب بالنار، يطلع الكرة بهذا الشكل، رأسية من جديد ترجع للتقناوتي، تقناوتي هنا لتو كارنيرو، كارنيرو يتقدم يلعب الكرة طويلة للأمام، لكن سال ويليامز، سال ويليامز. كرة للأمام، سالس يراقبوا فارو ميندي، رجعت إلى موداو، موداو بعيدة إلى التماس،
الجيش الملكي وكأنهم نسبيا تأثروا بضربة جزاء. هذه الأمور المهمة في النهائي لما يكون حدث ينعكس عليك سلبا كالهدف تعادل في الشوط الأول وكضياع ركلة الجزاء، وخاصة أن ضياع ركلة الجزاء كان في توقيت مهم جدا. مروان الودني يأخذ المبادرة الآن، حاول يراوغ في مكان لا يجب أن يراوغ فيه صراحة. مروان الودني هنا خاطر كثيرا، واضح تأثير ضياع ضربة الجزاء على لاعب الجيش. سالس، سالس على جهة اليمنى البينية، مرة جانبية، الكرة تمر جانبية على مرمى التقنوتي. يا لصعوبة هذه الكرة، كاد يحسم هذا النهائي ماميلو دي ساندانس عن طريق اللاعب آدامس. هذه واحدة من الاختراقات القليلة للساندانس في الشوط المباراة الثاني، لعبت سريعا بين السالس والآدامس. هذه بخارج القدم آدامس، السلامة ودخل، وبعد ذلك بحث على الزاوية البعيدة لكن تمر جانبا. هو طريقة كيف مر اللاعب سالس على تو كارنيرو. طبعا الجيش الملكي اللاعبين اللي حضروا في المستطيل الأخضر لا شك في أنهم قدموا موسما أكثر من رائع، لكن تلعب دوري أبطال إفريقيا لازم قائمة موسعة مميزة. أنا هنا أقصد دكة بودلاء، لازم يكون عندك دكة بودلاء، وتقريبا في كل مركز عندك بديل في نفس مستوى اللاعب الأساسي. ويمكن هذه الإشكالية المطروحة بالنسبة لفريق الجيش الملكي، الزاد البشري القوي الذي افتقده، ورغم ذلك فهو يعني لعب مباريات كبيرة أمام الأهلي، أقصى بيراميدز، بطل النسخة الماضية، كذلك تأهل على حساب بطل الكاف النهضة البركانية. كرة ترسل للجهة اليمنى، لازم مع هجوم الجيش. عبد الفتاح حدراف، حدراف يحاول، حدراف زالت عند حدراف، يمرر كرة، هذه العرضية الرأسية. أنا قلت بأن الساندانس لا تلعب معاه في الكرات العالية، الساندانس ما تلعبش معاه في الكرات العالية لأنه سيتفوق عليك. هذه الإعادة مجددا، هنا كوبيدو صاحب أطول قامة في خط دفاع فريق الساندانس، هو من أبعد قبل ذلك كان في خطأ، يحتسب الحكم عمر أرتان. إذن الساندانس على بعد دقائق من التتويج باللقب دوري أبطال إفريقيا، دقائق تبقت. هذا فالو مندي، فالو فالو فالو سالس، بعد ذلك في منطقة الجزاء خطيرة، سالس يسدد لكن بصعوبة يتدخل الدفاع. رجعت مرة أخرى لنادي ماميلودي للخلف مباشرة إلى حارس المرمى ويليامز. ويليامز يرسل طويلة للأمام، كارنيرو تاغنوت، كارنيرو شعر بأن كارنيرو يمكن اللاعب اللي أثار انتباهي أكثر في هذه المباراة. جهة اليسرى، كرة للأمام، ممتازة التمريرة، انطلاقة من الجهة اليسرى، رضا سليم، رضا والركنية، نعم حتى في الركنيات ساندانس يتفوق عليك يا سانتوس. طبعا نتكلم على طريقة تدبير الركنيات، لم يستفيد منها فريق الجيش الملكي. إذن رضا سليم يسعى لتنفيذ الركنية، رضا، رضا سليم في القائم الأول. مرة أخرى رضا سليم، لازالت عسكرية، ويليامز، ويليامز صراحة ما عندوش حل. هذا ويليامز تذكروا كأس إفريقيا قبل الماضية ودوره الكبير في وصول جنوب إفريقيا إلى أدوار متقدمة، حارس مميز يعتبر من أفضل الحراس على الصعيد القاري. كرة في وسط الميدان، رجعت المضاو في منتصف الميدان، مراوغة، تحضير أقرب، فالو مندي، فالو يلعب ليتو كارنيرو، كارنيرو ربي، حريمات، حريمات، فالو مندي، كارنيرو من جديد، وصلت إلى حدر أو لاعب فحلي، فحلي راوغ، فحلي في خطأ، فحلي كان في تدخل.
كان في تدخل في هذه الأثناء لفائدة فريق الجيش الملكي. رضا سليم، رضا، الفحلي انطلق، الفحلي انطلق، الفحلي الآن يدخل، الفحلي راوغ، الفحلي خسر الكرة. دخلنا الآن في اللعبة الفردي، دخلنا الآن في اللعبة الفردي الفحلي. إذن ضربة حرة لفائدة ماميلودي سانداونز. إذن ستلعب الضربة الحرة. شوف سانداونز يأخذ وقته قبل التنفيذ، ترسل كرة طويلة للأمام. كارنيرو في منتصف الميدان، ملعوب الكرة على جهة اليسرى، استلام عن طريق لعب الفحلي، الفحلي، الفحلي مر. في بطاقة، في بطاقة، في بطاقة، نعم، في كارت أصفر. تدخل كان متعمد. تالي ضربة حرة لفائدة فريق الجيش الملكي. بصراحة أنا ربيح ريماث كنت أتمنى أن لا يسدد ركلة الجزاء الثانية، لأن يبدو لي بأن حريماث عنده إصابة من الشوط الأول، يبدو لي من خلال تحركاته يعاني من الجولة الأولى من إصابة، لأنه كان في تدخل في حق حريمات في أكثر من مناسبة. لا أعلم إن كان يعني البعض يتفق معي، ولكن حريمات مصاب من الشوط الأول، ورغم ذلك هو باقي في أرضية الميدان. كنت أتمنى أن لاعب آخر ينفذها. تلعب هذه الضربة الحرة بالرأس، التغطية تأتي من سالس، رجعت

لاعب آخر ممكن ينفذ. لا يعني هذه تطرح في وسط المباراة، تطرح عادي. إذن ستلعب

لمسة جيدة، ورغم ذلك في تسلل. لما مدرب في 90 دقيقة يعمل لك تغيير واحد، أعرف بأنه الدكة فقيرة، دكة البدلاء.

0: يلزمك زاد بشري كبير وقوي جدا. انت تلعب موسم كامل مستويات كبيره، تلعب امام كبار القاره، فلازم يكون عندك البدلاء. تالي سانتوس معذور بصراحه، قام تبديل واحد لانه ما عندوش. هذه كره في الجهه اليمنى دائما لعناصر فريق الجيش، وكذلك اسطر على شيء مهم ان غياب زين الدين الدراك في وسط الميدان خلى فراغ كبير. زين الدين الدراك للايقاف لاعب مؤثر جدا، عانى من غيابه بكل تأكيد فريق الجيش، لا في مباراة الذهاب ولا في مباراة اليوم. فعلا من الأسماء ومن الأسلحة المهمة اللي افتقدها فريق الجيش منذ أيام. إذا ستلعب الضربة الحرة، هذا هو ويليامز. ويليامز للأمام، كرة في منتصف الميدان. سان داونز للأمانة كان ممكن يفوز بحصة كبيرة في مباراة الذهاب. هذه لي سالز، سالز على اليمين مراقب من كارنيرو، عملية واحدة اثنين، رجعت إلى موداو، موداو للخلف، التحضير بهذا الشكل ناحية اللاعب أليندي. أليندي يلعب مرتاح، أليندي مع سالز، هنا كارنيرو، كارنيرو رجعت إلى سالز من جديد، البينية خطيرة ولا هدف. فيها وضعية تسلل، هل فيها وضعية تسلل اللقطة الماضية؟ إذن الراية ترفع، حكام صفر، ولكن سننتظر التأكيد والإعادة. هذه الإعادة مرة أخرى، كان فيها تسلل، كان فيها تسلل، كان فيها تسلل. اللحظة اللي انهار فيها دفاع فريق الجيش الملكي، اللحظة اللي وقف فيها لاعبو فريق الجيش الملكي أمام الهجمة الماضية. إذن ضربة حرة غير مباشرة، أرتان التسلل كان موجود. ربيع حريمات، عندي أنا عندي يقين بأنه يلعب مصاب من الشوط الأول، لكن ماذا ستفعل يا سانتوس؟ إذا خرجت حريمات من سيعوض؟ هذا هو المشكل. وسانتوس الآن سيجري تغييرات، لكن بعد متى؟ ومن سيغير؟ ومن سيدخل؟ وكيف سيلعب البودلاء في هذا التوقيت المتأخر جدا؟ إذن ضربة حرة غير مباشرة، الحكم يفسح المجال لمزيد من التغييرات في هذه الأثناء. يعني البعض يقول لك المدرب تأخر في التبديلات، لكن هو الآن غير لأنه شاف بعض اللاعبين تعبوا، يعني خلاص تعبوا تعبوا تعبوا. كارنيرو تعب لأنه أكثر من ركض وأكثر من بذل مجهود وأكثر من حاول في الجهة اليسرى. ترسل الكرة طويلة للأمام، وصلت لمن؟ لدفاعات سان داونز، لازالت عسكرية، لازالت الهجمة فيها عرضية راسية. ويليامز، ويليامز يتفوق، ويليامز يتفوق، والحكم يمنح ضربة حرة. وطبعا هذه فرصة للسان داونز أنه اللعب يتوقف ويأخذ راحته ويأخذ وقته قبل تنفيذ الضربة الحرة. هذه الإعادة التسلل اللي كان موجود في الهجمة الماضية. وشوف ويليامز يطلب من الطاقم انه يدخل، واضح ان ويليامز يحاول يربح وقت، يحاول ياخذ ثواني ويحاول ياخذ دقيقة. وهذه الاشياء على فكرة لم تكن موجودة عند سان داونز، ولكن قلت بانه تعلم من الدروس، خبط الكرة في النهائيات، كيف يتعامل، كيف يكسر الريتم، كيف يوقف المباراة، كيف يدخل اللاعبين في النرفزة، كيف يخرجهم عن تركيزهم. هذه الأمور تعلموها لاعبي سان داونز. كرة على الجهة اليمنى، سالز، تبريرة خاطئة، حذراف في منتصف الميدان، حاولة خاطئة هنا. فعلا الجيش خرج من المباراة منذ تضيع ركلة الجزاء، قبل كان ممتاز. انطلاقة من الجهة اليمنى الآن، ننضم لهذه الهجمة في الدقيقة السادسة من الوقت البدل الضائع، دخلنا الدقيقة السابعة الآن. هذه كرة عسكرية فيها مراوغة، فيها عرضية، لكن بعيدة بعيدة بعيدة، دون عنوان، دون عنوان إلى التماس. دخفية في الإدخال قبل حين ضمن تبديلات سانتوس، التدبير لم يكن جيد في نهاية الشوط الأول، وأيضا التدبير في الجولة الثانية لم يكن أيضا جيد. عامل الخبرات سان داونز كان أكثر خبرة، تعامل مع حماس لاعبي فريق الجيش، استفاد من أخطائهم واستفاد أيضا من ضياع فرص. الشوط الأول كان فيه فرص، الشوط الثاني فيه ضربة جزاء ضايعة وبالتالي تدفع الثمن. هذه كرة لفائدة فريق الجيش، المحاولة من الفحلي، يدخل الفحلي، راوغ الفحلي، العرضية غير معقول وغير معقول، كيف ضاعت هذه الفرصة من جديد؟ إذا لم تسجل من هذه الفرصة فلن تسجل، إذا لم تسجل من هذه الفرصة السهلة فلن تسجل حتما. الفحلي عمل كبير، عمل كبير، عمل كبير. شوف الفحلي هنا تلعب بالكل، هنا توغل، هنا هيئ الكرة في طبق من ذهب، ولكن هنا أمام المرمى خفيفة ضيع ضيع ضيع ضيع الفرصة، ضيع الفرصة في آخر اللحظات. الجيش فوت الموعد من جديد في الكرة الهدف الثاني، وقبل ضربة جزاء لربيع حريمات. إذن الثواني الأخيرة، سالس يخرج، دخل كبديل وخرج زواني أيضا من المخضرمين في ماميلودي سان داونز. إذن ستلعب ضربة المرمى آخر الثواني، والصافرة النهائية تقترب لعمر أرتان. فعلا يطلق الصافرة وتتويج نادي ماميلودي سان داونز بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية في تاريخه والأولى منذ عام 2016. سان داونز بين الذهاب والإياب، هنا كان عنده الأفضلية. سان داونز 1-0 في مباراة الذهاب، 1-1 هنا. الكثير من الملاحظات التي سجلت خاصة ربيع حريمات، لأنه في ظن ربيع أصيب في الجولة الأولى، ولكن سان داونز لم يكن لديه خيار آخر، أبقى حريمات في المباراة. كان ممكن لاعب آخر ينفذ ضربة الجزاء لأن حريمات لم يكن في الموعد، وبالتالي هنا سان داونز يتوج نهائي حسمت فيه التفاصيل. الجيش ذهنيا خرج من المباراة من لحظة تضيع ضربة الجزاء، زد على ذلك سانتوس ما عندوش خيارات كثيرة لأن الدكة افتقدها في المواعيد الكبرى أمام خبرة سان داونز. هذه المرة كانت ناجحة أمام لاعبي فريق الجيش الملكي. رغم ذلك نقول برافو للجيش، المسار كان ممتاز، أداء بطولي، مباريات كبيرة، لكن تفاصيل هنا حسمت الأمور لفائدة الفريق الجنوب الإفريقي. إذا مشاهدة كرام ستكون لنا عودة حتما من أجل مواكبة مراسيم التتويج. عودة مشددا مشاهدي الكرام إلى ملعب موري عبد الله بالرباط، أصبح فارغا الملعب مدرجات طبعا لأن الجماهير غادرت منذ دقائق بعد صافرة نهاية المواجهة. تبقى فقط متابعة مراسيم تتويج نادي ماميلودي سان داونز بثاني ألقابه في تاريخه منذ اللقب الأول 2016 على حساب نادي الزمالك. هو يتوج مرة أخرى بعد 10 سنوات، حاول فيها 10 سنوات، عاش فيها الكثير من النكسات، خسر نهائيات وخسر نصف النهائي قبل أن يتوج هنا في مدينة الرباط على حساب نادي الجيش في مباراة كانت ملتهبة منذ دقائق الأولى. الجيش الملكي اللي قدم شوط أول ممتاز جدا لولا ذلك الهدف اللي جاء في الوقت البدل الضايع جزئيا. نعم حرمت الجيش من الخروج متقدم حتى الشوط الثاني، لحظة ركلة الجزاء كان ممكن تكون فارقة في الدقائق المتبقية، لكن في النهاية الجيش فوت الموعد في بعض الدقائق، في بعض الفترات، في بعض الفرص. سان داونز بتجربته، بخبرته، بمدرب أوسكار كاردوزو الذي ابتسم له الحظ بعد أن خسر نهائيين، الأول مع الترجي والثاني مع ماميلودي سان داونز السنة الماضية لما خسر أمام نادي بيراميدز. مشاهدينا الكرام. نعم لحظات وسترفع الكأس من عميد ماميلودي سانداونز طبعا بالتزامن مع هذا الحدث. هناك حدث كأس إفريقيا للناشئين اليوم عديد المباريات. طبعا سنتابع نصف النهائي قريبا هنا في ملعب مولاي الحسن بالرباط. طبعا تكريم الطاقم التحكيمي عمر أرتان اللي طبعا لم تكن مهمته سهلة بحكم القرارات الكثيرة والتدخلات الفار. أعلن عن ضربتي جزاء، واحدة سجل ربيع ثم بعد ذلك ضيع الثانية في دقائق الشوط الثاني. وأنا تكلمت عن سانتوس لأن سانتوس يحسب له ويحسب لفكره ولتدبير مباريات وصول النادي إلى المباراة النهائية، لأنه الجيش الملكي في جميع الأحوال لم يكن مرشحا لأن يصل إلى المباراة النهائية في ظل وجود طبعا بيراميدز وفي ظل وجود الأهلي وفي ظل وجود ماميلودي سانداونز. يعني الأندية والترجي كذلك الأندية اللي متعودين أن نشاهد تصل إلى المباراة الختامية، لكن الجيش عمل مباريات بطولية لا أمام الأهلي ولا أمام بيراميدز في القاهرة ولا كذلك أمام النهضة البركانية، لأنه ليس من السهل أنك تتجاوز بركان بالخبرة اللي راكمها خلال السنوات الماضية على مستوى مسابقة الكونفدرالية الإفريقية. برافو للاعبي الجيش الملكي لأنهم قاتلوا حتى آخر لحظة رغم التعب رغم الجهد البدني كان مبذول بشكل خرافي منذ أول دقيقة حتى آخر دقيقة. يمكن الأشياء التي نقصت الجيش الملكي تجربة بعض اللاعبين، جزئيات اللي كان متفوق فيها سانداونز، زد على ذلك وانا ركزت على هذه النقطة بشكل كبير في التعليق على المباراة، هو أن الجيش الملكي لا يتوفر على دكة لاعبين في نفس مستوى اللاعبين الأساسيين. يعني التشكيلة اللي شفتوها اليوم هي نفس التشكيلة اللي لعبت معظم المباريات في دوري أبطال إفريقيا. زد على ذلك أن عنصر وقطعة أساسية في وسط الميدان اللي تركت فراغ كبير يتعلق الأمر بزين الدين الدراك. البعض يقول لك لا، زين الدين الدراك غيابه من حضوره غير مؤثر، وأنا أقول لا العكس تماما. لمن يتابع مهارات وإمكانية زين دراك سيعرف بأنه ترك فراغ كبير في وسط الميدان. معلومة أخرى، ربيع حريمات أنا في ظني أنه تعرض لإصابة في الشوط الأول، ولكن المدرب سانتوس إذا أخرج حريمات من سيدخل مكانه؟ هذا هو الإشكال الحقيقي. فبالتالي أنا في ظني حريمات لعب مصابا منذ دقائق الجولة الأولى، كان فيه تدخلات عليه مرة واثنين وثلاثة. هذه كلها عوامل، كلها حاولنا نلخص أنه الجيش الملكي فيه عوامل اليوم أبعدته عن اللقب، لكن هذا يمنع من القول بأن سانتوس يستحق كمجموعة كفكر كخطط مدرب كتدبير للمباراة. سانداونز يستحق أن يكون بطلا لدوري أبطال إفريقيا لهذه السنة نظرا للمستوى الكبير الذي أظهره تحت قيادة هذا الرجل أوسكار كاردوزو. من المدربين المميزين كأفكار، من المدربين المميزين، وأعطى إضافة كبيرة لماميلودي سانداونز على مستوى النضج التكتيكي، لأنه جانب الدفاعي أوكي كان في مؤخذات على سانداونز، لكن أشياء كثيرة تحسنت مع هذا الرجل الذي ابتسم له الحظ، لأن الثالثة ثابتة بعد الأولى مع الترجي والثانية مع سانداونز. هاي المحاولة الثالثة كانت ناجحة لأوسكار كاردوزو. كخبرات لا نقاش، نتكلم على موداو، نتكلم على آدامس، نتكلم على موكوينا، نتكلم على كيكانا، نتكلم على موتيبا، على زواني، أليندي، عندهم سنوات مجموعين في دوري أبطال إفريقيا. سانداونز عنده هذه الثقافة اللي رسخها على مدار السنوات الماضية، نصف النهائي، النهائي، ربع النهائي أقل تقدير، فطبيعي أن سانداونز يتواجد في هذا المكان. فمرة أخرى برافو لاعبي الجيش، برافو لجمهور الجيش، روح رياضية عالية جدا، أبليتم البلاء الحسن، قدمتم مباريات بطولية وإن شاء الله خيرها في غيرها السنوات القادمة. الجيش الملكي الآن تركيزه سيكون على مسابقة كأس العرش، أو سيكون مسابقة الدوري المغربي كذلك مهمة جدا، لأنه لازال السباق على لقب الدوري المغربي، وإن شاء الله السنة القادمة يرجع بقوة على الصعيد القاري. لكن الآن الجيش يعرفون بأنه في المسابقات الإفريقية يلزمهم ترسانة بشرية قوية جدا، ترسانة بشرية قوية جدا، يعني في كل مركز لازمك لاعب بديل، هذه مسألة مفروغ منها. إذا أردت دوري الأبطال يلزمك لاعبين ذوي تجربة وزاد بشري قوي، يعني نتكلم على 20 لاعب في نفس المستوى، لأن الجيش وذكر مرة أخرى تقريبا في معظم مباريات لعب 11 لاعب. إذا جاءت اللحظة التي سيرفع فيها ماميلودي سانداونز كأس هذه البطولة، لأن ويليامز نعم القائد، بينما هنا موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي، أيضا طبعا بقية المسؤولين، مسؤولي الجيش الملكي، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. بالمناسبة موتسيبي كان حاضر اليوم أيضا في مباراة المغرب الكاميرون ربع نهائي كأس إفريقيا للناشئين، إلى جانب السيد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجة. أيضا هنا جاءت اللحظة التي ينتظرها ماميلودي سانداونز بعد أن استعصت عليه الكأس على مدار 10 سنوات، هو من جديد يعود لمعانقة المجد، لمعانقة الكأس الإفريقيا هنا 2026. زعيم جديد ماميلودي سانداونز يتوج بثاني ألقابه في منافسات تشامبيونز ليج والأولى بعد 10 سنوات. مشاهدة كرام، مبروك لماميلودي سانداونز بهذا اللقب المستحق، هارد لاك لنادي الجيش، نتمنى أن يكون موفقا في المواعيد القادمة بحول الله. مشاهدة كرام، شكرا لكم على المتابعة، ألقاكم في مواعيد قادمة إن شاء الله.
1: Here, we're known for our sense of service. It's all about finding ways to support you. Day after day, doing everything we can to be useful and providing energy in all its forms. Everywhere, every time, all across the continent.

في اليابان وتحديدا في ناغويا عاصمة محافظة أيتشي ستتفتح أزهار الألعاب الآسيوية في أبهى حللها. هناك يمتزج التاريخ بالحرب، التحدي بالجمالية، والقوة بالتواضع. دورة الألعاب الآسيوية العشرون أيتشي ناغويا 2026 اليابان، حصريا على قنوات بي إن سبورتس.

تحية طيبة مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان عبر قنوات بي ان سبورتس. موعد جديد يجمعنا بكم من خلال مباريات كوبا سود أمريكانا دور البلاي أوف الذي يتواصل هذا الأسبوع لمعرفة الفرق التي ستتواجد رسميا في دور 16 دور الثمن النهائي. وطبعا نتعرف على الفرق التي ستلحق بالفعل بالنوادي المتصدرة لدور المجموعات والتي سنذكر بها، لكن نتعرف على طبيعة المنافسين. ليون بوليفار في مواجهة نادي غريميو، مواجهة بوليفيا برازيليا من أجل بطاقة العبور إلى الدور القادم. هذه مباراة الذهاب التي تلعب في بوليفيا في انتظار مباراة العودة. استاديو هرناندو سيليس معقل بوليفار الذي سيحتضن مباراة الذهاب. هذه تشكيلة بوليفار: لامبي في حراسة المرمى، ساغريدو القائد 4، إتشيفيريا 5، أرياغا 3، زاكريدو رقم 2، فاكا 6، ميلغار 80، ماتيوس 14، رودريغيز 17، كوتيراتشيو رقم 9 إضافة إلى أسبريليا رقم 27. طبعا تابعنا قبل حين الحكم البيروفي روبرتو بيريز غوتيريز الذي سيقود المواجهة، بينما دييغو آرو الذي يقود طبعا طاقم تحكيم الفار على الصورة. هذا هو الحكم البوليفي أو الحكم البيروفي روبرتو بيريز غوتيريز الذي سيتكلف بقيادة هذه المواجهة. نتعرف على اختيارات المدرب فيتور سيفيرينو. فيتور سيفيرينو الذي يشرف على نادي البرازيلي غريميو. فيفرتون في حراسة المرمى، بافون 7، جيديش 43، ليوناردو 3، غابرييل 54، دودي 17، بيريز 33، تيتي 21، فيا سانتي رقم 20، إنامورادو 99، إضافة إلى برايت وايت واحد من الأسماء المخضرمة في تشكيلة نادي غريميو الذي يبقى مرشحا كبيرا لتجاوز هذه المرحلة واللحاق بمواطنيه في دور الثمن النهائي. وسنتعرف طبعا على بقية برنامج مباراة كوبا سود أمريكانا في دور الثمن النهائي. طبعا ثلاث مباريات متبقية عن مرحلة الذهاب. لدينا بوكا جونيورز أويكينز التي ستلعب بعد اللحظات، ولدينا كذلك سانتافي الذي سبق له أن توج بلقب سود أمريكانا، وهو الفريق الكولومبي الوحيد بالمناسبة الذي فاز بلقب سود أمريكانا. سيواجه نادي كاراكاس الفنزويلي. هذه بقية المباريات عن دور البلاي أوف، في حين لدينا ريكوليتا ساو باولو، أولمبيا، ريفر بليت، أتليتيكو مينيرو، ماكارا، بوتافوغو، مونتيفيديو سيتي، توركي، الأندية التي عبرت بصفة رسمية إلى الدور القادم بحكم تصدرها للمجموعات الثمانية في انتظار التحاق البقية. ولاحظوا الحضور البرازيلي القوي في هذه المرحلة. لدينا ساو باولو، أتليتيكو مينيرو، وبوتافوغو، والأقرب كذلك أن يتواجد نادي سانتوس الذي فاز بأربعة أهداف.

0: ألف ألف مبروك يا عروس.
1: الله يبارك فيك يا سي عباس، إيه ده كله؟
0: إن ما كنتش هادي صاحبي وحبيبي وأخويا وابن حتتي، هادي مين؟
2: تسلم يا عبس، يتردلك في الأفراح يا حبيبي.
0: كله.
1: وأخبار سامية مراتك إيه؟
0: بلاش نعكن نفسنا، خلينا في الفرح دلوقتي، وبكرة تعقل وترجع، أنا مش مستعجل.
1: كان نفسي تكون معايا.
0: ما أنا قلت مش مستعجل، وكل شيء بأوانه، وألف مبروك يا عريس.

0: هو اللي قالك تجيلي يا فكرية؟
1: لا، أنا جيتلك علشان شايفة سي عباس زعلان ومتضايق.
0: ولما هو زعلان ومتضايق ما جاش بنفسه لغاية هنا عندي ليه؟
1: مؤكد محرج وزعلان على اللي حصل، وافتكر بقى تقومي معايا وترجعي بيتي.
0: لا لا يا فكرية، وافتكر كلكم عارفين شروطي كويس.

0: وصل ايه اللي عايز تمضيني عليه يا عباس؟
1: وصل بالمبلغ اللي خدته.
0: انت فاكرني زي عطية نصاب؟
1: شلبي اللي اتلسع من الشوربة ينفف الزبادي، وده حقي برضو.
0: صح، هات القلم.
1: طب اقرا الوصل مكتوب فيه.
0: لا يا عباس، انا مأمنك وعارف انك راجل جدع وشاه، وادي امضتي.

0: مالك يا شلبي؟ مش زي عوايدك اليومين دول؟
1: مفيش مفيش يا فكري.
0: انت عرفت ان والدتي مسافرة البلد؟
1: ها؟
0: ايه يا شلبي؟ انت سرحان في ايه؟
2: هصبر عليك لغاية ما ينتهي شهر العسل وترتاح قوي، وبعد كده نخلص من عطية.
0: شلبي ايه حكايتك؟ سرحت في ايه تاني؟

0: بقت شهر واكتر يا شلبي.
1: ايوه عارف.
0: وساكت يعني؟
1: خايف. خايف عباس.
0: خايف من ايه؟ اسمع، انا هعمل حفلة بمناسبة عيد ميلادي وهعزم فيها مجموعة وهتكون معانا.
1: ايوه وبعدين؟
0: هفهمك يا شلبي بس ركز معايا.
2: ألف ألف مبروك وعقبال مئة سنة يا عباس.
3: يا سيدي خليهم ألف ولا يهمك.
2: دماغي تقلت كفاية عشان أعرف أروح.
3: ولا عايزنا نبات عندك كمان؟
0: إيه؟ مالك يا شلبي؟
1: تعبان شوية. عن إذنك أريح شوية على السرير في الأوضة دي.
0: تعال معايا ومحدش هيروح، اطمن. يلا يا شلبي، الكل عارف انك هنا، في سلم محطوط تنزل عليه على الشارع وتروح تخلص على عطية وتيجي، والكل هيشهد انك كنت نايم في الأوضة، بس ما تتأخرش.
2: بقينا الفجر.
3: كفاية كده، نروح بيوتنا.
0: محدش هيتحرك، هصحي شلبي عشان يسلم عليكم. شلبي يا شلبي، شلبي.

0: الحقيني يامه، شلبي شلبي مرجعش لحد دلوقتي.
1: ايه اللي حصل لشلبي عباس؟
2: معرفش معرفش.
0: عربية ايه؟ وهو فين دلوقتي؟ شلبي فين يا عم الحاج؟
1: في المستشفى، وان شاء الله ربنا حيسترها معاه.
0: معرفش ايه اللي حصل له يا بيه، معرفش.
3: وشلبي جوزك خرج من البيت امتى؟
0: الساعة 7 بالليل، وقال انه رايح يسهر عند واحد صاحبه اسمه عباس.
2: ايوه يا بيه، كان معانا وبعد كده معرفش مش ازاي، ما خدتش بالي منه.
3: بس الشهود اللي كانوا سهرانين معاكم قالوا ما كان نايم في اوضتك.
2: ما هو ده اللي محيرني، لكن خرج ازاي بس؟ وازاي العربية صدمته؟

0: اطمني، شلبي جوزك بقى كويس وربنا حينجيه بإذن الله.
1: طب أعرف ليه كان بيجري في الشارع؟ وإيه اللي وداه الحتة اللي لقوه فيها دي؟

0: عباس قرب شوية عليا عشان ما حدش يسمعنا. هقول لك بصراحة اللي حصل. أنا نزلت جري من عندك، وساعة ما وصلت بيت عطية ما قدرتش أطلع. حسيت إن حبل المشنقة هيتلف على رقبتي. فكرت في مراتي، فكري، سبت بيت عطية وجريت. بصيت لقيت عربية جاية عليا، ما قدرتش بنفسي. عباس
1: بلاش تتكلم دلوقتي يا شلبي.
0: لا، لازم اخلص ضميري. انا شفت الموت بعيني. عباس، لو ربنا نجاني هرجع لك الفلوس اللي خدتها منك، ولو مت سامحني وخلي بالك من فكري يا مراتي.
1: طمن يا شلبي، طمن. الوصل اهو هقطعه قدامك.
0: انت كده بتعزلنا اكتر واكتر. اوعى اوعى عباس تفكر في الشر تاني. اوعى سامحني
2: سامحني يا عباس.

0: مش بقول لك ربنا ما يسيبش حد؟ عطية
1: ماله؟
0: قبضوا عليه في قضية نصب وممكن دلوقتي تبلغ عنه. ايه مالك ما بتردش ليه؟
1: انا صحيح خسرت فلوسي، لكن الحمد لله، الحمد لله اللي جت على قد كده، بس شلبي يقوم بالسلامة.
0: انا مش فاهم حاجة ابدا.
1: لكن انا فاهم كويس، كنوز الدنيا ملهاش قيمة دلوقتي قدام اللي فيه شلبي. مش مهم الفلوس، بس شلبي يقوم بالسلامة.
0: الله، في سر مخبيه عليا يا عباس.
1: حاولك ايه يا عم الحاج؟ ايوه سر، سر هيفضل بيني وبين ربنا، بس ربنا ينور لي طريقي. ما تيجي معايا يا عم الحاج، انا هفضل في المستشفى جنب شلبي لغاية ما يرجع لمراته وبيته. يا سلام يا شلبي، يا سلام، لو كنت عملتها كان هيحصل ايه؟ وكان مصيري هيبقى ايه دلوقتي؟

0: الهندسة الصوتية محسن وديع.
1: أغرب القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب.

0: مع أرق ميك وشاطئ ترتغى ومداني.
1: ده شيء جميل، ربنا يزيد، ربنا يبارك.
2: شرفتنا ونورتنا.
3: كنت أحن علي من أمي وأبويا، ربنا يقدرني على رد جميلكم.
2: هنعمل ايه في بختنا؟
1: عجايب، اسمع. نعم، إذا لم تقل لي والزمان شرم برم فلا خير فيك والزمان ترلل.
0: والآن يمكنك تحميل التطبيق الشامل لإذاعة أرق ميكس للدراما، للأغاني، وإذاعة أرق ميكس الإسلامية من خلال الرابط 24.vok.com 24.vok.com.
4: And now, download the application for Arab Mix. Just type this link, 24.voog.com, Voog, V-O-O-G.
0: واستمتع بالتحميل الآمن والسرعة الفائقة.
5: Arab Mix Drama presents.
6: مهما كان اللي هتسمعه جوه، اوعى تلتفت وتبص له.
7: انا انا انا مش هدخل المكان ده.
8: انا خايف لما تكملش
9: الاضحيات السبعه هم قدامه.
7: اثبت عندك، اثبت
10: ان الهيش ده كان طوله فوق الاربعة متر، وان هو كان بيطلع دماغه وبيبص عليا من فوق.
7: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: الراجل ابو دراعات طويله اللي بيجي بالليل وبيفضل واقف قدامك ما بيتحركش، وفجاه بتلاقي رقبته طولت.
11: بسم الله الرحمن الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنت مين؟
12: فضول السواق يوقف عند الخوص.
7: حاسب، أقف، خدني معاك. حاسب،
13: لقيت جسمك عمال يتنفض كأن الكهرباء مسكتك.
10: عيل صغير مفيش في وشه ملامح غير عين واحدة في نص وشه.
6: اسمهم الأضحيات السبع، سحر زمان كانوا أشداء، احنا دلوقتي منجيش فيهم شعار، فكانت الناس بتسيب الأمر لأصحاب الأمر.

0: عارف الحكايات اللي بتلاقي نفسك في وسطها فجأة من غير ما تعرف امتى بدأت ولا ازاي؟ اهي دي بالظبط قصتي. من شاب مقبل على الحياة وعايشها بالطول والعرض وضارب الدنيا طناش وعايش لنفسه وبنفسه، بخرج وقت ما احب وارجع في الوقت اللي عايزه، بشتغل واقبض فلوس انزه بيها على حالي، مش شغلني حاجة ولا حد متعلق في رقبتي. علاقاتي بالجنس الآخر هي علاقة متوطدة جدا. بص أختصر لحضرتك كل ده في وصف دقيق جدا. كنت عامل زي الطير المهاجر، ماليش بلد ولا ليا ملكة، لكن فجأة كل ده اختفى. وصحيت 4 الفجر، بصيت على شكلي في المراية والأول مرة من سنين أشوف شكلي من غير شعر. أخدت ورقي تحت دراعي ووصلت للمكان المنشود، لقيت 10 من الطيور المهاجرة زي أو اللي كانوا طيور مهاجرة وتقصرشهم وقلوبهم بتنبض بالخوف الأزلي، الخوف اللي مش هيحميك أو هيغير شيء. قدمت ورقي، خلصت الكشف، دخلت القائد، بصلي لثواني، حاولت أكسب تعاطفه بالنظرات لكن ملحقتش. بص للورق وكتب بالقلم الأزرق لائق ألف. فات بعدها فترة محترمة، دخلت مركز التدريب وخلصته. وحقيقي أحب أشيد بالذكر إن جملة أنا سفيت التراب هي مش جملة مجازية على الإطلاق. وتوزعنا على مناطق، واعذرني أقول على حاجات من دي، يعني أكيد حضرتك فاهم. المهم إننا وصلنا أول يوم للكتيبة، مخلتي على كتفي وشايل هموم كتيرة قوي لسه ما جاتش أصلا. ومن أول يوم اتوزعنا على مراكز الحراسة، وكنت من المحظوظين اللي هيخدموا بالليل، يعني مفيش شمس وكمان هعرف الخباسة كده أخطف لي ساعة ولا حاجة. المعسكر 4 أبراج وفي الأرض 3 بيحوموا حوالين السور، وكل ساعتين بنأمن على، أو خلينا نقول بالنادي على مكاننا وعلى سلاحنا عشان نطمن على بعض. وعرفت هناك إننا مش بنطمن على بعض بشكل احترافي ولا حاجة، لكن كنا ساعات بالنادي على بعض واللي يرد نشتمه ونقعد نضحك يعني وهكذا. اليوم ده أنا كنت مسؤول عن حماية مخزن الأسلحة اللي كان بالمناسبة جنب الوحدة بتاعتي، مش معزول. وميزة الحراسة هنا إنك مش ملزم تبقى مركز على مكان واسع، يكفي بس إن عينك تبقى شايفة مين اللي جاي لمدخل المخزن. قعدت على الأرض وحطيت السلاح بين رجلي، قعدت أرسم شوية على الرملة وسط السكوت المقبض. صوت الرمل اللي بحركه كان بيزيد الموضوع رهبة. فجأة انتبهت لحد جاي عليا من بعيد، جسمه قليل وقصير. وقفت ومسكت السلاح وصوبته ناحيته وقلت بصوت مسموع:
1: اثبت عندك، اثبت.
0: بدأت خطوته ناحيتي تبقى أبطأ، وقدرت أميز حاجة: دراعاته كانت طويلة وبيجرهم وراه. ما كنتش شايف وشه لأن نور القمر كان في ظهره، بس كنت قادر أشوف راسه. واخد بالي كويس إن اللي على دماغه ده قرون. حسيت بقلبي وكأنه وقف، عليت صوت زيادة بس ما كانش طالع بالقوة الكافية.
1: اثبت مكانك وإلا هضرب بالنار. أنا معايا أمر بده.
0: وقف بصيلي شوية، وإيديا كانت بترتعش. جري بسرعة ناحية هيش كان مزروع قريب مننا. استخبى وراه ولقيته بيطلع دماغه كل شوية وبيبص عليا. هو الموضوع يبان عادي وفيها إيه يعني لما يبص عليك، لكن لو قلتلك إن الهيش ده كان طوله فوق 4 متر وإن هو كان بيطلع دماغه وبيبص عليا من فوق، أكيد هتستغرب. حسيت بإيدي بتترعش، ما بقتش قادر أشيل السلاح. صوت جوايا بيقول لي: اجري. لكن من ناحية تانية لو ده طلع مقلب وطلع ده حرامي، أنا هروح في داهية حرفيا ومش بعيد يعدموني. شديت الأجزاء ومشيت ناحية الهيش، الهواء البارد بيضرب وشي وصوت نبضات قلبي بيعلى أكتر في كل خطوة بخطيها ناحيته.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
0: بطل يطلع دماغه.
1: اطلع من ورا الهيش، اطلع وريني نفسك، لو ما طلعتش انا هضرب بالنار.
0: وصلت للهيش، حركته يمين وشمال، لكن ما كانش في حاجة. اترميت على الارض لما الصوت ده دخل ودني. كان صوت قريب قوي. بصيت ما لقيتش حاجة. بسرعة مسكت السلاح وضربت ثلاث طلقات في الهواء، وقمت بسرعة جريت ناحية المخزن. ثواني ولقيت زمايلي جايين يجروا ناحيتي، ونور الوحدة اشتغل. قلت لهم
1: انا شفت حد بيحوم حوالين المخزن وضربت عليه نار، بس هو جري
2: منين؟
1: معرفش هو كان عند الهيش اللي هناك ده.
0: وطبعا قلبوا المكان كله وما لقيوش اثر لاي حاجه. والصبح اتقدرت عشان ضربت نار على هدف مش موجود، وقالوا لي اني بهدر ذخيره، وخلص اليوم وقدرت بمعجزه اني انام. تاني يوم، او خلينا اقول بعدها بكام ساعه، خطفتهم قبل بدايه الوصله التانيه. وطبعا اللي دخل الجيش هيبقى فاهم كلامي وحس بالمعاناه دي. هناك مفيش تاني يوم، مفيش حاجه اسمها تاني يوم لما صحيت، لا، في نمت وصحيت. احساس الوقت ضايع ومعاه ساعتك البيولوجيه. بعد طابور التمام والذي منه، واحنا قاعدين في الميس بناكل، الناس استلموني تريقه. اللي قدر على كلمه قالها. حاولت اتجاهل الموضوع واسكت، فاتكلم واحد الله يبارك له، هو بس اللي وقف في صفي، لقيته بيطبطب على كتفي، فقلت له
1: انت مصدقني؟ انا فعلا شفت حد ماشي ناحيتي. انا لا مسطول ولا بخرف، بس عارف مهما قلت محدش هيصدق.
2: انا مصدق.
1: بجد انت مصدقني ولا بتركبني المسرح
2: يا عم؟ وهكدب عليك ليه؟ ما كلنا هنا شفنا اللي انت شفته.
1: شفته ايه؟
2: الراجل ابو درعات طويله اللي بيجي بالليل وبيفضل واقف قدامك ما بتحركش، وفجاه بتلاقي رقبته طولت، وفي ناس بيقولوا انه ما بيظهرش لوحده وبيجي معاه حاجه كده شبه الخروف، بس صوت الخروف ده عامل كده زي صوت الكلب. وانت بقى شفت ايه؟
1: كان جاي من بعيد، وبعدها جري استخبى في الهيش، وكل شويه يطلع راسه من فوق الهيش ويبص لي.
2: لا ده كده بيلعب معاك، لسه هتشوف اكتر من كده.
1: انا يا عم لا عايز اشوف اكتر ولا اقل، مش عايز اشوف حاجه خالص. انا هروح للقائد اخليه ينقلني من الوحده دي خالص.
2: ده انت مستجد جدا، لسه خارج من حلبتك حالا. بص يا عم عمرو، مفيش حاجه اسمها كده هنا، انما لو مش عايز تقف على المستودع ولا على المخزن ده تاني، احنا نظبطها سوا. ايه رايك في برج الحراسه؟
1: اي حاجه الا المكان ده.
2: مستجد يعني، مفيش هزار.
0: بالليل كانت نوبه حراستي في البرج. المكان مش كبير خالص، يعني شكله من بره بيعكس الداخل، بل ممكن يكون أصغر كمان. يدوب مكفيني والسلاح. بدأنا نأمن أماكننا، ونادينا على بعض أول مرتين، وكانت كل حاجة طبيعية جدا. فضلت مراقب المكان بره شوية، صحراء كبيرة على امتداد البصر، مفيش أي حاجة مميزة فيها، مفيش روح في المكان غيرنا. استنيت شوية لحد ما نادينا على بعض تاني، وقلت اريح عيني شويه لحد ما ننادي على بعضنا تاني كمان ساعتين. اول ما حطيت دماغي رحت في النوم، نوم من غير ولا احلام ولا كوابيس. قمت منه على صوت حد بينادي عليا. ساعتها اخدت بالي لما شفت واحد معايا في الاوضه. اتنفضت من مكاني وقمت رجعت لورا. كان قاعد جسمه للحيط ما بيتحركش، كل شويه بينتفض وعمال ينهنه كانه بيعيط. حسيت بحيطان البرج بتلف بيا، والجو بقى تلج. ما كنتش حاسس بجسمي، مش قادر امد ايدي للسلاح، حتى مش قادر انادي حد. صوته عمال يعيط بحرقه، خلاني امد ايدي ناحيته.
1: انت كويس؟
0: لف جسمه وبص لي. صرخت بعلو صوتي، ما كانش له راس، عباره عن جسم بس. وابتدى يمشي ناحيتي، كان بيمشي على ايده ورجله زي الكلب. فضل يقرب اكتر اكتر اكتر.
3: يعان،
0: فتحت عيني.
3: يعان،
0: فتحت عيني، لقيتني في البرج. بصيت حواليا ما لقيتش حاجه. بصيت من الشباك وقلت بصوت مسموع:
1: صاحي يا جدعان، صاحي، انا بس كنت بصلي.
0: بصيت على المكان حواليا، قلبي كان بينبض جامد، وحسيت بحاجه ماشيه على بقي. حطيت ايدي وببص. لا لا لا لا لا،
1: ايه ده؟
0: الدنيا بدأت تظلم قدام عينيا. فضلت أحسس لحد ما وصلت للسلم اللي على الأرض، مسكته ونزلت واحدة واحدة. ما كنتش شايف قدامي غير لون أحمر قاني ومن بعيد شفت حاجة كده زي ظل أسود جاي عليا. شفته وأنا نازل على السلم. لما جيت بصيت قدامي اتزحلقت ووقعت على الأرض. حسيت بكذا إيد بتمسكني. رفعت وشي وبصيت لهم، وهنا سمعت صرخة شقت قلبي وحد عمال يقول
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أنت مين؟
1: مين واقف؟ مين؟
3: عمرو.
1: أيوة أبوس إيدك ووصلني الحتة بعيد عن هنا.
3: أنت عينيك لونها أحمر زي الدم ووشك مليان.
1: مش وقته وصلني للعنبر، عايز أقعد على السرير هموت.
0: مسكني من إيدي وسمعت الأصوات من حواليا، مش شايف غير ضباب أسود وسط اللون الأحمر ده كله، وناس بتحاول تمسكني، وأصوات ناس بتأمر ناس تكمل مناوبة الحراسة مكاني. لحد ما وصلت السرير جابولي مية غسلت بها الدم اللي نزل من مناخيري، وفضلت قاعد على السرير.
3: أنت تعرضت لهجوم؟
1: أنا عندي حالة نفسية، لما بتحط تحت ضغط عصبي في دم بينزل على عينيا ومن مناخيري.
0: ما كنتش شايف وشوشهم لسه، بس متخيل الصدمة والخوف اللي هم فيه، خصوصا لما اللون الأحمر بدأ يروح. قضيت بقية الليل نايم بإذن من القائد، يعني هو كان استثناء ليوم واحد بس. الصبح صحيت لطابور التمام مع الناس اللي كانوا بصين لي بقلق وعينيهم مليانة تساؤل. بعدها رحنا ناكل، لقيت منتصر اللي كنت بكلمه امبارح.
1: بقولك يا منتصر، هو العفريت يا ده
2: هو طلع لك تاني ولا ايه؟
1: اسمع بس، هو بيظهر عند المستودع بس ولا في حتة تاني؟
2: مش معنى
1: عايز اعرف، بس في حاجة في دماغي كده.
2: بص، ما تدخلش نفسك في حوارات، خلص السنة بتاعتك وامشي، او زي ما ربنا بيقول لا تسألوا عن اشياء ان تبدى لكم تسؤكم.
1: انت عارف حاجة ومش عايز تقولها؟ ريحني وقول.
2: انا لا عارف حاجة ولا نيلة، بس نصيحة من اخوك، المواضيع دي لو مشيت وراها هتاكل لك دماغك، زيها كده زي اللي بيجري ورا الاثار ولا تفسير الاحلام. عقله بيخاف، دي حاجات ربنا جعلها زي كده فتنة، لو مشيت وراها هتفضل تسحلك وفي الاخر مش هتوصل لحاجة. فخليك في حالك يا ابويا وعدي سنتك.
0: فكرت لثواني، حسيت ان كلامه صح، اصل يعني ايه اللي في مصلحته عشان خاطر يخبيه عليا، ثم انه من اول يوم وهو كان صريح معايا. وافتكرت كلام شيوخ كتير، ان الشيطان مش بس بيوسوس لك عشان ما تصليش او مثلا تعمل ذنب معين، لا لا، الشيطان مهمته انه يدمرك ويدمر حياتك كلها، وبوسائل كتير في الاخر بيوصلك للكفر والعياذ بالله. استعذت بالله من الشيطان الرجيم وضحكت في وشه وكملت اكل. كلامه كان زي السحر، سحر صرف كل حاجة حصلت لي. عدى بعدها اسبوع ما حصلش فيه اي شيء يذكر، اسبوع كامل وقفت فيه حراسة في كل مكان، ورحت المستودع كذا مرة، ومشيت حوالين السور وطلعت البرج، مفيش حاجة حصلت، وكملت الشهر وكل حاجة كانت بخير، زي ما يكون عقلي كان عايز يصدق ان كل ده وهم، وصدمة دخول الجيش اثرت على نفسيتي بس مش اكتر. بس كأن عقلي كان مستني يسمع من حد، وانا ربطت ده واكدته لما الحالة جات لي، وعرفت ان كل اللي حصل كان ضغط عصبي مش اكتر، لحد ما حصل حاجة كده، حاجة غيرت كل شيء. لما اخدت اول اجازة ليا لميت شنطتي المخلة يعني، واخدت بعضي وطيران على موقف الميكروباصات. الساعة في الوقت ده كانت 2 بالليل، ما قدرتش استنى لحد الصبح، عايز اروح يا ناس. وصلت الموقف وما كانش فيه غير ميكروباصين بس، واحد فيه 3 ركاب والتاني فاضي، وصاحبه قاعد في الكافيتيريا بيشرب شاي. فتحت الباب وقلت لهم
1: السلام عليكم.
0: محدش رد غير اللي قاعد جنب السواق، رد بحاجة كده أنا ما فهمتهاش فاعتبرته رد وخلاص. الميكروباص ما كانش فيه غير 3، السواق واحد منهم، وقاعد جنبه شيخ دقنه بيضة وطويلة، ورايا راجل كبير بجلابية، وأنا العربية فاضية يعتبر، ولو هستناها تتملي نسبة للظروف المحيطة فممكن أجازتي تخلص وأنا قاعد مكاني. لقيت السواق زي ما يكون سمع أفكاري.
4: بقول يا فندية، أنا هتحرك بيكم أنتوا كده، ويمكن ربنا يكرم ونلاقي حد في الطريق ولا حاجة ناخده معانا.
0: وتحركت العربية. بصيت على الطريق قدامنا، ما كانش فيه غير الضلمة والصحراء بس. عيني جت على الشيخ، كان باصص للطريق بثبات وماسك في ايده سبحة كان رافعها لفوق لكن ما بيستخدمهاش. بصيت للسواق في المراية، كان هو كمان باصص للطريق وما بيتحركش. قلت في نفسي هي السفرية كده شكلها كئيب، ورحت مطلع التليفون بتاعي. الراجل اللي قاعد ورايا كان كل شوية يوقع فلوس فضية وينزل يجيبها، وكل حين كان بيكح بخشونة. فضلت مركز مع التليفون بتاعي وبقلب في الفيس، لقيت في ايد بتخبط على كتفي وصوت بيقول
4: خد ايدي السواق الأجرة.
0: اخدت منه وطلعت فلوسي انا كمان، مديت ايدي وبديها للسواق. اخدها مني وبص فيها ورجعها لي تاني وقال لي
5: ايه يا اخويا كل دول، اتفضل يا بيه، اتفضل يا بيه، وروق كده على الصبح ما اصطبحناش، صلي على النبي كده وتفضل.
0: وراح مرجع لي أجرة نفر. فانا جه في بالي انه مش عايز يدفع الحاج اللي ورايا فلوس عشان شكله غلبان يعني، رحت مرجعها لورا من سكات. بعد حوالي نص ساعة لقيت الراجل اللي ورا بيحط ايده على كتفي تاني وبيقول
4: قول للسواق يقف عند الخوص، عايز انزل اشرب كوباية شاي.
1: اقف بس عند الخوص يا اسطى.
4: قول للسواق يقف عند الخوص.
0: حاضر والله. لما قلت له كده كنت باصص له، شفت عينه اليمين كانت بيضة خالص. ساعتها خفت، لكنه ما كانش جن يعني.
1: ما تنساش يا اسطى الخوص، في ناس عايزه تنزل. ها،
0: وللمرة التانية ما يردش عليا. بعد شويه ببص على الطريق لقيت الخوص قرب وكنت قادر اشوفه.
1: حاسب عند الخوص يا اسطى، يا اسطى، يا اسطى.
0: لكنه برضو ما ردش، وجي عند الخوص ووقف لوحده. فتحت الباب والراجل نزل. السواق فضل واقف شويه باصص للطريق وما بيتحركش، وبنفس الوضعيه قال
5: ايه في الباب يا باشا، خلينا نتكل على الله.
0: الراجل جوه.
5: لا لا، ده هو تلاقيه روح خلاص.
0: روح فين؟ احنا على طريق سفر ومفيش بيوت.
5: ما تقفل يا عم الباب بقول لك.
0: نزلت من الميكروباص وانا بقول له يا عم اصبر،
1: نمشي نروح فين بس ونسيب الراجل.
0: ورحت داخل الخوص، فتحت الباب وبصيت مفيش حد جوه. قلبي اتقبض. سبت الباب وبصيت ورايا وبقول
1: الراجل،
0: وساعتها ما لقيتش الميكروباص ولقيتني واقف لوحدي. طلعت اجري، بس وانا بجري حاسس ان رجلي تقيله، زي ما يكون حد بيشدني من هدومي. من جوايا عايز اجري بس مش عارف. فضلت استعيذ بالله من الشيطان الرجيم وابسمل كتير لحد ما قدرت اني اجري. فضلت اجري، الطريق قدامي طويل ضلمه. فضلت اجري لحد ما اتكعبلت في طوبه، ومن وسط الشجر قدامي رفعت عيني لقيت الراجل الكبير واقف وشي. الدنيا ابتدت تلف بيا، قمت من مكاني وطلعت اجري لحد ما لقيت في عربيه جايه على الطريق. طلعت اجري ناحيتها وانا مصرخ
1: حاسب اقف، خدني معاك حاسب.
0: صوت عجل العربيه وهي بتقف زاد من خوفي اكتر. فتح الباب ولسه هركب لقيت في كلب نط في وشي وهو بيصرخ كانه انسان. فجأة حسيت اني بقع من فوق.
1: كتفي.
0: فتحت عيني وببص لقيتني في الموقف قاعد على كرسي الاستراحة.
6: حاسب بسم الله الرحمن الرحيم، معلش لا حول ولا قوة الا بالله. قوم يا بيه، قوم، انت كويس؟
1: يعني ايه؟ يعني انا كل ده كنت نايم.
0: قمت معاه، كان السواق اللي شفته بيشرب شاي وسألني بقلق
6: طب معلش وايه الدم ده كله؟
0: حطيت ايدي على بقي والدنيا حواليا بتختفي تدريجيا، معلنة عن حالتي النفسية الغريبة اللي بتيجي في وقت الصدمة. لما فقت وقدرت اتمالك نفسي ركبت معاه وكملت طريقي، وفي الطريق فتحنا كلام مع بعض. سألته لو كنت ركبت مع حد ومشيت ورجعت تاني، فقال لي لا
6: يا استاذ، اصلا مفيش عربيات في الباكية بحالها غير عربيتي. انا حتى استغربت لما شفتك جيت قعدت على الدكة كده وحطيت شنطك، يعني قلت ما ركبتش العربية ليه على طول. بس لما لقيتك بقى روحت في سابع نومة في لحظتها كده، قلت يمكن تعبان ولا مش مركز ولا حاجة. بس بعد شوية كده ببصلك لقيت جسمك عمال يتنفض كأن الكهرباء مسكتك. جيت لك جاري بس قبل ما صحيك لقيتك اتشقلبت وصرخت في وشي واتقلبت في الأرض.
1: ده كابوس بس. أصل أنا أصل أصلا أنا مش بنام كويس.
6: كابوس؟ كابوس إيه بس يا عم، ده أنت سرعتين الله يسامحك، ومعرفش عينيك قلبت أحمر ليه كده زي ما تكون لمبة إشارة، ولا مناخيرك مناخيرك فتحت حنفية دم. أنا بيني وبينك كنت هاجري. طب وأنت ما بتاخدلهاش علاج الموضوع ده؟
1: ملهاش علاج.
6: لا لا لا يا بيه لا، سيبك من كلام الإعلام الفارغ اللي ما يأكلش عيش ده، واسمع مني أنا الخلاصة. ربك يا بيه خلق لكل داء الدواء بتاعه اللي يناسبه. عندك مثلا السرطان، السرطان اللي بيقولك ان الحد يومنا ده مفيش واحد يوحد ربنا اكتشف له علاج، وكل اللي اكتشفوه حاجة اسمها ايه؟ اسمها مثبطات، اللي هي انت تاخدها وانت ورزقك بقى يا بيه، يا جابت معاك نتيجة يا ما جابتش واتقلبت. وانا بقى بقولك لا، اكتشفوا له بدل العلاج 100. اسمع مني انا، ليا مصادري برضو يا بيه، وبقعد مع ناس بتفهم وناس تقيلة وعارفة الكلام ده. اكتشفوا له علاجات كتير، لكن عمرهم ما هيطلعوا العلاجات دي للناس. ليه بقى يا بيه؟ لان الدول التقيلة اللي انا بقولك عليها دي اقتصادها قايم على ايه في الاساس؟ سيبك بقى من الصناعة خالص، اقتصادهم في الاساس قايم على اوجاع وامراض الناس دي، فهم عمرهم ما هيتنازلوا عن ملايين ملايين الدولارات اللي بتدخل لهم دي ويختصروها لك في برشامة ولا لبوسة حتى. فيش الكلام ده بيسمع مني
1: يا عم، ملناش دعوة، ربك يشفي كل مريض. أنا هنام شوية لحد ما نوصل. ورحت مشغل التليفون على القرآن ونمت. رجعت البيت وقضيت أحلى 5 أيام في حياتي. جريت على أمي وبست إيديها، بالله لو عملت لي سبانخ على أولقاس اللي كنت برجع لما بشوفهم، وحياتك عندي لاخدهم في الوريد. وبعد الأجازة ما خلصت أخدت شنطتي ونزلت من البيت. كانت الساعة 12 بالليل، لازم أكون في الوحدة الساعة 5 بالكتير. ركبت وبعد شوية العربية اتحركت. بقيت ماشي وأنا عاصر على نفسي فدان ليمون. هو هيجرى إيه يعني لو هربت؟ والله ما هيجرى حاجة. طب انتحر طيب ولا أعمل إيه؟ جاي ساعتها أخد إعفة، بس هستفاد بيها إيه ساعتها؟ وأنا بفكر تليفوني رن، لقيته منتصر.
7: إيه يا معلم اتبسطت؟
1: أوي أوي. أنا عايز أهرب بصراحة.
7: يا عم تهرب تروح فين؟ مين هولايا نعود؟ تعال تعال نحن ننتظرك.
1: قفلت معاه وعيني جت في المراية، شفت حاجة غريبة. الراجل اللي قاعد ورايا كان عمال يبص لي باستغراب. طنشت الموضوع ككل وحطيت السماعات في ودني وريحت راسي ورحت في النوم. ما حسيتش بأي حاجة غير والسواق بيصحيني عشان أنزل. الطريق اللي نزلني عنده هو طريق صحراء كبير، لازم أمشي فيه حوالي كيلو عشان أعرف أوصل لباب الوحدة، لأنه ممنوع يدخل المنطقة دي. رفعت المخلة على كتفي ومشيت. الدنيا كانت ضلمة جدا إلا من نور القمر بس، وفراغ حواليا في كل حتة، مفيش مخلوق ماشي. بس أنا حاسس بحاجة، حاسس إن في حاجة طبقة على نفسي، وزي ما يكون مش بس صوت رجلي الوحيد اللي سامعه. وقفت وبصيت ورايا ما لقيتش حد. بصيت يمين وشمال، المكان كله فاضي. عيني جت على الأرض على ظلي، لكني ما شفتش حاجة غريبة. لفيت وشي وكملت ماشي، وطول ما أنا ماشي حاسس إن في حد قريب مني. أنا حاسس بده لدرجة إن شعر إيدي وقف. من على مسافة قريبة شفت حاجة غريبة، حد قاعد على الأرض ولابس عباية سودة. قربت شوية لقيت إيد ممدودة، لما قربت منها أكتر لقيتها بتقول لي
8: لله أي مساعدة ساعدني.
1: أنت إيه اللي معادك هنا يا حاجة؟ ممنوع.
8: ساعدني بأي حاجة لله
1: يا حاجة. ممنوع بقولك، لازم تمشي من هنا حالا وإلا هيحصل لك مشكلة.
8: يعني مش عايز تساعدني لوجه الله؟ طب خد بإيدي قومني.
1: ومدت إيديها، المخلة وقعت مني وسبتها وطلعت أجري. إيديها كانت إيد هيكل عظمي. طلعت أجري، بصيت ورايا شفتها بتجري ورايا بسرعة. فجأة اتكعبلت وقعت على الأرض، سامع صوتها جاي عليا. لفيت وشي وبصيت، لكن ما لقيتش حاجة غير العباية واقفة قدامي ومفيش حد لابسها. وفجأة وقعت على الأرض جنب رجلي. قمت من مكاني وأنا بستعيذ بالله، رحت جبت المخلة وأخدتها جري بسرعة وأنا حاطط إيدي على بقي وخايف النزيف يبدأ. ووصلت الوحدة بالفعل.
0: تاني يوم في الميس قعدت جنب منتصر وبدأت أحكي له على كل اللي حصل. في الأول شفت فيه أنه بيحاول يتجاهل الموضوع وحاول كذا مرة يغير السيرة، ولما ما لقاش منها فايدة فقال لي:
2: بص بقى، احنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده و...
1: عارف، بس
2: اسمع، كد الشيطان ضعيف، مهما عمل مهما سوى ولا هيودي ولا هيجي، وربك اللي بيرزق وهو اللي بيبلي البني آدم.
1: يعني ايه؟
2: صلي صلي يا عمرو، وكل حاجة هتبقى كويسة.
1: ولو ما بقتش؟
0: كمل أكل ومردش عليا، فأنا كمان حطيت وشي في الطبق وأنا ببص للناس حواليا وهم عمالين يبصولي من تحت لتحت كأنهم سمعين اللي حكيته. في نفس اليوم بالليل كنت في العنبر، قمت اتوضيت ونويت أصلي ركعتين لله. العنبر كان كله نايم، دخلت في الصلاة:
1: الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم.
0: جه حد خبط على كتفي فعليت صوت شوية طالما هنصلي جماعة:
1: الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين،
9: آمين.
0: حسيته اتلخبط فكملت قراية:
1: إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم،
9: آمين.
0: اتوترت شوية لكن كملت:
1: صراط الذين أنعمت عليهم،
9: آمين.
0: حد خبط على كتفي لي تاني مرة، معرفش عمل كده ليه مع اننا بدأنا صلاة كان ممكن يدخل على طول.
1: صراط

0: محدش رد من ورايا. وقتها حسيت بحاجة غلط، ركزت السمع كويس، مش سامع أي صوت. كملت صلاة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون.
0: قلبي نط من الخوف وتلجلجت.
1: لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون أم
0: رجلي ما بقتش قادرة تشني، وجسمي بقى بارد. حسيت بإيد بتتحط على كتفي، بس المرة دي فضلت محطوطة. بصيت عليها بطرف عيني، شفت إيد ولقيته جاي من ورايا وبيبصلي في وشي. عيل صغير مفيش في وشه ملامح غير عين واحدة في نص وشه. غمضت عيني وفضلت استعيذ بالله، وحاولت افتكر اي حاجة من المصحف.
1: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا اله الا هو الحي القيوم، لا تاخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الارض، من ذا الذي يشفع عندها الا باذنه، يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
0: فضلت اقولها بسرعة واكرر فيها واعيد وازيد واعيد وازيد، ورحت قاطع صلاة وخرجت جري من العمر. بصيت ورايا ما كنتش شايف غير الضلمة، وما كانش في حاجة، ما كانش في حاجة. هو مين اللي ماشي هناك ده؟ كنت شايف حد جاي عليا، كان خارج من وسط الضلمة وبيمشي ناحيتي، مد ايده وقال:
2: عمرو بتعمل ايه عندك؟ مالك؟
0: ما كنتش قادر

0: بطل بقى تقول لي دي خيالات من دماغك. انا مش مجنون. لو في حد مجنون هنا ومش شايف فهو انت، انت اللي مجنون ومهفوف في دماغك كمان.
1: طب اخرس،
0: اوعى ايدك من على كتفي.
1: لو عايز تعرف يبقى تخرس.
0: مش عايز اعرف حاجه، انا همشي من هنا.
1: انا عارف اللي بيحصل لك ده بيحصل ليه، والحل عندي.
0: سكت، وكل حاجه سكتت من حوالينا. الناس صحيت في العنبر، بصولنا قلت نوبات الحراسه حتى بصوا ناحيتنا.
1: قول لهم ان دي حاله عصبيه بتجيلك، خليهم يدخلوا يناموا.
0: في الاول اترددت، بعدها قلت لهم اني كويس والفت قصه كده عشان ارجع الامور لوضعها. وبالفعل كل واحد رجع مكانه. اخدني منتصر من ايدي ومشينا شويه ناحيه السور الحديد.
1: هنخرج من هنا ونروح مشوار.
0: مشوار ايه؟
1: تيجي معايا وما تفتحش بقك بكلمه. يلا.
0: انا مش رايح في حته، بقول لك انا هنقل من الوحده دي. بكره الصبح هقدم طلب نقل.
1: عمرو، لو مشيت من الوحده تفضل اللعنه دي تطردك وتطلع لك في كل حته. قدامك الحل ودلوقتي.
0: وشاولي على حته في السور كانت مفتوحه، عدى هو منها ومديلي ايده. طب واللي معانا لما يشوفونا؟
1: مالكش دعوه.
0: فكرت لثواني وبعدين خرجت معاه. كنا ماشيين وسط الصحراء، مفيش صريخ ابن يومين حوالينا، مفيش غير صوت رجلينا على الرمل. واحنا رايحين فين؟ في الاول ما ردش على طول، بس بعد شويه قال:
1: خروف وكلب وقزم وشهيد وست لسانها ناطق باسم الله دايما في الكتب وطفل بعيب خلقي اسمهم الاضحيات السبعه.
0: ايه؟
1: الصحراء زمان كانوا اشداء وليهم طرق كتير، احنا دلوقتي منجيش فيهم شعار. كانوا بيقدموا.
0: انت بتقول ايه؟ انا مش فاهم منك حاجه. وبعدين انت ساحبني موديني على فين؟ لو حد صحي وملقانيش وبلغ القائد هتحط في محاكمه عسكريه.
1: وعشان مش اي حد يقدر يعمل ده فكانت الناس بتسيب الامر لاصحاب الامر.
0: انا مش فاهم حاجه يا منتصر، اقف كلمني. وقف وراح مشاور على حاجه. بصيت ناحيه ما هو مشاور، لقيت في ضوء خافت واقف بعيد. قربت منه سالته: ايه ده؟
1: اليومين دول لو حد لقى حته اثار تحت بيته بيبقى متساعده واتفتحت له طاقه القدر، لكن عشان كل مقبره بتختلف عن غيرها والرصد اللي عليها بيختلف.
0: انا مش فاهم انت بتقول ايه وساحبني ورايح على فين كده، وايه النور اللي هناك ده وده بيت؟ وصلنا عنده وكان مدخل لكهف. وقفنا قدامه ولقيته بيبص لي وبيقول:
1: مهما كان اللي هتسمعه جوه اوعى تلتفت وتبص له.
0: شال لمبه الجاز اللي كانت متعلقه على مدخل الكهف وراح مشاور لي ادخل. وقفت مكاني، حسيت الخوف وقلبي بدا يدق جامد. قلت له: انا مش هدخل المكان ده. مسكني من دراعي جامد وسحبني ودخلنا لجوه. الدنيا جوه كانت ضلمه وسكوت في كل حته، مفيش غير صوت رجلينا. ولما اتاكد اننا دخلنا ساب ايدي. فضلت ماشي جنبه وانا مش فاهم ولا عارف رايحين على فين ولا حتى قادر انطق واقول له. كنت خايف. واحنا ماشيين حسيت بصوت زي ما يكون في حاجه بتمشي ورانا، فبصيت ورايا اشوف في ايه. بس فجاه نور اللمبه انطفى. فضلت اصرخ وانادي على منتصر، مديت ايدي حاولت اوصل له لكن مش عارف. قلبي كان عمال يدق بسرعه وسط السكوت اللي كنا فيه والضلمه. مفيش نور، وصوت انفاسي اللي بحاول ما خليهاش عاليه: منتصر منتصر منتصر
2: عمرو.
0: بصيت ورايا بسرعه، شفت ست عجوزه قاعده على الارض وقدامها حفره مطلعه وهج نار، وقدامها ست جثث متكفنين. اتفزعت، حاولت ابسمل لكن لساني تقيل، ما كنتش قادر انطق. مش قادر انطق. فتحت بوقي وحطيت ايدي جواه، ما لقيتش لساني. بصيت لها وقدرت اشوف على رجليها كان في شخص نايم مغطي وشه بشال ابيض وباقي جسمه عريان بالكامل، ما كانش بيتحرك وكان ثابت زي الميتين. لا هو ميت بالفعل، جلده كله ابيض بلون الموت. فجأة رفعت ايديها ناحيتي وصرخت. فجأة اللي نايم على رجلها بطنه كبرت لدرجة ان هي بقت شكلها مش طبيعي خالص، كأنها هتنفجر.

0: حاولت اتحرك ما كنتش عارف. جيت اصرخ صوتي ما طلعش، طالع مني حشرجة حشرجة بس. عيني جت على الست اللي كانت قاعدة وشفت حاجة غريبة، وشها كان فيه شعر زي دقن
1: انا قلت لك الراجل ده هو الوحيد اللي هيقدر ينفعنا.
0: الصوت كان جاي من ورايا، حاولت اتلفت وبص، جسمي كان متخشب.
1: الراجل ده واصل،
2: ده لو ما تفكش بعد كل اللي عملناه ده هنروح في ده. ده احنا جاتلين 5 لحد الوكيت عشان نتقدموا قرابين غير الخروف والكلب.
0: الشخص اللي نايم على رجلها بطنه كانت عمالة تتنفخ ونفش، تتنفخ بصدره كله كأن في حاجة محبوسة جواه عايزة تطلع.
3: أنا خايف لما تكملش.
1: الأضحيات السبعة هم قدامه، نفس المواصفات اللي قال عليهم، خروف كلب وقزم وست لسانها ناطق بذكر الله دايما في الكذب، والطفل بعيب خلقي وشهيد، والأخيرة نايم على رجل حد من الناس البركة ومرسوم على كف ايده خطوط تقول انه طفل زهري. يعني كل حاجة حاضرة، ما تقلقش.
3: طب وجي لبس الحريم اللي هو لابسه داي؟
1: يقول انه لازم يتشبه بالنساء واستحمى في دم الحيض عشان الرصد يتفك. سمعته بيقول سحر على نجاس
3: دلوقتي.
0: بدأوا يتكلموا بلغة انا حاسس ان عارفها، حاسس ان سمعتها قبل كده. كانت جملة واحدة عمالين يكرروها وحاولت أركز فيها، اتصدمت لما عرفتها. كانت سورة الإخلاص لكن بالمعكوس. جسم الساحر بدأ ينتفض، واللي نايم على رجله بدأت صوابعه تتني عكس اتجاهها. حاولت أنطق ما كنتش عارف. سورة الإخلاص كانت بتتكرر كتير، وساعتها فهمت حاجة، فهمت إن الكلام اللي كان بيقوله لي منتصر بره كان بيحكي لي الحكاية بالمعكوس. جسمه كان عمال يتهز، جسمه كله كان عمال يتهز، والميت بيتلوى زي التعبين، بيعمل حركات بجسمه مخيفة. وفجأة الأرض نبضت من تحته، اترفعت ونزلت، وكل حاجة سكتت. وقفت لحظات في صمت وهدوء مرعب، حسيت بحاجة بتمشي على رجلي، حاسس بيها. كانت بتطلع لفوق على رجلي، على ركبتي، بتطلع على بطني، وانا مش عارف اتحرك ولا عارف حتى ابص اشوف ايه ده. حسيت بشيء ده ماشي على رقبتي بيلف حوالين راسي، حسيته جاي جنب ودني، وبدا يزحف لجوه لجوه جوه ودني. حاولت اتحرك، حاولت اقول اي حاجه فاكرها من القران حتى لو في سري، وبالعافيه قدرت. فجاه الوهج اللي في الحفره انطفى، ساعتها حسيت اني قادر اتحرك. وقعت على الارض، قمت من مكاني، بدأت أحسس. مشيت كتير وأنا مادد إيدي قدامي، بس مش عارف أوصل الحيط. حاسس إني في مكان كبير واسع، والجو حواليا بارد. كنت عمال عيط وردت بلسان تقيل، يا رب يا رب يا رب. فجأة إيدي لمست حاجة، كان وش كبير، ملامح كبيرة ومش متناسقة. وقبل ما أشيل إيدي حسيت بالشعر في كل وشه، لقيته صوت في وشي. صوته كان زي صوت خروف بس غليظ. اترميت على الارض وفضلت اصرخ، زحفت، حاولت ابعد عنه، مش عارف رايح لفين. قمت من مكاني، قلبي كان واجعني وحاسس اني دايخ. صرخت بصوت عالي، صرخت لاي حد يلحقني. لساني اتفك وبقيت قادر انطق بايات من القران، وحسيت بحد مسك ايدي. اتنفضت.
4: ما تخافش انا منتصر، ما تخافش، تعال معايا انا هرجعك المعسكر.
0: انت كنت فين؟ كنت فين وسبتني؟ انا مش شايف. كنت دايخ ورجلي مش شايلاني. سحبني من ايدي، بقينا ماشيين نمد. كل اللي انا حاسس بيه هو سائل دافي ماشي على بقي، وانا عارف ده ايه كويس. سمعت صوت جاي من قريب،
5: من هناك، اثبت مكانك.
0: فجأة منتصر سابني، فصرخت بأعلى صوت ليا وترميت على الأرض. لما فتحت عيني كنت نايم على سرير في أوضة غريبة مش في العنبر. بصيت حواليا، اتفزعت لما لقيت واقف جنب السرير وبصص لي، واقف مبتسم. قال
4: انت جبت حقنا، شكرا.
0: انت عيل ندل، سبتني وهربت. لف نفسه وراح ناحية باب الأوضة، حاولت أقوم ألحقه من عصبيتي وابتسامته السخيفة دي كنت عايز أديله بالقلم على وشه، لكن بصيت قدامي لقيت الأوضة فاضية والباب مقفول. هرب، هرب الندل.
6: الحمد لله على سلامتك. احنا قلنا انت هتقوم في 2050.
0: هو انا فين؟ هو انا فين وايه اللي جابني هنا؟
6: لا دي قصة طويلة، لما ترجع الوحدة زمايلك هيبقوا يحكوا لك.
0: عرفت بعدها اني كنت في المستشفى، دخلتها بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية، ولما رجعت الوحدة عرفت اني كنت في غيبوبة بقالي اكتر من 10 ايام، وهناك حكولي كل حاجة. قالوا لي انهم شافوني برا المعسكر وشي غرقان دم، اتعرفوا عليا ودخلوني ومشطوا المنطقة كلها، وكانوا فاكرين اني كنت في اشتباك، ولما تتبعوا الدم وصلوا لكهف، ولما دخلوا المكان لقوا جوه هياكل عظمية في كل حتة، منهم 6 متكفنين و4 بملابسهم بس عظمهم كله متكسر. جات الشرطة المحلية والمباحث الجنائية واخدوا عينات وليلة كبيرة، كل ده وانا في الغيبوبة. وفي الاخر اكتشفوا ان اللي كان بيحصل هنا كان نوع من انواع استخراج كنز بس عن طريق السحر، لكن معرفوش ليه الناس المتكفنين دول، وبيقولوا كان بينهم حيوانات، كان كلب ومعزة باين. كنت بسمع منهم الكلام وانا مش مستوعب، ومرضيتش احكي لهم عن اللي شفته. تاني يوم جابولي شيخ يقرأ عليا، معرفتش السبب بصراحة. الشيخ كان لطيف جدا وقعد يتكلم معايا، وبصراحة حكيت له على كل حاجة من اول يوم لحد دلوقتي. لقيت وشه اشرق وقال:
7: الله اكبر، ان الله يصطفي من خلقه شخص يسعى لخدمة عباده.
0: انا مش فاهم.
7: كل اللي انت كنت بتشوفه ده كان تواصل مع الارواح، كانوا بيحاولوا يحكولك عن اللي شافوه، كانوا بيستنجدوا بيك وفضلوا يشدوك لحد ما رحت عندهم وتطلع جثثهم وتظهر الحق وتدفنهم دفنة تليق بيهم.
0: بس انا مش انا اللي رحت لهم بنفسي، منتصر هو اللي ساعدني، ده زميلي في الوحدة هو اللي وصلني هناك. هو حضرتك بتضحك ليه؟
7: مش بقولك انت ربك جعلك سبب لخدمة عباده. زمايلك كانوا كتير يشوفوك قاعد بتكلم نفسك، وكتير تنادي على حد اسمه منتصر، وهنا مفيش غير منتصر واحد الناس كلها تسمع عنه، منتصر عبد العال رشيد الشهيد المفقود، منتصر عبد العال.

0: مع أرق منك مش هتقدر تغمض تاني.
1: ده شيء جميل، ربنا يزيد، ربنا يبارك.
2: شرفتنا ونورتنا.
3: كنت أحن عليا من أمي وأبويا، ربنا يقدرني على رد جميلكم.
2: هنعمل ايه في بختنا؟
1: عجايب، اسمع.
4: نعم.
1: إذا لم تكن لي والزمان شرم برم فلا خير فيك والزمان ترلني.
0: والآن يمكنك تحميل التطبيق الشامل لإذاعة أرق ميكس للدراما، للأغاني، وإذاعة أرق ميكس الإسلامية من خلال الرابط 24.vok.com 24.vok.com.
5: And now, download the application for Arab Mix. Just type this link, 24.voog.com, Voog, V-O-O-G.
0: واستمتع بالتحميل الآمن والسرعة الفائقة.
6: Arab Mix Drama presents.
7: أنتم الآن مع السهرة الإذاعية، النسخة المجمعة من مسلسل اتنين في ورطة ورسائل من مجهول.
8: حازم، حازم، هدي السرعة شوية.
9: ما تقلقيش يا نهلة، ما تقلقيش.
8: مقلقش ازاي يعني؟ انت داخل على حارة ضيقة بسرعة دي.
9: خلاص احنا كده تقريبا وصلنا.
8: وصلنا؟ انت عارف انت هتعمل ايه؟
9: انا عايزك بس تبقي واثقة فيا وما تقلقيش.
8: انا مش عارفة احنا رايحين فين ولا هنعمل ايه.
9: ما تشغليش بالك نهلة، اهم حاجة ما تتوتريش، واي حاجة اعملها امني عليها.
8: امن عليها؟ انا مش فاهمة اي حاجة، بس ماشي. اوكي،
9: في ورشة ميكانيكي قريبة هناك.
8: ميكانيكي؟ انت هتودي العربية؟
9: ايوة ايوة.
8: مش مش مش
9: اهم حاجة خليكي هادية يا نهلة، خليكي هادية.
8: بحاول. حاضر، بس ما تحاولش تسألني باي حاجة لان ممكن ما اعرفش رد، يعني هتجنب الحديث.
9: وانا هحاول اعمل كده، ما تقلقيش.
8: تمام تمام.
9: اتملكي بس اعصابك وبلاش الارتباك يبان عليك.
8: مش
9: السلام عليكم.
10: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
9: مفيش هنا ميكانيكي كويس.
10: ميكانيكي؟ ما جنبه هو يا عم.
9: ما أنا بسأل حضرتك علشان كده، يعني الراجل ده موثوق فيه ولا إيه؟
10: لا لا، ده مية مية، ده على ضمان.
9: يعني أسيب له العربية؟
10: شبه له. أنت مطمن يا بيه؟ على ضمان. أنا يا بيه.
9: طيب اسم الكريم إيه؟
10: اسم الكريم عمك متولي. وأنت اسمك إيه بقى يا بطل؟
9: أنا محسوبك أحمد.
10: اهلا وسهلا بشي احمد. ودي المذان بتاعتك بقى اللي قاعدة في العربية؟
9: جهان. دي مراتي.
10: يا اهلا وسهلا يا مرحبا. طب اتفضلوا اقعدوا معايا هنا على ما يشوف لكم العربية. نص سعيد.
9: احنا مش عايزين نتقل عليك يا عم متولي.
10: لا هتقل ولا حاجة يا بيه، ده احنا جدنا شرف وتنورونا يا بيه. شيخ خفيفة بيه ولا مظبوط؟
9: لا مظبوط يا عم متولي.
10: ماشي، نعمل لك شاي المذان.
9: مظبوط برضه.
10: طب يا مرحب يا مرحب. اعمل اتنين شاي. هلا هادي عباس، اعمل اتنين شاي للبيت.
11: انا بس حتى البيت عنينا بس هقببني.
10: انا اللي هقببك يا ابني، ده ضيف عندنا يا ابني.
11: على عنينا. حاضر
9: يا جهان. جهان؟
11: ايوه ايوه. انت بتنين انا؟
9: ايوه يا جهان. تعالي هنا عم متولي عزمنا على شاي.
11: حاضر يا احمد. حاضر.
8: لك ايه، محطره جدا.
9: انا قلت لك اهدي وما تفقديش اعصابك.
8: ماشي.
9: ايه
8: ماشي.
10: هي المدام ولا مولده في حاجه من اهل مولده؟
9: لا بس هو الحر، يعني الحر عم متولي.
10: الحر علينا كلنا يا بيه. انا شكلها كده فافي ومش واخد على كده يا بيه.
9: لا ما يغركش المنظر عم متولي، ده احنا ولاد بلد ونعجبك قوي.
10: يا مرحب يا مرحب. هات كرسي يالا للمدام يالا، تقعد عشان تقعد.
8: متشكره قوي، متشكره.
9: هو مش باين سعيد اللي قلتلي عليه ده، هو بتأخر صاحب الورشة؟
10: لا بيه، ده باخد عربية كان بيجربها. ثانية واحدة هتلاقيه راجع بالعربية دلوقتي. اهو جه هناك اهو بيه. يا ده سعيد بلاش افتر على مال الناس، اتبوظ الكاوتش وكاوتش غالي لمن دول.
4: بجرب الفرامل يا عم متولي، بجرب الفرامل عشان قريبك اللي عرفنا وجي عمل لي لقطه في الورشه اهو، الحاره كلها تشهد. الفرامل ايه على الشعره؟
10: واللي يجرب فرامل يا ابني في الحاره وان كان عيل صغير ماشي ولا حاجه يا ابني، خاف على العيال وخاف على نفسك.
4: فعلا متولي، ده انا سعيد، سعيد دينامو
10: يا ابن السوق ملاش كبير.
4: هو انا في مدانة يا عم متولي.
10: ماشي يا ابن، ربنا استرها معاك يا ابن.
4: يعني اول مرة اشوف لك زباين نظيفة يا عم متولي. يا الاستاذ يعني جاي تخيط عندك حاجة ولا ايه؟
10: يا عم لا جايني خياط ولا يعملوا يا عم، ده هم جايين لك.
4: البهوات النظيفة دي جايين لنا؟
10: بالعربية بتاعتهم عشان تصلحها.
4: يا دي الهنا يا دي النور. طب فسح بقى شويه يا عم متولي.
10: انت قلت يلا افسح يلا،
4: يعني بقى المصلحه دي بتاعتنا يا عم متولي.
10: طيب يا عم بتاعك خد العربيه وجربها.
4: هو انا صيتي وصير لك اسعدت بيه فجاي لي مخصوص؟ طبعا، امال ايه وصيتك؟ وكفايه بقى الكاوتش اللي دوبته قدامي ده، لا فرامل مظبوطه مظبوطه يعني صراحه. طيب يا باشا قول لي بقى عربيتك فيها ايه واحنا تحت الامر. هو انا يا اسطى سعيد لو اعرف اللي فيها كنت جيت لك. انا جاي لك عشان تعرف انت ايه اللي فيه. صحيح يا بيه، كلام مظبوط برضو. خلاص هكشف لك عليها ان شاء الله واعرف لك عيبها ايه، بس فهمني يعني بتنتش بتقطع منك وانت ماشي، صوتها بيشخلل.
12: هي بتاعت المدام وهي مش هتعرف توصف لك يعني، انت شوف كده واكشف على العربية كويس واعرف العيب اللي فيها وحلو.
4: مش قلت لك يا عم متولي ناس نظيفة العربية؟ عربية المدام ربنا يزيد ويبارك.
8: لا لا لا انا ورثها عن والدي، فهو كتبها لي يعني.
4: اصيله ومتاصله.
8: بنت بلد وجدعه يعني زيكم بالظبط.
12: خلاص يا جيهان خلاص، هم متاكدين.
8: ماشي.
12: كنت بقول لك يا عم متولي.
10: اتفضل بيه.
12: يعني انا مش من هنا ومن بلد تانية، وكنت بدور على شقه هنا يعني في المنطقه.
10: شقة أجار جديد ولا مفروش ولا ازاي؟
12: اللي موجود يا عم متولي، المهم أنا عايزها النهاردة قبل بكرة.
10: ربنا يسهل أشوفها لك إن شاء الله.
4: إيه يا عم متولي؟ هو أنت لسه هتقعد تفكر؟
10: أفكر في يا ابني، مش عايز أشوف له شقة.
4: ما الشقة قدامك عند الست الواح.
10: تصدق كانت راحة عن بالي خالص. لما تيجي البنت منى تبقى تطلع للست الواح تفرجوا مع الشقة.
4: بقول لك يا بيه بقى، لا فين المفاتيح عشان اشوف لك العربيه؟
12: ما تستعجلش يا سعيد، انا قاعد معاكم.
4: جرت هنا ان شاء الله يا سعاده بيه، بس برضه لا فين المفاتيح عشان اشوف لك اللي في العربيه؟ ما هي العربيه دي دلوقتي بقت بتاعتي.
8: ايه العربيه بقت بتاعتك يعني؟
4: ما تتخضيش يا مدام، بتاعتي يعني هتبقى تحت ايدي لغايه ما اطلعها لك بريمو.
8: ماشي ماشي، كان كده ماشي.
12: خد المفاتيح يا استاذ سعيد، بس قبل اي حاجه تفكلي الاربع فرق كاوتش وتديهم لي.
4: ايه؟ افكلك الاربع فرق كاوتش وادهم لك؟ ادهم لك فين يا باشا؟
12: هاخدهم معايا.
4: وده ليه يا باشا؟
12: ده علشان الامريكاني اللي انا لسه شايفه بعيني دلوقتي، وكده كده انا عايز اغير الكاوتش وعايز دول معايا، بحب احتفظ بيه. استبني يعني.
4: تحت امرك، تحت امرك يا باشا. مع ان يعني بالنظر كده انا شايفهم حلوين، ده في المنطقه ده بالنسبه لنا كاوتش الزيرو.
12: لا لا لا معلش يا استاذ سعيد، انا زي ما قلت لك انا ده عايز اغيره، وكده كده بسيبه ستيبل عندي.
4: اللي تشوف اللي تشوفه يا بيه.
13: متجمعين والنبي عند النبي، امال ايه اللمه الحلوه دي؟ ده الريحه جايبه اخر الشارع يا اخويا. انت قاعد مع ناس غريبه يا سعيد. ماشي يا سعيد.
4: يا بنت ما تفضحيناش، دول قاعدين مستنيني.
13: مستنيين انا ليه؟ ده شكلهم سياح الكل، هم دلوقتي جايين يزوروا القلعه كده.
4: يا بنت قلعه ايه ولبسه ايه؟ ما تخوتيناش.
13: قاعدين مين وجايين ليه؟
4: ما بقول جايين عشاني.
13: عشان انا ليه يعني؟
4: عشان تفرجيهم على الشقه اللي عند الست لواحظ هيسكنوا فيه.
13: وانا بشتغل بس مساعد انك متولي بقى والدي عيلك البق بلوني. صار خير يا ست هاني، منوره انت والبيت. عيني عشان قادر عم متولي بس. وانا خريطتهم من الشقة ست بواسع جميلة حاجة ان شاء الله.
4: ده بقى تسألي فيه عم متولي والست لواحظ.
13: انت كنت قاعد كده هو شغلتي موليتي وسمع كلمة كده ان هم هيدوني حاجة.
4: يا بنت بقى بطلي الاكلاكة والراغي ده واطلعي فرجيهم على الشقة وبلغي الست لواحظ.
13: اخويا لما اسأل عم متولي ده انا هتقبل ولا لا؟ يا عم متولي الزباين الحلوة دي يعني ان شاء الله هناخد حاجة.
10: يا بنت انت ما تطلع بعد هم هيرضوكي.
13: منور يا بيه منور يا هاي.
8: ده بنورك.
4: ما تقلقيش يا ستي اللي انت عايزاه وعنينا ليكي.
13: ربنا يخليك يا بيه ويكتر من امثالك. صدق بالله ده انت طالع لأميرة الأمراء. الست لواحد دي حتة السكرة وما تتخيرش عنكم كده يعني. ايدينا فرطة ودنيتها حلوة والشقة هتلاقيها برحة وجميلة ان شاء الله. طب يعني اتفضلوا كده معايا. يلا
4: يلا بينا يا جيهان.
8: ماشي يلا.
14: مين؟
13: انا يا ست لواحظ. وما في حد بيطلع لك غيري.
14: ايه يا بنتي يا مون؟
13: افتحي الباب بس ما تكسفناش كده معانا ضيوف.
14: انت جاي على الصبح ده كده؟
13: جاي على الصبح عشان معايا ضيوف. افتحي الباب بقى. مش شم الريحة؟
14: انا شم ريحة حلو.
13: طب يلا افتحي الباب بقى ما تخافيش.
14: يا اهلا وسهلا. تفضلوا انتوا نورتونا النهاردة.
8: الله يكرمك ربنا يخليك. احمد اتكلم معي عشان تشوف الشقة.
14: انت بتكسفي مني ولا ايه يا بنت؟ احنا ستات زي بعض. اتكلمي انت.
8: يعني كنا عايزين نشوف الشقة اللي عند حضرتك.
14: يا اهلا وسهلا.
13: يا ست الكل دول من طرف عم متولي.
14: من طرف متولي يا خراشي يا متولي. انانا المتولي
13: جبتلها جرح. هتشوفوا دلوقتي الضيافة عاملة ازاي.
14: قومي يا بنت يا مونة. قومي بالضيافة مع الناس. ده من طرف عمك متولي.
13: يعني هي من طرف عم متولي وانا اللي اشوف الساعة والسخن وانا اللي اشوف الضيافة. ايه ست اميرة اميرة ربنا يكرمها يعني.
4: لا ما هو واضح ربنا يكرمها ان شاء الله.
13: ست لواحظ انا داخل المطبخ اشوف الساعة والسخن وانت بقى هات المفاتيح ليه.
14: كل حاجة حلوة عندك طلعيها. ده حبيب عمك متولي.
13: يا عم متولي عمد متولي انت قاعد مطلع عيني تحت. ما توصي عم متولى علي.
14: ما هو متوصي بك كتير قوي.
13: يعمل لي حتتين كده عشان الجهاز. ما فيش حاجة من ابو بلاش.
14: هكلم متولي يعمل لنا بركة اللي انتي
13: بكده الحاجة هتتعمل. بقول لكم اميرة ست امرة ما عرفتش ابي ابيه ساعة ولا سهر.
4: لا احنا لسه شاربين تحت والله خلاص مش قادرين.
13: يبوا تتغدوا بقى.
4: لا مش قوي كده.
13: لا ده احنا بيت كرم. وبعدين نسيتي ان ده المشمر والمحمر على طول. الوز والبط بقى والارانب واللي بص اللي بالك فيه واللي ما بالكش فيه بيمشي على رجليك على السطح اللي منور فوق ده.
4: لا مفيش داعي للتكلفه يعني.
14: لا ازاي ده من طرف عمك متولي يا بنتي. يلا اعملي الاكل.
13: هتفضحينها يا ست الام. من طرف عم متولي من طرف عم متولي. طب ما كان عم متولي ايش معاك هنا احسن. ماشي يا ست لواحظ ماشي. المفاتيح هجيبها لك عبالا ما اعمل لكم حاجه والله. بس طب ناكل فاكهه. ماشي ناكل فاكهه. الست تاكل فاكهه.
8: لا
4: يا جماعه احنا مش عايزين نتعب.
8: مش عايزين نتعب حضرتك. مش عايزين نتعب
14: حضرتك. يا نهار اسود. ليه يا بنت كده؟ انت شايفاني جايبه لك سبوره وبكتب لك عليه. يا بنت خلي البساط احمدي بينا وبين بعضينا.
8: يا احمد ارد اقول
4: ما قلت لك ما تتلخميش كده.
8: هي بتقول كلام ما مش عارفه رده.
4: قول لها كتر خيرك.
8: كتر خيرك. كتر خيرك يا ست لواحظ.
14: لو ينفع تمشي من غير واجب.
8: معلش المره الجايه. حاضر المره الجايه ان شاء الله. وبعدين احنا هنبقى جيران واكيد يعني حباكل معاكي وان شاء الله وقت تاني.
14: طيب اللي تشوفيه يا منى. خد المفتاح.
13: ما تسيبي منى في المطبخ بقى. قال انت عامله المسقعه دي ازاي؟
14: عاملاها باللحمه المفروم.
13: مش بقول لكم لازم يكون في ظفر في البيت ده. بقولك الورك ده لازمك.
14: لا كلي بقى الفهم.
13: الله يكرمك ويكتر من امثالك. يا نهار اسود انتوا عايزيني ضروري يعني. معلش يا بيه ثانيه واحده. الله بقولك ايه اخد الصينيه دي لسعيد لان هو ما اتغداش.
14: وماله يا مونة خدها لسعيد.
13: وبالنسبه للحله اللي جنبها ما خدهاش لعم متولي.
14: خد لعمك متولي ازاي؟ ده احنا عنانا المتولي.
13: تسلم عينيكي. ده انا على حس عم متولي ده ايه باكل كتير. يلا يا بيه يلا. انت خايفه المسك ولا ايه؟ هو حد يخاف من الزفر؟ ده نعمة، ده احنا ممكن نمسح بيها وشنا دي. انت بتحطي البرفان ده عشان الناس بقى ايه تشمك في راحة وجاية تعرف ان انت بنت ناس. احنا بقى لما نمسك الزفر نمسحه في هدومنا عشان الناس تعرف ان احنا ولاد ناس. معلش بقى فرق السكافة.
8: بتمسح ايديها يا احمد في هدومها؟ بتمسح ايديها
12: احنا مالنا، خلينا في حالنا وخلاص.
8: ما هي مسكت المفتاح، عامل ايه
12: هنبقى نغسله لما ندخل الشقه؟
8: مطمنديل.
13: اقول لك ايه، انت شكلك كده بتقرفي صح؟ بكره ما تاخدي علينا هتاكلي من اكلنا وتتزفري زينا، تاخدي حته من الصينيه.
8: لا لا لا لا لا لا، لو سمحتي
13: لو سمحتي ست لواحة.
14: في ايه يا بنت تاني؟
13: الست الأمورة دي محتاجة تقعد معاك كتير.
14: ما هي ما هتقعد معايا، فنبقى جيران.
8: اعمل هنمشي.
12: احنا خلاص هندخل الشقة دلوقتي وهنقعد فيها ونرتاح. معلش احنا جايين من سفر وهي تعبانة بس فعايزة ترتاح دلوقتي. غير بقى ان احنا عرسان جداد وهي ابوها كان محافظ قوي فما خدتش على الناس يعني.
14: قفل عليها يعني؟
12: بالظبط كده.
14: ده هتعيش معانا وهتبقى حلوة قوي. هي شكلها مؤدبة.
8: ربنا يخليكي ويكتر من أمثالك حضرتك.
14: تاني حضرتك تاني.
8: أنا أسف، أنا أسف.
14: خلي البساط أحمدي.
8: حاضر حاضر حاضر بليز.
12: طيب عن إذنك يا ست لاحظ.
14: تفضل.
8: مع ألف سلامة. أنا متشكرة جدا على مقابلة حضرتك. أنا متشكرة ست لاحظ. وبالنسبة لعم متولي أنا هشكره أنه عرفني بيك.
14: متولي ده أنا الله هشكركم. انا هنزل له عشان اشكره.
13: هتنزلي له عشان تشكريه؟ طب ما بلغه انا يا ست الواح.
14: لا يا بنت سكوت، انا اللي نازله له.
13: هتنزلي ست ادوار عشان تشكريه؟
14: ما كنتش هنزل لمتولي، هنزل لمين يا بنت؟
13: يا سلام يا اولاد. طيب انا هشيل الصينيه دي وانزل. معلش يا مؤاخذه يا بيه، حصلني بقى عشان مش عارف امسك المفتاح، اصل ست بتاعتك بتقرا واني بشمها يا طايره.
12: لا لا ما فيش قرف ولا حاجه، احنا معاك اهو.
13: اتفضل يا بيه اتفضل.
12: تعالي تعالي يا جهان اتفرجي على الشقه.
8: اتفرج ايه؟
13: ده المطرح نور بيك. بص المطرح عندك انت هنا هو بقى. لا الطرقه دي هتلاقي فيها حوض بقى ايه بتاع الودو بتاع زمان كده. وعندك هنا ايه المرحاض بيت الراحة. ملك يا مدام في ايه؟ قال لي ما بتسمرة كده ليه، حصل لها حاجة يا بيه؟
12: ما تدخلي يا جهام في ايه؟
8: مش عارفة ادخل ادخل فين.
12: لا بس هي واضح يعني ان الشقة حلوة قوي وزي ما احنا طالبين بالظبط.
8: مش حلوة.
12: حلوة
8: ماشي.
12: كنت بقولك يا منى.
13: ايه يا بيه؟
12: مفيش كده بقى حتتين عفش نملة بيهم الشقة كده من عند الست لواحظ؟
13: بص يا بيه، ايه يعني الست لواحظ عندها عفش كتير، وكان عندها الشقه بتاعت ابنها اللي مسافر بره ده ماشي يعني مليانه عفش هي ما بتستخدموش. بس انا لو قلت لها الكلام ده هتقطم رقبتي، فانت عليك بالمفتاح بتاع الست لواحظ.
12: عم متولي
13: بالظبط كده يا بيه، ده انت بتفهمه وهي طايره. انزل لعمك متولي، الكلام اللي يقوله اوامر.
12: خلاص هنزل انا لعم متولي.
13: ماشي يا بيه اتفضل معايا. ما تقلقيش يا ست هاني، اقعدي على الكرسي. اقعدي يا مدام ما تخافيش، مش هيقع بيكي. ده متين، ده ارابيسك، ده من ايام العثمانلي.
8: احمد هو انا ممكن انزل معاك تحت؟
12: لا بقى خليك انت هنا، انا هنزل بس اقول لعم متولي على العفش واجيب الكاوتش واطلع.
8: كاوتش؟ ماشي.
12: خليكي هنا واقفين الباب عليكي وتفتحيش لحد.
8: بس واضح ان هنا بيدخلوا مع بعض قوي.
12: ده امان في حد ذاته، واعملي نفسك مش سامعه.
8: ماشي ايوه رب، فكره حلوه. بقول لهم ان انا سمعت ايه؟
12: على فكره الناس دي مش عبيطه.
8: طب بقول لهم ان انا ما بحبش اتكلم، اعمل ايه؟ طيب
12: قلت.
8: طيب بسرعه بقى،
12: مش هتاخر ما تقلقيش.
8: بليز يا حازم ما تتاخرش عليا بجد.
12: اسمي احمد، اياكي تندهيلي باسمي ده.
8: ماشي حاضر حاضر.
13: اتفضل يا بقى. وانت هتفضل تلكوا كده هو كتير يعني؟ وانا هفضل كده هو قاعده بحاول اصنم؟ يا بيه يلا اتفضل يا بيه، يا بيه يلا اتفضل عشان تلحق الست تطلع واحد يشوف سعيد يناولك كده بقى الحتتين، ويعني ربنا يكرمكم يعني.
12: ماشي انا معاكي يلا بينا.
13: اتفضل. يا عم متولي.
10: ايوه يا منى.
13: الست لواحظ بعتلك الصينيه دي وقالت لي اكل انا وسعيد معاك.
10: لا انت كدابه بقى، ما قالتش ان انت تاكلي معايا.
13: يا عم متولي الله، انت هتاكل الاكل ده كله لوحدك
10: وانت مال اهلك؟
13: طب اسال
10: على كل، تعالوا كله معايا برضه مش مشكله.
13: ايه لقمه هنيه تكف 100. خد يا سعيد. يا معلش يا بيه، اصل انا ما كلتش حاجه من الصبح ولا حطيت حاجه في زوالي. جوفي نشف.
12: جوفك نشف؟ وبالنسبه لورك الفرخه
13: ده تسليك سنان يا بيه، احنا لسه ما استفقنا في بطه يا بيه. ابتديت في البلدي والمصحف اكل لواحظ ده، لو انت دقته تمشي حافة على ايدك ورجلك كده. دق دق، المدام مش هنا.
12: اديني هدوق يا ستي عشان تعرفي انه عيش وملح.
13: سمي بسم الله.
10: الله ذوق بيه.
12: الله، لا لا والله تسلم بيه، الاكل جميل جميل يعني.
10: الف هنا وشفا بيه، الاكل بتاع الست لواحظ بيه ما يتعوضش. انا بقالي 20 سنة هنا بيه عشان الاكل بتاع الست لواحظ. والست لواحظ دي جوزها مات من زمان والواد كان صغير صغير، وانا قاعد رابط لهم من 20 سنة، وعلى كل انا وراها وراها يعني، وان شاء الله ناكل الاكل ده كله فوق.
12: ربنا يكرمك يا عم متولي.
10: يا رب يا حبيبي.
13: حكالك قصة حب يا بيه عشان ورك بطه. شفت ده عمك متولي ده ايه؟ قصة عشق كبيرة. فضل مربط كده وقاعد عشان توافق، كل شويه تقول لما العيال يكبر ابنها سافر وما شاء الله واتجوز بقى شحط، وراح بقى ايه في فم الخليج بقى بيشتغل هناك. عقبال عندك يعني، عقبال امالتك يعني، وهو قاعد هنا.
10: يا بنت يا منى بقى بلاش فضايح.
13: فضايح ده انت وهي يا اخويا، فاضل لكم شويه وتكتبوا اساميكم على يوفا بلا فلق الدماغ. ما تجيب حته من اللي انت ماسكه في ايدك ده.
10: خد يا ست.
13: يا نهار اسود، بيرمي لي البتاع. يا سعيد سيبك من ام العربيه اللي انت ماسكها دي يا سعيد، ما اعرفش بتاعك مين دي يا سعيد. فرحان بيها كده يا اخويا. يا عمي يلا تعالى كلك لقم، ما تفلقنيش يا سعيد، وارمي المفتاح فيها ويلا.
12: انتوا كلتوا من غير يا بنت منى؟ ينفع كده عم متولي؟
13: لا هي ورك انا خدت، يا دوبك سلكت سناني.
12: ورك يا بنت؟
13: سلكت سناني بقول.
12: هي البطه فيها كام ورك؟
13: باين لي كده 4. في انت بتعد عليا النفس. كان نفسي فيه وانا نازله على السلم، ودول 6 ادوار، قلت ازقس كده، كنت حطها فوق راسي واللي ايد الطول كنت انتشه. ماشي قعدت بقى ما شاء الله، البطه اهي كامله مكمله بس مخرمه حبتين.
12: دي من غير الاطراف يا منى، دي متقطعه.
13: قلت سهل لك اكلها. ايه الغلب؟ بقول لك ايه، انت هتاخدني في دوكه يا اخويا، انا وراها شغل جوه. الست لواحظ بتقول لك ان يعني حتتين قماش كده نعملهم حاجه عشان في الجهاز يعني.
10: هي الست لواحظ قالت كده
13: وكتاب الله شهد البي. قالت لي كده يا بيه ولا لا؟
12: هي الحقيقه قالت كده، وقالت كمان انها تنزل وتقول لك على الكلام ده يا عم متولي.
10: خلاص لما تنزل تبقى تقول لي.
13: يا نهار اسود ومنيل، انت عايزني انزلها لك 6 دور عشان تقول لك يا عم متولي؟
10: اه
13: ماشي، يبقى هتطلب مني انضف لها الشقه.
10: انت يا بنت منى قاعده من ساعتها ترغي وتاكلي وتعملي، مش شغل الناس مطلوب مننا ولا ايه؟ يلا خش امشي نجرب شوف شغلي.
13: انا جيت بقالي 2 ساعة يا عم متولي وقلت لي هتاخدي القبيك، وطلعت فوق ونزلت تحت وست دوار وجايبه لك اكل، ما خدتش القبيك.
10: ما هو البيه اديلك القبيك، اديها يا بيه.
12: اوي اوي من عينيا.
13: ثانيه واحده يا بيه، ثانيه واحده، ربنا يكرمك يا رب. ادي حجر اهو، واللي ايدك تطوله حطه.
10: حجر ايه يا بنت؟ انت بتتشحت يا بنت.
13: في ايه يا بيه؟
10: اللي يدوله خلاص رد بيه.
13: في يا عم متولي انت لخبطتني، عايزه يدخل ايده في جيبه، اللي ايده تكبشه يحطه. الله، وانا عارفه اجيبه دوت فيه.
10: لا حول ولا قوه الا بالله.
13: جميله السودان بورلنا.
12: خلاص يا عم متولي خلاص، عينيا ليكي زي ما قلت لك يا منى، اتفضلي. وقول لي ده ليه؟
10: ده كتير يا بيه عليها، دول كتير قوي.
13: يا نهار اسود ومنيل، ده ورق كتير قوي. يا سعيد.
12: ايه يا بنت سهرتيني يا بنت؟ ما انا واقف جنبي.
13: انا مش مصدقه. انا يا سعيد، بص يا سعيد ده في ورق كتير. انت هتاخد كام في العربيه يا سعيد؟ بقول لك ايه، انت تيجي بالليل تحدد مع امي الدخله. انا كده خلاص جبت جهاز.
12: يا بنت ما تبقيش متسرعه كده، استنى اما اخلص بقى العربيه للاستاذ ونأمن مستقبل العيال.
13: عيال ايه؟ عد
12: وفي يا منى ب 500 جنيه.
13: 500 جنيه يا بيه؟ انت بتتكلم بجد؟ تعرف الست لواحظ هتأجر لك الشقه بكام يا بيه؟ في الشهر ب 300 جنيه.
12: ب 300 جنيه؟
13: ما بتأجرها بكده يا بيه؟
12: اه انا مقدر يعني السعر ان هو في حاجه زي كده، بس يعني انا قلت اكرمك يعني.
13: اه بص، هو بالنسبه للكرم ده مش شاكرين، بس الدخله دي استعباد انا فاهمها، عايزني تحت ايد المدام يعني وكده.
12: لا لا لا لا خالص خالص يا منى، زي ما انت شفتي المدام بتحب تقعد لوحدها وما بتحبش تختلط بحد.
13: هي تعبانه يا بيه ولا حاجه؟
12: اه تعبانه شويه.
13: الف سلام، بقى الارض دي تعبانه، ربنا يشفي كل مريض. طب مش اي خدمات اعملها لها ولا كده اهوت ولا
12: لو يعني. احتاجنا اي حاجه هنبقى نقول.
13: ماشي يا بيه، الله يكرمك ويكرمها. طب ماشي، انا هدخل جوه بقى اشوف. مش شاكرين على 500 جنيه اما متولي، انا داخله اشوف الشغل اللي ورايا اهو، بس ما تكملش الاكل كله، بس سيب لي حته كده ولا حاجه
10: يا بنت بقى، ما تتنيلي وتمشي وتمشي في الشغل بقى.
12: ما تقلقيش يا بنت منى، هسيب لك انا من منامي عشان تنام لك كده يا جميل.
13: ماشي يا سعيد، ماشي، سلام.
12: بقول لك يا سعيد، بعد بقى ما تغسل ايدك طلع لي الكاوتش، ويا ريت يعني يا عم متولي لو تتوسط لنا عند الست لواحظ ان عايزين كام حته عفش عشان الشقه فاضيه زي ما انت عارف.
10: وماله بيه؟ تحت امر.
12: الامر لله، الله يكرمك.
10: دلوقتي اقول لها حالي. حاضر يا بيه.

0: يا شتة وواحد
1: مين
0: متولي
1: يا ذي الهنا اللي انا فيه متولي يا خراشي
0: افتح الباب
1: افتح اهو مش مصدقة مش مصدقة ان انت طلعت السل
0: طلعت عشان خاطر عيونك يا جميل
1: بجد يا متولي طلع عشان عيوني
0: وعشنين يا جميل
1: لا لا لا لا لا لا انا قلبي مش مستحمل الكلام الحلو اللي انت بتقوله ده
0: ده انا لسه عندي كلام كتير ما قلتلوش ليكي يا جميل
1: ايه ده وهتقوله امتى يا متوال
0: نفسي اقوله دلوقتي قبله بكره
1: طب ما تقول يا متوال
0: بقالي 20 سنة منتظر اللحظه الحلوه ان انا اقعد جنبك على الكنبه الحلوه دي
1: تسيل على الله بس ما الواد يخلف واطمن عليه
0: لسه لما يخلف ده الواد اتجوز من زمان كمان نسان لما يخلف ودخلال على ابنه ايه ده كلام يا ست نور الشوف قلبي يا لواحد ارحمينا يا لواحد
1: لا لا لا لا ده انا ما اقدرش على الكلام الحلو ده بقولك ايه يا متولي انت جاي ليه في ايه
0: انا جاي لك عشان الجماعة اللي هم ساكنين عندك دول على اساس انهم عندهمش عفش وعايزين حتتين عفش من الشقة بتاع ابنك
1: طب وحتتين عفش ليه يا متوال انت طالع لي بنفس المفتاح هو بتاع شقة ابني
0: بتديني مفتاح شقة ابنك
1: وهم جايين من طرفك يا متوال
0: يعني هيقعدوا فيها يعني
1: ما عند منطق شكلهم ولاد ناس
0: ما شاء الله واحد الله يكرمك
1: كله عشان عيونك انت يا متوال
0: اه يعني يما تسلم عيونك انت يا جميل
1: ماشي يا متوال
2: واه يا لي يما انا كمان يا سلام عصفور الكلال يه ماشي من الفضلي فين القبيل بتاعي
0: يا بنت طلع وراي تعملي ايه
2: يا عم متولي انا كنت طلع اطلع الصينيه ست دوات مش ما تسمع كلامه بقى لا 20 سنه طاله يا لهوي ده انا كنت عيله صغيره كده هو والله العظيم عم متولي ما تلاقي زي
0: يا بنت قولي لها فهميها
2: والمصحف سكرة
1: انت هتقولي لي عليه ما انا عارفه متولي على ايه ده حب العمر كله
2: الله الله الله الله لا كده الموضوع دخل في كلام تاني وحسك بقى عينك تقولي لابني مش ابني
1: ما يبقى يجيبني بالسلامه ويوافق نتوكل على الله
2: ده عم متولي اللي مربيه وحياتك لا يوافق ماشي على البركه انا نازله
0: خدي يا بنت انت رايحه فين خدي المفتاح ده وديه للست اللي تحت خلاها تطلع في الشقة اللي فوق بتاع ست ابن لواحد
2: ايه؟ انت اديتله المفتاح بتاع ابنك؟
1: ده متولي يا بيت
2: هو انت عم متولي سحلاه
0: انت من اهلك يا بيت
2: يا عم متولي بس انا عايز اسألك انت بس انت سحلاه بقى لها 20 سنة ما جوزتش حد ولا انت وفي حاجات كده انا ساكت عليها
0: ده هي اللي سحلاه لي يا بيت
2: والنبي شكلكم سحرين لبعض في الليله السودا دي هات يا اخويا المفتاح ايه
0: خد يلا امشي بقى
1: بنت يا مون
2: انا ست لواحس خير
1: نظف لي ناس الشقه
2: انظف للناس مين انا مال
1: انت يا بنت هتتراضى
2: اتراضى من الناس ولا من
1: لا مين ناني
2: طب هات تشكري يا سلام يا اولاد الناس دي وشهم سعد سعد انظف لهم كده هو يعني
1: وبالمره كده مفيش عندهم اكل تحت
2: احنا مالنا يا ست لواحد هو في ايه
1: يا بنت نقوم بواجب الضياف ما انتش عارفه هم جايين من طرف مين من طرف متول
2: يا انا لسه دمي على الناس الطيبين بقول لك انا مش شغاله يعني انا هقعد انضف واعمل
1: شغاله ايه بيت ده انت بنت
2: بنتك انضف لي ده انت اللي مربياني انما انضف للناس بعدين دول مستاجرين
1: ما دام يا بنت من طرف متولي حطهم فوق راسنا
0: ده انا قاعد بقى بصراحه بسمع النغم في النكب يا خرابي
2: هو انت يا عم متولي مش ناوي تنزل نشوف اكل عيشنا
0: يا بنت الله يخرب بيتك قطعت حبل افكاري يا بنت امشي جري بقى
2: ايوه ما انا لازم امشي بكتم على النفس سلام عليكم
0: السلامة هذا كله بنقول يا لوحد
2: كنت بتقول ننزل نشوف اكل عيشنا
0: الله يخرب بيت سنينك انا اذنك يا ست لوحد
1: تستنى شويه متوال
0: انزل اشوف حالي واشوف الدكان
1: بس نقعد نتكلم شويه انا وانت
2: طب استنى لغايه لما انضف الشقه وبطلع لكم تاني يمكن تعوزوا كوبايتين شاي اجيب لكم 2 ليمون وشجره وعصافير
1: لما تبقى ترجعي تاني بيعمل لنا الشاي
2: ماشي يلا ما تعواش يا عم تولي
0: يا بنت انا نازل وراك اهو
2: ماشي
3: والله يعني ما كانش لزوم يعني يا بيت شيل معايا يعني. كنت انا اطلع فردتين وانزل تاني اطلع الفردتين التانيين.
4: لا لا عادي عادي عادي يعني ما فيش مشاكل. اطلع اطلع بس انت يا سعيد.
2: يا سعيد يا سعيد
3: يا بنت عايزه ايه؟
2: خلي الاستاذ احمد يجيب الست جهاد ويطلعوا فوق في الشقه بتاعه ابن الست ضواح. انا نظفتها وخليتها فل بدل ما يديله شويه عفش من الخربانين دول.
3: وانا هفضل طالع نازل باب الكاوتش ده.
2: اخلص يا سعيد.
3: طب احطه طيب في الشقه بتاعتهم.
4: لا لا يا سعيد انا هاخد معايا الكاوتش هيبقى معايا في الشقه اللي انا فيها.
3: ما تخافش يا سعاده البيه احنا ناس امناء.
4: لا لا انت فهمت ايه يا سعيد؟ انا مش قصدي اللي فهمته ده. الشقة التانية دي أنا ماليش علاقة بيها دلوقتي. أنا بساكن في الشقة اللي فوق.
3: لا بتفهم بتفهم يا بيه صاحب مفهومية.
2: النبي الناس دي ما يعديها العيلة تداني 500 جنيه.
3: ما خلاص يا بيت بدل ما يتنظروا.
2: عندك حق أنا هحطهم في كيس.
3: تويهم تويهم يا بيت.
2: ماشي ماشي أنزل أجيب الست هانم يا بيت.
4: لا لا لا لا ما تتعبيش نفسك أنا هجيبها.
2: ماشي يا بيه اللي تشوفه. بنعيش بكل مريض يا رب
3: يا رب ويقدرنا على شلت الكاوتش دي يا معين يا رب. هذا الواحد تعب صحيح. الواحد متعود يحل الكاوتش يشيله من الورشة يحطه في المخزن يجيبه من المخزن يوديه الورشة لما يطلع به سلالم جديدة دي.
4: امسك يا سعيد ما تتكسفش.
3: من يد من اعدامها سعة البيل. وبعدين يعني ما انت خيرك سابق.
4: زيادة الخير خيرين يا سعيد.
3: شكرا يا بيل شكرا الف الف شكر. يجعله عامر يا رب. استاذنك بقى بيل.
4: تفضل تفضل يا سعيد.
3: اي اوامر من محسوبك سعيد دينامو.
4: لا كتر خيرك.
3: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام. تعالي يا جهان تعالي ادخلي وشوفي الشقة.
2: شقة ايه دي؟
4: دي شقة اديتهالنا الست لواحظ يعني لما عم متولي طلع لها.
2: دي شقة مفروشة.
4: شقة مفروشة.
2: ايه ده انا ما كنتش متخيلة ان في شقة مفروشة كده في المكان ده.
4: ما انت سمعت ان ابنها في الخليج. دي شقته.
2: طب ما طلعتناش من الاول فيها ليه يا حازم؟
4: حاولي بقى تتعودي ان ما اتقالش حازم ده.
2: احنا بينا وبين بعضينا دلوقتي ولا انت عايز ننسى اسمي كمان؟
4: انا خايف ان احنا نتلخبط في الاسامي بعد كده قدام الناس.
2: يا سلام يعني عايزني بيني وبينك اقعد اقول لك اسمي مش بتاعك وانت تقول لي اسمي مش بتاعك؟
4: خلاص يا نهلة.
2: بقول لك يا حازم احنا هنفضل قاعدين هنا لغايه امتى وهنعمل ايه في الموضوع ده؟ انا مش مصدقه ان اقرب واحد ليك يعمل فيك كده. احنا في مصيبه. ده انت يدوبك عديت عليا وقلت لي في تليفون جه ويدوبك نزلت لك خدت العربيه ومشينا. انا مش عارفه احنا هنعمل ايه.
4: ما انا لو ما كنتش لحقت ان انا اخدك كان زماننا دلوقتي في حته تانية.
2: انا مالي ومال كل ده.
4: وانا مالي ومال كل ده. انا كنت بشوف شغلي بس برضو بقول لك انا اسف اسف ان انا حطيتك في حاجه زي كده.
2: يعني انت قاصد هو كان حد يصدق اللي انت بتحكيه وتقوله ده؟ احنا تورطنا بس انت عارف انت هتعمل ايه.
4: انا جاي في دماغي حاجة وعشان كده انا جاي في حتة شعبية مستحيل يجي في دماغهم ان انا هنا.
2: عندك حق وحد يصدق ان انا وانت في مكان زي ده. ده من الرابع المستهلك مش مستحيل. بس بيني وبينك هي فكرة حلوة.
4: انا من كتر ما شفت بقيت بفكر زيهم.
2: هي الناس دي طيبة فعلا ولا ايه؟ انا مش عارفة مش عارفة تعمل ازاي.
4: الناس هنا طيبة فعلا بس لازم تتعاملي بطبيعية عشان على قد كده هما بيحطوا مناخيرهم في كل حاجة.
2: طب وانا هتصرف ازاي؟
4: حاولي تبقي طبيعية.
2: ما طبيعتهم مختلفة من طبيعتي انا اعمل ايه؟
4: ما تلفتيش النظر ليكي دي اهم حاجة. اتعاملي عادي.
2: يعني انت عايز تفهمني ان العادي بتاعي زي العادي بتاعهم؟ يعني منى ولاحظ دي بيروحوا النادي.
4: نادي ايه والكلام ده؟ انسي كل ده. دول كبيرهم بيروحوا السوق يوم الجمعه.
2: وانا مفروض ان انا اروح السوق يوم الجمعه.
4: بالظبط كده.
2: والله
4: معلش يا نهله.
2: معلش ايه؟ مش عارفه اتعامل.
4: اقول لك على حاجه.
2: ايه؟
4: ريحي، انا قلت لهم ان انت تعبانه.
2: فكره حلوه جدا، فكره حلوه، برافو عليك، كويس قوي انت عملت كده.
4: اهم حاجه انا مش عايزه تشغلي بالك بحوار ان احنا هنعمل ايه معاهم، مش دي مشكلتنا الاساسيه. ما تنسيش احنا جايين في مشكله اكبر بكتير، ده غير المصيبه اللي معانا دلوقتي.
2: عندك حق.
4: خلي بالك اياك يا حد يدخل الشقه.
2: ماشي ماشي. طيب
3: العربيه قدامك يا هادي، استلم بقى 10 على 10. انا كشفت لك عليها وسبتها معايا كام يوم دول عشان اتاكد انها مظبوط. هو صراحه ما كانش فيها يعني غير يعني واكله زيت، غيرت لك الزيت وبقت تمام وشويه حاجات بسيطه. يعني العربيه بصراحه ما كانتش محتاجه حاجه. انت قلت لي بالشخلل وصوتها عالي، عربيه كويسه بس برضه للامانه سبتها معايا كام يوم عشان اطمن خالص ان العربيه تمام. وعلى فكره بيه، انا مش من الصنايعيه اللي تشتغلك وتقول لك فيها وفيها وفيها.
4: باين عليك يا سعيد، باين عليك، تسلم ايدك. بس زي ما قلت لك دي العربيه بتاعت المدام، انا عايز اطمن عليها. بص لي على العربيه دي برضو تاني وتاكد تاني.
3: يا بيه والله كويسه، استلم واطمن.
4: لا لا يا سعيد، زي ما بقول لك كده اكشف عليها تاني، وهو كده كده احنا جيرانك والعربيه عندك.
3: ماشي يا بيه اللي تشوفه.

0: السلام عليكم يا سعيد،
1: وعليكم السلام يا روح الروح.
0: عامل ايه يا روح الروح؟
1: سيب اللي في ايدي واشوف.
0: النبي وشك عسل.
1: هو في زيك انت يا منى؟
0: بنقول لك ايه،
1: ايه
0: الست اللي فوق دي مرات الجاي، انا طلعت لها كذا مره اسالها يعني عن حاجه كده، اذا حاجه كده ما بتدخلنيش من باب البيت يا اخويا.
1: قصدك مين؟ الست جهان؟
0: ايوه الست جهان، ولا اتفضلي ولا، بس بيقول لي انها تعبانه، وما برضه ممكن تكون يعني مش قادره تقعد معايا.
1: ما يا بت، هم ناس غريبة.
0: الصراحه ايه الفلوس يا اخويا اللي اداها لي اول لما شافني دي؟ انا مستغربه، ده كبيري كنت باخد 20 جنيه مطبقه في ايدي، دي النيله السوداء
1: هم شكلهم مش من نواحيي
0: خالص، وبيحاولوا يعملوا نفسهم قال ايه ولاد بلد. البلد قال
1: بلد ايه؟ دول قايمين من على الشوكة والسكين.
0: خدتش بالك لما خد ورك البطة راح مطلع المنديل عشان يمسكوا بيها ومسح ايده فيها؟
1: اه صحيح، خدت بالي.
0: عيب عليك، ده انا ناصحة والقطها وهي طايرة في السماء.
1: بس في حاجة غريبة يا بنت، انا واخد بالي منها.
0: الغريبة الغريبة ايه؟
1: العربية دي اللي هم حاطينها لي في الورشة،
0: مال
1: عربية سليمة مفيهاش حاجة.
0: ايه العربية سليمة؟ بقولك ايه، تكونش مسروقة؟
1: والله يا بنت كل شيء جايز، بس حرامية ايه وسرقة ايه؟ هما دول شكل حرامية، اما دول يبقوا حرامية بقى انا وانت ايه؟
0: حرامية يا اخويا بعد الشر عليك، وبعدين يعني يا اخويا الحرامية بيبقى ليهم شكل عادي يعني.
1: دول ولاد ناس ومتأصلين، احنا بنفهم في البني ادمين برضه.
0: بقولك ايه، الناس دي وراها همة.
1: بالظبط، هو ده اللي انا عايز اقوله. الناس دي وراها ايه؟ بقولك العربية سليمة ولا حوار الكاوتشي ده؟ كاوتش ايه اللي الراجل اول ما يجي يقول لي احلل الكاوتش ويخلي العربية على الصاج؟
0: او النبي يا سعيد، ده انت عندك، تصدق انت قرب يا سعيد. ما هو ممكن يكون واخدهم عشان يبيع.
1: والله ايه حاجة تناخوي. طيب لو واخدهم عشان يبيع يفيض عليك ب 500 جنيه.
0: يمكن يكون يا اخويا سعيد عليه عشان كنت بتكلم عن الجهاز وكده.
1: يمكن، بس اللي مش ممكن انه هيبقى حالل الكاوتش عشان يبيعه.
0: تصدق بالله يا سعيد، انت خليتني اخد بالي، الناس دي من ساعة لما سكنت ما خرجتش بره البيت. بس تروح العمال لهم اكل كتير.
1: اكل يا بيت؟ يعني الناس دي ما وراهاش شغل؟
0: ما هو قالك ان هو مش من نواحيني، مش من هنا يعني، الراجل ده هو المفروض جاي يعني يقعد كام يوم.
1: طيب هما مالهمش شغل ومش من هنا، ايه اللي وجدهم هنا؟
0: مش عارفه والنبي يا اخويا، وكمان في سؤال ملح بقى بيزني كده هو في كوليه، اما الناس دي معاها فلوس كتير قوي وشكلهم ابن ناس، ايه اللي يخليهم يقعدوا في منطقه زي دقيقه؟ ها، وبعدين ما يروحوا يقعدوا في حته نظيفه.
1: شكل المنطقة مش شكلهم.
0: بس هي انا واحد قلع برضه بيحب يقعدوا فيها الناس الاجانب والناس الهاي برضه، بس ما يعوشوش فيها
1: يعني لو جايين لشغل ما بيشتغلوش، لو جايين لفسحة ما بيتفسحوش.
0: بنقول لك ايه، هم قاعدين جنب العربية دي، العربية دي فيها ايه؟
1: بتقول يا بت؟
0: بنقول لك العربية دي فيها ايه؟
1: ان ايه ونيلة ايه؟
0: ده اجر الشقة عشان يكون جارك.
1: سدابت عشان عينه تبع الورش. يا نهار اسود، الراجل ده حاطط ايه في العربية؟ ده العربية محطوطة في قلب ورشتي، ده انا اللي هلبس المصيبة. تكون مسروقة ولا فيها حاجة كده ولا كده، ولو مسروقة مش هيقعد جنبها. العربية دي دافس جواها حاجة، أنا هقوم أقلب العربية دي وأنكتها.
0: خد بالك من نفسك يا سعيد، ده تروح في داهية وأنا لسه عايزة أتجوزك.
1: متخافيش يا بيت، ده أنا سعيد، سعيد دينامو.
0: ماشي يا سعيد، لما نشوف. اقلبها بقى يا أخويا وأنا هروح أشوف أكل عيشي.
1: وحياتك يا بيت يا منى، لا هحل العربية دي وأفكها حتة حتة لغاية ما أشوف مخبي فيها إيه.
0: ماشي ماشي يا سيدي،
1: هنشوف هزد احمد انت حاطط ايه في العربية دي وناوي تودينا في 60 داهية بيها.

0: جبت البطايق
1: حلو يا بيه، جبت البطايق
0: بنفس الأسامي اللي قلت لك عليها
1: يا بيه؟ ده انت تؤمر وانا بديك الساعة لما اخدمك يا باشا.
0: شاطر شاطر يا حكش، وريني البطايق. لا لا لا، شغلك بقى احسن كمان من الاول يا حكش. ادي بطاقة الاستاذ احمد، وادي بطاقة الاستاذة جهاد.
1: ده شرف لينا يا بيه ان احنا نقول رضاك.
0: طب روح انت بقى حكش، روح دلوقتي، ولو احتجت حاجة منك هكلمك زي المرة اللي فاتت.
1: ماشي يا بيه.
2: يا نهار اسود ومنيل، ده بيقابل واحد في الخرابة عشان يديله بطاقتين لاحمد وست جهاد. امال هما مين يا اختي؟ انت فين يا سعيد؟ انا لازم اروح اقول له حالا. يا سعيد.
0: ايه يا بنتي في ايه؟ مش عارف اشتغل منك.
2: سيب الزفت اللي في كده كده وتعالى.
0: اكل العيش زفت يا بنت،
2: سيبه بسرعه وتعالى قبل ما يجي.
0: هو مين اللي يجي يا بنت؟ ما تلاقيناه.
2: سي احمد يا اخوي،
0: صاحب العربيه.
2: صاحب المصيبه.
0: يا دي المصيبه في ايه يا بنت؟ ما توغوشنيش.
2: انا بس كده على جنب.
0: ايه في ايه؟
2: الراجل ده لا اسمه احمد ولا الست اللي فوق دي اسمها جهاد.
0: بتقول يا بنت
2: وحياة ربنا، شفت من هو حد واقف شمال اسمه حكشه؟ قال له عملت اللي قلت لك عليه؟ قال له اه يا بيه. قال له بنفس الاسامي؟ قال له اه يا بيه. وراح مطلع له بطاقتين مكتوب فيهم اساميهم. افهم بقى مين الناس دولت يا سعيد.
0: مين الناس دول يا سعيد؟ الناس دي هتكون ايه يعني؟ مصيبه اتحدفت علينا في الحاره، واتحدفت على راسي على نفوخي.
2: بقول لك يا سعيد، لملم البتاعة دي وخليها ياخدها يا اخويا، احنا ملناش دعوه، ونحاول بقى نقطع ايدينا من الحوار ده.
1: انت يا منى
2: عايز ايه؟
1: انا سعيد دينامو بيت اللي ما يضحكش عليه ولا كرت على قفاه.
2: يعني يا اخويا هتعرف القنه؟
1: مش هسيب العربيه ده لما اطلع المصيبه اللي جواه.
2: مصيبه ايه ده؟ انت فاكت مصامرها بكل ده؟ ده انت عشان تلمها عايز لك شهر. يا دي المصيبه عليا انا.
1: مش بشتغل يا بيت.
2: بتشتغل ايه؟ بقول لك وراء انه ولا هو احمد ولا هي جهاد.
1: حس في عينك تتعاملي معاهم، ولا تقول لحد على اللي شفتيه وسمعتيه.
2: انت هتعمل ايه يا اخوي؟
1: ايه اللي هعمل؟ اذا كان هو احمد ده لعيب، انا الملعب ذات نفسه.
2: والله شكلي انا اللي هبقى الكوره يا اخويا. ما انا ناقصه، خد بالك من نفسك يا سعيد، انا مقلقه من الحوار ده.

0: المستوى اللي هو فيه ده من واحد زيك، ده انت قرد غلط.
1: وايه اللي يعرف واحد شكله ايه موسينا كده بالراجل الشمالي اللي قلت عليه وضرب له البطاي؟
0: نفس اللي عرفه بيك يا اخوي، الراجل ده عايزك في حاجه تانيه زعيم.
1: وده اللي انا شامه.
0: مش عارفه يا اخوي،
1: الراجل ده ورا ان وانا كبيره زي ما قلتلك، مالكيش انت دعوه وروح انت دلوقتي. يلا امشي امشي، ده داخل علينا. السلام عليكم، ازيك يا سعيد وعامله ايه يا منى؟
0: انا كويسه. انا بس السلام عليكم. السلام عليكم يا اخوي.
1: مالك يا منى في ايه؟ مالكيش دعوه انت يا بيت يا منى، اتكل على الله.
0: حاضر يا سعيد. السلام عليكم.
1: عليكم. هو في حاجه يا سعيد؟ كل خير. ايه سعيد، وانت مش كنت بتقول ان العربيه خلصانه؟ ايه اللي انت عامله فيها ده؟
2: اعتبرها خلصانه يا بيه. وبعدين يا بيه مش انت اللي قلت لي فراها؟ اديني بفراها. بس السادة يا بيه، المصيبه اني برضو ما لقيتش فيها حاجه.
1: حاجه ايه؟
2: حاجه كده حاجه كده، لكل لسه بالشخل يعني.
1: فيها يا سعيد، ما تتلم كده وتظبط وقف عدل.
3: ايه يا احمد بيه، هو انت قلبت وشك وعينك زنهارت كده ليه؟
1: لا اكون فاكر ان انا اهبل. يلا اتكلم معايا عدل.
2: لا بيه
3: مش اهبل، ولا انا كمان اهبل يا بيه.
2: ما تجيلي كده يا بيه في الدغري وقول لي انت عايز مني ايه. الحوار بتاعك ده لا مؤاخذه يعني، لا فيه يعني تصليح عربيه ولا تطوير على سكن.
1: يعني ايه بقى اللي انت بتقوله ده؟
2: يعني يا بيه هجيب لك من الاخر وفي الدغري زي ما انت عايز. لا انت احمد بيه ولا هي الست جهاد.
1: بس يلا بس، ايه اللي انت بتقوله ده؟ تعال هنا، تعال بقول لك.
2: ايوه كده بقى نتفاهم بيه. الصوت الواطي يدل على قوه موقفك. عشان تعرف بقى بيه ان انا اصيل، انا ما قلتش لحد ولا جبت سيره.
1: سيره عن ايه يالا، وانت عرفت الكلام ده منين؟
2: تقدر تعتبرني كده بيه لمحتك وانت واقف مع حكشه اللي ادالك البطايق.
1: كده انت جبت من الاخر. طب بينا بقى على الخرابه علشان احكي لك.
3: خرابه؟ خرابة ايه يا بيه؟ ما كنا ماشيين كويس. ليه يا بيه؟ انا والله العظيم ما هقول لحد حاجة يا بيه.
1: انت فهمت ايه يا اهبل انت؟ ما دام عرفت يبقى لازم تفهم.
3: ما انا عرفت برضو ان انت بسلح ومعاك سلاح. والنبي يا بيه انا ماليش دعوة، انا بربي ايتام يا بيه.
1: ايتام ايه يا اهبل انت؟ وانت متجوز اصلا؟ مالمونة دي مين؟
3: والنبي يا بيه اعتبرني بربيهم يا بيه والنبي.
1: خد يا اهبل انت وما تخافش. سعيد ده اللي عرفته خليني لازم اكمل لك الحكايه علشان ما ينفعش تفضح سر.
2: خير يا بيه؟ في ايه؟
1: قبل لازم تقولي ان انت هتحفظ السر.
3: في بير؟ في بير يا بيه؟ والله العظيم في بير. ثلاثة بالله العظيم ما اجيب سيره لحد.
1: اللي قدامك ده فعلا مش اسمه اسمه حازم.
3: حازم الاسامه سعاده البيه. قسما بالله يا بيه لايق عليه. هو انت فعلا شكلك حازم بيه.
1: بالظبط كده، حازم بيه. أنا ظابط يا سعيد.
3: عليا الطلاب منى اللي لسه متجوزتها بيه، ما عملت حاجة.
1: كام يوم اللي أنا قعدتهم هنا يا سعيد، أنا شفت أخلاقك وعرفت إنك عيل جدع، وبحكي لك دلوقتي عشان عارف إن أنت اللي هتساعد. أنا في مهمة سرية يا سعيد.
3: بيه سرية؟ أنا ما بفتكش على حد يا بيه. أنا بعيد بقى عن الموضوع ده، أعتبر إن أنا ما سمعتش حاجة.
1: يا سعيد أنا مش هينفع أكمل كلامي هنا، ممكن حد يسمعنا زي ما أنت سمعت. تعال بينا على الخرابة.
3: يا دي الخرابة. اسمع بيه، أدي الورشة، أدينا قفلناها علينا. اتكلم هنا ومحدش هيسمع حاجة.
1: زي ما قلت لك أنا في مهمة، بس مهمة متعلقة بي أنا. كان في ضابط يا سعيد زميلي وصاحب، كنا طالعين في مهمة مرة ان احنا نقبض على تاجر مخدرات كبير. اليوم ده انا اتصبت، بس قبل ما يغمى عليا شفت زميلي ده وهو بيقبض عليه وبيحرز المخدرات. الكمية كانت كبيرة. بعدها انا غبت عن الوعي ونقلوني المستشفى. بعد ما فقت كانت القضية خلصت، واكتشفت ان اللي اتحرز نص الكمية.
2: وده معناه يا بيه؟
1: معناه اني كان لازم اراقب صاحبي وزميلي

0: وفعلا عشان أكد لنفسي حاجة الشيطان دخلي منها.
1: زي ما دخلي كده يا بيه دلوقتي برضو.
0: بالظبط كده يا سعيد، وظنك كان في محله وأنا ظني كان في محله برضو. اكتشفت أن صاحبي دي مش أول مرة يعمل كده، ولو ناس كمان بتساعده. البيبي تاجر في المخدرات، أي كمية يحرزها اللي فيها وأكتر من النص، يعمل القضية بنص والنص التاني حلال عليه وعلى الناس اللي بتساعده طبعا.
2: يا نهار اسود، وفي كده سعادة البيه؟ يعني الباشا هو طلع اللي بيعمل كده؟ حمية حرامية.
0: صوابعك يا سعيد مش زي بعضها، زي ما في الصالح في الطالح، ودور اللي زيي انه يقف للي زيه.
2: معنى كده ان انت اللي وقفت له يا حازم باشا؟
0: مع الاسف لما عملت حساب للعشرة وحاولت انصحه واصحي ضميره، لاني زي ما بقول لك هو مش زميل بس، لعشرة عمر أقرب صاحب لي، واتصدمت لما لقيته كده وخفت عليه وخفت على عياله ومراته وأمه وأبوه اللي زي أبويا وأمي. أنا كنت عايزه يبطل اللي هو بيعمله ده وياخد دوره الحقيقي، إنه يرشد عن الفسد اللي بيساعدوه. النتيجة بقى اللي أنت شايفه دلوقتي، السحر اتقلب على السحر ودينا أنا اللي بقيت هنا.
2: يعني يا بيه أنا دماغي تبرجل وما بقتش فاهم حاجة.
0: يعني العربية اللي قدامك دي ردوا عليا حطلي فيها مخدرات، وهو عارف ان العربية دي بتاعت مراتي.
1: مخدرات؟ مخدرات يا بيه؟ يعني العربية دي فيها مخدرات؟ ده انا حليتها حتة حتة يا بيه، مفيهاش حاجة.
0: ما عشان ما لبسكش مصيبة، انا خدت المخدرات عني، كان حاططها في الكاوتش، وزي ما قلت لك العربية بتاعت مراتي قصد يحطها في عربية مراتي كمان. شفت ندالة اكتر من كده وبلغ عني وعنها، والحسن الحظ وقبل ما يتقبض عليا بثانية واحدة جات لي معلومة من واحد حبيبي وقال لي على اللي هو مدبرهولي، وده اللي خلاني هربت وجيت على هنا، حتى ما يخطرش لحد ولا يجي على باله ان انا فيه.
2: صح صح يا بيه عندك حق، بس كده يا بيه الست لواحظ، الست لواحظ كده هي اللي هتلبس القضية لو حد طب عليها في البيت،
0: وهيعرفوا منين يا جحش انت؟
2: صح يا بيه، هيعرفوا منين؟ قال يا بيه صحيح، الواحد دماغه تمخول، مدام حضرتك عرفت تخلع، لا مؤاخذة يعني بكلمة تخلع دي، قبل ما يقبضوا عليك بالمخدرات، ما توتهاش ولا رميتها في أي مصيبة ورجعت بيتك، ما انت كده ما يبقاش عليك حاجة، حتى لو فتشوا العربية مش هيلاقوا حاجة.
0: بتفهم يا سعيد، بس المشكلة انت كده باصص تحت رجلك. قصة مش قصة المخدرات اللي في الكاوتش ده، كان ممكن اتخلص منه فعلا في ساعتها. خالد عبد القادر بعد ما عرف ان انا عارف عنه كل حاجة مش هيسيبني في حالي، وخصوصا بعد اللي قرر ينفذه ده ناوي يتخلص مني ومن مراتي. كده يا سعيد اللعب بقى على الترابيزة، يا انا يا هو. لو كنت روحت يوميها ما كانش هيطلع عليا صباح انا ولا مراتي. فهمت حاجة؟
1: يا نهار اسود، ده انتوا مظلومين قوي يا بيه، حتى الحكومة بتظلم، لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: وتتخيل بقى إن أنت اللي ممكن تساعدني يا سعيد.
2: أنا تحت أمرك يا بيه، تحت أمرك وتحت أمر العدالة، والبنت منى كمان يا بيه تحت أمرك. على فكرة يا بيه، البنت منى هي اللي لمحتك وأنت واقف مع الواد حوكش ده وجاب بلغتني، بس أنا مرضتش أقول عشان كنت فاكرك لمؤاخذة في الشمال لتأذيها.
0: إيه ده؟ يعني كده منى كمان عارفة؟ دي مصيبة سعيد.
2: لا لا لا، ما تقلقش من نواحيدي خالص يا سعادة البيه، منى بير وستر على الموضوع، وخصوصا بعد ما أكد عليه. احنا كلمتنا هنا بتحكم يا بيه، بالبلدي كده الكلمة بشنب، وزي ما قلت لك أنا ومنى هنساعدك أنت والست. قال صحيح، هي الست بقى اسمها ايه هي كمان؟
0: نهلا.
2: عشت الاسامي يا بيه.
0: انا عايزك تساعدني يا سعيد.
2: طبعا طبعا يا بيه، بس لماذا يعني؟ هو ايه نوع المساعدة يعني؟
0: بص يا سعيد، انا عايز اديلك كيس من المخدرات اللي عندي دي، وعايزك تصرفه.
2: ايه تصرف يا بيه؟ يا بيه انا ماليش في الكلام ده، انا كنت فاكرك يعني عايزني معاك اعمل حاجة وطنية، انما ابيع مخدرات على اخر الزمن يا بيه.
0: يا ابني افهم بقى وبطل غباء، افهم. انا عايزك تاخد كيس وتحاول تبيعه لاي حد على اساس ان انت معاك كمية كبيرة عينة. يعني يا سعيد
1: ده انا ريسوي، انا سمعتي كده هتبقى زي الطيب، ده المنطقة كلها هتعرف يا بيه كده ان انا تاجر مخدرات.
0: بعد ما نخلص المهمة بتاعتنا هتبقى بطل يا سعيد، والداخلية كلها هتكرم، وهنعرف منطقتك كلها باللي انت عملته.
1: ايه يا بيه بس، وانا يتصيط لي ان انا تاجر مخدرات؟ هيتصيط لي ان انا مرشد تبع الداخلية؟
0: يا دي اغبل، هنقول ان انت عملت عمل بطولي.
1: ايه يا بيه، ما هو كده تجار المخدرات هيخافوا مني وهم منغمين المنطقة. ده احلى عربيات وانضف عربيات بصلحها، العربيات بتاعتهم. انت كده بتقطع عيش يا بيه.
0: عيش ايه يالا اللي بتاكله؟ انت المفروض تجيب لي اسامي تجار المخدرات دول كمان.
1: اهو يا بيه، هترسى ان انا مرشد، وانا مش هشتغل مرشد يا سعادتك بيه. اذا كان عمل بطولي فانا لها، وده ليك يا بيه، وده برضو ما يمنعش من التكريم في قلب المنطقة. انما مرشد حض الله.
0: حاضر يا سعيد، هعمل لك كل اللي انت عايزه. المهم بقى انا عايز ان الكيس ده ريحته تفوح اللي هديهولك. يعني دي التاجر كده من اللي بيجوا يصلحوا عندك عربياته.
1: ماشي يا بيه، اوامر. بس انا برضو مش فاهم هينوبك ايه من الحوار ده كله. ده حوار وجع دماغ، وهيهيج كده عش دبابير ملوش عازه.
0: اهو عش الدبابير ده بقى اللي انا عايزه يهيج. البضاعة يا سعيد هتنادى على صاحب فاهم.
1: طب حمار لو قلت فاهم يا بيه.
0: البضاعة دي ليها صاحب، أول ما عينه هتقع عليها أي عين من الدرجال اللي شغالين تبعه يوصلها له، وأنت هتوصل إن معاك كمية كبيرة من البضاعة دي. ساعتها بقى تاجر المخدرات هيبقى عايز يعرف مين اللي بيتاجر في بضاعته، وعايز يوصل له قبل أي حد.
1: صح يا بيه، كلام معقول. بس برضه هينوبك ايه من الموضوع ده؟
0: ما هو اللي دسيل المخدرات دي تبع خالد زميلي. افهم بقى سعيد، انا بقى عايز التاجر ده شريك خالد اللي حطولي المخدرات.
1: الله ينور عليك يا سعادة البيه، صحيح، دماغ ظابط فعلا بدبورة. الله ينور عليك، انت كده عايز تاجر المخدرات شريك زميلك عشان يقر عليه.
0: بالظبط كده، تاجر المخدرات اللي يتاخد منه بضاعة وفجأة يلاقي حد بيتاجر فيها، خصوصا لما يكون عيل لمؤاخذة يعني سعيد ملوش في الشغلانة، هيحضر التسليم بتاعها بنفسه عشان عايز يعرف منك مين اللي وراه وخد بضاعته وبيتاجر بيه.
1: الله الله الله الله الله، ليه بس كده يا سعادة البيه؟ ما كنا ماشيين كويس.
0: ياد بالنسبة للناس اللي شغالة في تجارة المخدرات هيكونوا عايزين يعرفوا مين اللي وراه، وبمعرفتي بصاحبي وزميلي وعشرة العمر أراهنك إنه هيكون موجود ساعتها كمان مع تاجر المخدرات، وهو ده اللي أنا عايزه. حسه الأمني اللي أنا أعرفه هيخليه يكون موجود ساعتها بقى.
1: لا خلاص يا بيه، عرفت هتعمل إيه، هتبلغ عنه ويتقفشوا متلبسين ويقروا على بعض.
0: بالظبط كده يا سعيد.
1: الله ينور عليك يا بيه، زي ما انا سمعت كلامك يا حازم بيه، اسمع كلام سعيد دينامو.
0: كلام ايه اللي انت عايز نسمعه منك يا سعيد؟
1: يا بيه، اول ما تسوى سمعتي بموضوع المخدرات ده، مرادك اللي انت عايزه هتلاقيهم طابين فوق دماغي هنا يعسوا عليا. واول حاجة هكتشفوها انك موجود هنا انت والست كده. بقى ايه اللي حصل؟ هما اللي نالوا مرادهم، هيبلغوا عليه وعالست والبضاعة عندكم، وفي حيازتكم وحيازة الست رواحز المسكينة، وأنا هاجي في الرجلين، والبت منى الغلبانة هتيجي في الرجلين، ده حتى عم متولي اللي ملوش دعوة بحاجة اللي جنبينا ده هيجي في الرجلين، بتهمة إننا مستترين عليك يا بيه.
0: ومش عايزة سعيد تشتغل مرشد، ده أنت المفروض تشتغل ظابط يا رب.
1: وكرمك يا بيه، ما تكسفناش بقى، اعتبرني زميل وصاحبك يا بيه بدل صاحبك الناقص.
0: اه والله جات من الغريب وما جاتش من صاحب العمر.
1: يا بيه العشرة مش بالسنين، العشرة بالمواقف، وانت بمواقفك صعب وعايز وقفة رجالة معاك ومحسوبك بميت راجل. شوف يا بيه، انت والمدام يا بيه
0: لازم تتنقلوا من المطرح اللي هنا. اتنقل؟ اروح فين؟ ما تقلقش يا بي، هتيجوا عندي يا بي، عندي مطرح لسه مستلمه، الاسكان الجديد حدش يعرف عنه حاجة غير يعني البت مونة، ودي ستر غطى علينا. هي صحيح العمارة فاضية، بس ده عزه، هو احنا عايزين ايه غير السوكتون بوكتو؟ ولا من شاف ولا من ديري. حتى البضاعة يا بيه اللي موجودة هنا لازم نكنفها في حتة، وبرضو مكانها عندي.
3: ودي يا سعيد هنوديها فين؟ دي نقلها صعب، وانت فاهم دي بضاعة، دي مخدرات.
0: في تربة جد يا بيه، يديك ويدينا طولة العمر. هنلف البضاعة في كيس زبالة.
3: كيس زبالة؟ زبالة ايه يالا؟ ما تفوق.
0: اسمع مني يا بيه، كيس زبالة وفي عز النهار ولا حد هياخد باله من حاجة. الفلوس والمخدرات يا بيه بيمشوا بيها في عز النهار في كيس زبالة، ولا من شاف ولا من ديري.
3: سد هذا سعيد، عندك حق. كم قضية قبل كده شفت فيها مخدرات فعلا محطوطة في كيس زبالة؟
0: امال يا بيه، وانت بتكلم تلموذ؟
3: ده انت دماغك لوحدها قضية
0: يا بيه. هو انا اتعلمت بالكراسة والقلم؟ انا اتعلمت من الشارع والدنيا يا بيه، ربنا ما يوريك. اهم حاجة ان احنا ندفن الجثمان يا بيه.
3: ودي هننقلها انت؟
0: قبل اي حاجة يا بيه، البضاعة دي لازم ننقلها، بعديها تاخد المدام وتاخد عربيتك وتمشي من الحارة قدام الناس كلها، وتطلع الشقة بتاعتي الجديدة اللي في الإسكان.
3: طيب والخطة اللي انت حطيتها دي هننفذها امتى؟
0: من بكرة يا بيه. وليه من بكرة؟ من دلوقت. قلبك جامد يا سعادة بيه.
3: حديد حديد يا سعيد.

0: كده تمام يا باشا، كده توينا الكاويتش وتقدر تقراه الفاتحة كمان. وبالنسبة للبضاعة كلها كام يوم ورحتها هتفوح، ما بقاش باقي دلوقتي الا الخطوة التانية يا بيه. شوف يا حازم باشا، انت تيجي معايا تستلم عربيتك عشان تتكل على الله من الحارة، وبعد ما تتكل على الله من الحارة استناني في الخرابة عشان اخدك واديك شقة الاسكان.
1: ماشي يا سعيد، كده كده احنا خلصنا هنا، وتسلم دماغك، يلا بينا.

0: مين؟
1: ايوه انا يا فندم.
0: افندم انت الاستاذ جيهان بقى.
1: ايوه انا يا فندم.
0: اتفضلي.
1: لا انا جاي اسلم عليك عشان احنا ماشيين.
0: ليه يا بنتي؟
1: معلش، هو كل واحد وراه اشغال بقى والبيت، انت فاهمه، ده حساب الفتره اللي احنا قعدناها.
0: مستعجلة على ايه؟
1: معلش بقى، هو الفتره دي احنا قعدناها بصراحه، عشرتكم كانت حلوه وانتوا ناس جميله، بس لازم نمشي بقى، كل وقت ولاده.
0: احنا ملحقناش نقعد مع بعض.
1: اكيد هجيلك تاني، اكيد
0: اكيد
1: اكيد طبعا،
0: هتيجي تزوريني يعني.
1: والله هجيلك.
0: اهلا بيك يا بنتي في اي وقت. طب استني استني انزل اوصل.
1: لا ما تتعبيش نفسك على ايه.
0: ده اقل واجب يا بنتي.
1: طب تعالي اتفضلي، تعالي اتفضلي.
2: انا مش عارف اقول لكم ايه يا جماعه، والله انا حاسس ان انا مستاهل.
3: مستعجل على ايه يا بيه؟ ما انتوا كنتوا منورين، ومن النبي انت والمدام كنتوا نسمع والله العظيم.
2: يا وهي بتتكلم بتغمز ليها سعيد هتفضحها.
3: يا بيه سلم على الست بقى واحد يا بيه.
2: ما هو بيسلم اهو يا بنتي، سيبيهم في حالهم.
3: وعم متولي
2: يا بنتي اسكتي بقى.
3: نورينا يا هان، هتنورينا والنبي. هلا هشوفك تاني.
1: اكيد يا احمد. يلا.
3: ايوه يا احمد، يلا يلا يا احمد.
2: احنا متشكرين ليك يا منى.
3: ربنا يخليك يا بيه، ربنا يخليك. ال 500 جنيه اردهم لك ولا
2: لا؟ ده هديه جوازك ان شاء الله.
3: كانون يعني دول بتوعك ولا بتوع انت؟ سلام عليكم.
2: وعليكم السلام يا منى.
3: انا ماشيه يا سعيد عشان لساني بينقط عسل.
2: انا بقول كده برضو. اسبقين انتي.
3: ايه ده الست لواحد نازله اهي.
0: نازله سلم عليه.
3: سلمي يا ست لواحد عشان دول ناس كمه.
0: ده ناس والله معاشرتهم كانت حلوه وجميل.
3: ايوه وين سمع يا عم متولي، انت لو عارف الناس دي مين والله كنت تشيلهم في حبابي العين.
2: انا بقول تمشي انت دلوقتي يا منى، وحصلك انا بعدين، كنت عايزك في موضوع كده.
3: خلاص يا سعيد انا ماشيه. سلام عليكم.
4: وعليكم السلام يا بنتي. ايه ده القمر بينور يا علي؟ يا ده النور. ايه ده انا اتفتحت لي طاقه القدر. لو عايز هانم عندنا
0: يا رايه متوال. مالك يا راجل؟
4: مالي ايه؟ انت خليت في حالي، انا مش عارف اعمل ايه. والنبي يا احمد بيه قول لك فيها كده.
2: والله انا بضم صوتي لصوت عم متولي يا ست رواحز.
1: تاني كيد ليك بس ده عم متولي قاعد فوق.
0: ما دام انتوا شايفين كده يبقى ده الصالح لنا بقى. يلا يا متولي لك وسط.
4: طب الحمد لله، متشكرين قوي يا بيه. انا مش مصدق نفسي يا علي. يا خرابي، ايه ده؟ ايه العسل ده؟ اخيرا وافقتي. ده انا لو اعرف كده كنت جبت لك الناس دي من بدري.
2: والله واحنا متشكرين لاستضافتكم لينا، والف شكر.
4: مع السلامه يا بيه. ايه العسل ده يا علي؟ يا ولا يا عمر منور، ده انا اتفتحت من وقت القدر والله. يلا بينا بقى نشوف المأذون ونكتب الكتاب ونعد الجواب.
0: ما يجي ابني بالسلام
4: تاني. ابنك تاني.
0: ما انا قلت لك قبل كده لما يجي ابني بالسلام ومعه ابنه.
1: لا انت وافقت، ما ينفعش ترجع الكلام. بقول لك يا احمد، ما ينفعش نستنى لغايه كتب الكتاب.
4: روحوا انتوا بقى بالسلامه، وانا مش هسيبك خالص. دي وعيد لي بالسلامه. يلا بينا على المأذون.
0: يلا يا اخوي يلا بينا.
1: دول ما صدقوا.
2: ادينا لبسنا راسين في الحلال.
1: يلا بالمره، كويس قوي ان عملنا حاجه كويسه في الليله دي.
2: يلا نشوف حكايتنا.
1: صحيح، هتودينا فين يا سعيد؟
2: زي ما قلت الحازم بيه يا ست هاني، اسبقوني انتوا مع الخرابه وانا هبقى حصلت بعد ما الرجل تهدى في الحاره.
1: نسبقك فين يا سعيد؟
2: ما تقلقيش يا هاني، حازم بيه عارف كل حاجه.
1: حازم بيه عادي كده؟ ده بيقول لك خراب.
2: ما تقلقيش يا نهر، احنا هنروح ونستناك عشان نطلع على السكن الجديد.
1: لسه فيها سكن جديد تاني حزن.
2: ده في الاسكان يا هاني، شقه ترد الروح.
1: وكمان في الاسكان؟ يا نهار ابيض، ما كنتش متخيله ان انا هشوف الايام دي. ماشي يلا بينا.
2: هاني تنال، هاني ان شاء الله خير.
1: يلا.

0: هو ده المكان يا سعيد اللي تاجر المخدرات ادك فيه معاد عشان التسليم؟ هو ده حازم بيه. تسلم دماغك. صحيح يا سعيد، الخطة دي عمرها ما كانت هتوصل للنقطة اللي احنا فيها دلوقتي، إلا فكرة ان انت تاخدنا للشقة بتاعت الاسكان. لولاها كان زمانهم فعلا شموا خبر بينا، وكان زماننا في خبر كان. وبعد عن المكان خلاك فعلا تعرف تتعامل مع تجار المخدرات ويطمنوا لك، ودينا هو في وقت التسليم.
1: يا رب بس يا بيت تم على خير. بيني وبينك انا متوخش، موضوع داخل في الجد اوي، وانت نفسك مش مطمني قلقتني. انت بتقولي ان الناس دي عاملالي من الاخر مصياد عشان يعرفوا مين اللي ورايا ومعاه البضاعة بتاعتهم اللي بيتاجروا فيها.
0: مش عايزك تقلق يا سعيد خالص من النقطة دي، انا مبلغ.
1: طب وافرض بقى ان خالد بيه بتاعك ده مجاش، هتبقى الليلة دي باظت؟
0: يا ابني لا باظت ولا حاجة، سواء جه ولا مجاش، التاجر اللي هيجي ده شريكه هيقر عليه عشان ما يشيلهاش لوحده. بس انا بأكد لك ان خالد عبد القادر جاي، عشرة العمر اللي بيني وبينه بأكد لك. حسيته الأمنية هتخليه يجي عايز يعرف مين اللي بيتاجر في البضاعة بتاعته هو والتاجر.
1: ده حازم بيه، انا في ايدي شنطة فيها تأبيد يا حازم بيه.
0: يا ابني ما تقلقش، قلتلك انا مبلغ، وزي ما قلتلك انت اللي هتوقعه.
1: يعني انت واثق بيه؟
0: ما تقلقش.
1: طب بالنسبة يعني للميكروفون اللي انت معلقه في الزكيتة بتاعتي، متأكد انه شغال؟
0: يا ابني ما تشغلش بالك انت بالكلام ده. هو وصله سعيد، انا هتدارى دلوقتي علشان ما حدش ياخد باله ان انا معاك. اطلع انت قدام يلا وروح له. روح روح يلا بسرعة، اطلع قدام وانا هتدارى علشان ما حدش ياخد باله مني. ما ينفعش حد يلمحني منهم.

0: حاضر حاضر يا حازم بيه، ربنا يسترها، ده اكيد مسلحين. روح. حاضر حاضر يا بيه، ربنا يجيب عواف سليمة يا رب. استرها من عندك يا كريم يا رب، استرها من عندك. تبلغ بيه،
1: هتروح يلا، روح ادو وما تخافش.
0: ماشي يا بيه، استرها من عندك يا رب. حصلت كمان تجار المخدرات، ده أقل حاجة عندهم ضرب النار.
2: خالد باشا ده تشجع اهو، ومع المخدرات جايبين لنا المخدرات بتاعتنا.
3: لازم نتأكد يا معلم شحتة إن شنطة المخدرات اللي معاه دلوقتي هي نفس الكيس العينة اللي وصلنا منه ساعتها. فعلا يا معلم، لازم الواد ده يقر ويقول جاب البضاعة بتاعتنا منين وتاجر فيها ازاي.
2: كويس ان الواد جه في جنيه، اكيد حد وراه. خالد باشا ده الواد كان هيجي مركش الشغلانة بتاعتنا دي، اكيد حد وراه هو اللي زقه يبقى بضاعة.
3: وساعتها يا معلم شحتة لازم نعرف مين اللي وراه.
2: كده كده مش هنسمه لما نعرف، وبعدين ان شاء الله نقتله حتى.
3: ما تقلقش يا معلم، ده اللي هيحصل بس بعد ما نعرف مين اللي وراه وبيتاجر في بضاعتنا. اهو وصل قدام العربية، يلا ننزل.
2: يلا باشا. ازيك يا سعيد؟ انت مسؤول ليه يا واد؟ ما تمسك نفسك يا
0: انا مش مهزوز ولا حاجة، ما انا زي الفل اهو، مية مية.
2: انت شكلك كده خايف واقف مش على بعضك يا
0: معلش يعني يا معلم، انا برضو ماليش في الشغلانة دي واول مرة يعني اشتغل فيها.
2: اول مرة؟
3: ما انا جيت مخصوص بقى سعيد عشان حوار اول مرة ده. ايه اللي شغلك في الشغلانة بتاعتنا دي؟ الشغلانة خطر.
0: ده عشان يعني لمؤاخذة يزيدنا شرف يعني معاليك ونشوف حضرتك.
3: ما تشوفش وحش يا سعيد، مش سعيد دينامو برضو؟
0: محسوبك يا بيه.
3: مادام دي أول مرة تشتغل في قرنا، وأنت جبت البضاعة دي منين يا سعيد؟
0: يعني ناس حبايبنا كده وقعنا عليها وعايزين ناكل لقمة عيش.
3: شكل الكلام مش هيجيب معاك نتيجة بسهولة. انت لازم يعني تشوف سلاح عشان تتكلم. اتكلم ياد، وانت مين اللي اداك البضاعة دي؟
0: ليه بس كده بالسلاح يطول يا بيه؟ انا جاي اخلص المصلحة واتكل على الله بسلام. نازل يا بالسلاح،
2: وريني ياد الشنط اللي معاك يا هو.
0: امسكها يا معلم شحتة، امسكها مش عايزها.
2: دي هي البضاعة بتاعتنا خالد باشا.
3: وادا سعيد.
0: اوامرك يا بيه.
3: عايز تروح لأمك ياد
0: وتدعيلك كمان يا بيه، والله تدعيلك
3: عشان تعرف ان الموضوع ده اكبر منك بكتير. البضاعة اللي انت جاي تبعها لنا دي بتاعتنا اصلا، واحنا عايزين نعرف مين اللي واخد بضاعتنا وبيتاجر فيها. فتقر، انا هعد من 1 لـ10، ولو ما نطقتش وجي رقم 9 تلحق تتشاهد.
0: ايه؟ شهد الله لا لا الله، شهد محمد رسول الله، شهد الله لا لا الله، شهد محمد رسول الله.
3: يعني انت مش ناوي تنطق؟ ايه ده؟ مين اللي جاي وراك ده؟ انت جايب حد معاك يالا ولا ايه؟
0: اوعى يا سعيد.
3: ايه خالد؟ ده السلاح شاطر برضه يا راجل، حرام يعني تقتل واد غلبان زي ده. حازم، انت هربت مني فين يا حازم؟ يا راجل ده انا كنت بدور عليه.
0: سيبك انت، والله يا خالد ليك وحشه
3: فعلا.
0: ايه ده وكمان بترفع السلاح في وشي يا خالد؟ ده كده يا ابو جريمتين قتل ومخدرات.
3: ما انت نفدت يا حازم من المخدرات اللي حطيتها لك في كاوتش العربيه، مش هتنفد مني المره دي بقى من القتل
0: بقى يا راجل. أبقى أنا خاف على مستقبلك وأقولك كمل سليم، بس ارشدنا على التجار اللي اتعاملت معاهم، كمل بقية حياتك نظيف. ما كنتش عايز أزيك يا خالد، دي النتيجة؟ عايز تدمر مستقبلنا؟ لا وياريت بس كده، واخد مراتي معاك في الرجلين كمان.
3: يا ده انت سافل قوي،
0: نسيت الطلقة اللي خدتها بدالك يا خالد في العملية دي؟
3: شوف يا حازم، احنا طول عمرنا اصحاب عشرة عمر يعني، بس مع الاسف احنا الاتنين وجهين لعملة واحدة. يا حازم انا ما كنتش وحش، انا كنت بطبع القانون، انا ما كنتش بقبض على التجار قدامك ولا ايه؟ انا كل ما هنالك كنت باخد نصيب تعبي، التمن اللي المفروض اخده. احنا شغلتنا دي يا حازم الواحد بيروح ويروح على كفه، النفس اللي بيطلع ممكن ما يدخلش في اي عملية من بتاعتنا دي. عيلتي بقى اللي انت عارفها دي لو جرالي حاجة يعيشوا ازاي؟ القانون كنت بطبقه وبقبض على تجار المخدرات، وكده كده انت عارف ان هما بيبيعوا سواء قبلي ولا بعدي. مش هتيجي بقى يا عم حازم على واحد والدنيا تخرب؟
0: لا برافو برافو خالد، وده بقى اللي انت اقنعت بيه نفسك انك بتحافظ على القانون، وايه المشكله لما تاخد حاجه بسيطه من المخدرات؟ طب ما دام انت بقى مقتنع يا خالد بالفكره قوي كده، بقيت راجل من رجاله الداخليه ليه زينا؟ لو كان تاجر مخدرات واحد يزيد كمان مش هيحصل مشكله زي ما انت بتقول، ما كنت تبقى تاجر مخدرات من الاول وتسيبك بقى من الداخليه اللي ما بتاكلش عيش خالص دي. انما لا، انت كنت عايز تلعب على الونجين، عايز تضرب عصفورين بحجر واحد، عايز تبقى تاجر المخدرات اللي بياخد كل حاجة وفي نفس الوقت يبقى الضابط اللي بيحمي نفسه كتاجر مخدرات. ده غير بقى الوجهة الاجتماعية وانك راجل شريف ومحترم وبيحافظ على القانون. مش انا وانت اللي واجهين لعملة واحد، انت لوحدك اللي واجهين لعملة واحد، وادي النتيجة. الصبح تبقى في الداخلية وبالليل مع شحتة تاجر المخدرات. لما بقى دور الضابط الحقيقة خالد انه يقبض على تاجر المخدرات ويقبض على اي فاسد، وده اللي انا هعمله دلوقتي. انت مقبوض عليه.
3: ضحكتني ضحكتني. ايه يا حازم، هو انت هيفضل دمك خفيف كده على طول يا راجل؟ فكرتني والله العظيم بايام زمان، ايام ثانوي يا راجل. هو انت فاكر ان انت الضابط الوحيد اللي في المكان ولا ايه؟ انا هنا بطبق القانون ومعايا سلاح رفعه في وشك، ومعايا كمان تاجر المخدرات. بس يا شحتة، بدل ما اضربك بالنار دلوقتي.
2: انت تسلمنا بيه ولا ايه؟
3: ما انت اللي زيك مالوش دية يا شحتة، واوان اطفك جه دلوقتي. انا اقتلك واقتله واقول ان اتنين تجار مخدرات منهم ضابط متبلغ عنه قبل كده في اتجار بالمخدرات، وبما ان انا صاحبه وما برضاش بالغلط والفساد راقبته، ولما لقيته في عملية اتجار مع تاجر مخدرات وجيت اقبض عليهم تبادلوا معايا اطلاق النار، فكان لازم ادافع عن نفسي. اروح حلوة برضه ولا ايه حازم؟ شوف يا حازم، انا اصعب حاجة عليا اللي عامله دلوقتي ان اقتلك. يا راجل ده احنا عشرة عمر وزي الاخوان، بس اعمل ايه لو عندي شك واحد 1% انك فعلا ممكن تبيع ضميرك وتشتغل معانا، او على الاقل خالص تكتم السر ده ولا من شاف ولا من دري؟ والله يا راجل كنت سبت، انما ما انا عارفك برضو على ايه. وانا ما عنديش مشكلة انك تقتلني يا خالد، بس قبل ما تقتلني ما تنساش بقى تبقى تسلملي على مريومة بنتك، قول لها عم حازم يسلم عليك.
4: يا بقى يا حازم الشغل ده، ما قلتلك 100 مرة يا اخي ما تدخلش صحوبية في الشغل، ما تدخلش صحوبية في الشغل. مش لازم بقى العواطف والحاجات دي اللي ممكن تخلي السلاح يترعش في ايدي بقى والحاجات دي؟
0: يعني افهم من كده ان انت العواطف والحاجات دي ماتت خلاص؟
3: صراحة يا حازم انا قاتلها قبل ما قاتلها.
5: ايه دي المصيبة السودة، ايه دي المصيبة السودة، قاعدين يتعزبوا على يطل بعض ومحدش جاب سيرتي. طب هتسيبوني ولا هتقتلوني؟
3: بطل يا تنطيط انت كمان، انا مش ناقص خايلة.
0: معلش بقى يا خالد، انا حاسس ان المشهد ده طويل قوي وبوخ، وعندي احساس كده ان انت فعلا خلاص ممكن تتهور وتضرب نار، فالمسلسل لازم يتقفل على كده نهاية سعيدة. وبيني وبينك مخدرات احسن ما يبقى مخدرات واكل، ما انت صاحبي برضو. وما تقلقش، هاجي ازورك في السجن وهجيب لك مريومة معايا.
3: مالك مالي ايدك كده من كلامك وانت بتتكلم يا حازم؟ وراك ايه؟
0: ورايا الكاميرا الخفية، ولو عايز تزيع
3: وتزيع. تعال يا سعيد.
5: هاجي يعني؟
3: لا بقولك تعال. يالا
4: ايه هيتشال ده يعني ولا ايه دلوقتي؟
3: لا ما انا بس ما قلتلكش. لف تعال كده. تعال سعيد. ايوه. الو 1 2 3 1 2 3. الله الله الله. قرب كده من الجاكيته بتاعت سعيد وقول الو. ولا اقول لك ما تقولش، ما كله متسجل صوت وصوره.
4: الله يخرب بيتك يا حازم، الله يخرب بيتك لبيت اليوم اللي عرفتك فيه وكمان جايب الشرطه معاك.
2: الله يخرب بيتك يا خالد بيه، الله يخرب بيتك يا خالد بيه من غير بي كمان. ما انت هتدمع على البرش يا اخويا.
4: ارتحت كده يا حازم؟ ارتحت؟
3: عز الراحه. معلش بقى خالد، انا مش هقدر اتفرج على المشهد ده كتير وبتاع، عشان مراتي مستنياني وانت عارف ما بتحبش ان انا اتاخر بره كتير، وغير كده وكده انت عارف بقى العواطف عندي شديده وكده مش زيك، فمش هقدر اشوف صاحبي وهو بيتقبض عليه وقت، يعني مش عارف صعبه وكده. على اذنك
4: رجع لك تاني يا حازم. هرجع لك.
3: مع السلامه خالد، اشوف وشك على خير.
5: يا حازم بيه، يا حازم بيه، وانت ماشي وكله ماشي وهتسيبوني هنا في الصحراء لوحدي؟
3: لا ما تقلقش يا سعيد، هيجوا حالا بتوع الانتاج يلموا الكاميرات عشان المسلسل خلص. فركش، تصبحوا على خير.

0: المسلسل البوليسي رسائل من مجهول.
1: الو
2: الو، مين معايا؟
1: ايه، مش عارف صوت ولا ايه؟
2: محسن بيه.
1: مظبوط. عايز اقول لك على حاجه، الموضوع اللي قلت لك عليه تنفذه من غير اي كلام، ما تعلقش باي حاجه، تقول لي حاضر وبس. هتقول لي ايه؟
2: حاضر حاضر يا محسن بيه.

0: معلش حضرتك، أنا آسف، ممكن أقعد جنب حضرتك عشان مفيش كراسي فاضية في كافيتيريا القطر خالص؟
1: طبعا طبعا، اتفضل.
0: شكرا شكرا يا فندم. بعد إذن حضرتك ممكن قهوة سادة؟ معلش أصل الجو كان صعب أوي النهاردة.
1: جو حر جدا فعلا، بس القطر فيه تكييف هيريحك دلوقتي.
0: هو فارق كتير عن بره، بس اليوم كان صعب.
1: لا، القهوة ممكن تريح لك دماغك من الصداع ده.
0: أتمنى والله. ما تعرفيش محطة مصر قربت ولا لأ؟
1: أعتقد إن هي اللي جاية دي على طول.
0: يا خسارة.
1: لو سمحت، ممكن قهوة أنا كمان زيادة من فضل.
0: أنا آسف لو كنت صدعتك.
1: لا لا لا أبدا، مفيش حاجة.
0: لا لا، واضح إن أنتي مشغولة، أنا مش هزعجك وبتأسف مرة تانية.
1: لا يا سيدي، هي كل الحكاية إن أنا بس بشوف الأوراق بتاعت رسالة الدكتورة بتاعتي.
0: ده حضرتك بقى دكتورة على كده؟
1: لا لسه، إن شاء الله. إدعيلي.
0: لا إن شاء الله هتبقى دكتورة قريب أوي.
1: يا رب.
0: وفرصة سعيدة جدا.
1: أنا أسعد. شكلنا كده مش هنلحق نشرب القهوة. أنا أسف، أنا مضطرة إن أنا أقوم.
0: لا لا لا أبدا، ولا يهمك، تفضلي حضرتك.
1: شكرا، سلام.
0: مع السلامة. دي مشيت، دي نسيت الأجندة بتاعتها واسمها عليها. تتري عاطف أبو النصر. كويس إنها خدت ورق الدكتوراه بتاعها، بس الأحسن إنها نسيت الأجندة.

0: تاكسي تاكسي عند جامعة اكتوبر لو سمحت.
1: اتاكر.
0: طيب لما نروح ان شاء الله هكلمك في الطريق.
1: يعني الموضوع هل ولا هنعمل مشاكل مع بعضينا؟
0: لا مش من اولها كده ان شاء الله اللي هتطلبه هتاخده.
1: طب يلا اركب.
0: الله انت شكلك مخيف.
1: ايه هطلعني في الضلمة ولا ايه خوفك يعني؟
0: لا لا مش هركب معاك.
1: لا تعالي بتخفيش انا زي ما غلبان والله. اركب اركب.
0: ماشي بس من غير ولا كلمة.
1: حاضر.
0: والله فعلا عنده حق. يوم حر جدا يا دوبك لسه مخلصه الجامعه ومطلوب مني اشوف سمسار. ماشي.
2: يا استاذه يا استاذه وانت واقفه مستنيه حد تأمرني بحاجه؟
0: بص انا كنت عايزه ادور هنا على مكتب سمسار. ما تعرفش هنا مكتب سمسار يكون قريب؟ انت من المنطقه هنا؟
2: الا من المنطقه ده انا متربي هنا من وانا عيل صغير.
0: طب كويس. فين بقى مكتب سمسار ممكن الاقيه هنا كويس؟
2: عينيا ليك يا استاذه ده هنا قريب انا هوديكي. بس الحلاوه بقى.
0: خد يا سيدي الحلاوه من دلوقتي ووصف لي وانا اروح.
2: لا لا اتفضلي اتفضلي يا استاذه اتفضلي.
0: ماشي تعال.
2: اتفضلي يا استاذه اتفضلي. هو ده مكتب العقارات.
0: ماشي يا سيدي اتفضل.
2: من يد من اعدمها.
0: ربنا يخليك شكرا على التوصيل.
2: لا شكرا على واجب يا استاذه اتفضلي.
0: شكرا. مساء الخير.
3: مساء النور. ايه ده هو حضرتك؟
0: صدفه غريبه بصراحه قابلنا النهارده مرتين. انت ايه بتدور على شقه زي بابي؟
3: لا ده انا موجود هنا في المكان.
0: طيب كويس قوي. عموما انا كنت بسال على شقه تكون قريبه من الجامعه وانت عارف الجامعه هنا مش بعيد. فياريت لو عندك حاجه ممكن توريها لي يبقى كتر خيرك. بس انا عايزه حاجه تكون نظيفه وما يكونش فيها حواليا ناس مزعجين وعايزه المكان يكون فيه خصوصيه عشان اعرف اركز كويس ويعني يكون في خدمات جنب الشقه. تفاهم يعني؟
3: اكيد فاهم فاهم وطلباتي كوامر.
0: في كمان حاجه عايزه اطلبها. يا ريت يكون فيها بلكونه تطل على جنينه او مكان هادي.
3: كل اللي حضرتك بتحلمي بيه هيتحقق ما تقلقيش.
0: تمام. في حاجه ممكن توريها لي النهارده ولا ايه؟ لان انا عايزاها النهارده ويستحسن جدا انها تكون دلوقتي.
3: طبعا ممكن يكون دلوقتي بس ده ما يمنعش ان انت تشربي القهوه اللي ما لحقتيش تشربيها في القطر.
0: يا ريت انا فعلا مصدعه وكان يوم حر جدا. عندك حق.
3: خلاص اتفضلي اتفضلي حضرتك.
0: شكرا.

0: بيتهيألي بقى ان انا فهمت طلبك. دي اكتر واحدة هتعجبك من الثلاثة اللي انت شفتيهم قبلها.
1: عندي احساس بكده قوي، انا حاسه كده برضه، ما اعرفش مرتاحه لها. انت بقى قول لي اخبار سعرها ايه.
0: لا لا ما تقلقيش، مش هنختلف.
1: مش هنختلف
0: تأكيد.
1: بالنسبه لعموله المكتب.
0: لا لا لا ما تحطيش في دماغك، ده كفاية ان انت اول مرة تتعاملي معانا.
1: عموما عشان ذوقكم والتعامل الجميل اللي انا اتعاملته ده، انا يا سيدي مش هناقش موضوع الماديات دي خالص، بس اهم حاجه ان لو في اي حاجه في المكان هضطر ان انا اكلمكم تاني.
0: ده اكيد طبعا، هو ده اللي انا كنت هطلبه منك دلوقتي.
1: ميرسي جدا، ربنا يخليك.
0: وبما ان انتي كنتي عايزه تسكني في الشقه من النهارده، اتفضلي مفتاح.
1: شكرا، تعبتك معايا.
0: لا ولا تعب ولا حاجه، استاذن انا.
1: اتفضل اتفضل. لو سمحت،
0: ايوه
1: انا نسيت اكلمك في الحساب.
0: احنا قلنا مش هنختلف، وبعدين انتي لسه ما عدتيش.
1: طيب يعني بحسب مقدما، بتاخد مقدم يعني او كده.
0: زي ما قلت لك تقدري تعتبري ان الشقه بتاعتك من دلوقتي، وهبقى ابعت لك البواب في اي وقت وهو عارف الحساب.
1: بجد مش عارفه اقول ايه لذوقكم ده، متشكره جدا. انا كده كده هبعت لك الحساب معاه، ويا ريت تضيف لي بقى العموله بتاعه المكتب.
0: خلاص هضيفها لك ما دام انت حابه كده. فرصه سعيده يا استاذه تتري.
1: انا اسعد، بس انت عرفت اسمي مين ده؟ انا اسمي غريب جدا.
0: حضرتك قلتهولي واحنا في المكتب.
1: انا قلت لك اسمي؟
0: ايوه.
1: غريبه، ده ما فيش حد بيعرف اسمي الا لما بيسالني معناه ايه.
0: طيب كويس، معناه ايه بقى؟
1: بص يا سيدي، انا هي قصه صغيره خالص هنحكيها لك. ماما لما جت تولدني، بابا كان في الكعبه، فعرف الاسم ده بالصدفه كده، وقالوا له ده معناه صدى صوت الاذان. هو اسمي قديم جدا، بس ما تعرفش سموه.
0: هو فعلا اسم غريب بس حلو.
1: تخيل بقى ان ده لغه عربيه فصحى بالمعنى الصحيح، واي حد بيسمع الاسم ده بيفكره الدلع بتاعي.
0: هو بصراحة اسمك وحضرتك كل حاجة فيك بصراحة مميزة يعني.
1: طيب هستأذنك بقى عشان انا بجد تعبانه جدا.
0: اتفضلي اتفضلي يا فندم.
1: مع السلامة.
0: مع السلامة.
1: ياه، بجد القاهرة غير اسكندرية خالص، حر حر جدا، بس كويس المكان هنا فيه تكييفات. كان يوم صعب قوي لما اتصل ببابا. الو، ايوه يا بابا. يا حبيبي لسه واصله المكان حالا. شفت خلاص بقى، انا كبرت بقى، انت هتقعد تقلق عليا. لا لا لا لا، في ايه بنتك؟ البيت راجل راجل واسمه تتري. يعني تخيل انت مسميه الاسم وبتتريق عليه. ماشي، رحت الجامعه طبعا. لا عيب عليك، عرفت تاخد مكان كويس. لا لا ما تقلقش خالص، العمارة هنا فيها ناس كتير شكلها خلاص يا بابا. ايه السبع وصايا يا يعني. اوكي حاضر حاضر حاضر حاضر. مش انت اللي قايل لي اما اشوف هتعملي ايه؟ ادي التجربه لوحدي هوريكي ان انا جامده جدا. لا طبعا ما تخافش عليا. ماشي خلاص، هكلمك اكيد، هكلمك تاني. هاكل حاضر. ماشي يلا سلام. ايه ده، مين بيخبط؟ ما تلاقيني سي حاجه تانية. ده ايوه مين يا فندم؟
2: انت اللي في الشقه موجوده؟
1: انا اللي موجوده. خير في ايه؟
2: لو ناويين تعملوا هيصه اللي بتعملوها دي، الكلام ده ما ينفعش. الازعاج اللي انتوا بتعملوه ده كل يوم ازعاج ازعاج، ما اقدرش استحمل الازعاج ده كل يوم.
1: يا فندم حضرتك اكيد فاهمه غلط. بصي حضرتك، انا ما اعرفكيش،
2: انا جارتك اللي في وشك اصلا.
1: اهلا، ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا.
2: اهلا بيك.
1: طيب مبدئيا كده شكل حضرتك مش عارفاني، فممكن حضرتك تتفضلي؟ ممكن تنوريني؟ اتفضلي يا فندم.
2: ماشي.
1: تشربي ايه؟ انا لسه جايه جديده النهارده وما اعرفش المكان فيه ايه، بس انا معايا حاجه ساقعه. اوكي
2: ماشي.
1: اتفضلي. ايه بقى حكاية الدوشة والجيران اللي بيعملوا ازعاج؟
2: على طول في دوشة وازعاج وانا عايشة لوحدي.
1: لا لا اكيد ده ما يصحش.
2: وشباب موجود على طول اصلا.
1: شباب ممكن يكونوا من الجامعة.
2: لا لا لا مش شكل جامعة دول. شكلهم مش بتوع جامعة.
1: مش عارفة بس هو الناس اللي جابتني أجر الشقة دي ناس محترمة أنا ما شفتش منهم حاجة خالص.
2: على طول الشقة دي كده.
1: ما يمكن صاحب الشقة مثلا بيبعت حد قريبه يكون أخوات ولا في أسرة ومعها عيال.
2: ما شفتش أسرة هنا. شباب شكلهم مختلف أصلا. بينزلوا بالليل ويرجعوا بالليل وعلى طول صوت عالي وضحك وهيصة جامدة قوي بالليل.
1: آه يعني الشقة الوحيدة اللي أنا عجبت بيها طلعت سمعتها مش حلوة. عموما أنا مش واخدها بقى تمليك فحضرتك مفروض تستحميني الشوية اللي أنا جاية قاعداهم هنا وصدقيني مش هتسمعي الكلام ده خالص. ويكون فضل منك لو حضرتك تفضلي معايا بقى عشان أنا الناس كلها اللي أنا أعرفها وأهلي مش موجودين في البلد أنا أصلا. تسمحي لي بكده؟
2: يا بنت أنا موجودة لو عوزت حاجة أدام أنت مش من القاهرة.
1: ربنا يخليكي يعني أنا كده مفروض ليا ماما هنا.
2: يا بنتي
1: تمام بس بقى المفروض ناخد بالنا فعلا لايجي حد من الشباب دي كده ولا كده تبقى مشكله.
2: لا خلي بالك.
1: خلاص يبقى ما دام حضرتك قاعده لوحدك وانا قاعده لوحدي يبقى كل يوم نفطر مع بعض ونتغدى كمان مع بعض.
2: ماشي يا ستي
1: وما تقلقيش.
2: ماشي
1: بعرف اطبخ شويه
2: هيكون حلو ان شاء الله.
1: يا رب. عموما انا اتشرفت بحضرتك قوي.
2: والله الحمد لله ان هي سكنت ببنت حلال زي كده. الشقه بقت فيها هدوء والبيت فيه هدوء.
1: الحمد لله ده بيني وبينك وانت بتتكلمي دلوقتي كنت بفكر ارجع المفتاح واقول اخد مكان تاني بس وجودك هيطمني.
2: انت معايا يا بنتي ما بتقلقيش.
1: الحمد لله. وبقيت العماره بقى كده
2: فيها اسر اصلا.
1: عموما ما دام في حالنا خلاص
2: خلاص يا بنتي
1: يعني فرصه سعيده جدا وان شاء الله يبقى ميعادنا بكره نفطر مع بعض. اتفقنا؟
2: ان شاء الله.
1: ماشي اتفقنا.
2: خلاص تصبح على خير.
1: بتنامي بدري حضرتك قوي.
2: ما انا هاخد حسك برضه ما تقلقيش.
1: خلاص ماشي مع السلامه.
2: السلامه.

ألو، صباح الخير. أنا قلت أصبح عليك اهوت الصبح عشان ما تقوليش ما اتصلتيش وما صبحتيش. يا سي بابا، يعني أنا مسبقة. صباح النور. لا لسه ما نزلتش. طب لسه صاحية حالا. معلش بابا، ثانية واحدة كده، في حد بيرمي ورقة أو كعب من تحت الباب تقريبا، ممكن تكون فاتورة. طب خليك ثانية واحدة معايا يا بابا. ايه الورقة الغريبة دي؟ اهلا بيكي في القاهرة. ده معناه ايه بقى؟ ان شاء الله. ممكن يكون صاحب الشقة، دي طريقة مثلا التعبير بالاعجاب، بس اوفر جدا بصراحة. ايوه بابا. لا مش فاتورة، ده غالبا صاحب الشقة باعت لي، يعني يقول لي اهلا بيكي في ورق. ايه ما تقلقش، في ايه؟ ورقة مكتوب عليها اهلا بيكي في القاهرة عادي يعني. لا الجرس مرنش، ممكن يكون عيل صغير كاتب. الست اللي قدامي، في ست ساكنة قدامي، قالت لي ان في ناس بتيجي تعمل دوشة في الشقة دي وبتاع. بص، هي مدام مقفولة والست ساكنة قدامي، شكلها طيبة جدا. فانت في ايه؟ طيب ده ورقه، ورقه. اخد بالي من نفسي. حاضر هاخد بالي من نفسي، حاضر مش همسك ورق تاني، هسمع الكلام. حاضر حاضر. بص يا بابا، انا حابه اسال الست، ممكن في اطفال في العماره ممكن يعملوا الحاجات دي ولا لا؟ هي جايه تفطر معايا. لا دي كبيره يا بابا، ست كبيره. لا شكلها محترمه جدا. ده هي اصلا اول لما جت امبارح قعدت خبطت، قالت لي مش عايز صوت ازعاج وحاجات من دي ومش عارفه ايه. واضح كده ان في ازعاج كان بيبقى في الشقه، وهي ست محترمه، فانا قلت لها اتفضلي كلمتها عادي. مش مساله تاخد على الناس بسرعه، بس ده من باب الذوق يعني. لا ما تقلقش، ما خلاص انا بفهم في الناس يعني. حاضر حاضر، يلا بقى يا بابا عشان انا كده المفروض انزل. طيب سلام سلام.

0: الو،
1: الو،
0: ايوه يا محسن بيه،
1: ايوه يا سيدي.
0: انا بتصل بحضرتك علشان اقول لك طلعني بره الموضوع ده. انا مش هعرف اكمل كده.
1: موضوع ايه اللي طلعك بره؟ هو لا غيره ليه؟ ما تحتمل نفسك رايك. اللي بقول عليه احنا فينا تنفذه.
0: يا محسن بيه، انا مش قادر على اللي انت طالبه.
1: لا هتقدر غصب عنك هتعمله، ولا هتزعل وتعالك بجد يعني.
0: لا لا، ما فيش داعي. حاضر.
1: لما اشوف، وخلي بالك انا متابعك كل يوم بيوم وعارف كل تصرفاتك وخطواتك.
0: ماشي ماشي يا محسن بيه،
1: يلا يا سيدي، مع السلامة.
0: مع السلامة. ماشي يا محسن بيه، كل أول وليه آخر.

0: صباح الخير.
1: أهلا، صباح النور.
0: ايه بقى، انا صحيتك ولا انتي اللي صاحيه؟
1: لا أنا صاحية من بدري.
0: طب يلا بقى عشان نفطر.
1: لا لا لا، تعالي افطر عندي النهاردة.
0: ماشي، شعرك حلو قوي.
1: عجباكي؟
0: جدا، ذوقك حلو قوي. انا اصلا بحب العفش القديم، كله بيبقى حاجات اصيله كده، مش زي العفش بتاع دلوقتي.
1: حاجات هادية حلوة.
0: ايه ده، صوره مين دولت؟
1: ولادي
0: ما شاء الله، هما فين بقى؟
1: متجوزين، كل واحد في شقته.
0: فيهم شبه كبير قوي منك. على فكرة حصلت النهاردة حاجة غريبة قوي،
1: خير؟
0: ما اعرفش هدى بتكلم في التليفون مع بابا بصبح عليه، لقيت ورقة مرمية من تحت على الباب. وبعدين بص يا ستي، لقيت مكتوب عليها ايه، اهلا بيكي في القاهرة. ده ايه ده
1: عيال بتلعب،
0: بجد؟
1: مفيش حاجة.
0: بابا قلق جدا وقعد يقول لي مالك كده، حد وايه، مين اللي بعت
1: لا
0: لك؟
1: ده بتبقى في عيال كده على السلم بيلعبوا اصلا.
0: من العمر يعني.
1: لا طمنيهم، ما خلوش يقلق عليك، انا جنبك.
0: طيب انا مش هطول عليك عشان انا لازم انزل دلوقتي حالا، وهضطر اسيبك مع ان الاكل تحفه، بس هتعوض طبعا وقت تاني.
1: بس انت ما اكلتيش يا بنتي.
0: معلش انا متعوده ان انا اخد حاجه خفيفه كده وانزل بقى.
1: طب خلي بالك من نفسك.
0: حاضر، وانتي كمان خلي بالك من نفسك. سلام.
1: سلام.

0: معقول يا سامر؟ معقول؟ معقول جه اليوم عليك اللي تعمل فيه حاجة زي دي؟ أنا ما بقتش مصدق نفسي. منه لله اللي كان السبب.
1: صباح الخير.
2: صباح النور.
1: أنا جاية بطمن عليك.
2: طبعا أنتي زعلانة مني من امبارح.
1: أنا قلقت عليك يا بنت امبارح.
2: طب اتفضلي اتفضلي. والله أنا امبارح جيت متأخرة، كان ورايا مشاوير كتير جدا وحاجات كنت المفروض أروح أجيبها، قعدت دورت في المكاتب على كتب كده كنت محتاجاها فنسيت نفسي خالص، وبعدين رجعت لقيت بصراحة النور مطفي فمرضتش عليك.
1: أنا كنت عايزة أطمن عليكي بس لقيتك اتأخرتي نمت.
2: معلش سامحيني. ايه ده، ثانية واحدة، العيال برضو شكلهم. استني بقى يا ستي نشوف كاتبين ايه. شكلك كان حلو قوي وانتي بتشتري الكتب من مكتبة امبارح. عيال ايه واطفال ايه؟
1: لا مش لغة اطفال دي.
2: مش عارفة هيكون مين، يمكن اكون قابلت مثلا حد اعرفه، بس انا ماليش علاقات في الجامعة. بقولك ايه، انا شاكة في حاجة. انتي مش بتقولي في ناس ساكن هنا في العمارة كتير؟ ممكن مثلا كان صوتي عالي وانا بتكلم في التليفون وبحكي لبابا في التليفون فسمعوني وقالوا مثلا نغلس عليها او يهزروا معايا. استني كده بص من البلكونه، يمكن يكون فيهم حد واقف. غريبه مفيش حد، بس انا شاكه ان هي فعلا حاجه من العيال دي. انا شفت كده شابين بتاع 15 14 سنه، ممكن يكون العيال بتلعب.
1: جايز برضه،
2: بس انا لما بكلم بابا بيبقى صوتي عالي وساعات بخاف جدا من اللي حوالين مني ينزعجوا، بنقعد انا هو ننير في بعض. فانا فعلا كنت بحكي له امبارح على الموضوع ده اني دخت على الكتب وقعدت ادور عليه.
1: عموما ما تقلقيش انا جنبك، ما تقلقيش.
2: اكيد يعني مش هخاف من ورقه، اهو لعب عيال.
1: صح، ما تقلقيش.
2: مش انا طبعا، انا اسفه برضو المره التانيه، مضطره انزل بسرعه.
1: لا يا بنتي بالسلام.
2: استني استني قبل ما تدخلي، معقول بقالنا الوقت ده كله وانا لسه معرفتش اسم حضرتك ايه؟
1: لسه معرفتش اسمي؟
2: لا ولا انت كمان عرفتي اسمي.
1: اسم تهاني.
2: وانا تتري. ماشي ادينا هو خلاص، ده احنا شكل الموضوع بينا هيبقى كبير. شكلك كده لما اخلص الحاجات اللي ورايا هنا هاخدك معايا تقضيلي كام يوم تغيري جو.
1: ان شاء الله.
2: هستأذن انا، وانا لو شفت حد من العيال دول اكيد هقطم رقبته.
1: ما تشغليش بالك، انا لو لقيت هنا حركه من العيال دي هفتح انا الباب.
2: يا ترى مين اللي بعت لي الورقه دي امبارح والنهارده؟ حاجات غريبه جدا. ماشي على رايها، انا هشغل دماغي بلعب العيال ده. تاكسي تاكسي.

0: عيني سيطرت. الحمد لله النهارده ما فيش ورق، العيال بطلوا يلعبوا. اما اقوم انزل. ايه ده، ورد؟ ده القرنفل اللي انا بحبه. ده في كارت ده ولا ايه؟
1: صباح الخير.
0: صباح النور. ما تقوليش بقى ان انت اللي بعتالي الورد ده.
1: لا لا لا، ما بعتش ورد ولا حاجه.
0: غريبه، ده الورد ده انا بحبه قوي. ده في كارت، استني كده ما نشوف بقى ممكن يكون مين بعتهولي. يمكن دكتور الجامعه، انا ما اعرفش حد هنا. مستنيكي في المكتبه اللي جبتي منها الكتب.
1: مين ده؟
0: ما اعرفش. وبعدين انا جبت الكتب من مكتبتين، صاحب المكتبه مثلا
1: طب هيكتب لك ليه كده يا بنتي؟
0: هيعرف عنواني منين. انا سبت رقم التليفون وطلبت منه كتب، قلت له لو جت يبلغني. غريبه، مش عارف،
1: لا مش عيال بقى دي،
0: شكلها كده. بس بصراحه على الاقل خدت الورد النهارده، والله شكرا. اهو بعته حاجه.
1: يلا حاجه بتحبيها.
0: على رايك حطه بقى عندك في الفازه لغايه لما اجي. ماشي
1: ماشي.
0: اوكي.
2: الو،
3: انت النهارده غلطت غلطه عمرك، ما تعملش حاجه من دماغك.
2: غلطت في ايه؟ انا بنفذ كل اللي انت طالبه.
3: لا، انت عارف انت عملت ايه النهارده. ما تتصرفش من دماغك الا لما انا اقول لك.
2: هو مش حضرتك يا محسن بيه قلت لي انفذ الموضوع بالطريقه المناسبه؟
3: اللي انا شايفها مش من دماغك انت اللي تعمله.
2: حاضر حاضر يا محسن بيه.
3: ما تزعلش قوي وتتقمص كده، ما تعملش حاجة من دماغك الا لما انا ابقى اثق فيك، فاهم؟
2: ويا ترى هتثق فيا امتى عشان نخلص من الموضوع ده؟
3: بتقول يا ولد؟
2: ما بقولش حاجة.
3: ما احسبك بتقول حاجة.
2: انا اسف وهنفذ كل اوامرك. حاضر حاضر يا محسن بيه.
3: يلا اقفل.
2: انا مش عارف اللي انا بعمله ده جد ولا هزار، بس في حاجة، في حاجة. أيوة يا محسن بيه.
3: أيوة، عايز ايه؟ حاجة الشغل ولا ايه؟
2: أنا بس بفكر حضرتك يا محسن بيه بالوعد اللي كان بينا، إن أنفذ طلباتك وأنت تنفذ لي الوعد اللي قلت عليه.
3: بس اللي هتعمله الأول وبعدين أنفذ لك طلباتك.
2: أنا ابتديت يا محسن بيه.
3: انت هتلمي شروطك عليا ولا ايه؟ لما تنفذ اللي انا قلت لك عليه ابقى انفذ لك وقتك وفي الوقت اللي انا عايزه.
2: يعني يا محسن بيه انا هفضل تحت رحمتك كده كتير؟
3: ايوه، لغايه ما تنفذ اللي امرتك بيه واعتبر ده شغل. اسمع يا ولد، دي طريقه شغل بتاعك.
2: بس يا محسن بيه دي مش طريقه شغل والله.
3: هو ده طريقه الشغل بتاعتي. انا قايل لك ما تتكلمش كده بالتليفون.
2: لا لا ما تقلقش يا محسن بيه، انا ما كنتش هقول حاجه. انا عارف ان التليفونات كلها بتتراقب دلوقتي.
3: امال كلام كتير ليه؟ بتتكلم كتير ليه بالتليفون؟ بكره تقابلني في المكتب.
2: حاضر حاضر يا محسن بيه.
0: الو. لا انا كويسه. ابو ماله؟ صوت مرهقة بس ما نمتش كويس. لا مفيش حاجة يا سيدي، قلت أصبح عليك. بصراحة ماليش نفس أنزل النهاردة، مش عارفة. ماله يا بابا صوتي فيه إيه؟ يوه أنا كويسة أنا كويسة. لا مفيش حاجة. طيب حابة أقول لك بعدين. لا كنت قاعدة أقرا طول الليل ف عيني تعبتني جدا ومصدعة. ماشي يا بابا. ماشي، صباح النور. ايوه
1: صباح النور. انا لقيتك مصبحتش عليا، قلت ما اجي اصبح عليك. الوقت اتاخر فعلا، ما رحتش ليه؟
0: ما كنتش قادره انزل خالص بصراحه، عيني ورمت من الرايق، قعدت اقرا كتير جدا ما كنتش قادره افتح.
1: ربنا معاك يا بنتي. انا بصيت كم مره كده وافتح باب الشقه وبتاع ومتابعه حكايه الورقه والورد والكلام ده.

0: ما لقيتش حد رمى حاجة ولا في حاجة.
1: يعني العيال بطلت تلعب النهاردة؟
0: لا ما فيش حاجة.
1: حتى لو في عيال، العيال دي هتيجي معايا المكتبة؟ بس أكيد عيل منهم برضو سمعني في التليفون، أنا صوتي عالي جدا لما بكلم مع بابا. عموما الحمد لله. تصدقي إن أنا خدت على إن اللي بيرمي الورقة دي ببقى قاعدة مستنياه؟ حاجة غريبة جدا.
0: لا ما انا فتحت كم مرة ما لقيتش حاجة.
1: ايه ده ايه ده، استني، ده في ورقة اهي. طب استني احاول افتح الباب. ملحقتش الاسانسير. ده كاتب ايه ده؟ ايوه، ما جيتيش ليه في الميعاد اللي قلتلك عليه؟ ما جيتش ليه؟ ده مجنون، ده فكرني ان انا هروح اقابله في المكتبة فعلا.
0: يبقى حد عارفك يا بنت.
1: ما اعرفش، استني، ده لسه كاتب حاجة تانية. انا مرضتش احذف لك الورقة من بدري عشان عارف ان انتي سهرانة طول الليل، نور الأوضة عندك ما اتطفاش. ايه ده
0: ايه ده؟
1: مش عارف. لا لا لا، انا ابتديت بجد اقلق.
0: ده انت كده متراقبة يا بنتي.
1: اكيد، مين اللي يعرفني هنا؟ ما اعرفش غير حضرتك والبوابة اللي ده. البوابة اللي هيكتب لي الراجل اللي تحت ده؟ طيب هيكتب لي ايه؟ وحتى بتاع المكتبة، ما انا قلت لك ان مديني رقم التليفون، هو اصلا هما ما اتصلوش. انا عندي فكرة، انا هتصل بالراجل بتاع المكتبة ده. انا ابتديت اقلق
0: في حاجة تقلق يا بنتي؟
1: بصراحة. لا انا مش هينفع اقعد في المكان ده اكتر من كده.
0: كنا بنقول ده العيال هي اللي بترمي ورق وبتلعب، لكن ده موضوع فيه مراقبة وبتاع، والنور شايفك طول الليل صاحية وبتاع.
1: الموضوع شكله قلب بجد، وبابا شكله عنده حق. مش عارف يعني، ده معناه ان هو راقبني لما خرجت، وراقبني كمان هنا.
0: طب ما انت يا بنتي لو رحت في مكان تاني ما هيمشي وراك ويراقبك برضه.
1: ربنا بقى معايا، انا هنقل من مكان.
0: هم راقبك يا بنتي، على الأقل أنت هنا جنبي في أمان برضو معايا.
1: ايوه بس انتي قلتيلي ان الشقه هنا مش مظبوطه، وممكن يكون حد من اللي قاعدين فيها هو مثلا ساكت في العماره دي او اتعرف على حد منها. انا مش هقدر اقعد في المكان ده، انا مش مطمنه دلوقتي.
0: طب الحل ايه دلوقتي؟
1: مش عارف، مش عارف الحل ايه، بس عشان اكمل الايام اللي انا جايه فيها مضطره اقعد في مكان تاني. اقولك على حاجه، انا هروح اشوف المكان التاني ده وبعد اذنك، انا مش عايزه اضايقك، وانا زي بنتك هستأذنك تيجي تقعدي معايا الكام يوم دول.
0: ما عنديش مانع والله يا بنت.
1: خلاص انا هروح للسمسار ده واعمل حسابك ان هي بقى يكون مكان مريح ليكي، واهم حاجه ما يكونش المكان ده سمعته وحشه ويكون هادي.
0: ربنا يسترها معاك.
1: ماشي، انا لازم انزل دلوقتي عشان الحقه، ومنها كمان هزقه على المكان الجميل اللي قعدني فيه ده.
0: ماشي يا بنت، انت صح، اعملي كده.
1: انا لازم اقوم البس دلوقتي وانزل.
0: يلا بسرعة.
1: ايه الجنان اللي انا فيه ده؟ معقول هنقل؟ بس مفيش حل غير كده، هتلاقيه ولد تافه من العمارة، واكيد مش هاخد بالي. العمارة فيها شباب صغير، استفاد ايه مني يعني؟ لعب عيال. بس انا برضه مش مرتاح. هيفرق ايه يعني انا هشتري الشقة؟ ما هو كده كده شقة ايجار، وربنا كرمني بالست تاني دي تقعد معايا وتطمني. بس ما اروح اشوف شقة الاول وتكون في مكان هادي بدل القرف اللي انا فيه ده. ايه ده، معقول ورقتين في نفس اليوم؟ لا ده الموضوع كده حكاية. مستنيكي، وعموما احنا كده كده هنتقابل. ده مين ده؟ انا اكلم بابا واساله؟ لا لا لا، بابا هيقلق عليا. هي بنت ما تجمدي فيه. طب مش هينفع عليك شوية ورق وكمان فاضي ولعبة ايه؟ طب يوريني بقى نفسه. هيقابلني قال هديني بقى نازلة وسايبالك المكان كله. طب بقعد راقب سكان العمارة، عيل مجنون.

0: صباح الخير.
1: أهلا أهلا، إزيك يا أستاذ تتري؟
0: لا أهلا ولا سهلا، مش عيب يا أستاذ سامر لما توديني في شقة مشبوهة. أنت شايفني كده؟
1: شقة مشبوهة؟
0: آه، سمعتها مش حلوة.
1: لا لا، إزاي؟ وبعدين أنا ما عنديش أي معلومة بالكلام ده.
0: مدام تهيني اللي ساكنة قدام الشقة قالت لي إن سمعة الشقة دي زي الزفت، وإن بيجي فيها شباب وبتتأجر لناس كده كتير، وإن على طول فيها إزعاج وصوت خبط وبيجوا بالليل وحاجات كده.
1: أنا آسف على سوء التفاهم ده، وما قلتليش ليه، وأنا كنت نقلتك منها من أول يوم.
0: أنا زعلانة جدا، ما قلتلكش ليه؟ لولا وجود الست ديت أنا ما كنتش قعدت كام يوم دولت. أنا قعدت بس عشان خاطرها، وعرفت إن هي مش مأجرة، إن هي ست قاعدة في شقة تمليك، يعني هتاخد بالها بجد، مش جاية يومين زيي. ربنا بقى بعتها لي.
1: طيب ممكن أعرف إيه اللي مزعلك؟ في حد ضايقك في العمارة؟
0: بص، هو انا مش عارفه اوضح لك، بس هو في حاجه، يا اما لعب عيال يا اما في حاجه انا مش فاهماها. بتبعت لي رسائل من تحت عقد الباب بتاع الشقه كل يوم الصبح، مكتوب فيها كلام غريب.
1: رسائل؟
0: اه، رسائل، وكل يوم في نفس الميعاد قبل ما انزل.
1: ودي مكتوب فيها ايه دي؟
0: يعني مثلا اول رساله: اهلا بيكي في القاهره.
1: هو بيني وبينك اي حد يشوف حضرتك لازم يقولك كده، انت نورتي القاهرة كلها.
0: ربنا يخليك، ده بنورك. ده معناه ايه؟
1: يعني معناه حد بيهزر، ممكن عيال صغيرة بتلعب.
0: طيب، بالنسبة لأن حضرتك، أنا رحت اشتريت حاجة من مكان ولقيت اللي بعت لي الرسالة دي تاني يوم بيقول لي شكلك كان حلو قوي وانت بتشتري الكتب. ده ايه؟
1: ما اكدبش،
0: لا، بعيدا عن المجاملة الجميلة اللي حضرتك هتقولها لي، انا مش فاهمه ده ايه. anyway، هو شكله ولد طايش من العماره وفعلا طلبت معايا غلس عليا. انا مش فاضيه الكلام ده، بليز بقى لو سمحت شوف لي شقه.
1: انا تحت امرك ولتأمري بيه، ويا ريت الشقة التانية اللي هجيبها لحضرتك دي ترضيكي وتسامحيني على سوء التفاهم ده.
0: اما نشوف، انا عايزاه دلوقتي، وتكون شقة في مكان هادي عشان أعرف أقعد فيها كويس.
1: طلب حضرتك موجود بالظبط.
0: طيب، نقدر نتحرك بقى دلوقتي. وعلى فكرة، أنا لما أرجع أخد الشنط هاخد معايا مدام تهاني تقعد معايا كام يوم.
1: هو انت حضرتك للدرجات اتعرفت عليها؟
0: آه، الكام يوم اللي أنا قعدتهم كنت باكل وبشرب معاهم، وست دي خدت بالها بجد مني. الحمد لله، ربنا بعتها لي.
1: يعني هي حضرتك هي عارفة ان انت هترجعي تاني؟
0: اه، عارفه ان انا هرجع اخدها.
1: طيب معلش، ممكن اعمل تليفون بس دلوقت ضروري، يعني علشان اعرف الشقة فاضية ولا لا.
0: اكيد، بس يرد بسرعه.
1: حاضر حاضر. الو،
2: ايوه،
1: ايوه محسن بيه.
2: في ايه يا ابني؟
1: الخطه ماشيه زي ما حضرتك عايز، لكن في مشكله.
2: ايه هي المشكله دي؟
1: هي جت يا محسن بيه علشان تاخد شقه تانية.
2: طب ما توديها الشقه التانية، فين المشكله؟ ما احنا بنعمل كل ده عشان تروح الشقه التانية.
1: المشكله مش في كده يا فندم، المشكله انها قالت لجارتها انها تاخدها معاها الشقه التانية وهترجع تاني عشان تاخدها.
2: انت بتقول ايه؟ تاخد ازاي؟ واحدة بقالك كام يوم موجودة، هتاخد جارتها ازاي؟
1: واضح يا فندم انها عشرية، ومش بعيد تكون قالت لجارتها كمان على الرسايل.
2: انت لما تاخدها الشقة ما تخليهاش ترجع تاني عشان تاخد جارتها، وانا هتصرف بقى بالطريقة اللي انا اعرفها. اقفل دلوقتي وانا هكلم البواب هقول له ان هي ما عجبتهاش اي شقة تانية وما عجبتهاش اي حاجة ومشيت.
1: طب يا فندم بالنسبة لحاجتها وهدومها؟
2: حاجتي ايه؟ ان شاء الله ما خدت حاجة يا اخي. المهم وديها الشقة واقفل عليها خلاص.
1: يعني حضرتك متعب كده بلغ البواب؟
2: أيوة
1: ماشي يا محسن بيه. طب يا محسن بيه، ما نخليها بكرة، حتى ممكن نلاقي طريقة تانية أأمن.
2: لا دلوقتي نبذ اللي بقولك عليه، دق الحديد وشخ. ولا أنت جبان أوي كده يعني، ما كنتش مضحك من الأول.
1: لا أنا مش جبان، وأنت عارف إن أنا مش جبان، وده مش نبل.
2: إيه يعني أنت تديني زيك في الأخلاق؟ نبذ اللي بقولك عليه.
1: العفو يا فندم، حضرتك متعلم الأخلاق جاهز، بس بتهيالي يا محسن بيه أنا كده بنفذت اللي مطلوب مني.
2: أنا لحد دلوقتي، المهم هتخلص إمتى؟
1: ماشي، أوامرك.
2: يلا روح.
1: حاضر، هي كده كده هانت. أنا آسف على التأخير يا أستاذة بدري.
0: آسف على التأخير، انت بقالك ربع ساعة سايبني. بجد ندمت اني جيت البلد دي. طب ممكن بسرعة لو سمحت، عشان في ست مفروض ارجع اخدها.
1: حاضر حاضر، تحت امرك. هو لازم يعني تنقلي؟ ما ينفعش تقعدي في الشقة يعني وخلاص.
0: مش عارفة، هي بالنسبة لي مش مريحة ومريبة. حكاية الرسائل دي ربكتني اوي.
1: اقعدي فيها، وانا وعدك ان الرسائل دي مش هتشوفيها تاني.
0: هو في ايه حضرتك؟ لا مش عايز اقعد فيها. ممكن توديني الشقة التانية، ولا هي فضيت ومفضتش برضه؟
1: خلاص خلاص خلاص، براحتك، هوديك الشقة. انا بس مستني اعمل مكالمة وهنزل معاكي على طول.
0: اتفضل حضرتك، ويا ريت ما تتأخرش زي المرة اللي فاتت.
1: لا مفيش تأخير ان شاء الله. الو، ايوه يا عم سعيد.
2: مين معاي؟
1: انا سامر يا عم سعيد.
2: اهلا يا استاذ سامر.
1: محسن بيبي يقول لك اطلع لمدام تهاني، بلغها ان جارتها مشيت وما عجبهاش ولا شقه من عندنا.

0: ايوه يا استاذه تهاني، الست اللي كانت ساكنه قدامك مشيت وخدت حاجتها ومشيت.
1: ازاي؟
0: مشيت وخلاص.
1: ازاي مشيت؟ ده معدل ان هي تاخدني معاها وحاجتها جوه.
0: هتشوف شقه في ناحيه تانية بعيد.
1: معقول؟
0: ايوه معقول.
1: طب خلاص يا عم سعيد، ربنا يسترها عليك يا بنتي. البنت دي خافت ان هي تقعد في المنطقه كلها ومشيت. لا حول الله يا رب، ربنا يسترها عليك يا بنتي. انا كمان مش عارفه لها تليفون، ربنا معاها بقى. بس ما جاتش سلمت عليا ليه؟ ولا سمعتها وهي بتاخد حاجتها، ولا سمعت شنطه اتشدت، ولا حاجه. تلاقيت بعت لها ورقه ولا حاجه، خافت وما عادتش تقعد ثانيه واحده. يا ربي ربنا يسترها على وليانا ويسترها عليك يا بنتي.
2: أنا كده خلصت كل حاجة، تقدري تتفضلي معايا دلوقتي وأوريك الشقة.
3: يا ريت، عشان الوقت اتأخر وأنا مكنتش عارفة إن أنا هتأخر كده. زمان أستاذة تاني زي ما قلتلك مستنياني، ولسه هلم الحاجة من الشقة وفيلم.
2: لا لا ما تقلقيش، مش هنتأخر هناك، اتفضلي اتفضلي.
3: بس تكون زي ما قلتلك في مكان هادي بعيد عن المنطقة دي خالص.
2: إن شاء الله تعجبك.
3: ماشي. دي عربيتك؟
2: ايوه هي دي يا فندم، اتفضلي اتفضلي.
3: اتفضل.

0: يا أستاذ سامر، أستاذ سامر،
1: ايوه يا فندم، انا معاكي.
0: إيه الطريق ده؟
1: ده الطريق اللي هيوصلنا للشقة.
0: ده تقريبا طريق صحراوي، أنت متأكد إن أنا هروح مدينة جديدة قريبة زي ما أنت قلتلي؟

0: برافو عليك يا سامر، جبتها له لغايه عندي. ازيك يا حلوه؟
1: ايه ده؟ مين ده ومين انت كمان؟
2: ما تقلقيش.
1: مالاش ايه، انا خايفه منكم. انتوا مين؟
0: انا عملك الاسود بس بص.
1: وانا عملت ايه؟ انا ما عملتش حاجه. انت مين اصلا؟
0: ابوك اللي عمل.
1: بابا؟
0: ايوه، بكره تعرف عمل ايه.
1: بابا ما عملش حاجه. بابا قاضي ملوش اي علاقه بالمكان هنا خالص، احنا مش من هنا اساسا. انت تعرف ابويا؟
0: اعرفه اعز المعرفه. انت بقى خليكي هنا وتعيشي معززه مكرمه، والاستاذ ده اللي هو اسمه سامر هيجيب لك كل طلباتك.
1: اعيش فين؟ ده مش بيتي. انت حضرتك عايز ايه؟ انا هنا ليه؟ انا جايه باجر شقه.
0: ما انت مجرم فعلا، بس هتقعدي دلوقتي على حسابنا. احنا
1: على حسابك؟
0: هتقعدي هنا لغايه الحكم، واللي حاولتي تقربي من ناحيه الباب دوت مش هتخرجي منه، تخرجي على ظهرك.
1: يا نهار ابيض، انا ما اعرفكمش. وبعدين انا مالي مال ابويا؟
0: ابوك لو نفذ حكم الاعدام في ابني يبقى بينفذه فيك انت.
1: انا خايفه، انا مش عارفه اعمل ايه. طب ما حضرتك تكلمه، اتصل بيه، وهو هيحكم عليه ليه بالاعدام؟ لو ابن حضرتك بريء اكيد هيسيبه وهيطلعه براءه.
0: لا لا لا، ما هو ابني مش بريء
1: اصلا. يعني ابنك مش بريء وعايز بابا يطلعه براءه؟ ده مستحيل، بابا عمره ما عامل كده. انت عايز تقتل حد بريء مع ابنك؟
0: المرفض ابني عايز يكبر واشتغل من ورا ظهري وعمل الحاجات دي بايده، وانا بقالي 50 سنة في الشغلانه ديت محدش مسك علي حاجه، ولا ابوك يقدر يمسك علي حاجه ولا غيره.
1: عشان كده جبت استاذ سامر، هو اللي يعمل لي الحجز بتاع المكان ويوريني الشقه، ومحدش يعرفك اصلا. انت خاطفني يعني؟
0: ايوه كده، انا خاطفك قصد ما يطلع ابن براءه بروحي. ده لو طلع، ولو انت طلعت بقى.
1: يا فندم، حضرتك بتحكم عليا فعلا يا فندم بالاعدام. انا مالي؟ ابنك اذنب.
0: هو كده خلص الكلام، خد بالك منها يا سامر، اوعى تعدي ناحيه الباب.
2: تحت امرك يا محسن بيه.
0: نصيحه ليك ان انت تسمع الكلام وما تتهوريش وتعملي حاجه مش لمصلحتك، لان هرجع لك تاني. اقفل الباب الرايب المفتاح يا سامر. بقول لك ايه، عايز اعرفك ان سامر دراعي، اقطعه وقت ما احب واشغله وقت ما احب.
1: ايه يعني؟ هو اصلا شغال معاك
0: من زمان؟ هو اللي كان بيبعتك الرسائل وجاب الجرات هنا.
1: يعني كنت بتضحك عليا وعارفني ومراقبني؟ انت اللي كنت بعتلي الرسائل؟
0: ايوه هو.
1: انا غبيه، صاحبتي كانت بتقول لي اللجع اللي بيبعتلك الرسائل، وانا قلت لها عادي تلاقي واحد معك. ما كنتش اعرف ان الحوار اكبر مني ومنك. تلاقيك متورط زيي.
0: لعلمك انا مديله امر، لو عملت حركه كده ولا كده هيخلص عليك.
1: يخلص عليا انا؟
0: ايوه.
1: ماشي. طب ممكن حضرتك اعرف قضيه ابنك انت؟
0: هتعرفي كل حاجه في الوقت المناسب، بس بشرط تقعدي ساكته، محدش يعمل لك حاجه.
1: ماشي يا فندم. ماشي.
0: اقفل يا سامر ورايا الباب بالمفتاح، وحسك عينك هي تيجي ناحيه الباب ولا الشباك.
2: امرك يا محسن بيه.

0: وارش على كده من قدامي. هي فين؟
1: جوه يا محسن بيه، جوه. اتفضل.
2: انت حضرتك جيت؟ ايه ده؟ انت بتضربني بالقلم؟ هو في ايه؟
1: ليه كده بس يا محسن بيه؟
0: مالكش دعوه، القلم ده عشان يفوقه ويفواك. فوق يا ابني عشان اخوك يروح بيتك. وخلي بالك مش هيتعاطف معاك خالص، لان الروح اخوه في ايدي.
2: يعني احنا الاتنين زي بعض صح؟
1: لا مش زي بعض، انا تحت امره.
0: كويس، برافو عليك، احبك وانت فاهم.
1: انا فاهم يا محسن بيه، فاهم قوي.
0: يا رب تفهم هي كمان، ويا ريت تفهمها.
1: حاضر، امرك يا محسن بيه.
0: بطل وسواسة علشان روح اخوه في ايدي.
2: مفهوم، زي كده
0: بالظبط.
2: ماشي يا محسن بيه، ربنا اللي هيظهر الحق.
0: قول يا رب، يا رب بقى ينفخ في صورتك
2: يا رب،
0: وما يقفل الباب ورايا. وخلي بالك بلاش مكالمات من اللي انت بتعملها دي.
1: حاضر يا محسن بيه، حاضر.

0: تتري، بقولك ايه؟
1: ايه؟
0: ايه رأيك نعكس الحكاية؟
1: ازاي يعني؟
0: ما بدل ان اللي اسمه محسن ده هو اللي حبسنا هنا، احنا اللي نحبسه.
1: حبسك ايه؟ ما انت بتنزل تطلع. بعدين هنحبسه ازاي؟ اكيد الراجل ده، اكيد الراجل ده عامل حاجة احنا مش فاهمينها، اكيد مأمن نفسه.
0: لا لا لا، ما تلاقيش من كده، هو ما بيحبش يعمل حاجة بإيده، ولا في حد تابعه ناحيتنا هنا، عشان لو حصل في الأمور أي حاجة أنا اللي أروح فيها.
1: آه، أنت قصدك إن مبدأ فر اقتصد يعني؟
0: بالظبط كده.
1: ده راجل ذكي جدا، بس أكيد أكيد هعمل حسابه. يعني محدش يعرف إن أنا وأنت هنا غير الراجل ده.
0: أنا متأكد من ده يا تتري، محسن عبد الوهاب عامل زي إبليس، بيوسوس وبس.
1: انا خايف اخد خطوه من دي لا يكون مرتب حاجه، او ممكن يقتلك او يقتلني او يقتلنا احنا الاثنين. اصلا انت ناسي ان معاه مسدس؟
0: ما هي دي أول حاجة جت في دماغي.
1: ايه بقى هتعمل ايه؟
0: كل مرة بيجي فيها بيقول لي اقفل الباب ورايا، ساعتها أنا بكون وراه. ليه ما اخطفش منه المسدس من جنبه وأبقى كده أنا اللي معايا المسدس؟
1: انت بتقول ايه يا سامر؟ يعني هنبقى احنا كده اللي خاطفينه؟ مفيش قضية كده بقى ولا ايه؟ انا مش فاهمة بصراحة.
0: أنا ما يهمنيش قضية ولا مش قضية، أنا يهمني إن أنا فعلا ساعتها كنا جيتك من إيده، وما بقاش أنا سبب في إن أنا فجأة ألاقي نفسي غصب عني ممكن أقتلك، وإن أنا أنقذ أخويا.
1: ايه؟ هو انت ممكن تقتلني فعلا؟
0: أنا تحت أمر يا تتري.
1: تحت أمره. سيبني أفكر في الموضوع ده.
0: هو أنا لو مش تحت أمره كنت جبتك هنا وحبستك بإيدي؟
1: بصراحة أنت مش شايف إن دي ندالة وعدم مرجلة إن أنت تقولي الكلام ده؟ أصلا هو أنت عشان أخوك ما في واحدة قدامك مظلومة ومحبوسة قدامك؟
0: وده اللي أنا بحاول أعمله دلوقت، إن أنا أخلصك منه وفي نفس الوقت ألحق أخويا.
1: إيه؟ تخلصني منه؟ أنت ناوي تعمل إيه؟ هتقتله؟
0: لا أنا مش مجرم.
2: افتح يا ابني الباب.
0: اتفضل اتفضل يا محسن بيه، اتفضل.
2: القعدة عاجبكم؟ أكيد عاجبك، ما أنت قاعدة في شقة 5 نجوم. لو أبوك حب يجوزك مش هيعرف يقعدك في شقة دي. شوفي الفرق بيني وبين أبوكي، أنت قاعدة فين وابني قاعد فين؟ قاعد في زنزانة وانت قاعدة في شقة 5 نجوم.
1: يا فندم الجنة لو زنزانة مش هتبقى حلوة. اتمنى ان ابنك يطلع، بس انا عارفة انه مش هيحصل.
2: بقولك ايه يا بنتي، انت لسه صغيرة ما تعرفيش ان الضنا غالي. اللي اعرفه انا وابوكي،
1: بس اللي اعرفه انا كمان ان ابويا ممكن ما يرجعش عن حق.
2: بقولك ايه، انت لسه صغيرة، الحكم بكرة وهقوله بالليل واشوف. لو حكم على ابني، ان حكم يبقى حكم عليكي، ويتفرقيها يتفرقينا.
1: افرقها؟ هي ايه دي؟
2: الدنيا كلها
1: الدنيا. يا رب حلها من عندك انت يا رب.
2: قول يا رب ان ابوك ربنا يهديه ويحكم على الواد بالبراءة، لان لو حكم عليه بالاعدام هيبقى حكم عليكي. وديت ايه يعني؟ ابوك هيتحبس، هيترفض من الشغل، مش هياخد اعدام. ولو اتحبس هشيلكم كلكم بالعيلة بتاعتكم. انا راجل حقاني وعندي ضمير، وادي انت شايفه بعينك اهو المعاملة ازاي.
1: مفهوم. لا حقاني قوي، شكل حضرتك كده فعلا. طيب يعني فاضل لنا لغايه بكره هانت يعني.
2: ربنا يعمل اللي فيه الخير وبك يعقل، عشان انا عارف ان الضنا غالي، هسمع أبوكي صوتك.
1: إيه؟ حضرتك هتكلمه إزاي؟ ده التليفون ده مفهوش حرارة.
2: في حرارة النهاردة ومجرد مخرج هتقطع تاني.
1: آه يعني حضرتك اللي موصله. طيب اتصل حضرتك بيه. اتصل
2: أوي أوي. ألو سيادة المستشار. أيوة مش فاكرني يا سيادة المستشار، هتفتكرني بكرة الصبح إن شاء الله بالنطق بالحب على الضنا والضنا غالي. اسمع صوت بقى ضناك.
1: أيوة يا بابا. أيوة ألو ألو. أيوة يا بابا. معرفش. لا لا أنا كويسة. بس يا بابا يا بابا أنت هتعمل إيه؟
2: لا لا لا لا كفاية كده واسكتي بقى. أكمل أنا بقى سعادة البيت. كده عرفت أنا مين. أيوة مظبوط. بقول لك يا سعادة المستشار، زي ما ابن عندك بنتك عندي. خلص واستلم. أشوف ابني يخرج لي، بنتك هتشوفها وتجيلك. وخليك فاكر إن أنا قلت لك والبدي أظلم. أشوفك بكرة في المحكمة يا سعادة المستشار. يا رب يا سعادة المستشار، بكرة إن شاء الله نسمع خبر كويس، نسمع خبر يفرحنا احنا الاتنين إن شاء الله، أنت وأنا.
1: على فكرة، فكرة حلوة قوي اللي حضرتك قلتها، إن أكيد بابا لو نطق بالحكم أو حتى يعني ممكن يتحبس أو كده، حضرتك وعدتنا إن أنت هتشيلنا صح؟
2: طبيعي.
1: طب يعني ما ممكن حضرتك تكلمه أقنعه؟
2: يا بنت أنا مش بقولك أنت صغيرة.
1: يعني كنت بقتنع بكلام حضرتك عموما. سامر هيقفل الباب وأنا هقعد مستنيه الحكم بكرة، وربنا يستر إن شاء الله.
2: أيوة خليك عقل كده. يلا يا سامر تعال اقفل الباب وراي.
0: أنا وراك وراك يا محسن بيه. اتفضل اتفضل. هدى بقى.
2: ايه ده مجنون؟ تعمل ايه؟ هات المسدس.
0: مسدس؟ مسدس اللي ادهولك ده؟ انا ما صدقت خدته.
2: ها ها يا ابني هاته، هتروح في داية كده؟ هات المسدس.
0: واخد بالك يا تتري؟ بيقول لي يا ابني.
1: بقول لك ايه، انت ناوي على ايه؟
0: انا ناوي رايح الناس من شره.
2: انت مجنون؟ اهدى اهدى، هخرج لك اخوك.
0: هتخرج لي اخويا ولا هتخرج تاتري اللي قاعده قدامك دي؟ ويا ترى في غيرهم بقى تاني؟ مين ولا مين ولا مين؟ انت شر شر في الارض، ولازم الناس كلها تخلص منك.
2: ما تسميش مجنون.
1: سامر سامر استنى استنى يا سامر. بقول لك ايه، ده ما تخليش الشر يخليك ترتكب جريمه. انت لغايه دلوقتي ما عملتش حاجه، هو مظلوم وما اتمسكش اصلا، يعني مفيش حاجه. الراجل ده لو اعترف بمكانه فين ووصلت لاخوك هتقدر تروح بيه عادي. احنا لازم نسكت الراجل ده ونثبته هنا ونوريه اليوم اللي احنا شفناه، لغايه لما نبلغ البوليس. والتليفون لسه شغال، هو ما نزلش وما عرفش يقطعه.
0: انت صح انت صح يا تتري. على قد ما انا نفسي اخلص منك حالا وخلص الناس من قرفك، بس خسارة روح فيك. حتى أنا مفيش جوايا الكره والحقد اللي شفته وأنت بتتعامل مع الناس. إيه يا أخي؟ هتيك بغلطة صغيرة منك، اديت ظهرك بس مرة الواحد، وهذه النتيجة، بقيت زي الفار.
2: فار إيه قلت يا ابني؟ اعقل شوية، اعقل، ده ابني، ده نايا.
0: عجبني نبرة الخوف اللي سامعها في صوتك يا محسن. وبعدين ابنك مين يا محسن؟ ده أنت موت نص شباب البلد. ده حتى المخدرات بتضربها.
2: مخدرات يا ابني؟ انا كنت شاب زيكم، ورجلي جت فيها ومشيت فيها واستمريت، وده حالي. انت فاكر حبس اخوك ليه؟ عشان يبطل المخدرات. من يوم ما حبسته ما خدش جرام واحد من المخدرات. والبنت دي ما عايشه هي كويس في شقه 5 نجوم يا ابني.
0: يا حنين، لا اقنعتني بصراحه. تصدق ان انا صدقت ان انت قلبك حنين فعلا؟ ده أنا فاضل لي ثانية وديك المسدس ده.
2: طب هاتوا.
0: ده انت طيب قوي. دلوقتي انا اللي هقول يا محسن.
2: محسن خلاص مفيش احترام يا ابني.
0: مش انا بقيت ابنك يبقى انت محسن؟ اسمع محسن، زي ما كنت بتديني اوامر انا دلوقتي اللي هديك الاوامر. اولها تدخل الاوضه اللي قدامك دي وتقعد فيها معزز مكرم. ما هو بيتك برضو يا راجل، بس من غير لوعة عشان انت عارف.
2: عارف ايه يالا بقى بعد العمر ده كله يتفض عليا من وقت زيك؟
0: شفت بقى لهدي الدنيا يا عم محسن.
2: هات المسدس ده.
0: بقول لك اهدى بقى بدل ما السلاح شاطر.
1: سامر سامر اهدى. ممكن حضرتك تدخل الأوضة؟
2: هدخل الأوضة، هي اخرتها برضو كده يعني.
1: معلش يا ابني حضرتك تدخل الأوضة، انت راجل قد والدي وانا مش عايزاه يبالي.
2: ماشي انا هدخل الأوضة. شفت يا ابني متربية اهي، متربي متربي، مخطوفة اهي، وشوف بتتعامل معايا ازاي. ما تحط المسدس يا ابني قدامي وكلمني الراجل للراجل، ما تتحمش بحتة الحديدة اللي في ايدك دي.
0: لا لا لا اعتبرني عيل يا محسن، ما انا فاهم. ما تطولش وادخل يلا
2: كده برضو.
1: معلش حضرتك اتفضل اتفضل.
0: يلا يا محسن اتكل على الله وادخل اوضتك.
2: اخرتها ما تجيش الا منك انت يا ابني الحلال. صحيح انا استهترت بيك.
0: يوضع سره في اضعف خلقه. تبقى اقفل الباب وراك بقى يا محسن عشان انا مش هاجي اقفله.
2: ماشي ماشي يا اخوي.
0: تتري انا لازم ابلغ الشرطه دلوقتي.
1: انا عايز اكلم بابا. انا هكلمه وهقول له هو يبلغ.
0: باباكي بعيد يا تتري وما يعرفش احنا فين. احنا عايزين نكلم دلوقتي الشرطه ونعرفهم مكاننا عشان يجوا يقبضوا على الراجل ده بسرعه.
1: اكيد اكيد بابا هيعرف يوصل. انا عايز اكلم بابا.
0: هنكلمه بعد ما اكلم الشرطه. احنا ما نعرفش الراجل ده مرتب لنا ايه تاني، ده يكون في دماغه حاجه تانيه.
1: ماشي يلا.
0: الو يا فندم، انا سامر عبد المجيد، عايز اعمل بلاغ عن خطف، عن خطف انثى. لا يا فندم مش قريبتي، ده انا اللي خطفها. ايوه يا فندم، العنوان 14 شارع الزهور المعطل. ماشي انا مستني حضراتكم. يا فندم انا مش بهرج، المخطوفه بنت المستشار عاطف ابو النصر، وحضرتك تقدر تتاكد. اهم حاجه يا فندم يا تيجوا تلحقوها يا ما تلحقوهاش في اسرع وقت. انا مش ضامن ايه اللي يحصل، اللي كان مديني اوامر بخطفها محجوز دلوقتي هنا، بس انا معرفش هو ممكن يعمل ايه تاني. ولو حضرتك عايز تتأكد هي معاك اهي.
1: الو ايوه يا فندم، يا ريت حضرتك تيجي تلحقنا، احنا في مكان تقريبا شبه ما فيهوش حد خالص، عماير جديده. اه يا فندم تبع شركه الموالات بتاعته. اسمه ايه؟ اسمه ايه؟
0: محسن عبد الوهاب.
1: المقاول اسمه محسن عبد الوهاب. خطفني ليه؟ عشان حضرتك والدي هيحكم على ابنه بكره فبيساومه. اه يا فندم يا ريت يا فندم يا ريت يا ريت يا فندم. مع الف سلام. قال لي ان هو هيجوا دلوقتي بقوه حاله.
0: اخيرا عملنا حاجه صح.
1: بصراحه مش قوي. انت اللي هتضر فيه.
0: هتضر فيها ازاي؟
1: يعني سمعت كلامه وخطفتني، ده غير انا اسفه يعني، والله مش انا نايم مني، ده هي لسه جايه في دماغي دلوقتي. الراجل ده ما قالكش مكان اخوك فين؟
0: لا ما تقلقيش يا تتري، هما لما يجوا هيخلوه يقر ويعترف اخويا فين. وبالنسبه لي انا في موضوع خطفك، هو كان تحت تهديد، وانت نفسك هتشهدي اكيد معايا بده.
1: اه طبعا طبعا أكيد.
0: عموما اللي احنا عملناه كده احسن.
1: سامر هو انا ممكن اكلم بابا؟
0: اه طبيعي دلوقتي كلميه.
1: الو ايوه يا بابا. لا يا حبيبي انا بخير، انا كويسه الحمد لله كويسه والله. لا لا لا خالص، ده موضوع يطول شرحه، انا بس حبيت اطمنك. بكلمك ازاي؟ الشخص اللي كان خطفني، الشخص اللي كان مبلغه يخطفني بيساعدني دلوقتي، ربنا بيصدر لي ولاد الحلال زي ما انت قلت لي. اه يا بابا. لا احنا حبسناه في الاوضه جوه، خد منه المسدس وحبسته في الفخ اللي كان عامله لي. انا عارفه ان انت بلغت، قالوا لي ان شاء الله خير، هستناك يا بابا ما تتاخرش عليا. ان شاء الله خير. ماشي يا بابا، اتفضل هو معاك.
0: اكيد يا فندم هاخد بالي منها. حاضر يا فندم، حاضر ما تقلقش، اهم حاجه بس ان الشرطه وحضرتك تيجوا بسرعه. اكيد احنا في انتظار الشرطه يا فندم. ماشي يا فندم ما تقلقش، مع السلامه.

0: ما انا عارف ان دي اخرتها، وفعلا اللي بتبتدي حياته غلط بتنتهي كده.
1: الحياه تتري، ده بقى فيلسوف وبتاع حكم ومواعظ.
2: على رايك، بس السد هيصعب عليا. طب فكرني بروح ازوره في السجن ونجيب له حاجه بدل الخدمه 5 نجوم، واوصي بقى عليه بابا.
1: توصي ايه؟ ده عايز ياخد حكم مشدد. بقول لك يا محسن، بايه مش ناوي بقى.

0: دي حاجة غريبة قوي، ما بتأخر قوي.
1: ها سفر بقى وكده تتري برضه. وبعدين هو انت مستعجلة بقى ان انت تمشي ولا ايه؟
0: الكام يوم اللي انت عرفتني فيهم عجبوك قوي. لا يا سيدي انا مش من القاهرة.
1: اه ده شكل كده الواحد بقى يعيش طول عمره بيبعت في رسايل ولا ايه؟
0: بيني وبينك كانت حلوة قوي، ابعت ابعت.
1: هي بجد عجبتك؟
0: جدا، بس مش هتعرف تلعبني.
1: هي ما دام عجبتك يبقى هفضل طول العمر بعتلك في رسايل.
0: بجد؟
1: اه واعتبريها رسايل من مجهولي.

0: الصاغة الإذاعية، النسخة المجمعة لمسلسل اتنين في ورطة ورسائل من مجهول. أتمنى أن تكون نالت أعجابكم.
1: مع أرق مين مش هتقدر تغمى تاني.
2: ده شيء جميل، ربنا يزيد، ربنا يبارك.
3: شرفتنا ونورتنا.
4: كنت أحن عليا من أمي وأبويا، ربنا يقدرني على رب جميلكم.
3: هنعمل ايه في بختنا؟
2: عجايب، اسمع.
5: نعم.
2: إذا لم تكن لي والزمان شرم برم فلا خير فيك والزمان ترهلني.
1: والآن يمكنك تحميل التطبيق الشامل لإذاعات أرب ميكس للدراما، للأغاني، وإذاعة أرب ميكس الإسلامية من خلال الرابط 24.vok.com 24.vok.com.
6: And now, download the application for Arab Mix. Just type this link, 24.vok.com. VOOG, V-O-O-G.
1: واستمتع بالتحميل الآمن والسرعة الفائقة.
7: Arab Mix Drama presents.
8: في كل مرة كنت بصحى فيها من النوم كنت بحس اني فاكر حاجة جديدة، لحد ما قدرت اجمع افكاري وافهم مش بعيد اللي انا فيه ده يكون تناسخ ارواح، رغم اني مش مؤمن بيه، الا انه الحل الوحيد اللي انا فيه روحي القديمة ماتت مقتولة وجت في جسم الراجل ده اللي دخل في ازمة تنفس ومات بالفعل واحتلت جسمه، ودلوقتي بتحاول تبعت للجسم رسائل علشان ياخد حقها من اللي قتلها. ده التفسير الوحيد اللي انا فيه.

0: فضلت اجري بسرعه، قلبي كان بيدق بخوف، حاسس بيه بيجري ورايا، صوت خطواته على الرمل واضحه وقريبه جدا، صوت انفاسي عاليه ودقات قلبي في تزايد مستمر. دنيا ضلمه حواليا، الصحراء واسعه جدا، الصمت مغلف كل شبر فيها.
1: هتروح مني فين يا انت؟ انت خلاص ميت.
0: سمعت صوته من ورايا، من خوفي اتكعبلت وقعت على وشي، بصيت ورايا وانا نايم على الرمل، شفته جاي عليا، القمر كان في ظهره فما كنتش شايف وشه، لكني كنت قادر احدد الشيء اللي بيلمع في ايده، كانت سكينه كبيره رفعها لفوق، حسيت انه بيبتسم بشماته رغم اني مش شايف وشه، وجري عليا بسرعه. تحت عيني كنت قاعد في مكان غريب، جسمي اغلبه وجعني خصوصا صدري، حاسس اني مش قادر اخد نفسي بشكل طبيعي. انتبهت اكتر للمكان حواليا، محتاجتش لكتير من الذكاء عشان اعرف انا فين، قناع الاكسجين اللي محطوط على وشي وصوت جهاز ضربات القلب الرخيم، الحيطان البيضة الكئيبة.
2: أستاذ عبد النور أنت سامعني؟
0: مديت إيدي علشان أشيل القناع.
2: استنى، بلاش تشيله دلوقتي، رئة حضرتك لسه ما تعفتش بشكل كامل.
0: كلمت بصوت أنا نفسي ما سمعتوش. أنا مين؟ بدلت نظرتها للتعجب.
2: حضرتك الأستاذ عبد النور، حضرتك مش فاكر حاجة خالص؟
0: وقبل ما أرد عليها سمعت صوت من وراها بيتكلم.
3: هو صحي؟ الحمد لله على السلامة يا باشا، انت اثبتت لنا ان الشباب مش بالسن بقى.
2: شكله كده فقد الذاكرة يا دكتور.
3: استاذ عبد النور، حضرتك عارفني؟
0: انا مش فاهم الناس دي مالها، انا مطلوب مني اعرف كل واحد اول مرة اشوفه ازاي، ثم مين عبد النور ده اصلا؟ حسيت بالغضب فحاولت اقوم، فلقيتهم بيمنعوني.
3: لا لا لا لا، ما ينفعش تقوم دلوقتي، خليك مرتاح.
0: سكته من دراعه ولسه هبعده عني، لفت انتباهي حاجة مرعبة، ايدي مكرمشة مليانة تجاعيد زي ما يكون عندي 1000 سنة. استطلعها بذهول، قلبي كان بينبض بخوف، صوت جهاز نبضات القلب بقى اعلى، وحسيت بجسمي كله بقى بارد زي التلج. بصيت في وشوشه جيت أسألهم عن سبب اللي أنا فيه، لساني تقل جدا، أنا ابتدت تقفل تدريجيا. شفت الدكتور بيشيل السرنجة من دراعي، وآخر صوت سمعته بيقول
3: ارتاح دلوقتي يا عم عبد النور لحد ما نبعد.
0: سمعت الصوت من ورايا، من خوفي اتكعبلت وقعت على وشي، بصيت ورايا وانا نايم على الرمل، شفته جاي عليا، القمر كان في ظهره، كنت شايف وشه، لكني كنت قادر احدد الشيء اللي بيلمع في ايده، كانت سكينه كبيره رفعها لفوق، حسيت انه بيبتسم بشماته رغم اني مش شايف وشه، وجري عليا بسرعه. فضلت ازحف على الرمل، طعني بالسكينه في رجلي. صرخت بعنف، الألم كان بيقتلني، سمعته بيضحك بصوت عالي.
1: شكلي هتسلى كتير قوي النهاردة، سهرتنا صباحي.
0: حاولت أقف على رجلي لكني وقعت مكاني، والألم زاد أكتر، لقيته بيقرب مني، قعد على الأرض جنبي، مسك رجلي اللي بتنزف، قلت ارفصه برجلي التانية لكنه بعدها بمنتهى السهولة.
1: شفت احساس الالم جميل ازاي؟ سلام نفسي كبير.
0: فجأة لقيته بيغرس نص السكينة في سمانة رجلي وبيشقها بالطول. صرخت كأني لم أصرخ من قبل. صوت الضرب اتصدى في كل مكان. بتصرخي سمعته بيضحك بهستيريا. قمت مفزوع حاسس بنص السكين لسه بيخترق رجلي. فتحت عيني وببص لقيته كان ماسك رجلي بيكتفني في السرير، ودني كانت سامعة صوت جهاز نبضات القلب. معنى كده اني في المستشفى. ده معناه انه عارف مكاني وجاي علشان يقتلني. حاولت افلت منه. فجأة ظهر اتنين شبهه بالظبط، وشوشهم مضلمة مش باين منها اي ملامح، لكني كنت شايفهم بيضحكوا. الشماتة مالية عيونهم وهم بيبصولي. لقيت نسخة منه بتمسكني من راسي.
4: بابا انت كويس؟ ما تخافش انا معاك. اهدى بعد اذنك.
0: تدريجيا ملامح الظل بدأت تبان، وظهر شكل الشاب في العشرينات من عمره. الخوف باين في عينيه وعمال يدعك لي صدري ويبسمل، وبالتالي كل اللي في الأوضة ملامحهم بدأت تبان. وظهر الدكتور اللي شفته من شوية والممرضة.
4: ما تخافش يا بابا، اهدى انا جنبك. ايه يا دكتور وائل، في ايه؟ بابا ماله؟ دي اول مرة تيجي الحالة دي.
5: صدقني مش عارف، اول مرة ترد علينا. حالة تدخل عندنا عندها ضيق في التنفس وتقوم فقد الذاكرة وكمان التشنجات الغريبة دي.
4: والحل؟ انا هعمل ايه دلوقتي؟
0: وائل اقرب مني ميل عليا وقال:
5: انت عارف انا مين؟
0: هزيت راسي بالنفي.
4: طب فاكر انا مين؟
0: ملامحه غريبة عليا، اول مرة اشوفه. لكن عينيه فيها لمعة غريبة، نظرة الشخص الصادق الطيب. هزيت راسي بالنفي.
4: مش فاكرني؟ ها؟ مش فاكر ابنه؟
0: ابني ازاي؟ انا مش متجوز اصلا. بعدين انا ما عنديش مشاكل في التنفس. انا وقتها افتكرت حاجة مهمة. رفعت ايدي قدام وشي، لقيت التجاعيد لسه في مكانها. بصيت لهم باستغراب وقلت: انا عندي كام سنة؟
4: انت مش فاكر عندك قد ايه؟
0: انا مش فاكر حاجة.
5: بص، الحالة دي ملهاش غير تفسير واحد وهو الصدمة. البني ادم مننا لما بيدخل في صدمة جديدة بيبدأ عقله يهلوس وبيفقد حاجات كتير، او ممكن يوصل الجنون. ممكن بسبب دي التنفس وقلة الاكسجين يتسبب له فقدان ذاكرة مؤقت. عموما انا هعمل له اشعة مقطعية على المخ وهتأكد لو في حاجة.
0: فقدان ذاكرة ايه اللي بيتكلموا عنه؟ انا فاكر كل لحظة واحدة، انا مش فاكر انا مين اصلا. لكن اللي واثق منه اني مش عجوز واني مش مريض بالرئة. الشاب اللي عرفت فيما بعد ان اسمه وسام اخدني ورجعنا للبيت، بيتي. حالتي على كلامهم اتحسنت بقدر اني اقدر اروح، واتكتب لي على نوع بخاخ جديد علشان لو حصل ضيق في التنفس تاني. نزلت من التاكسي قدام العمارة، الناس في الشارع جم سلموا عليا. الكل كان فرحان برجوعي، اصواتهم في ودني عماله تختلط ببعض بين فرحان ومشفق وشخص بيهزر علشان يفك الجو. منيت وقتها امنيه واحده، هي انهم يسالونيش عن اسمائهم. طلعت العماره للدور الاول، وسام قال لي:
4: الدكتور قال انك هترجع معايا النهارده، قلت اعمل لك مفاجاه صغيره كده.
0: هي أمك اسمها إيه عشان لو شافتني أعرف أناديها؟ أقول لها إيه؟
4: ماما الله يرحمها يا بابا ماتت من 10 سنين.
0: وقتها حسيت بمية ساعة بتدرق في قفايا. أسف، ما كنتش أعرف. ابتسم بحزن وهو بيفتح الباب.
4: أنت عارف بس تلاقيك ناسي. انت اللي كنت واقف تدفنها بايدك يا بابا.
0: فتح الباب ودخلنا جوه. شميت ريحة حلوة. ريحت حاجة حلوة جدا. حماسي خلى وسام ياخد باله فقال لي بابتسامة فرح.
4: عارفك بتموت في البشاميل والفراخ المشوية. ثواني والوليمة هتكون قدامك يا سيدي الملوك.
0: قعدني على ترابيزة السفرة وسابني ودخل المطبخ. قمت ابص على البيت. الصور المتعلقة على الحيطان والقوض، الشقوق السطحية اللي في كل ركن وريحة السجاير اللي معبقة المكان. شفت الصورة الواحدة ست في الثلاثينات من عمرها وعلى الصورة شريط اسود. ملامحها ما كانتش غريبة عليها. حسيت بالألفة وانا ببص لها. وشها مريح وابتسامتها مطمئنة للنفس. قلت بصوت عالي،
6: صورة مين دي يا وسام؟
0: ثواني ورد عليا،
4: دي ماما.
0: بصيت على الصورة اللي جنبها لقيت راجل كبير في السن، بشرته لونها بني ووشه مليان تجاعيد.
6: ومين الراجل العجوز ده؟ جدك؟
0: قبل ما يرد عليا عيني جات على المراية. اتفزعت ورجعت لورا بخوف لما شفت الشخص اللي في الصورة قدامي في المراية. ظهر انه اتفاجئ زي لانه خاف ورجع لورا.
4: ده سيد الملوك. ده انت يا بابا.
0: وقتها انتبهت. شفت ملامح الصدمة على وشي وانعكاسي في المراية بيبصلي بذهول ورعب وهم بحلق عينيه. قربت من المراية

0: بهنا.
1: ابو بدات تتبدل، الظلام بيختفي واحده واحده. ظهر فجاه طوق النجا وسام.
2: في ايه يا بابا؟ مالك؟ انا وسام، مالك؟ في ايه؟
1: بصيت على ايده، لقيته شايل معلقه كبيره وفوطه.
3: انا عايز انام.
2: طب والاكل؟
3: مش عايز حاجه، انا عايز انام. وصلني لاوضتي.
2: استنى، طيب اوضتك مش هنا.
1: مددت جسمي على السرير، عظمي كان وجعني وانفاسي عاليه، جسم ضعيف غبي، انا محبوس في الجسم ده. وسام غطاني وقفل النور عليا وطلع بره. غمضت عيني وثواني كنت رحت في النوم. وفجأة لقيته بيغرس نصر السكين في سمانة رجلي وبيشقها بالطول. صرخت كأني أول مرة صرخ في حياتي. صوتي تردد صباح في كل مكان، ومن بين صراخي سمعته بيضحك بهستيريا. فهت مني وكملت زحف، حفرت لحد ما قدرت أقف على رجلي، وفضلت ماشي على رجل واحدة والتانية بتنزف وعاملة قط دم عريض ورايا.
4: انت بتاعي، بتقرب لفين؟ بتقرب لفين يا ياسر؟
1: بصيت ورايا، وقتها ضوء القمر اظهر لي حاجة عنده 3 صوابع في ايده الشمال مش موجودين.
3: انا اسمي ياسر.
2: ياسر مين يا بابا؟ انت اسمك عبد النور، مين ياسر ده؟
3: انا اسمي الحقيقي ياسر، انا معرفش مين عبد النور ده. ده مش جسمي ولا دي حياتي، وانت انا معرفكش اصلا، ولا اعرف الست الميتة اللي على الحيطة. معرفش حد فيكو، اخدتوني من جسمي وحبسوني في الجسم العاجز ده، عايز ارجع لجسمي الحقيقي.
2: طب ممكن تهدى؟ انت شكلك تعبان.
3: انا مش زفت تعبان، واقول لك ده مش جسمي، انا مش ابوك ولا اعرفك، دي اول مره اشوفك. انا
1: فجاه حسيت بنفسي بيضيق ومبقتش قادر اتنفس، ورئتي بتتقفل حته بحته. اترميت على الارض، الدنيا كانت بتلف بيا، حاسس بروحي بتتسحب مني، مش عارف اتنفس، مش قادر اخد نفسي لجوه. عدت ثواني ولقيته بيجري ناحيتي، قعد جنبي على الارض وحط شيء ما في بقي. ثواني بدأت افوق، قدرت اخد نفسي بشكل طبيعي لحد ما قعدت اكح. شلني وقعدني على الكرسي.
2: ايه ده، ما تخافش انا جنبك. قدرت تتنفس دلوقتي؟
1: هزيت راسي بالإجاب.
2: الحمد لله، هد نفسك شوية، مش عايزين الأزمة دي ترجع تاني. أنا ما أقدرش أعيش من غيرك. إيه يا عم عبد النور، عايز تسيبني؟ هتسيب وسام حبيبك لوحده؟
1: ما حسيتش بنفسي غير وأنا بمد دراعي ناحيته وباخده في حضني. كنت بعمل ده بغير إرادتي، زي ما يكون جسمي بيتحرك لوحده. الحلم اتكرر كتير، في كل مرة تزيد تفصيلة صغيرة، في كل مرة بقدر أشوف شكل الشخص اللي بيطاردني، في كل مرة كنت بصحى فيها من النوم كنت بحس إني فاكر حاجة جديدة، لحد ما قدرت أجمع أفكاري وأفهم مش بعيد اللي أنا فيه ده يكون تناسخ أرواح، رغم إني مش مؤمن بيه، إلا إنه الحل الوحيد اللي أنا فيه روحي القديمة ماتت مقتولة وجت في جسم الراجل ده اللي دخل في أزمة تنفس ومات بالفعل واحتلت جسمه، ودلوقتي بتحاول تبعت للجسم رسائل علشان ياخد حقها من اللي قتلها. ده التفسير الوحيد اللي أنا فيه. عشان أقطع الشك باليقين كان لازم أدور على شخص اسمه ياسر مات مقتول في الصحراء.

0: دخلت الأوضة عندي ودورت في أخبار الحوادث في الجورنال لحد ما وصلت له.
1: حادث بشع على طريق مصر اسكندرية الصحراوي. وجدت الشرطة جثة لرجل في الثلاثينات من عمره بجانب الطريق مدهوس بسيارة مهشم الأعضاء بالكامل. ومن تحليل الأسنان اتضح أن اسمه الحقيقي هو ياسر توحيد النيازي، وقيدت القضية ضد مجهول.
0: بعد ما قريت الخبر بدأت أفهم، وكتبت كل اللي قدرت أستنتجه في ورقة وقعدت ربطت الخيوط في بعض. دلوقتي جه دوري أن أعرف مكان بيته وأعرف إيه قصته أو قصة وفاتي. عملت كام اتصال بالجريدة علشان أعرف عنوان بيته، وبعض الرشاوي قدرت أخد عنوان الحارة اللي كان ساكن فيها. لما وصلت هناك حسيت بشعور غريب، كأن المكان ده أنا عارفه من سنين. قلبي بدأ يدق بسرعة، طلعت البخاخة من جيبي وأخدت مرة علشان ما يجليش اختناق من فرط القلق. اتمشيت لحد ما وصلت القهوة، قعدت على الكرسي وبدأت أبص في وشوش الناس. المفروض أني أحس بحاجة لو عيني جت على شخص بعينه، كنا أطلع أعرفه، كنا أفتكر ذكرى معاه. فضلت أتنقل بعيني بين الناس لحد ما لفت انتباهي شخص كان قاعد مديني جنبه اليمين وبيشرب شيشة. لقيتني ببصله بتركيز مش فاهم ليه، وجوايا إحساس غريب بالنفور من ناحيته. فضلت بصص له لدرجة انه اخد باله، ولقيته بيبصلي بتعجب وقام رافع ايده الشمال. وهنا الدم نشف في عروقي لما شفت في ايده الشمال ثلاث صوابع مش موجودين. قمت بسرعة من على القهوة بشكل ملفت للنظر، مشيت بسرعة بعيد عنه، وقفت في مكان بعيد. وقفت واحد وقلت له،
1: هو بيت ياسر ياسر نيازي بيته فين؟
0: شفت عليه ملامح القلق، فقلت له
1: انا قريبه من البلد وجاي ياخد العفش بتاعه زي ما كان موصيني.
2: العمارة اللي هناك دي الدور التالت.
0: شكرته ومشيت. دخلت العمارة في ريحة غريبة جت في مناخيري، ريحة وحشة لكنها محببة للنفس مش فاهم ازاي. طلعت السلم لحد الدور التالت، وقفت قدام شقة معينة حسيت ان هي دي. بلست بايدي على الباب، حسيت ان اعرفه من سنين طويلة. جالي شعور بالحنين غريب تجاهه.
3: السلام عليكم، بتدور على حاجة يا حاج؟
0: انتبهت للصوت فبصيت، بحرقت لما لقيته هو نفس الراجل اللي قتلني قبل كده. وقفت ابصله بسكوت، جوايا كلام كتير عايز اقولهوله، عايز اقوله اني عايش، عايز اقوله اني راجع اندمه على اللي عمله، لكني اخترت انه مش دلوقتي.
1: لا مفيش، انا بس تهت.
0: بصلي بشك واضح، فلفيت وشي ونزلت على السلم.
3: تعرفني؟ شايفك يعني عمال تبص علينا واحنا قاعدين على القهوه، في حاجه؟
1: لا دي اول مره اشوفك.
0: ومشيت. اليوم ده اتاكدت اني صح، تاكدت ان الروح اللي في جسمي هي رساله ولازم اكملها. وفي اليوم ده برضو قدرت اشوف، جالي في الحلم بشكل كامل من غير الظلام اللي عليه، وتاكدت انه هو اللي قتلني. وشفت الحادثة كاملة، شفته هو بيدبحني بالسكينة اللي معاه وبيرمي جسمي على الطريق لأسفلته، وبيجري بالعربية عليا مرة واثنين وثلاثة. الدم مغرق كل حتة، وأعضاء المفرومة موسخة كل شبر في الطريق. قعدت مع نفسي بدأت أفكر، كتبت كل حاجة في ورقة وفضلت خطط بعدها أنا هعمل إيه. ولما رحت الحارة كذا مرة بعدها عرفت أن الراجل اللي قتلني كان بيني وبينه مشاكل كتير، أقربها أنه اتهمني أني ببص لمراته واتخانقنا خناقه كبيره، والناس بعدها صلحونا على بعض. كان عندي معلومات كفايه اني اكون متاكد قبل ما اخد بطاري وقت الواحد بريء. لما جه الميعاد قمت بالليل، دخلت المطبخ، جبت سكينه كبيره وخبتها تحت هدومي، نزلت الشارع وركبت تاكسي. فايدة الجسم ده ان محدش هيشك في راجل عجوز. وصلت الحارة، طلعت العمارة بتاعتي اللي هو كمان كان جاري فيها، طلعت للدور الرابع، خبطت على الباب، طلعت السكينة وخبتها ورا ظهري. فتح الباب وعلى وشه بواقي النوم. اول ما شافني اتخض، وقبل ما ينطق بحرف ضربته بالسكينة في عينه. بفضل بواقي النوم اللي مسيطر عليه فما قدرش يتفادى الضربة، واترمى على الأرض يصرخ. دخلت وراه، لقيته قام وحاول يهرب، ضربت السكينة تاني علشان تيجي في قلبه، لكنه وقف إيده قدامها، فالسكينة دخلت في كف إيده وعدت من الناحية التانية. صرخ بوحشية، سحبت السكينة من إيده وأنا بقول له: شفت إحساس الألم جميل إزاي؟ سلام نفسي بيه. وقتها لقيته بيبص لي وبيبرق، فضحكت بصوت عالي: فاكرني مت؟ فاكر انك قتلتني؟ تبقى غبي. وشه كان غرقان دم، والارض كمان.
4: انت مين؟ انت عايز مني ايه؟ انا ما قتلتش حد.
0: اتقدمت ناحيته بهدوء: دلوقتي جه وقت الحساب، دلوقتي الروح هترتاح في مكانها. رفعت السكينة لفوق.
5: بابا انت بتعمل ايه؟
0: بصيت ورايا لقيت وسام، وفي ثواني سمعت صوت سرينة البوليس. جريت على الكلب اللي قتلني قبل ما وسام يتحرك ويمنعني، طعنته في عينه التانية والضربة التالتة في قلبه بالظبط. دخلوني مصحة نفسية، بيقولوا اني بتوهم كل ده، وان اللي حصل لي بسبب قراية الخبر موت الشخص ده. لما جات لي الازمة بتاعت صدري، عقلي خدها حجة ان لما فوق من الازمة اتوهم اني في جسم حد تاني، وكل ده بسبب قلة الاكسجين اللي واصلة للمخ. شوية اغبية، فاكرين اني مجنون او مخي فوت. جايز أكون ابتديت أفتكر حياتي الحقيقية، حياة عبد النور، بس في الحقيقة أنا اسمي الحقيقة.

يا اسمي الحقيقي. لحظة واحدة، أنا مين؟ وإيه الحلم الغريب اللي بيطاردني ده؟ بحلم إني بنت صغيرة في أوائل العشرينات، بجري في حارة ضيقة ضلمة، وصوت حد بيجري ورايا بيمسكني من دراعي وبيوقعني في الأرض وسط صرخات مكتومة مني. وآخر حاجة بشوفها في كل مرة هو ندبة طويلة واصلة لحد ودنه قطعاها. أنا اسمي الحقيقي إسراء.

0: مع أرق ميكس مش هتقدر تغمى تاني.
1: ده شيء جميل، ربنا يزيد، ربنا يبارك.
2: شرفتنا ونورتنا.
3: كنت أحن عليا من أمي وأبويا، ربنا يقدرني على رد جميلكم.
2: هنعمل ايه في بختنا؟
1: عجايب، اسمع.
4: نعم.
1: إذا لم تكن لي والزمان شرم برم فلا خير فيك والزمان ترى الليل.
0: والآن يمكنك تحميل التطبيق الشامل لإذاعات أرق ميكس للدراما، للأغاني، وإذاعة أرق ميكس الإسلامية من خلال الرابط 24.vok.com 24.vok.com.
5: And now, download the application for Arab Mix. Just type this link, 24.voog.com, Voog, V-O-O-G.
0: واستمتع بالتحميل الآمن والسرعة الفائقة.
6: Arab Mix Drama presents.
7: من روائع المسلسلات البوليسية الإذاعية، المسلسل البوليسي سر مزور.
8: دعمكم لنا يزيد من إنتاجنا.
7: المسلسل البوليسي سر مزور.
8: سر مزور، مستوحى من أحداث حقيقية. مونتاج وأعداد موسيقي مجدي علي. تأليف وإخراج
7: نجلاء شمس.
9: ايه ده؟ آسر بيه وصل اخيرا؟
10: يا سلام، كنت فين بقى؟
11: هو ايه اللي كنت فين؟ هو انت لسه بتشرب الهباب ده؟
10: بشرب ايه؟ تاخد بقى من الهباب؟
9: حلوة قوي.
11: دي مش طريقة يا رغدة، مش طريقة.
9: ليه؟ في ايه انا عملته غلط؟ قاعدة لوحدي وبراحتي وبمزاجي. بعدين بصراحة كل اللي قدامي ده حلو، كله حلو.
11: حلو ايه بس وبتاع ايه؟ واحنا مش كنا متفقين ان احنا نقلل من البتاع ده؟ من يوم ما اتفقنا وانتي بقيتي صبح وليل.
9: جرب صدقني.
11: ابعدي بقى القرف ده.
9: طيب ما تتنفس عليا. بص، على فكرة، شايف الباب اللي هناك اللي انت لسه داخل منه ده؟ في واحد الصبح فضل خبط على الباب. وانا ما كنتش قادر اقوم، بس سمعته بيقول ان عايز منك الفلوس اللي عليك، وبيقول ان هو كان معايا بلطجيه كتير قوي. انت كنت هتاخد حاجه جامده جدا، هتاخد علقه. مش عايز اقول لك، انا شفت خياله من الاساس. عدد مهول.
11: ايه؟ عدد مهول؟
9: كانوا عايزين يضربوك ويكسروا الشقه والحاجات دي، فانا ما فتحتش.
11: انا اللي جبت ده كله لنفسي.
9: ليه انت نكدي قوي ليه؟
11: شيخه نكدي ايه وبتاع ايه؟ وديتيني 60 داهيه. خليك انت في الشرب والقرف والكلام الفارغ ده، وانا مش عارف ههب بايه في اللي بيحصل لي.
9: بعدين ده مش اول واحد مديانا يقولك انت بقى عليك فلوس كتير قوي، وخصوصا بعد ما عرفوا ان عربيتك الاخر موديل انت بعتها. يعني فلست يا بابا.
11: انا حياتي باظت ومستقبلي اتدمر، كله بسببك يا رغدة، كله بسببك.
9: انا؟ طب اوعى
11: يا شيخه بقى، بعيدي عني. من حتة زقة وقعتي في الأرض مش قادرة تصلبي طولك. قومي يا رغدة، قومي، مش وقتك، أنا جاي من بره والله، الهم كله فوق دماغي. رغدة، إيه ده؟ في راسك خبطت في الترابيزة؟ ده في دم. رغدة ماتت؟ أنا بقيت قاتل؟ هعمل إيه؟ أنا لازم أمشي من البيت ده حالا. أيوة أنا لازم أمشي.

0: افتح يا شادي، شادي شادي افتح. حاضر حاضر شادي شادي شادي، اديني جاي افتح لك يا سيدي. بطل دوشه. ايه يا عم ياسر، ايه يا عم ياسر الغلبه والدوشه اللي انت عاملها دي؟ الله. شادي، هو انت في حد معاك هنا؟ حد ايه وبتاع ايه؟ في ايه بس يا ياسر؟ هو انت كمان مدرمغ زيها يا شادي؟ مدرمغ ايه وزي مين؟ هو انت جاي منين اصلا؟ قصدك رغدة؟ بس اكيد بقى الاصطفى عجباك ومدام جاي بقى بتقول كده.
1: فوق يا شادي، ابوس ايدك.
0: ليه افوق ليه؟ هو انت موطي صوتك ليه اصلا؟
1: انا عملت مصيبة يا شادي.
0: مصيبة ايه وبتاع ايه؟ مدام انا حلو وانت شكلك حلو يبقى مفيش مصايب.
1: قول لي الاول، هو انت في حد عندك؟
0: يا سيدي مفيش حد عندي. مالك؟ ايه جو السسبنس اللي انت عامله ده يا ياسر؟
1: انا قتلت رغدة.
0: بتقول ايه؟ الله يخرب بيتك، ادخل ادخل واقفل الباب وراك.
1: بتقول ايه؟ بقول لك انا قتلت رغدة.
0: الله يخرب بيتك يا شيخ، الله يخرب بيتك، وقعت قلبي. ايه ده، ده اصطفى عالية اوي، دي راحت منك ومش هترجع شكلها. ده انت غريب اوي يا ياسر بجد.
1: يا شادي ابوس ايدك، انا بتكلم بجد، انا قتلت رغدة قبل ما اجيلك.
0: ده كده شكلها مش اصطفى، مصيبة لا تكون بتتكلم بجد. وانت قتلتها ازاي يا ياسر؟
1: والله ما كان قصدي، كنت داخل مش شايف قدامي وهي قاعدة تضرب في الهباب اللي هي بتشربه ده. قالت لي ان في ديانة جات لي وانفعلت، وهي انفعلت بزقها وقعت، خبطت في الترابيزة قطعت النفس. انا مش عارف اعمل ايه، مش عارف اعمل ايه.
0: طب ياسر انت تأكدت ان هي قطعت النفس خالص خالص خالص يعني؟
1: خالص يا شادي، ماتت. انا هروح في 60 داهية
0: وجايلي على هنا. طب يلا يلا
1: يلا يلا. ايه بس؟
0: يلا امشي من هنا وانا هنزل معاك. يلا يلا يلا، كده كده لازم احنا الاتنين ننزل وما نقعدش هنا اكتر من كده. اما اروح انا اشوف اعمل ايه في المصيبة اللي انت نيلتها دي، اشوف ارميها في صحراء ولا هبي بيه. وانت نفسك ما ينفعش تقعد هنا ولا في اي مكان حد يعرفه، لأنك ممكن تتجاب في أي لحظة بسبب المصيبة دي، ده غير الديانة اللي عليك. انت لازم تبعد عن الأنظار تماما يا ياسر دلوقتي، تختفي خالص. يلا بينا يلا.
1: طب أنا يا شادي هروح فين؟
0: هتروح فين هتروح فين؟ والله ما عارف هتروح فين. انت ممكن تروح البيت القديم بتاعنا، في شقة فوق السطح صغيرة فاضية، العمارة ما فيهاش غير شقتين بس ساكنين، والباقي قانون قديم وفاضي. هو ده أفضل مكان ممكن تستخبى فيه يا ياسر دلوقتي.
1: أنا مش عارف أقول لك يا شادي والله على اللي أنت بتعمله معايا ده.
0: في يا ياسر، وده وقت الكلام اللي أنت عايز تقوله ده؟ إحنا إخوات يا أخي، يلا نشوف هنعمل إيه في المصيبة دي، يلا بينا.
1: طيب طيب يا شادي، صح صح كلامك ده، يلا بينا يلا.

0: تعال يا ياسر ادخل، تعال تعال.
1: سلمها متعب قوي.
2: بس دي قطعت نفسي.
0: انت عايز ايه من شقة فوق السطح؟ بس احمد ربنا اديك هتتكني فيها اليومين دول ولا حد هيعرف مكانك فين، وهو ده المطلوب. بص يا سيدي، زي ما انت شايف بالظبط الشقة قدامك اهي، الشقة فيها شوية حاجات هتنفعك، وكل لوازمك لكام يوم موجودة جوه الشقة، وانا من وقت للتاني هباجيلك اطمن عليك واشوفك محتاجي. والشقة فيها تليفون، يعني تقدر تكلمني في اي وقت. شوف يا انسر، تقريبا العمارة اللي انت فيها دي فاضية، وزيها كده الشارع ده كمان، ده حتى الفيلا اللي قصادك مهجورة، ما فيهاش غير البواب اللي قاعد، وده لا بيهش ولا بينش.
1: طيب تمام تمام تمام يا شادي. بقولك يا شادي، ان النهاردة كان يوم صعب عليا قوي، ما معكش اي حاجة، اي حاجة انا دماغي هتتفرتك.
0: بس كده عز الطلب يا سيدي، ادي حاجة ليك تخليك في سابع سماء تنسى انك اتولدت اصلا، مش تنسى اللي حصل النهاردة بس، خد دول كمان، دي كل الفلوس اللي معايا. هو صحيح المفروض انك ما تنزلش من هنا، بس ما نعرفش، خليهم معاك.
1: طيب يا شادي، هو
0: ما تعطلنيش معاك، اقعد انت هنا دلوقتي وسيبني اروح على البيت بتاعك اشوف المصيبة اللي هناك هتخلص منها فين، هرميها في صحرا ولا هب بيه.
1: بجد بجد بجد يا شادي، انا مش عارف اقولك ايه والله على كل اللي بتعمله معايا ده.
0: اهو الكلام اللي لا بيودي ولا بيجيب، فاضيين احنا للكلام ده. سيبني دلوقتي يا ياسر عشان اشوف هنخلص الحوار ده ازاي.
1: حاضر يا شادي حاضر، مع السلامة مع السلامة. وقف الباب وراك.
0: سلام يا ياسر، وما تقلقش من موضوع الجريمة ده، انا هخلصه.
1: بس يا شادي، بس يا شادي، ابوس ايدك. ايه اللي بيحصل لك ده يا ياسر؟ ايه وصل بيك الحال هنا بعد عيشتك اللي كنت عايشها، ورغضة اللي دخلت حياتك قلبتها، بقت من فوق لتحت، مع انك فوق بس بقت على السطوح. ايه القرف اللي انا عايش فيه ده؟ عليها منين ولا منين؟ المكان ده ما ينفعش العيشة فيه أصلا. ده فوتيه ده ولا ده شفلونج ولا السرير؟ التراب اللي عليه أكتر من اللي على السجادة، هما كانوا عاملينه ممشى. أنت اللي عملت كده في نفسك يا ياسر، أنت. أنا مش لاقي حتة أقعد فيه، ده حتى الكرسي مكسر. طب أعمل إيه؟ هطلع بص في الفيول اللي هو قال عليه واشرب سيجارة فيه؟ هو ده فعلا انضف حاجة في الشقة، الفيو حلو فعلا، واحلى حاجة فيه الفيلا القديمة دي. الله، حلوة قوي، ذوقها فيه رقي، وفعلا شكلها مهجورة من سنين، ما فيهاش غير البواب اللي قال عليه. سبحان الله، انا اللي ابقى قاعد فوق السطوح والبواب ده هو اللي يبقى قاعد في الفيلا دي. بس هو قاعد فينا، ما هو قاعد على الدقه بره. لا ومش عاجبه كمان وبيزعق.
3: يخرب بطنك يا وليه، يخرب بطنك، انا بقالي شهرين ما جبطش، لحد بيسال علينا ولا حد بيدور؟ اجيب لك فلوس منين يا ما تكتريش في الكلام، ما تكتريش. يلا لم الخلاجات والنعمه ما نقعد فيها ولا ثانيه واحده.
0: ده انت عينك بقت صعبه قوي يا ياسر، ده انت لقطت الراجل في ثانيه، ساب الشغل ومشي. لا بس بصراحه هي فيلا تتحسد فعلا.
4: مخوتي العادي وزانات يزق ويوم في الجنات، يا ناس انا قلبي مش عاجبك. راجل كمان يا اخوي، بتعمل ايه هنا على السطح؟
1: انا شادي، انا صاحب شادي،
0: شادي صاحب الشقة دي اللي على السطح.
4: الشقة دي أخوها مش ساكنها حاجة.
0: والله صاحبها اسمه شادي وأنا صاحبه وقاعد فيها.
4: بقول لك إيه، أنا شغالة هنا من سنين، لا شفت لا شادي ولا شفت. كل شيء أخوها حرام غسيله.
0: لا لا لا لا لا، حرام إيه بس، وده يعني ده شكل حرامي.
4: إيه شكلك حرام؟ مدي على حرامي والله.
0: يا ستي والله العظيم ما حرامي.
4: فين المشابك اللي جات لنا؟ فين المشابك اللي كانت فين؟
0: يعني يوم ما اطلع اسرق هسرق المشابك.
4: ما ترد يا اخويا، فين المشابك؟ هو كده
0: وبعدين انت اللي مين اصلا؟
4: انا الشغاله بتاعت مدام عصمت اللي تحت، بطلع انشر هنا كل يوم، تقعد تقول لي يا بنت نبوي شيلي وحطي وخلي وسوي. يا بشكلك مش هكسبك.
0: ايوه يعني صدقتي ان انا مش حرام؟
4: لا، ممكن يكون وشك سمح بس حرامي برضه.
0: يا ربنا،
4: انا لا اعرفك ولا اعرف استاذ شادي ده. طب بص ادخل كده واقفل الباب ده، انت معاك مفتاحك؟
0: ايوه بس جوه.
4: ناوي يا عموما يا اخويا مش شدتنا، صاحبها بقى يحميه. فضلك ساتر بقى، خلينا نشرب. موتشي العجوز انا زقو يوجع. اجيب لك كوبايه شاي؟
0: لا يا ست الله يكرمك.
4: سندويش، احنا كلنا اولاد بلد واحده يعني.
0: انا هدخل وهقفل بابي عليا.
4: اتفضل يا اخوي. انا سنة قلبي مش عاجوز، انا الراجل ده وشكل وراه هني وشه اصفر واخضر واحمر لما شافني. قلت يا نبوي اكونش دوت عفريت؟ قلت ايه؟ انا نازله.
0: هي كانت ناقصه نبوي، يا مالها عماله تضلم كده ليه؟ قال يقول لي فاضيه فاضيه يوني لتي. طب انا البيت الشغاله دي دلوقتي والبرطامه اللي قالتها بعد ما دخلت تكون هتعمل حاجه في الشك اللي هي شكته فيا ده؟ دي اسهل حاجه لو عملتها تبقى اغبى حاجه تتعمل فيا انا، انها تبلغ ولا تقول لستها دي ولا اي حاجه. لا لا لا لا، انا ماليش عايش في المكان ده. طب اروح فين؟ انا ماليش مكان، ده المكان ده جالي بالعافية. أجيبك منين دلوقتي يا شادي تحل لي المشكلة؟ أنا حتى لو جربت أتصل بيك أنت مش في البيت دلوقتي، ده أنت عندي في الشقة بتحاول تخلص من مصيبة اللي اسمها رغبة دي. أعمل إيه؟ شكلي كده مكتوب عليا إن أنا عيشي يتقطع في الشقة دي زي البواب اللي كان في الفيلا دي برضو لما اتقطع البواب. فيلا؟ الفيلا دي مش مهجورة والبواب مشي قدام عيني حالي. طب ايه؟ والبواب لما كان بيزعق لمراته اكد ان اصحاب الفيلا دي مهاجرين، حتى القبض اللي كان بيتبعت له بقاله شهرين ما جالوش. يعني مش بعيد كمان الناس دي تكون ماتت. مفيش حل غير ده قدامي، انا اروح انط السور واقعد في الفيلا دي. مفيش وقت ولا اختيار، انا اقوم اتحرك حالا واروح اقعد في الفيلا المهجوره دي قبل ما البت الهبلة دي تعمل حاجة توديني في مصيبة. وحتى أمن أحسن شادي نفسه يكون متراقب ولا حاجة ويقولي على هنا، وبأكلم شادي من أي كشك بعد كده وأقول له إن أنا قاعد في مكان تاني وخلاص، ما أقولوش إن أنا قاعد في الفيلا كمان. صح كده، هو ده.

كويس اني عرفت افتح باب الفرندا بتاعت الفيلا. كانت هتبقى مصيبة لو ما كنتش عرفت افتحه، وانا كنت هعرف افتحه ازاي اصلا؟ ده ربنا ستر، كان زمانها ترسى على ان انا نام في اوضه البواب تحت. يلا الحمد لله. ايه ده دي مش فيلا، ده قصر. بس الاغرب هي نظيفه قوي كده ليه؟ دي فيلا مهجوره. مهجوره ازاي؟ ده كان اصحابها عايشين فيها، ده كل حاجه متلمعه، ده مفيش ذره تراب على حاجه. هو في حد هنا ولا ايه؟ لا لا لا، انت هتوتر نفسك ولا ايه؟ ما انت قدامك البواب قال ان مفيش حد هنا، وغير كده وكده يعني لو كان في حد هنا كان زمانه سمع الخبط والرزع اللي انت عملته وانت داخل. لا لا لا، ما توترش نفسك كده، اكيد كانت مرات البواب بتدخل تنظف الفيلا دي. هتلاقي صاحبها كان بيبعت لهم فلوس كتير، حتى اول ما قطع سابوها ومشوا. شكل كده ده بقى كرم ربنا ليا. ايوه يا قاسر، هو ده المكان اللي يليق بيك بعد البهدله اللي شفتها الفتره اللي فاتت. لا وكمان الكهرباء شغاله، الاباجوره فيها نور، بس ما مش هعرف استخدم اي كهرباء هنا. الانوار لو حد حس بيها تبقى مصيبه، دي فيلا مهجوره. يبقى انا هتحرك في الفيلا دي بالنهار، انما بالليل اكيد بقى الجو هيبقى شعير، ولو اضطريت ان اولع حاجه اكيد نمرات البواب طلعت تنظف، وهم اكيد برضه متعودين عليها انها بتنور وهي بتنظف الفيلا دي. مشغلش بالي انا بالكلام ده، انا الحمد لله اني لقيت مكان اقعد فيه ينفع يتقعد فيه. اهو ده شيزلون، وده فوتيه. الواحد ياخد شاور فعلا

لا السرير كان مريح قوي بصراحة، الواحد كان عايز ينام أكتر كمان من اللي نام. بس الجوع بقى، مع إن النومة مريحة بس عقل الواحد صاحي ما بينامش. يا ترى عملت يا شادي في المصيبة اللي أنا فيها دي؟ استر يا رب. أنا جعان قوي، ما أكلتش حاجة من امبارح. يا ترى الفيلا دي هيبقى فيها حاجة تتاكل؟ قطعا لا. طب اعمل ايه بقى؟ اطلع على اوضه البواب يمكن الاقيهم سايبين حاجه تتاكل. ابص كده، اطلع من حيث اتيت، من نفس باب الفرندا. ايه ده؟ شجر فواكه؟ يا سلام، ده انا ما بتعشاش الا فواكه، ده انا لو في الجنه ما كانش حصل معايا كده. اجمع بقى الفاكهه اللي انا بحبها. كله موجود. جنة؟ هو اللي زي ينفع يدخل جنة؟ ده أنا قاتل. بس أنا ما كانش قصدي إن أنا أقتل. بعدين ده هي اللي وقعت، أنا كل مشكلتي إن هما هيتهموني فيها. طب حتى لو أنت اللي مش قاتل وخايف بس من العقاب، وسلوكك التاني ده كان عادي؟ ضياعك لمستقبلك وطريق الشرب والإدمان اللي دخلت ده عادي؟ أنت اللي وصلت نفسك للقرف اللي أنت فيه ده. الكلام لا هيودي ولا هيجيب، مش هيعمل حاجة غير إنه يحرق دمي. أنا مش محتاج غير بس لربنا دلوقتي، لو سامحني هيساعدني. يا رب طلعني باللي أنا فيه ده على خير.

والله مذكرات سامحة عبد الجواد أسطوري، سلت الواحد طول الليل لغاية ما النهار طلع. بس الست دي كانت حاسة إنها هتموت. دي تقريبا كاتبة وصية في آخر المذكرات. المجوهرات تسلم إلى سيد عثمان رستم، يعني قرايب. ايه ده الحوار فيه مجوهرات؟ ده بجد ولا كلام تسالي؟ طب مكانها فين المجوهرات دي؟ وذلك اخر امير فوزيه طبلوه. ده الطبلوه فوق السرير. لا ثانيه واحده بقى لما نشوف. يعني معقوله لو حركت الطبلوه ده هلاقي كنز علي بابا، ذهب وياقوت ومرجان؟ نحرك الطابلو. ايه ده هو الموضوع بجد ولا ايه؟ ده مش طابلو، ده ظرف. ده فعلا المجوهرات موجودة. ايه الصندوق ده؟ كل دي مجوهرات؟ دي كلها مجوهرات أثرية. دي مجوهرات ما تتقدرش التمن. تكون أبواب السماء اتفتحت لك يا آسر عشان تتحل كل مشاكلك. أنا المجوهرات دي تقدر تحللي كل مشاكلي وسد كل ديوني. يا أخيرا هفوق من الكابوس ده. مش مصدق عليا، المجوهرات دي تعرف تحللي كل مشاكلي وارجع بيتي وشغلي وحياتي وكل المشاكل تتحل. وانت نسيت يا ياسر رغبة. وشبحها اللي هيطردك طول عمرك، وانك بقى عندك جريمة قتل ما ارتكبتهاش. المجوهرات دي ما تقدرش تحللك مشاكلك. لا تقدر تحللي مشاكلك. انا اقدر ابيع المجوهرات دي واسافر بره، وساعتها مش هيبقى عليا لا احكام ولا مديونية ولا اي قرف، وابتدي صفحة جديدة. اسافر ازاي؟ واسمي اللي لو اتحط في اي جهة رسمية هتمسك بسبب جريمة قتل رغضة؟ ودي حلها ازاي دي؟ ايه ده يا ست صاحبة المذكرات دي اللي اسمها سميحة، مش كانت بتحكي جوه المذكرات دي عن ان ليها ابن بعد ما انفصلت من ابوه خده وهاجر، وكان الكلام ده وهو صغير تقريبا ما شافتوش، وتقريبا كان في نفس سنه. طب ما هي محلولة. هو كان اسمه ايه؟ اهو خالد مراد رستم. بس كده، تعالى يا عم خالد يلي حتى عيلتك ما تعرفش عنك حاجة. أنا بقى دلوقتي هبقى خالد مراد رستم. أتصل بقى دلوقتي بشادي أخليه يخلص لي الورق ده. يا سلام على ذكائك يا ناصح، ده مش هتبقى جريمة قتل بس، ده أنت ناوي تلبس نفسك في سرقة كمان. هو أنت مش واخد بالك إن المجوهرات دي أثرية؟ يعني لو فكرت تبيع منها أي قطعة هتتجاب في يوميها. لا لا لا لا لا، انت اسلم حل انك فعلا تغير اسمك وتروح للعيلة دي تديهم المجوهرات وتاخد مكافئتك وتبقى في السليم، وساعتها تستخدم الاسم ده وتقدر تسافر بالفلوس اللي معاك على اساس ان انت قريبهم اللي ما شافوهوش. جه سلمهم المجوهرات وسافر تاني. ايوه خليك في السليم، بس يا ريت اقدر اخد منهم مكافاه تخليني اقدر اسافر. يا ريت والله فكره. ما دليل التليفون قدامي، اطلع رقم سالي دي ولا ابوها اللي كانت قايله سميحه في المذكرات ان هي اللي عليها الدور تاخد مجوهرات العيله، اكلمهم واشوف عنوانهم ايه.
بدور على اسم سالي او ابو سالي. عثمان محمود رستم. ايوه هو ده. نتصل بيهم. الو، ممكن اكلم الاستاذ عثمان؟ ايه، توفى من شهرين؟ طيب انا اسف جدا يا فندم، البقاء لله. لا لا، انا واحد قريبه من بعيد. شكرا يا فندم، مع السلامه. عثمان ده مات من شهرين. يبقى اكيد هو اللي كان بيدفع الشهريه للبواب بتاع الفيلا دي، لانه من شهرين بيقول محدش سال عليه، وده كان سبب انه يمشي. يبقى كده شكل عثمان اخو سميحه، ده حتى جوزها من عيله رستم. العيله دي شكلها بتتجوز من بعض، بس كلهم رستم في بعض. انا اكلم بقى شادي عشان يطلع لي البطاقه باسم خالد مراد رستم.

كويس ان انا كلمت شادي وعمل لي البطاقة وجابها. انا كده دلوقتي معايا البطاقة، وهو جاب لي عنوان شركة سالي دي كمان. بس ابن الايه خوفني، قال لي شكلهم طوال قوي. يعني انا رايح اعمل ايه؟ انا اروح واشوف هعمل ايه، واللي يحصل يحصل. الله، اهو كويس، هو اداني قرشين اعرف امشي نفسي بيهم اليومين الجايين. على اخر الزمن يا ياسر بتاخد فلوس من شادي.

0: قدام الشركة بتاعت سالي. يا نهار ابيض، شكل سالي دي مهم قوي. يلا ادينا داخلين.
1: يا استاذ.
0: انا
1: ايوه حضرتك، تعالى هنا اتفضل.
0: حاضر.
1: حضرتك جاي هنا الشركه بخصوص ايه؟
0: انا جاي علشان اقابل الاستاذ سالي عثمان رستم.
1: ايوه، يعني بخصوص ايه؟
0: كنت يعني عايز اقابلها يعني.
1: ايوه حضرتك ما قلتليش بخصوص ايه. انت شكلك لخمه اكيد كده، انت جاي علشان المقابله بتاعت الوظيفه الجديده.
0: الوظيفه؟ يا فندم، انا جاي علشان الوظيفه.
1: اتفضل املى البيانات اللي في الورقه.
0: استنى
1: اللي دورك لحد ما يحددوا لك المقابله. اتفضل.
0: حاضر. جاي علشان تقابل سالي عشان موضوع المجوهرات، فتدخل تعمل مقابله في الشركه وما تشوفهاش. لا، وقال ايه، تتقابل كمان في الشغلان. هم يضحك وهم يبكي. ماشي، كويس ان انا خدت فلوس من شالي. اروح اجيب لي طقم لبس وهاجي استلم زي ما قالوا لي من بكره، وهو الواحد يستنى بقى ان انا اقابل سالي دي. ايه اللي انا فيه ده؟

0: صباح الخير.
1: صباح النور.
0: ازي حضرتك يا استاذه سالي؟ ده الملف اللي حضرتك كنت عايزاه.
1: ثواني، انت الموظف الجديد؟
0: ايوه فندم.
1: خالد مراد رستم. لا، واضح ان الشغل ده هايل جدا. وانت ازاي عملت الشغل ده كله في الوقت ده؟
0: معقوله هي دي سالي؟ دي جميله قوي، انا ما كنتش متخيله تبقى كده خالص صراحه. يعني سميحه اللي هي قريبتها اللي قريت مذكراتها دي، صورها كانت ماليه الفيلا، ما تقولش خالص انها يبقى لها واحده قريبتها. حلوه قوي كده.
1: استاذ خالد.
0: ايوه فندم.
1: فضع ان انت سرحان، بس عايزه اقول لك الشغل هايل جدا ومعجبه بذكائك بصراحه. انا ما كنتش متخيله ان الشغل هيتعمل بالشكل ده. انت كده خلاص بقيت معانا في الشغل، بس بصراحه الورق بتاعك لسه مش مستوفى. انا محتاجه بقيت الورق ده يستوفى تبقى معانا بانتظام، لاني بصراحه معجبه جدا بالذكاء الشغل اللي انت عامله ده.
0: يعني هو بصراحه اخذ مني مجهود كبير، بس الحمد لله اني قدرت اخلصه في اسرع وقت.
1: تمام، تقدر النهاردة تستأذن بدري شوية وتديلنا بكرة في نفس الميعاد بتاع مواعيد الشغل، بس أهم حاجة زي ما قلت لك حاول تخلص الورق عشان أقدر أثبتك.
0: الورق أكيد طبعاً، أكيد إن شاء الله.
1: دي البنات المطلوبة منك إن تستوفي بيها الورق بتاعك، تمام؟ هتاخدها وبعد ما تخلصها تسلمها بره في المكتب.
0: تمام يا فندم.
1: تيجي بكرة بدري عشان ورانا شغل إحنا الاثنين، تمام؟
0: أكيد.
1: ما تتخبش قوي كده، ما تقلقش، الشغل هبقى معاك فيه.
0: ده شرف ليا كبير والله.
1: مرسي جدا.
0: طيب استأذن انا.
1: اتفضل.

0: تاكسي تاكسي تاكسي تاكسي.
1: خالد خالد خالد.
0: ايوه استاذه سالي.
1: اركب اركب. انت رايح فين؟
0: لا لا انا اكيد طريق غير طريقك. انا رايح معاكي.
1: طيب يا سيدي طريقنا واحد. انا كمان رايحه معاكي بدل ما تتلف ومستني تاكسي من ساعتي.
0: بس انا مش عايز اتعب حضرتك يعني.
1: لا تعب ولا حاجه. يلا يلا.
0: انا متشكر ليك يا بجد.
1: ربنا يخليك. على ايه؟
0: هو انا ممكن اسالك سؤال يا استاذ سالي؟
1: اسال يا سيدي.
0: هو حضرتك فعلا رايح المعادي ولا ذوق منك يعني ان حضرتك هتوصليني المعادي؟
1: مش للدرجه دي. انت لسه موظف معانا اهو. بس مش لدرجه ان انا اوصلك اول يوم المعادي يعني. انا فعلا رايح هناك.
0: طيب الحمد لله يعني ان انا ما تقلتش عليك.
1: لا ما تقلتش. انا رايحه للمحامي اصلا.
0: محامي؟ انا اسف اني بتدخل. خير ان شاء الله.
1: لا لا لا ما تقلقش. الموضوع بسيط. انا رايحه اطلع علام راس بابا. اصل يا سيدي الموضوع كله ان بابا كان دايما بيهتم بشؤون العيله والحاجات دي. فشكلي كده انا اللي اتورطت. اصل انا بنته الوحيده. فمع الاسف بقى لازم اعمل شويه حاجات كده. لو كان هو اللي عايش كان المفروض هو اللي يعملها. الله يرحمه كان شايل علمي كتير قوي من ضمنها الشركه اللي انت شايفها دي.
0: الله يرحمه. الله يرحمه يا فندم. على فكره يا استاذه سالي.
1: ايوه.
0: احنا قرايب.
1: ايه ده بجد؟ بصراحه انا ما اعرفش قوي في موضوع العيله زي ما قلت لك. انت اسمك ايه قلت لي؟
0: خالد مراد رستم.
1: خالد. انت كده ابن طنط سميحه.
0: ايوه سميحه. صح صح يا فندم.
1: ايه ده معقول انت ابن كده ابن عمتي؟ لا لا لا الموضوع كده غريب قوي. سبحان الله احنا قرايب بجد. انا مش مصدقه. المفروض ان خالد مسافر من سنين مع والده. ده اللي انا اعرفه.
0: ايوه ما هو انا خالد اللي كان مسافر مع والده.
1: ده فعلا انت جيت من قريب ولا جيت امتى ولا؟
0: ايوه انا لسه جاي. انا كنت عايش بره واشتغلت بره.
1: يعني الشركه دي بقى ما بقاش فيها حد غريب. ده انت هتاخد كميه شغل لا تتخيل.
0: هو دي يعني القرابه؟
1: طبعا دي القرابه. امال ايه؟ انا طبعا بابا كان عايش كان زمان وبقى شايلك كل الوظايف دي بما فيهم وظيفتي عشان انا بصراحه تعبت جدا. بس يلا عموما اكيد كده من بكره هيبقى لنا كلام تاني في الشغل. هنشوف هنعمل ايه.
0: فرصه سعيده يا استاذه سالي يا عربتي. ومعلش بقى ممكن تركيني بس هنا لان انا كده خلاص وصلت كده. ايوه ايوه هنا كده.
1: طيب يا سيدي اديني ركنت. وعموما بقى لا فرصه سعيده ولا حاجه. احنا كده كده قرايب مش محتاجين بينا اي تكليف. خلاص انت هتقول لي يا سالي وانا هقول لك يا خالي.
0: كده على طول سالي؟
1: طبعا مش قريبي. يلا ما تتأخرش علينا بكره. ده انت هتشوف كميه شغل.
0: حاضر مش هتأخر يا سالي.
1: متاح يا أرض الوطن. ده جيت فيه. سلام.
0: مع السلامة.

الو، ها يا ماما، معلش بكلمك من الشارع. لا مش مختفي ولا حاجة يا ماما، انا بس مسافر اليومين دول. ايه بتقولي؟ ايه علي صوتك مش سامع. انا مسافر مع جماعة اصحابي، ما انتي عارفاني بقى. انا بس كنت بطمنك عليا بس يا ماما، ما تقلقيش. ماما بقولك، هو في حد سأل عليا؟ حد سأل عليا في البيت خالص؟ مفيش حد. طيب في حد سأل على شادي؟ لا لا، انا بسأل بس يا ماما، مفيش حاجة يعني. ما انت عارفة ان شادي معايا الفترة الأخيرة، كنت بسأل بس في حد سأل عليه ولا لا. مفيش حاجة. طيب يعني ما حدش سأل، لا قريب ولا غريب، ما حدش من اصحابنا ولا حاجة. يا ماما انت هتقلقي ليه؟ في ايه؟ انا بسأل عادي. خلاص يا ستي عادي، مفيش حاجة. انا بس كنت عايزك تطمني عليا. علي صوتك مش سامع. ما تقلقيش، هبقى اجيلكوا قريب. ماشي يا ماما، ماشي، مع السلامة. وسلميلي على بابا ما تنسيش. مع السلامة.

0: هي سالي مش باينه ليه كده النهارده في الشركه؟ هي ما جاتش النهارده ولا ايه؟ ده انا من الصبح هنا وما بنتش لغايه دلوقتي. طب انا قاعد بعمل ايه؟ انا انزل اخد اي حاجه سخنه في الكافيتيريا واخد معايا الملف ده اخلص بيت شغل. بعد اذنك ممكن شاي؟ ايه ده؟ ده سالي قاعده في الكافيتيريا، يعني دي قاعده هنا من الصبح وما جاتش الشركه، وانا اللي قاعد من الصبح في الشركه وقاعد مستنيها. ومين ده بقى ترى اللي قاعده معاها ده وسايبه شغلها طول اليوم؟ ايه ده، هي قاعده تضحك كده ليه؟ دي ولا في دماغها شغل ولا اي حاجه. ايه الهبل ده؟ يعني سايبه الشغل فوق كله على دماغي وقاعده تضحك هنا؟ ايه، وانا عشان قريبها هشرب الشغل كله ولا ايه؟ انا لازم اقوم افوقها عشان تطلع تشوف شغلها.
1: لا لا لا، الموضوع بتاع طنط ده انا لازم اشوفه.
0: استاذه سالي،
1: انت مش متصور ان هي لو شافتني دلوقتي هيبقى الموضوع عامل ازاي.
0: استاذه سالي،
1: ها؟ ازيك، عامل ايه؟
0: كان في شغل ومعايا ملف هنا ومحتاج انضطك عليه.
1: خالد، انت مش شايفني قاعده في الكافيتيريا، اما اطلع المكتب بديهولي.
0: ما هو حضرتك يا استاذه سالي ما طلعتيش من الصبح.
1: طيب لما بطلع مش هيطير الشغل، اما اطلع. عارف بقى الموضوع اللي انا كلمتك فيه ده، طنط لو عرفته بجد هيبقى فيصل معايا.
0: طيب بعد اذنك انا هستناكي هنا شويه علشان محتاج انضطك على الملف ده.
1: طيب طيب، الموضوع بقى ده لو اتكلمنا فيه تاني، هي اصلا من الموضوع اول ما كلمتني.
0: ايه ده، يا كسفتك يا آسر. آسر ولا خالد؟ خالد ولا آسر؟ وفي كلا الحالتين انت اتكسفت. اقعد يا خالد ولا آسر على جنب، ما مش فارقة. هو انا مطالب بقى افضل قاعد مستني الهانم لغاية ما تخلص كلام مع الاستاذ عشان تمضي بقى وتخلص الشغل بتاعها ولا ايه؟ ايه ده، دي بتضحك تاني. لا انا مش هسوى وهروح تاني ابوظ لها القعدة اللي هي قعداها.
1: لا لا ما تقلقش
0: استاذه سالي.
1: ايوه،
0: قلت لحضرتك في شغل مهم وكده متعطل.
1: هو في حاجه
0: ايه؟ في شغل يا فندم.
1: اطلع فوق في المكتب واعتبر ان انا ما جيتش النهارده.
0: والشغل هيطلع فوق معايا في المكتب يستنى حضرتك؟
1: يستنى حضرتي، او يا اما تعمله انت. مش هتعرفوا تعملوا الشغل لوحدكم؟
0: يا فندم، مش هنعرف نعمل الشغل لوحدنا، لازم امضي حضرتك على الورق.
1: خالد بجد انت ابنورمال دلوقتي، اطلع وانا جاي وراك. طيب
0: لا مش طالع.
1: تأكيد مجنون. طيب اوكي، خليك انت هنا في المكان وانا اللي همشي.
0: تمشي تروحي فين؟ هو فين يا استاذ؟ هو انت هتفضل قاعد معطل شغلنا علشان قاعد معاها؟
1: انت ايه بتتكلم مع مين؟ اتفضل يا احمد، انت بتتكلم مع مين كده؟ انت تكلمني انا، انا مش عايز اشتغل النهارده. اوكي خالد، انت عديت حدودك زيادة عن اللزوم المرة دي، مش عشان انا قربتك الموضوع يبقى عادي، احنا هنا في الشغل. اوكي
0: انا اسف، انا ما كانش قصدي لحضرتك. فهمتيني.
1: خلاص خلاص، الموضوع بالنسبة لي خلاص، لو سمحت.
0: هو حضرتك هتمشي؟
1: همشي لو سمحت.
0: سالي.
1: ايوه يا خالد.
0: ممكن اسألك سؤال وما تزعليش مني؟
1: اتفضل.
0: وانت ماشيه دلوقتي هتخرجي برضو مع اللي اسمه احمد ده اللي انت كان معاكي حالا؟
1: هو في حاجه؟
0: ده مجرد سؤال.
1: طب ممكن ما تسالوش تاني؟ انت مالك احمد؟ مين ولا خارجه ولا رايح؟ انت في ايه؟ ممكن تروح تشوف شغلك؟
0: حاضر.
1: وما تبقاش تدور عليا تاني.
0: حاضر.
1: باي.
0: حاضر. والله شكلك خارجه مع احمد.
1: احمد
0: خارجه معايا. يبوظ الشغل ولا فرق. مين احمد؟ ايه خالد الهبل اللي انت بتعمله ده؟ خالد مين؟ انت آسر ولا خالد؟ ايه اللي انا بعمله؟ انت غيران ولا ايه؟ مصيبه باين عليك كده. بس هي سالي بصراحة يتغار عليه. بس فوق يا خالد، فوق فوق عشان ياسر. انا شكل دماغي باظت والله، انا لا بقيت عارف انا خالد ولا ياسر.

0: تستاهلي، ده مخطوبين من زمان، من اخر ده كان جاي بيفركش وكان عايزني ادخل.
1: اه لا لا لا كده يبقى لازم فعلا، ده لو انت محتاجاني ان انا صارحهم على بعض والله العظيم انا ما عنديش مشكله.
0: دلوقتي انت هتصالحهم على بعض، من 5 دقايق كان رخم ودلوقتي انت هتصالحهم، سبحان مغير الاحوال. بص هو انت النهارده انت مش طبيعي مبدئيا. يعني بقول لك ايه، بما اني شايفاك بالحاله دي صعبت عليا جدا، ايه رايك ان انا اعزمك على العشاء؟
1: انا جعان جدا والله العظيم.
0: برضو جوعت فجأة؟ ماشي اخليها غدا ولا اعمل ايه؟ مش هما نخلص شغلنا، نخلص الشغل وعزمك على العشاء.
1: لا لا شغل ايه، انا بقول نخليها غدا، يلا ننزل دلوقتي نتغدى.
0: لا والله بالنسبه للامضه اللي نزلت لي في الكافيتيريا.
1: عندك حق، عندك
0: والشغل وحاجات كده. نخلص شغلنا. نخلص شغلنا
1: نخليها عشاء.
0: ممكن نخليها عشاء. هعزمك ما تقلقش.
1: لا لا لا
0: ايه بقى،
1: انا مش عشان سافرت بره وكده هكون نسيت يعني اخلاق اولاد البلد هنا، انا اللي هعزمك يا سيدي.
0: يا ترى هتعزمني فين؟
1: في مكان ولا كنت تتخيلي انك تتعزمي فيه.
0: بص انا شخصيا يعني I think ان انت هتعزمني في ديسكوتيك.
1: انا مش عايزك تتوقعي.
0: هارد روك مثلا؟ هتعزمني في مكان جامد صح؟
1: ابعد ما في خيالك.
0: لا ما تقولش، شكلك مدي على معاني كتير قوي. Anyway طيب انا خليها بالنسبة لي مفاجأة ونشوف. ماشي
1: هتتفاجئ،
0: انا بحب جدا المفاجآت. يلا بينا نخلص الشغل واشوف الموضوع العشاء.
1: يلا بينا.
0: هات يا سيدي الورق.
1: اتفضلي، انا كنت محتاج الأمضة بتاعتك هنا فعلا.
0: ماشي اوكي. هيا خالي، ساعة ونص عمال توديني في مكان.
1: خلاص يا ستي احنا وصلنا.
0: بتهزر اكيد بتهزر. يا كل المشوار ده عشان جايبني مصر القديمة؟
1: ايه ده، انتي تعرفي ان دي مصر القديمة؟
0: بصوا وانا دخلت مدارس المندي ديور بس مش للدرجات دي يعني، اكيد عارفة مصر القديمة. تحيا ارض الوطن يا حبيبي، انا قاعدة هنا، انت اللي كنت برا. انت بقى عرفتها منين؟
1: انا عرفتها من بابا حكالي كتير عن مصر، وغير بقى ان انا كنت بقرا حاجات كتير. انت عارفه بقى الغربه وكده بتخلي الواحد يشتاق لبلده ويحب يقرا عنها كتير.
0: انت مثقف يعني؟ طب باين عليك كذبك قوي يعني ان انت كذاب، وممكن تكون بابا بس ولا قال لك وانت ما قريتش اي حاجه.
1: ايوه هو كده فعلا. بابا هو اللي حكيت، انا بصراحه ما قريتش حاجه.
0: ماشي طب انا هنزل العربيه، عارف هتودينا فين ولا هنتوه في متاهه مصر القديمه؟
1: لا لا هو انا بابا حكي لي كويس ووصف لي تمام، فانت هتنزلي معايا وهفاجئك. احسن مكان زي ما قلت لك هتتعشي فيه النهارده.
0: طيب يا خالد، بس الموضوع في شارع العمومي كده، مش هنقول بقى ده هي مصر القديمه وكده.
1: لا لا لا لا خالص خالص خالص، هما يعني يا دوب يعني شارع واتنين في حارة في زقاق في مدق يعني حاجة كده.
0: لا لا لا نيفر، انت بتهرب اكيد. ماشي نشوف الخلطة معاك.
1: تعالي تعالي معايا تعالي.
0: يلا بينا.
1: اتفضلي يا ستي، زي ما قلتلك هتنبهري.
0: لا هو من جهة النهار فانا انبهرت جدا. نو واي، ايه ده، ايه كان ده؟
1: ايه رايك؟
0: ايه راي ايه؟ مين ايه؟ مين دول؟ احنا في لا لا، وانا اعرف مصر القديمه بس في التاريخ درستها، انما مصر القديمه دي ما دخلتهاش خالص. مش ممكن بابا قال لك المكان ده؟
1: بابا هو اللي قال لي. طب
0: طيب
1: انت مالك مخضوضه ليه كده؟ تعالي تعالي وهتشوفي ناس كتير قوي شكلها محترم جوه.
0: انا بضرب نفسي بضرب نفسي بال
1: تعالي بس ندخل جوه.
0: اوكي يلا.
1: والله المكان هيعجبك،
0: هاخد التجربه. اوكي ايه ده، مش ممكن.

0: ده في فنانين هنا.
1: امال يعني يا سيلي انا هضحك عليكي وانا جايبك اي مكان.
0: الناس دي بتيجي هنا ازاي؟ ماشي اوكي. هو ايه اللي بياكلوه ده؟
1: ايه اللي بياكلوه ده؟ هو انت مش من هنا ولا ايه بجد يا سيلي؟
0: بص هو انا من هنا اوكي بس ما جتش اماكن زي دي قبل كده. بس يعني واضح ان الاكل حلو قوي لدرجه ان في ستار بيجوا فيه. يعني انا مش عارفه المكان ولا فاهمه الاكل ده ايه.
1: بتقولي يا سيدي هو انا هجيبك مكان قليل او اي مكان؟ ما هو طبعا افضل مكان ده احسن مصمت فيكي يا مصر.
0: احسن ايه
1: مصمت؟
0: يعني ايه ما بياكلوا ايه في
1: لحوم؟
0: اوكي واي نوت. انا بحب اللحمه جدا. بيز يعني معلش يعني.
1: اتفضلي اتفضلي.
0: ممكن لحمه ستيك اوكي. وعايزه الصوص بتاعها
1: لا لا لا لا لا وانت كده فاهمه غلط خالص يا سيدي. هي الاكل اللي هنا لحمه بس مش لحمه زي ما انت متخيله قوي كده. هو عارفه اللحمه فرعياتها بقى. فرعياتها
0: اوكي فهمتك فهمتك. برجر
1: لا لا لا لا مش كده خالص. لا لا لا
0: اوكي اوكي فهمتك فهمتك. مفروم مثلا
1: فرعيات اللحم عكاوي ممبار فشه كرشه.
0: لا لا لا لا لا لا مش حاضر مش حاضر. اكيد عارفه الحاجات دي.
1: هي بقى الحاجات دي ده احسن مطعم فيك يا مصر بيعملها.
0: خالد استنى بس فهمني ان الفنانين اللي بشوفهم طول الوقت في التلفزيون دول بياكلوا الحاجات دي بجد؟
1: ده مدمنين حاجات.
0: انا عايزه اروح.
1: اصبري
0: هرجع
1: عشان خاطري.
0: مش قادره.
1: والله هيعجبك. يا عم طاهر عايزين طلب هنا لو سمحت.
2: عيني يا باشا الله يا عزيز بالجوز واللوز كمان. طلباتك انت والامور الحلوه دي.
0: ايه ده انت تعرفه؟
1: ايه لا لا معرفوش.
0: لا لا لا شكلك تعرفه. انت بتيجي هنا كتير صح؟
1: يعني زي ما قلتلك انا معرفوش ومعرفش حد في مصر اصلا. بس زي ما قلتلك بابا حكيلي كويس قوي عن البلد.
0: بعيدا عن بابا اللي حكي لك قوي ده وبعيدا عن ان عم طه نفسه شكله عنده مليون سنه ومن الفراعنه الموضوع ده مقلقني كله من اول لاخر. بس الريحه حلوه مع الاسف. بص انا هشوفك الاول وانت بتاكل ماشي؟ اذا عجبني حاجة معاك مره تانيه ناكل.
1: صدقيني هيتطلبي اول ما تشوف الاكل هناك.
0: لا لا لا ما يعني ما يتهيأليش. هو ايه اللي في الطبق اللي عندك
1: ده؟ يا سلام.
0: ايوه
1: بتفهم يا سالي. ده لسان واللي جنبه ده يا عيني لحمه راس.
0: طب يعني بجد فرصه سعيده جدا يا خالد. و يعني انا عايزه اروح.
1: اقعدي بس انت رايحه فين؟ اقعدي والله هيعجبك الاكل حالا وهتطلبي زي
0: ده. مستحيل.
1: نزل لها طلب هنا عم طه.
0: لا مش عايزه. شكرا يا عم طه انا مش عايزه. خالد هو انت يعني شعورك مصر وحشاك وكده عايز تاكل عكاوي فشه ومنبر وحاجات غريبه؟
1: هي وحشاني بصراحه.
0: طب ايه رايك ان انا بقى اجيب لك عزومه لحمه اجمد من كده بكتير وعندنا في البيت. انا هعمل لحمه ستيك تجنن.
1: ايه ده انت بتتكلمي بجد؟
0: وحياتك ما برجع في كلمه.
1: يعني انت هتعزميه عندكم في البيت؟
0: يا ابني عارف تركي صدقني. عظيم.
1: صحيح ما انا قريبكم
0: بالظبط كده. ايه رايك يوم الجمعه تيجي تتغدى عندي هدوقك احلى لحمه ستيك تجنن.
1: انا هظبط ساعتي على يوم الجمعه.
0: ماشي والله يكدب الغطاس. اقول لك على حاجه ممكن نعتبرها دلوقتي. يلا بينا. يلا بينا.
1: لا نخلص الطلب الجامد ده وبعد كده لما نروح.
0: مش قادره.
1: جربي بس الحته دي عشان خاطري.
0: لا
1: شوفي حلوه ازاي.
0: لا لا
1: عشان خاطري عشان خاطري.
0: لا مش قادره مش قادره.
1: عشان خاطري بس خدي دي.
0: لا لا لا لا
1: عشان
0: لا لا لا, لا.
1: ايه ده؟
0: ايه يا خالد انت تعرف حد تاني هنا غير عم طه ولا؟
1: لا لا انا ما اعرفش حد. ما انت عارفه ان انا ما اعرفش حد في مصر.
0: طب مالك في وشك تاخد كده مرتبك تقريبا؟
1: لا انا عن اذنك بس انا لازم اروح الحمام حالا.
0: ثانيه واحده هتسيبني هنا؟
1: ثانيه واحده زي ما قلت لك هروح الحمام واجي على طول. اطلب لنا حاجه من المنيو.
0: ما تتاخرش. ها المنيو ايه ده اللي سايبني؟ حتة ورقة مكتوب فيها كلام يخوف أصلا. دي عايزة كلب اللي ياكلها. أنا إيه اللي جابني هنا؟ ده الورقة مبقعة ده أكيد كانوا بياكلوا عليها. أعمل إيه بقى دلوقتي؟ أمشي وأسيبه ولا أستنى ما يجي؟
1: آسف آسف يا يدي رغبة بجد، ولا أنا عيني بتشوف حاجات مش موجودة؟ معقول؟ بس هي رغبة، ما هو شادي اللي معاها. يا ابن الإيه يا شادي، يعني أنت اللي ورا كل الأفلام اللي أنا فيها دي. صبرك عليا، صبرك عليا يا شادي أنت ورغبة. بس البت رغبة دي كانت عويضة. هو شادي، هو اللي ورا كل الأفلام دي، أكيد غصبها بالقرف اللي هي بتشربه، واللي هو بيعرف يجيبهولي ويجيبهولها. الله الله الله الله، واللي جاب بيه العربية دي كمان. إيه العربية اللي أنت رايح تركبها دي يا شادي؟ ده أنا شكلي كنت أهبل قبل، بس عيني فتحت. ما هي أكيد العربية دي بفلوسي اللي اتسرسبت مني. وحياتك يا شادي، لا ألعب معاك لعب، ما أنا خلاص طلعت براءة، مفيش تهمة أصلا ظهرت منها. أنا بقى كده حر، وهجيب فلوسي منك على داير المدينة يا شادي، ونشوف بقى المرة دي مين فينا اللي هيغلط في اللعبة.

0: ها ايه، اتأخرت عليك يا سالي ولا؟ الله الله الله، انت ايه اللي موقفك كده؟
1: لا ما فيش، يعني لقيت نفسي. انت كنت فين اصلا؟
0: طب عادي عادي عادي،
1: اديني قعدت. على فكره في صوت كلاب بره، في دبان كتير قوي في المكان ده، في كل حاجه مقلقه جدا. انا عايزه امشي.
0: عادي عادي يا سالي، انا مرتاح لدرجه اني مش قادر اتحرك.
1: انت كنت فين؟ ما قلتليش كل ده كنت فين.
0: ما قلت لك في الحمام بيت الراحه.
1: بقول لك ايه، هو حضرتك الأكل من ساعتها انت ما بتاكلش ايه؟
0: شبعت شبعت، انا مش عايز اكل.
1: وانا كمان شبعانه ومش عايز اكل. يلا بينا.
0: لا لا لا، بس انا عايز اتكلم معاكي.
1: ماشي، ممكن نتكلم في اي مكان. ممكن اعزمك مكان، ممكن اعزمك حلو جدا.
0: مش وقته، انا عايز اتكلم معاكي بجد يا سيدي. كنت عايز اقول لك حاجه.
1: قول يا سيدي، انا سامعاك.
0: تعرفي ان انا ليا اسم تاني؟
1: لا والله فجأة كده.
0: يعني هو اسمه شهرة.
1: ايه بقى الاسم؟
0: آسر.
1: لا بتهزر.
0: بجد والله
1: اسمك آسر الشهرة؟ حلو اسم آسر، لطيف.
0: هو حلو اوي منك، دي اكتر مرة سمعته فيها حلو اوي كده.
1: هو ده اسمه بجد؟
0: ايوه.
1: استنى، خالد وآسر اسمه معاد اسمه.
0: لا لا، خالد ده اللي مكتوب في الأوراق الرسمية، إنما أنا كل الناس اللي تعرفني بره عارفاني بآسر.
1: خلاص أقول لك آسر بقى.
0: قولي لي آسر فعلا بعد كده على طول.
1: ماشي أوكي، ماشي يا آسر، إحنا على ميعادنا. بيتهيألي بقى تقوم توصلني عشان أتأخرت جدا.
0: قومي، أنا جعان، أنا جعان جدا، أنا عايز آكل.
1: ماشي يا سيدي كل.
0: الله، يا عيني يا عيني يا عم طه، الأكل تحفة. إيه ده إيه ده إيه ده، يا سلام.
1: يا عجبك بجد؟
0: حلو أوي، مد إيدك بقى ما تتكسفيش.
1: بص يا آسر، أنا مستحيل أكون أكلك، معلش أعذر.
0: فايتك نص عمرك.
1: هيفوتني عمري كله لو أكلت مني.
0: الله. لا قولي لي بالحق، صح يا سامي؟
1: ايه
0: يعني، وانت ما ارتبطتيش ليه لغايه دلوقتي؟
1: ما ارتبطتش ليه لغايه دلوقتي؟ اولا انت بتسال السؤال ده ليه؟ عرفت منين؟
0: لا يعني بنظره ثقيبه كده، يعني ما لقيتش يعني في ايدك دبله ولا اي حاجه.
1: طيب يا سيدي، تقدر تقول ان انا مرتبطه؟
0: ايه؟ مرتبطة؟
1: ثواني ثواني، انت ايه، هتموت ولا ايه؟
0: لا لا ابدا، بس ما ناوليني بعد اذنك الميه بس اللي جنبك.
1: بص يا سيدي، كمل اكلك.
0: لا لا، اكل ايه بقى؟
1: طيب انا هقولك، انا كنت بقى واحد اعرف في الجامعه، وقعدنا مع بعض سنتين، قصتها كبيرة، الجامعة كلها بقى مستنيها. ورحنا مرة رحلة في الجامعة، فرحنا في المصيف اللي رحنا فيه غرق، رجعت مني.
0: أنا آسف إن أنا فكرتك بحاجة زي كده.
1: لا لا،
0: والله يرحمه.
1: الله يرحمه جدا طبعا، بس أنا ما فيش أقدر من يوميها وأنا مرتبطة بيه. ما حدش عارف يقتحم حياتي بسهوله بصراحه، مع الموضوع محتاج جراءه. انا يمكن معقده شويتين ثلاثه، مش عارفه، او بسيطه ومش عارفه بصراحه. يعني
0: يا سيري، لازم برضو تفتحي قلبك للدنيا.
1: ما هي كمان محتاجه تفتح لي قلبها، يعني هي مرياني قسوه قبل كده. طيب انت
0: في شباب زي الورد، بس انت فتحي عينك.
1: اللي هم فين؟ فين؟ احنا قاعدين في مصمت.
0: طب وانتي قاعده تبصي في الترابيزات اللي في المصمت؟
1: ما انت بتقولي فيه مش عارف زي الورد. في ايه مين
0: ده؟ مجازي مجازي.
1: اوكي،
0: معنى ان في شباب زي الورد، ان ممكن يكون في حد قريب منك في دايرتك انت، زميلك في الشغل، ممكن يكون حد قريبك مثلا، يعني في الدايره بتاعتك الضيقه قوي.
1: ما تخرجش، صدق انا شكيت ان ماجد ممكن.
0: ماجد مين؟
1: اللي معانا في الشغل، يعني بيعمل شوية حاجات، تصرفات كده غريبة.
0: ارفضيه على طول.
1: مش انت بتقول لي ادي مجال؟
0: لا ادي مجال بس ده شغل، ده كده هيضيع وقت الشغل في ايه؟ ده في حب وكلام فارغ.
1: ما صح انت عندك حق، انا مع النظريه دي، الموضوع ده لازم نشيله من دماغي.
0: لا لا اختاري من دايره قريبه منك بس مش في الزمايل بتاعت الشغل، خليها في دايره القرابه.
1: انت مش لسه قايل من شويه دايره الشغل ماشي بلاش ماجد، دايره القرابه ما فيش القرايب كلهم بالنسبه لي عارفين كويس قوي مش مناسبين، وبعدين هم يعني في كارير تاني مختلف عن الكارير اللي انا فيه، مش حد معايا في الكارير ممكن يكون
0: معقوله. يعني انت شايفه ان مفيش حد قريبك ومعاكي في الكارير؟
1: يا آسر انا بحلف لك ان انا كل،
0: بصي انا مش هاكل وهستنى عزومتك ليا بتاعت عزومه القرابه اللي انت كنت عاملاها لي يوم الجمعه دي علشان اكل يوميها.
1: انا عايز امشي، انا عايز امشي انا عشان فيها هرق تركي بتستغرب مش راجع في كلامي، يا ريت ولحم ستيك مش كوارع وعكاوي وايه ده؟ هو اللسان؟ لا يلا بينا، انت لسه هتقعد تغازل في الحاجات دي؟ انا هرجع
0: خلاص خلاص خلاص، انا ماليش نفسي برضو ومش مكمل.
1: انت قلت لي اسم الشغل بتاعك آسر.
0: آسر
1: آسر آسر، انا اسفه اني جيت معاك.
0: يلا ستي بينا
1: يلا.
0: معلش بقى عم طه والنبي لفلي الاكل ده بقى عشان هاخده معايا وانا مروح.

ألو، أنا شادي، أنا آسف، وحشني وحشني وحشني وحشني. لا والله دي معزة يا شادي، هو أنا في حد واقف جنبي قدك؟ ده غير بقى إن أنت جميلك على راسي ولازم أردهولك. الدنيا شكلها تضحك لي فعلا يا شادي، وأنت السبب. هرسيك هرسيك يا شادي. عارف واحنا مش كنا بنقول المجوهرات لا لا لا لا، سيبك مجوهرات ايه، انا التركه دي كلها بتاعت عيلة رستم هتبقى من حقي ونصيبي. ايوه زي ما بقول لك، والله بتكلم بجد. هو كل الموضوع يا سيدي ان انا عرفت اوقع سيدي فين، والله بجد. انت متخيل بقى يا شادي التركة دي لو معايا، أقصد لو معانا، إحنا هنبقى فين؟ آخ، وساعتها بقى نقدر نسافر أي بلد في الدنيا ونعيش ملوك. ده فلوسهم ما تتعدش، أنت مش فاهم. ده سالي دي لوحدها هي وأبوها اللي مات الله يرحمه، أملاكهم ما تعرفش تعدها. ده اللي أنا شفته بعيني. أنساك؟ أنساك إيه بس يا شادي؟ هو كل اللي أنا فيه ده دلوقتي والخير اللي هبقى فيه هو بسببك، مش انت اللي وقفت جنبي في موضوع رفضه وزورت لي الورق واديتني فلوس عشان اعرف اقبلها. الا صحيح يا شادي، هو موضوع رفضه ده وصل لحد فين دلوقتي؟ لسه في التحقيق. ربنا يجيب العوايب سليمه يا رب. لا لا لا، ما تقلقش، انا متداري كويس، ما بقابلش اي حد اعرفه او كان ليا سبب بيه، وانا في مكان ما حدش يقدر يوصل. انا كنت عايز اقول لك حاجه يا شادي، انا كنت محتاج منك فلوس. لا لا لا، الف ايه والفين ايه، مش كده خالص. انا محتاج فلوس، سالي دي بنت ناس وبنت عز، فعشان اقدر اتجوزها لازم ارسم عليها الرسمه صح، لازم اجيب عربيه وشقه، الحاجات دي انت عارف انها تتكلف، وانا بصراحه ماليش غيرك يقف جنبي. انت بقى هتدعي الفقر يا شادي، ما بقولك انت شريك معايا في الليلة دي 50-50 يا شادي، وانا انسى جمايلك عليا. دي مصلحة وانا وانت فيها من اولها لاخرها، وبعدين ده انا روحي في ايدك يا راجل. ايوة يعني ما تدعيش الفقر، فكر كده معايا ازاي نتصرف الفلوس دي، وبعدين ما انا عارف اللي فيها يعني يا شادي. وانت يعني ما كنتش بتتاجر في الصنف، ما انت اللي كنت بتقولي، انا عارف كل حاجة. مش وقته يا شادي، مش وقته تقول لي انا ولا مش انا، بقولك عارف كل حاجة. المصلحة دلوقتي يا شادي ان انت تتصرف وتجيب الفلوس، لازم نخلص الموضوع ده باسرع وقت قبل ما يحصل في الامور امور وفجأة لا نفسي بتقبض عليا. انا هربان من جريمة قتل، ده غير اوراق التزوير اللي انا مزورها. ايوة يعني جهز لي فلوس كده و خلاص خلاص. أقابلك فين؟ في الأوضة اللي فوق السطح؟ ماشي يا شادي هجيلك فيها. لا لا لا، الجمعة مش هينفع. خلاص خلاص خلاص، تمام ماشي، أهو كده ده وقت مناسب. مع السلامة يا شادي. طبعا هاخد بالي من نفسي. مع السلامة مع السلامة مع السلامة يا شادي، والقلب ضعيف.

0: ايه يا سالي، ده انت اول واحده بتيجي الشركه، معقول لحد دلوقتي ما تجيش؟ وده معناه ايه؟ ده يعني مش هتيجي النهارده؟ ده انا كل 5 دقايق بروح اسال عليها عند مكتب. طيب ما جيتيش ليه؟ تكون زعلت من الكلمتين اللي انا قلتهم امبارح، ولا زعلت من عزومه المصمت اللي انا وديتها لها؟ هو بيني وبينك انت ما كانش ينفع توديها مصمت. واحده زي سالي توديها مصمت؟ دي اقل حاجه كنت توديها مطعم كباب وكفته. كباب وكفته ايه تراخر؟ تقول لك لحمه ستيك. اما نروح بقى يوم الجمعه ونعرف ايه هي اللحمه الذي يا ياسر غير اللي امك بتعملها. امك ايه بس؟ اكيد طبعا دي سالي. سالي يا ابني هي اللي عاملاها. ايه ده؟ ايه ده؟ انا هستنى يوم الجمعه ولا ايه؟ والورق اللي معايا ده لازم يكون هو تهريج، ولا احنا بنهرج؟ وبعدين مصالح الناس، ايه التهريج ده؟ احنا لازم نخلص الورق ده. انا هروح لها النهارده، وبعدين انا قريب يعني زي ما كنت هروح يوم الجمعه اروح النهارده عادي.
1: ايه ده خالد؟ وانا غبت شويه، وصل بيك الحال ان انت تكلم نفسك؟
0: سالي؟
1: سالي، انت بتفكرني ان انا جرالي حاجه؟ لا لسه عايشه من امبارح، ما تقلقش مش عايزه اقول لك. مصاب
0: ليه يعني؟ هو انت كنت كلت حاجه اصلا من المطعم؟
1: كفاية المنظر اللي أنا كنت قاعدة فيه وشايفاه يا راجل، حرام عليك. ازاي عم طخ؟ عامل ايه؟
0: والله أنا أخدت الأكل امبارح والأكل كان جميل حتى بعد ما برد.
1: والله أنا مستغربة إن أنت لسه عايش دلوقتي. طيب إيه؟
0: بس أنا بصراحة قلقت عليكي وكنت عايز أجيلك أطمن عليكي في البيت.
1: لا مفيش، كنت متأخرة شوية، ما كنتش ناوية أجي بصراحة. بعدين جيت عشان أكد عليك الأزمة بتاعة بكرة، عشان أوريك الفرق بين اللحمة واللحمة.
0: وفرعياتها
1: لحمة ستيك، مفيش فرعياتها. عمل لك صوص بقى؟ مش عايزة.
0: أنا طول عمري بحب الصوص ده، حبه بجنسه.
1: خلصت الشغل؟ احنا هنقعد نسرح بقى ولا ايه؟ ايه بقى؟ كنت سرحان في ايه صحيح؟
0: لا مفيش، في الأوراق اللي معايا وكده، ان انا كنت عايزة بسطك مضي، فكنت يعني كنت عايزة ادخل عندك بس نمضيها في المكتب وخلاص. قالوا ان انت جيتي هنمضيها والموضوع خلص.
1: طبعا ده يخليك تكلم نفسك قوي، ده بجد تستنى بكره المشكله ورق ايه؟
0: لا ده عشان بس مصالح الناس.
1: مصالح الناس؟ لا باين عليك مصالح الناس. طيب هات الورق بتاعنا ورق المكتب،
0: يلا بينا. يلا سيري.
1: الو، ازاي حضرتك؟ عامل ايه؟ لا لا لا، في الشركه. بص ما اعتقدش ان انا فاضيه خالص اليومين دول. بخصوص اوراق ايه؟ انا مش فاهم يا متر. انت عارف ان انا الحاجات دي بتخنقني وانا ماليش في الاجراءات. بليز عشان خاطري يعني، انت حاول تخلص كل المواضيع دي. ما انا عارفه ان انا ضروري، يعني انا فاهمه ان انا ضروري اكون في الموضوع. لو تقدر تعمل حاجه، انا عملك توكيلي يعني، بليز خلصني الموضوع. مش لازم يعني. اوكي ماشي، ما في حاجات لازم اعرفها، بس انت ادرى بقى بالشغل ده، انا مش فاهمه قوي يعني. ميرسي على المجامله الجميله، بس طب خليها، طيب خليها الاسبوع الجاي اكون بس يعني فضيت كده وقعدت معاك اشوف الموضوع عامل ازاي وهنعمل ايه. لا لا لا لا، ما تقلقش ما تقلقش. اوكي متر، انا اول لما الاقي نفسي فاضيه هكلمك اوكي، عشان نشوف الموضوع ده. بس انت امشي في اجراءات كل الحاجات اللي انت شايف انها صح. لا انت ادرى، انا ما اعرفش. لا لا لا، ما اتفقناش على كده، ان انا كل صغيره وكبيره انا مش قادره، انا ورايا هنا شغل ورايا. على فكره في حد قريبنا ظهر دلوقتي في الصوره كمان، ممكن يخليه يساعدك، بس لازم اخد رايك. ده خالد اللي كان عايش بره. ابن طنط سميحه. ما عندكش اي فكره ازاي؟ لا ما حدش لسه يعرفه من الان يعني. انت بص هقول لك حاجه، يعني امشي في اجراءات الورق اللي ممكن يكون خالص معاك، وعادي الموضوع بسيط. بليز يا متر بقى، خلاص الموضوع كده اوفر يعني. طيب هنتكلم وقت تاني، معلش عشان انا دلوقتي في الشغل. مع السلامه. مع السلامه. فين الورق يا خالد؟
0: هو انت كنت بتكلمي مين؟
1: نعم؟
0: كنت بتكلمي مين؟
1: ليه بتسأل فيه؟
0: يعني انا لاحظت ان سيرتي جت في المكالمة.
1: ده المتر بتاع العيلة، وكل لما أكلمه بينرفزني جدا، بيحشرني في كل سيارة كبيرة. أنا زهقت وقولك إيه، ما تدخل في الموضوع، أنا اسمك جه عشان كده، أنت مش من العيلة، في تركة ومفروض إن التركة دي هنشوف هنعمل فيها إيه وبتاع.
0: هو خالد أقصد أنا ليا في التركة دي حاجة؟
1: أكيد طبعا، مش ظهرت في الصورة.
0: آه طيب، لا لا لا سالي، أنا ماليش في الحاجات دي زيك وأكتر كمان. أنتي شوفي هتخلصي الحاجات دي إزاي، وتعاملوا إن أنا ما جيتش أصلا، أنا مش عايز حاجة.
1: إيه ده؟ بص على فكرة أنا بس عن نفسي، أنت البادي لانجويج بتاعتك اختلفت، يعني في انفعال طالع وعمال أنت متنرفز قوي، أنت عندك فوبيا من المحامين ولا إيه؟
0: ما بحبش الأوراق والأوراق الرسمية، أنا مش بتاع الكلام
1: يا حرام. طيب شكلي أنا حتى بسمع متر بقى. أوكي، أنت قلت أعتبر إن أنت ما عليكش حاجة صح؟
0: يعني أنت وذوقك.
1: لا ما تقلقش، بس دي أكتر حاجة فكر فيها.
0: والله وأنا كمان يا سيدي.
1: يا سيدي أنا بحب أشتغل جدا، وأي مكسب حاجة من المشاريع بتاعة الشغل بتاعتي بالنسبة لي هي دي فلوس. أنا حرة أجيب بيها لحمة ستيك أو أروح بيها مصمت براحتي.
0: بخصوص بقى اللحمة الستيك دي، هو الغدا يكون الساعة كام؟
1: بعد الشغل.
0: ماشي بعد الشغل.
1: هات الورقة.
0: اتفضلي الورقة.
1: ايه ده كله؟ سو ماتش كتير جدا، كنت مضيتهم انت، ايه القرف اللي انا فيه ده؟ ماشي اوكي، عادي يا سيدي، اول اند وعادي تاني اند. ده المشروع ده مهم جدا على فكرة، لازم.
0: طيب العنوان بتاعك فين علشان العزومة بتاعتك؟
1: يا سيدي بتقول ايه؟
0: بقول لك عنوانك عشان بس العزومه بتاعت بكره.
1: عزومه ايه؟ انت همك على بطنك، انت مش لسه واكل اللحمه بتاعت امبارح بعد الشغل. المشروع ده مهم جدا، اول لما يخلص.
0: ايوه طبعا،
1: في التكرارات كلها.
0: طب اكتبي لي العنوان في ورقه. طيب
1: بعد الشغل.
0: حاضر بعد الشغل.
1: اهم حاجه ان انت تبعت لي حسين عشان يشوف الحاجات دي راحت المشروع ولا لا.
0: حسين؟
1: تمام.
0: حاضر حاضر يا سيدي. هو في حاجة سالي؟
1: ايه؟
0: يعني حاسس ان انت جد قوي في حاجة.
1: حبيبي احنا في الشغل اهو، في الشغل.
0: صحيح احنا في الشغل.
1: بعدين انت راجل انجليزي او فرنساوي انا مش عارفة، بس انت اللانجويج عندك اصلا هي مش كده، بس anyway يعني.
0: هو انا اوقات كنت في انجلترا وساعات في فرنسا، انما البلد المنشأ اجل.
1: anyway عشان انا ما تشلش
0: فيا سالي، ما احنا عائلتنا كلها من هناك، مش ده اصل العيله؟
1: اصل العيله بتاعتهم، انا مش من اصل العيله، انا لوحدي يعني، عارف انت كده، في ديفرنت في كل حاجه، مختلف، انا مختلف. انت شايف في شبه العيله؟
0: لا بصراحه مش شبه العيله.
1: طب ما ايه ده؟ اي نعم، طنط سميحة كانت قمر جدا يعني.
0: قمر
1: قمر قمرايه يعني، كفايه الطابلوه بتاعها
0: جميله جدا فعلا.
1: مش عايز اقول لك يعني، وانت ليه مش طالع شبهها؟
0: الحمد لله، يعني اتوقع ان الحمد لله، علشان ما ينفعش يعني ان الراجل يكون شبه واحده جميله قوي كده، فكنت هتعاكس من الولاد قبل البنات، فاحمدك يا رب ما طلعت الشبه.
1: بس فيك من طبعا طيب زي.
0: الحمد لله.
1: بس ما فيكش من طبعا، لانها عمرها عمرها ما اكيد كان هتاكل اللحمه من بتاعت امبارح يعني. بص انا هات بقيه الورق ده كده، روح نجيب حسين خلاص خلاص. ماشي؟
0: حاضر حاضر يا سيدي.
1: عشان انا عايز اخلص النهارده بدري وامشي.
0: ليه ليه؟ هو انت وراكي حاجه بكره يا سيدي؟
1: هو اللي بيمشي بدري بيبقى وراه حاجه بكره؟ عندي عزومه كده.
0: لا ما دام عندك عزومه بقى، احنا هنا في الشغل نخلص لك كل حاجه عشان انت برضو تركزي في عزومتك اللي في البيت.
1: انت بتحب اللحمه قوي كده؟
0: انا بقى قريبك ولا زميلك؟ عشان انا مش عارف وقت الشغل فين ووقت القرابه فين.
1: لا دلوقتي الاثنين في واحد. اوكي.
0: بصراحه انا نفسي اجرب بقى اللحمه الستيك دي.
1: نفسك تجرب اللحمه الستيك؟ انت ازاي كنت عايش بره وعارف المصمت ولحمه الراس ومش عارف اللحمه الستيك؟ انت كنت بره فين؟ انا نفسي افهم. انا
0: كنت مقضيها في الحي المصري والشرقي. شوقة البلدي.
1: وكنت مقضيها هناك كده وشوقة لبلدك؟ يعني انت رحت عشت بره وكل اللي انت عشت فيه اريا المصريين، واما جيت هنا رحت تعزمني في مصر القديمه. يعني ما شاء الله انت طول الوقت بتتعامل مع مصريين يعني صح؟
0: دي حقيقة.
1: طيب الموضوع ما اختلفش بالنسبة لي. بص يا سيدي بالمناسبة عشان تقرا بس ان انت مع واحدة مصرية جدع هنصرف لك حافز
0: بجد؟
1: والله
0: جم في وقتهم
1: صراحة. المجهود اللي انت عملته معايا في الشغل رهيب وانجزنا حاجات كتير المرة دي. يلا عشان تقدر بس مثالي بتاعت الشغل مديرة جامدة.
0: ماشي مش هقدر اقول حاجة بس اكيد انت صرفة لي حوافز النهاردة عشان ما تدخلش ايدي فاضية بكرة.
1: والله بما انك يعني بتفهم في المصريين وكنت قاعد في قرية المصريين وانا كمان بتفهم مصر القديمة والاسم القديمة والحاجات الناس ما بتدخلش كده بتدخل فاضية يعني تجيب معك كيس مثلا برتقال.
0: لا وانتي انتك برضو كيلو برتقال. لا
1: ايه 2 كيلو يا حسين.
0: لا لا انا بهزر
1: انا كنت هسيب بس الحوافز.
0: لا لا بهزر والله.
1: طيب نشوف.
0: لا انا هجيب لك طبعا هديه تليك
1: يا خوفي يا بدران يا خوفي من الهديه بجد. نشوف شكلي راح
0: خليها مفاجاه.
1: يا سلام مش عايزه اقول لك لما خليتها مفاجاه كنت في مصمت. anyway ماشي اوكي ما خليها مفاجاه انا بحب المفاجآت جدا بس ما دام انت اللي هتجيلي انا عندي استعداد انما مش هروح اخد مفاجآت في حته. اوكي استناك بكره ويلي سيدي اتنوعي اتفضل.
0: ايه بقى كتبتولي في ورقه برضه اكيد معاكي الكارت.
1: انا معايا كارت بالشركه مش كارت بعنوان بيتنا.
0: صحيح.
1: ايه ده
0: هاتي الورقه.
1: اتفضل اتفضل اتفضل وروح خد الحوافز يلا عشان تفرح تجيب كيلو ونص برطمان.
0: لا لا لا انا هجيب لك حاجه مفاجاه.
1: والله خايفه منك والله العظيم خايفه منك.
0: ما تخافيش
1: والله هتترفت فيها.
0: لا لا لا لا لا ان شاء الله ان شاء الله هيبقى فيها ترقيه
1: او اعدام. ماشي يا اسر تحب انت الاسم ده.
0: انا بصراحه بحبه منك الاسم.
1: خلاص يا اسر بس ده برايفت بيني وبينك مش قدام الناس.
0: انا عايز كده برضه.
1: عايز ايه؟
0: الاسم يبقى برايفت.
1: اوكي طب ما تروح تشوف شغلك عشان احنا طولنا بقى في الرغي كده.
0: حاضر
1: ما تنساش البرتقال.
0: هجيب البرتقال.
1: ماشي هستنى هدية المفاجأة. يلا سلام.
0: عن إذنك.
1: خلاص يا خالد خلاص عن إذني خلاص. ما تنساش تكلمني قبل ما تتحرك أوكي عشان الصوص ده بيتعمل وقتي.
0: أنا هكلمك قبل ما أجي علشان الصوص ده ما أنا قلتلك بحب أغمسه.
1: تغمسه أنا بندم. ماشي أوكي. Yeah, bye.
0: Bye. Bye, Sally. Bye.

0: ها ايه رأيك بقى في اللحمة الستيك؟ مش احسن من بتاعة عم طه؟
1: هي بصراحة حلوة أوي، حلوة أوي. الله، إيه ده؟ ده أنت اللي عاملاها بجد يا سالي؟
0: اه طبعا انا،
1: لا لا لا لا، مدهشة مدهشة.
0: ست بيت جامدة على فكرة في المواضيع دي، ما تقلقش بحب المطبخ اوي، بس ده ملوش دعوة بالشغل.
1: ربنا يسهل لك عدلك والله.
0: يخرب بيت المشكلة، مش الدرجة دي
1: يعني أنا قلت أجاملك بأي حاجة والله، لأن الأكل حلو، الأكل حلو والله، أنا آسف.
0: حلوة أوي يعني.
1: بس يعني أنا كان عندي سؤال واحد بس بصراحة،
0: أيوة
1: يعني الكميات مالها قليلة كده ليه؟ كنت بخل.
0: لا لا خالص، في تاني على فكرة، في
1: لازم أطلب يعني
0: هشوف لك إن شاء الله أجيب لك في قطعتين. بص
1: قطعتين
0: أصل هي بتتعمل بالقطعة بطريقة معينة كده.
1: بس، في حاجات مضايقاني بصراحة يعني كميات. وبعدين أنا يعني أنت مأكدة عليا على الصوص،
0: ايوه ما هو
1: طب فين العيش بقى اللي هغمس بيه؟
0: بابا، هو الصوص بيتحط على اللحمه، اوكي يعني انا حاطه فيها صوص اوكي، بس ده زياده بيتحط على اللحمه، انت تحط هما بره بيعملوه بواين وحاجات كده، بس طبعا يعني انت محسس ان انت ما اكلتش لحمه قبل كده، انت ازاي ما تعرفش لحمه ستيك بره يعني، ما دخلتش مطعم خالص؟
1: زي ما انا قلت لك انا بحب فرعيات اللحم، بس كده انا احب اللحمه نفسها. غير بقى انت عارفه يعني بره الاكل ما بيبقاش مضمون قوي، فانا ما بعرفش اكل بره بصراحه. تعرفيش بقى ادبحنها ازاي، حلال ولا لا؟
0: اه لا مفهوم صح. طيب عموما انا هعمل لك منها كتير، ولا الف لك البيت طيب ولا ايه؟
1: لا بس والنبي بس خليهم بس يجيبوا لنا عيش علشان اجرب الصوص ده.
0: ما بيتاكلش ماشي. حاضر حاضر حاضر، كايزر معاك اوكي؟
1: كده كايزر كايزر.
0: اه اوكي
1: طب بتغمسه بيه؟ لا لا لا خلاص خلاص مش عايز.
0: الموضوع
1: لا
0: معاك
1: لا لا
0: صعب
1: بس
0: جدا.
1: بصراحة اللحمة حلوة أوي. الله الله الله الله، تسلم إيدك بجد. لا صحيح يا سالي، هي والدتك قامت من على الأكل كده حتى ما كلتش، هي متضايقة من وجودي ولا في إيه؟
0: لا مش متعودة إن حد يجي لها من غير مزح.
1: ما أنا برضو المفروض أركو اللي غايب، يعني يبقى في ود أكتر من كده في المواد.
0: يعني هي عندها طقوس معينة بتاكل بسرعة، وبعدين هي ملهاش في لحمة أوي يعني، فأكلت حاجة خفيفة وقامت بتاخد بقى القهوة بتاعتها وبتتفرج على المسلسل. عارف بقى يعني أجواء كده ماما ليها دماغ.
1: يعني هي دي بقى أجواء عيلة روستو، حلوة أوي بس مش أحلى من اللحمة بصراحة.
0: قال اقول لي يا اسر، بعيدا عن اللحمه بقى اللي انت عمال تاكل فيها بقى لك ساعه دي، انا عايز اعرف انت هتفضل تاكل كده كتير؟
1: اتكلمي اتكلمي، انا سامعك يا سيدي.
0: لا لا
1: اتكلمي
0: لا لا معلش انا مش هقدر يعني، خليك شيك وذوق.
1: انا شيك وذوق وكل حاجه.
0: تاخد ميه؟
1: يا ريت والله.
0: ماشي
1: ايوه شكرا. حلو حلو، كملي كنت بتقولي ايه؟
0: بص بقى يا سيدي، زي ما انت سألتني وانا في المصمت اوكي، مصمت سالي راحت مصمت زمن اوكي، زي ما انت سألتني انا ما ارتبطتش ليه، انت بقى ايه حكايتك؟ ما ارتبطتش ليه لغايه دلوقتي، ولا ارتبطت ولا ايه بقى؟
1: لا هو انا ارتبطت تجربة كده ما كانتش يعني حاجة تتحكي بصراحة يا سيدي.
0: لا لا احكي بليز، مش انا حكيت لك؟
1: بس انتي كانت حكايتك فيها حب وفيها وفاء، انما انا حكايتي كان فيها غش وناس بتلعب بيا.
0: اوه ده ازاي بقى؟ احكي لي. لا ثواني انا بجد مش عارفه اقول لك، ان انت كده خلاص تمام الاكل تمام؟
1: انا كده الحمد لله. ثانية واحدة بس، في حتة هناك كده بس خلاص.
0: لا لا كمل
1: كده تمام قوي،
0: كمل بس حتة
1: ده
0: خلاص
1: خلاص حتة هنا
0: هي عمر اللحمة كلها خلصت يعني، كمل كمل كمل كل بعد كده يعني.
1: ماشي يعني عشان بس ما تزعليش انا هاخد الحتة الأخيرة.
0: انت لو فضلت كده السماء البيت اللي شغالة عمالة جوه عمالة تضمضم
1: ده كله عشان حتتين اللحمة اللي عملتوها لي النهاردة.
0: لا يعني هو بصراحة كل اللي بيحصل النهاردة ده بره طقوس البيت عندي خالص، في حالة ديفرنت. كمل يقول لي بقى، انت عرفت واحدة شكلها البنت اللي انت عرفتها دي؟
1: والله سيلي انا عرفتها من عن طريق واحد صاحبي. صاحبي ده نفسه انا مش عارف ليه انا كنت مصاحبه الفتره دي كلها. انا عرفته ايام الكليه وفضلت مصاحبه حتى بعد الكليه بعشر سنين.
0: انت قلت لي ان انت مالكش صحاب.
1: لا، ما هو ده يعتبر صاحبي الوحيد، مع انه عيل زباله ما يستاهلش اصلا. انا ازاي صاحبته عشر سنين؟
0: عشان كده بتقول مش صاحبه؟
1: لا لا لا، مش صاحبي خالص. بس هو حقيقه الامر انا عارف ليه انا صاحبته عشر سنين.
0: لا ثانية واحدة، يعني انت عرفته في الكلية مثلا وبعد الكلية فضلت تكمل بعشر سنين، ولا هي بأيام الكلية؟
1: لا، بعد الكلية.
0: ده سنين.
1: انا مش عارف انا صاحبته ازاي، لا كان مستوايا ولا كان طريقة التعامل بتاعتي، بس هو عارف يجيبني صح.
0: لما هو في المواصفات اللي انت بتقولها دي، انت ازاي اصلا تعرف واحد زي ده؟
1: لا، ما انا اقول لك بقى الحق، هو انا اول ما عرفته كان جدع قوي.
0: كان جدع ازاي يعني؟
1: يعني تقدري تقولي عليه كده مخلصاتي، احسن مخلصاتي شفته في حياتي.
0: مخلصاتي؟
1: اي حاجه عايزاها يقدر يقضيها.
0: تاسر تقول مش من مستواكم ولا تفكيركم زي بعض وندل وحاجات كده، الكلام كله الغاز يعني. ما توضح لي اكتر.
1: ما هي دي البدايه.
0: مش عارفة، أنا متلخبطة بصراحة، كلامك عكس بعضه، فمش فاهمة يا خالد بصراحة، مش فاهمة. سوري، آسر.
1: أيوة آسر.
0: طيب مبدئيا كده، أنت مرتاح في الكلام معايا؟
1: أنا مرتحتش مع حد زي ما ارتحت معاك في الكلام.
0: ده عشان اللحمة ولا؟
1: لا، عشان حاجات كتير ممكن أتكلم معاك فيها.
0: طب ايه، نكمل طيب الموضوع بتاعنا؟
1: ماشي يا ستي، نكمل الموضوع، بس ده ما يمنعش ان احنا هنفتح الموضوع التاني ده
0: بعدين. كملي بقى حكاية ان هو اتنين وعكس بعضهم وحاجات غريبة اللي انت بتحكيها دي.
1: لا، هو الفكرة مش اتنين عكس بعضهم، هو ازاي يقرب لك وازاي يقرب المسافات بين الطبقة والطبقة التانية اللي ممكن صعب ان هم يتقابلوا ويتصاحبوا. عمل ده بسهولة، عمله بقى بطريقة زي ما قلتلك كده، أي حاجة عايزها يعرف يقضيها. ورق كلية.
0: ياه، الدرجة دي؟
1: بقولك أي حاجة.
0: طب هو كده يبقى واصل، ولا بيقضي الحاجات دي ازاي؟ غريبة جدا.
1: هو أنا ما أقدرش أقولك بيقضيها ازاي، لأني فعلا ما كنتش أعرف، بس من باب إن هو واصل ده استحالة إطلاقا.
0: أمال كان بيعمل كده ازاي؟
1: فهلوي.
0: زي سعد اللي عندنا في الشغل، مفكر ارفضه.
1: ما هو اللي على شاكلة شادي ده كتير قوي.
0: هو اسمه شادي؟
1: اسمه شادي.
0: كملي، انا مشتاق جدا اعرف ازاي عرفت البنت عن طريق شادي، ايه اللفه الطويله دي؟
1: ما انا جاي لك في الكلام يا سالي. شادي بعد ما استجدعته وبقى صاحبي، وهو البني ادم بيعرف يقضي كل حاجه، ورانا بقى كرامات وبعد كده في حاجات تانية بيعرف يقضيها.
0: زي ايه؟ مش فاهمة.
1: زي الطريق اللي دخلني فيه واحدة واحدة وانا مش واخد بالي، طريق الشرب والقرف ده.
0: شرب؟
1: شرب حاجات كتير لا تعد ولا تحصى.
0: انت بتهزر، انت بتشرب؟
1: لا ما تقلقيش، انا الحمد لله بعدت عن الكلام ده كله دلوقت.
0: لا ثواني، ويت. انا في عندي التشيك اب بيتعمل كل 6 شهور في الشغل يعني. لا انت كده هتترفض من الوظيفه بتاعتك وهتبقى في الشارع، هتضطر تعرف شادي تاني.
1: يا ستي ما تقلقيش، انا مستعد للكشف في اي وقت.
0: ماشي، انا واثق.
1: انا بحكي لك عن الفتره اللي فاتت.
0: بس في حاجه غريبه جدا، انت عمال بتقول لي خلص ورق وانا عمال اسمع لك. انت كنت عايش في اي دوله اللي ممكن يحصل فيها الكلام ده؟ بره مفيش الكلام ده.
1: يا سالي، دي اشاعات بتتقال على الناس اللي بره. الناس اللي بره زي الناس اللي جوه هنا بالظبط. هي الدنيا كلها ماشيه كده.
0: انا استغربت، انت طبعك شرقي قوي، ايه اللي وقعك في الليله دي؟ مش كملي، انا مشتاق جدا اعرف الموضوع.
1: بدايه الطريق ده كان شادي بيجيب لنا الحاجات دي واحنا نفرح ونقول ايه الحاجات دي ونجرب، شايفينها حاجه حلوه.
0: شقاوه شبابي
1: بالظبط كده. ومع الوقت فجأة شادي جي قال، لما طلبنا بقى، لا ما ينفعش يا جماعة، والحاجة غالية وأنا مش قادر أجيب لوحدي ولازم تدفعوا معايا.
0: جرجرة رجلي يعني.
1: بالظبط. وطبعا كنت انا اكتر واحد بيدفع عشان انا كنت اكتر واحد معاه فلوس في الناس اللي يعرفوا. تسأليني بقى ستي وتقولي لي عرفت رغدة امتى؟
0: رغدة دي اللي كنت مرتبط بيها؟
1: بالظبط كده، عرفتها في قعدة كيف برضو، بس بصراحة هي صعبت عليا، شفتها غلبانة.
0: طب سؤال، هي متحكة عليها زيك ولا هي أصلا؟
1: رغدة على قد ما هي كانت هوائية وتحط نفسها في مشاكل وتحط اللي معاها كمان في مشاكل، بس كنت بشوفها غلبانة وهبلة وعبيطة، ودخلت الليلة اللي هي فيها دي من غير ما تبقى حسباها. ومع الوقت عرفت إن شادي زي ما وقعني في الدايرة بتاعته كان موقع رغبة دي برضه. قربنا لبعض وكانت حكايتنا شبه بعض، والموضوع بقى دخل في سكة ارتباط. بس في الحقيقة كانت هي اللي معجبة بيا وكانت هي اللي عايزة ترتبط بيا. أنا ما كانش الموضوع في دماغي قوي بصراحة، لغاية ما في يوم اتخانقت مع أهلها ولقيت شادي بيخبط عليا وجايبها لي وجاي.
0: جاي مالك وجاي فيه؟
1: خد رغدة عندك يا سيدي، مش لاقي مكان تقعد فيه ولا تبات فيه.
0: طب وما خدهاش عنده هو ليه؟
1: لا شادي ما يعملش كده، شادي زي ما قلتلك غير ان هو ما يشيلش مسؤولية حد. بيني وبينك هي كانت صعبانة عليا شوية. هتروح فين الغلبانة دي؟ تبات في الشارع؟
0: لا ازاي، تبات عندك.
1: ايوة انا قلت كده برضو، هتبات عندي فعلا. بعديها قربنا من بعض فعلا، وشفت فيها جانب كويس على قد تهورها اللي قلتلك عليه، وفكرنا فعلا ان احنا نرتبط ونتجوز.
0: طب انت ليه ما حاولتش ترجعها لأهلها؟
1: لا ما هو اللي زينا بقى لما بيدخل في الدايرة بتاعت الشرب دي بيبقى عامل زي المغضوب عليهم والضالين. عشان نرجع لأهالينا تاني ويقبلوا بوجودنا كان لازم نعمل اللي احنا اتفقنا عليه. لما قررنا نرتبط فعلا واتفقنا على الجواز، خدنا قرار ان احنا لازم نعمله، لازم نبطل القرف ده ونبعد عن الدايرة دي تماما.
0: بابا كان موافق عليها؟
1: زي ما قلتلك احنا مغضوب عليهم. بابا في الفترة دي ولا كان يعرف عني حاجة ولا اهلها كانوا يعرفوا عنها حاجة، وعشان نقدر نرجع لهم كان لازم فعلا ناخد قرار ان احنا نبطل ونبعد عن الدايرة دي. خدنا القرار وابتديت فعلا ان انا بطل بالتدريج، لكن رغدة ما كانتش كده خالص.
0: مش عارف
1: لا دي كانت بتزود في الفترة اللي انا كنت ببطل فيها بالتدريج، رغدة بقت بتزود بالتدريج. حاولت معها كتير لكن ما كانش فيه فايدة، كل ما تهدى وتقعد معايا تقول لي خلاص هبطل واوعدك والكلام ده.
0: وهي كانت بتجيب المخدرات مني
1: وفي غيره شادي.
0: استنتجت من كلامك غريبة جدا، طبيعي كان بياخد المقابل فلوس.
1: فلوس ده ما خلاش حالتي حاجة، ده خد كل اللي ورايا واللي قدامي يا سالي.
0: عشان كده جيت تشتغل عندي في الشركة؟
1: ايوة بالظبط كده، ما بقاش حالتي اي حاجة، علشان كده لما رجعت فكرت في الشغل.
0: ما ليه حكاية شادي بقى والغدر والحاجات اللي انت قلت لي عليها؟
1: كنت في يوم راجع من بره وكانت متفقة معايا بالليل ان هي مش هتمد ايديها على الحاجات دي كمان، وطبعا لما دخلت لقيت ولا كني قلت حاجة ولا اتفقت معايا على حاجة، لقيتها برضو قاعدة وبتشرب. دخلت انفعلت وزعلت، وانا برمي الحاجة وبزقها وقعت اتخبطت في الترابيزة اللي كانت قدامها. جيت افوقها لقيت في دم طالع من دماغها وهي ما بتردش، افتكرتها ماتت.
0: انت قتلتها؟
1: انا كنت فاكر كده.
0: كنت فاكر كده يعني ايه؟ شكلك ورا منك حكايات كتير او انا معرفهاش.
1: وانا بحكيها لك يا سيل.
0: احكي.
1: لما لقيتها غرقانة في دمها كده خفت، سبتها وجريت وطلعت على شادي. قال لي ابعد عن المكان، وخدني في مكان تاني تبعه وقال لي هو هيتصرف بقى في الجثة دي. عشت غربان الفترة دي كلها.
0: اسر الكلام ده حصل بجد؟ بجد يعني انت لغاية دلوقتي هربان ولا ايه ظروفك؟ انا عايز افهم انت بتحكي لي اصلا الحاجات دي ازاي.
1: ما قلتلك ارتحتلك،
0: ولا عشان قريبتك واكيد هخاف عليك صح؟
1: والله يا سيالي الموضوع اكبر من ان انت قريبتي.
0: بص لو انت عامل حسابك ان انا ممكن اساعدك ان انت تداري على جريمة زي دي مش هيحصل.
1: خليكي معايا، ما انا كنت فاكرها جريمة.
0: كنت فاكرها جريمة؟ لا كمل، ده انت ورا منك حوارات كتير. قلت لي انت ايه قريبي مي؟ انسى الموضوع ده.
1: ما انا بحاول انساه.
0: شكلك طلع من ورا منك مصايب، ده اللحمة بتاعتي طلعت كل اللي جواك. احكي.
1: والله انا نفسي اطلع كل اللي جوايا فعلا. المهم
0: ايه اللي حصل تاني؟
1: شادي قال لي ان هو اتخلص من الجثة وابعد انت بقى عشان التحقيقات وكده وخليك مختفي.
0: انا مش مصدق اللي بسمعه، مش مصدق. انا في حالة صدمة بجد، مش عارفة حتى اقول لك ايه.
1: وفضلت مختفي، اختفيت عن عيون كل الناس، وحتى غيرت اسمي وخليت اسمي آسر.
0: غريبة جدا. يعني أكيد تغيير اسمك ده عمل لك ارتباك.
1: هو من ناحية إن هو عمل لي ارتباك فهو عمل لي ارتباك فعلا. كانت كل لحظة بتعدي عليا في الفترة دي خايف من أي صوت بيحصل حواليا.
0: أكيد طبعا عندك شعور إن ممكن يقضوا عليك في أي وقت.
1: عيشني في رعب وعشته.
0: بس أنت يعني ما حاولتش تشوفها وقت ما وقعت، تتأكد ان هي عايشة، تشوف كملي ايه اللي حصل؟
1: انا مش دكتور يا سالي، انا لقيتها واقعة وغرقانة في دمها وما بتنطقش، افتكرتها ماتت وجريت على شادي وقلت له، راح هو وقال لي انها ماتت.
0: بعدين
1: وبعدين وانا بقى بتحرك بالشخصية الجديدة اللي هي المفروض آسر. شفت شادي في مرة من غير ما ياخد باله ان انا شايفه، وكانت هنا المفاجأة.
0: مفاجأة ايه؟
1: شادي لما شفته ما كانش قاعد لوحده في المطعم اللي شفته فيه.
0: كان قاعد مع مين؟
1: كان قاعد مع رغدة.
0: ايه؟ قاعد مع رغدة ازاي؟
1: ما هي رغدة طلعت عايشة مش ميتة.
0: دول متفقين سوا عليك يعني ولا ايه؟
1: بالظبط كده، متفقين عليا.
0: طب وده كله ليه؟ انت عملت له حاجة تأذيه؟
1: لا بس هو شادي كان مقرر ان انا ابيع الحديدة كمان.
0: ده خطة ابليس نفسه ما يحطهاش في دماغه. صاحبك ده وقتي قوي.
1: بس على قد ما انا شفت رغدة معاه وعرفت انها خدعتني ومتفقة معايا علشان افضل في الدوامة اللي انا عايش فيها دي، على قد برضو ما انا فرحت انها عايشة وما حصلهاش حاجة.
0: اكيد طبعا.
1: وعلى قد برضو ما قلت انها غلبانة وملهاش يد في اللي بيحصل ده، كل اللي بيحصل ده من شادي.
0: ده العقل المدبر. بس في سؤال، بعد ما ورطت في الجريمة دي قطع علاقته بيك ولا لا؟
1: لا خالص، ده صاحبي المفروض اللي لسه لغاية دلوقت بيساعدني وبيقف جنبي ومداري عليا.
0: ثواني عشان انت هتنرفزني، انت مش قلت الموضوع انتهى؟
1: ما انا ما قلتلكيش، انا لسه ما قلتش لشادي لحد النهارده ان انا عرفت اي حاجه.
0: يعني هو ما يعرفش ان انت عرفت ان اسمها ايه؟ رغده.
1: رغده.
0: ان رغده دي موجوده. الحوار طلع كبير جدا، اكتر ما انا كنت متخيله. يعني كنت متصوره ان انا لما اسالك ما عرفتش واحده قبل كده، فانت تقول لي قصه حب في الكليه، يعني حاجه شبه كده، او مثلا ارتبطت وانفصلت. انما احب اقول لك على حاجه يا خالد، انت واحد تاني بجد. شفتك متحفظ جدا اول ما جيت الشغل وخايف ومرتبك، بعد كده بقيت اكتشف ان انت شرقي جدا، وعدد المصريين ما طلعتش فيك مع انك ما عشتش هنا كتير. واضح كده ان انكل اصر يربيك بالتربيه المصري، ودي حاجه حلوه. انا قال له انا عارفه اتعامل معاك بس بزياده شويتين ثلاثه بصراحه. بس ما كنتش متصوره ان انت مريت بالتجارب الصعبه دي. طب انت يعني هتعمل معاه ايه ولا لسه ما فكرتش ولا
1: لا؟ ده انا مقرر ومقرر قوي كمان.
0: بص انا عايز بقى مني مساعدات في الحياه الجدعه دي. لا ده انا بنت بلد ومصرية وجدعة فاهم، وبروح مصمت عادي جدا بس ما بكلش.
1: ده أعلى طموحك يعني.
0: بص أنا في الحاجات اللي ستريت هتلاقيني أوكي معك، إنما أي حاجة على شكلة الزجزاج أنا مش هنا.
1: ما هو شادي بقى للأسف ما ينفعش مع الطريق الستريت ده.
0: بتهيالي يعني يا أسر ما تحاولش تورط نفسك أكتر من كده، كفاية التجربة وحاول تطلع منها. على فكرة أنت داخل على ترقية، أنت شغلك كويس جدا، هتترقى وبعدين هتبقى مدير معنا. يعني الحاجات دي ما ممكن يورطك في حاجة تانية، لأن أنت ما بتركزي قد إيه هو قاذر من جوه، وممكن يكون مرتب حاجة لو عارف إن أنت عرفت.
1: أنا يا سالي هلاعب شادي زي ما لعبني بالظبط، وهاخد كل جنيه حقي منه.
0: طيب عموما انت لو حابب تقولي هتلعبه ازاي، يعني انا خايف عليك.
1: وانا مقدر خوفك عليا فعلا يا سالي.
0: ما تنساش ان احنا قرايب، فالموضوع طبعا يعني اسم العيلة بقى يعني طنط انا كنت بحبها جدا، فمش حابة اني اشوفك كده يعني عايزك تبقى حياتك أحسن وأهدى وترتبط بواحدة تكون كويسة دماغها جامدة، يعني مثلا تقدر تساعدك ما تبقاش زي البنت اللي انت قلت عليها. عمل لك حاجة تشربها؟
1: أنا مش عايز حاجة غير إن أنا أفضل قاعد معاكي.
0: أوكي إحنا قاعدين، بس في حاجة عايز أقول لك عليها. صاحبك ده شخص مؤذي، وأنا أعتقد إن أنت لو قربت منه تاني هيفضل يستثمرك في الأذية اللي هو بيعملها دي، ممكن يعمل فيك حاجة ما انت ما تعرفهاش. يعني لو لقى منك رد فعل أكيد أكيد هتلاقي رد فعل برضه.
1: أنا فاهم ومقدر خوفك عليا يا سامي، بس اللي أقدر أوعدك بيه إنك ما تخافيش.
0: مش عارفة أنت جايب الثقة دي منين، نفس الثقة دي دخلتني بيها مصمت. أنا عارفة الدماغ دي. طب ممكن تحكي لي تطورات كل لما تيجي تعمل حاجة، ولا هتفاجئني زي المصمت؟
1: هفاجئك.
0: لا لا لا بليز، أنا ما أحبش. عموما أنا بشكر الظروف اللي خلتني نقعد القعدة دي، طبعا أنت زي ما قلت كيف عليك، بس أنت كمان بقيت حاجة تانية. يعني بص هو احنا قرايب، وزي ما قلت لك أنا خايفة عليك. يعني انا ما احبش اي عموما اي حاجه فيها حاجات مش مظبطه، يعني احب. طب ما تنسى، يعني انسى عشان خايفه من حكايه المفاجآت بتاعتك بصراحه، يعني انت لسه مفاجئني.

0: هو أنا يا سالي مش قلتلك إن النهاردة هجيبلك هدية أفاجئك بيها؟
1: ما أنا عادة ما بعملش عيد ميلادي، خلاص يعني ميرسي مش عايزة.
0: صدقيني هتتفاجئي.
1: والله أنا عارفة إن أنا هتفاجئ، والله عارفة. فاجئني.
0: اتفضلي يا ستي.
1: إيه ده؟ ده مفتاح.
0: سكي؟
1: ده مفتاح؟ هو مفتاح قديم شكله حلو قوي قوي قوي، انا بحب الانتيكز عموما. بس ايه، مفتاح عادي على فكره، مفتاح.
0: ايوه
1: لا والله
0: هو ده المفاجأة.
1: ده المفاجاه. انت نورتني جدا النهارده، انا مش عايزه اقول لك، يعني غالبا هبطل اطبخ لحمه ستيك بعد كده، مش هدخل المطبخ اعمل لحمه ستيك تاني اصلا. وكل سنه وانا طيب،
0: كل
1: سنة
0: سنة
1: وأنا
0: وأنت
1: طيبة.
0: طيب.
1: كل سنة وأنا طيبة. مفتاح عادي. ها، هو يعني أما أنا معايا ميدالية في المفاتيح كتير. إيه بقى؟
0: اللي أقدر أقوله لك دلوقتي، حافظي على المفتاح ده كويس أوي.
1: أنت بتتكلم جد كده؟ إيه ده مفتاح عادي؟ إيه مفتاح شقتك مثلا يعني، ولا مفتاح دولابك؟ هو مفتاح إيه؟ إيه؟ أنت غريب، أنت غريب جدا.
0: والله كل اللي أقدر أقوله لك دلوقتي إن المفتاح ده هيفاجئك في يوم من الأيام.
1: سر السعادة هيفاجئني في يوم من الأيام المفتاح. أنت نورت، نورت جدا. يعني أعمل إيه بالمفتاح ده؟ أفضل محتفظة بيه؟
0: بالظبط كده.
1: أوكي، هو أنا كده كده هحتفظ بيه عشان هدية منك يعني، سنة كمان، وأتمنى أنساها عشان أنا بكره المفاجآت جدا. هيفاجئني في يوم. طب المفاجأة دي هتبقى حلوة ولا مفتاح؟
0: هتبقى مدهشة.
1: مفتاح.
0: هتفاجئك أكتر من يوم المصمت.
1: يا خوفي يا خوفي يا ربنا. أنا بفكر أرفدك وأقطع علاقتي بيك، لأن أنا أوريدي ماليش علاقة بالعيلة أصلا، أنا أعرفهم من بعد كده بس. أعمل إيه؟
0: طب استني، طيب لغاية ما أخد فلوسي من شادي، ده أنا كده هبقى مش لاقي أكل.
1: ده على اساس ان انت لما تاخدها هتيجي تصرفها عليا، هتوديني نفس المصمت عادي جدا. خدت مرتبك وديتني المصمت. اسمه ايه؟ مصمت. انا بقولها صح ولا
0: مصمت؟
1: ماشي. انا عرفتك ليه، انا قابلتك اساسا في الشغل عندي ليه؟ ما انت قريبي. طب بالنسبه بقى الكلام اللي انت حكيته ده، ده اقول مامي حبيبه قلبي اللي دخل جوه دي ولا سكرت؟
0: وانت بتقولي كل حاجه لمامي ولا
1: لا؟ بما انك قريب يعني، عشان لو حصل لك اي كارثه والله مصيبه وانت.
0: اللي بيني وبينك ده سالي سر.
1: سر سيكريت يعني، برايفت خالص. ماشي اوكي. بس انا عايز اقول لمامي عشان برضو الناس الكبيره بتبقى عندها.
0: الناس الكبيره ايه بس يا سالي؟
1: ايه
0: الست اللي ما قعدتش معايا 5 دقايق على بعض؟
1: ما انت ولا تعنيها بالمره،
0: دي هتبلغ عني.
1: ثواني، انت قريبي انا مش قريبها هي، مش من طرف. فهي سلمت عليك وقابلتك كويس جدا، اوكي، بس يمكن عشان انت ما بتفهمش في الكمبيوتر، لو كنت جبت لها مفتاح زي اللي جبته لي فيمكن كانت قابلك كويس، او حتى كنت دخلت لها وردي كيسين برتقال. يا باشا انا فاهمه دماغك، انت سافرت بره ازاي؟ انا عايز افهم.
0: والله كان في واحد على الناصيه بيبيع برتقال، كنت بفكر.
1: والله شك فيك، والله شك فيك، وانا قلبي ده. انت مين؟
0: سر.
1: ايه سر؟ طيب طبعا انت موظف عندي وقريبي، وفي حاجة كمان اتضافت على الموضوع، بقيت فريند جدا
0: بجد. والله يا سالي؟
1: وكلوز كمان.
0: وكلوز؟
1: يس.
0: لا ده احنا نحتفل بقى.
1: لا مش مهم، مش لازم.
0: انا لازم اصهرك النهاردة بره.
1: لا لا لا لا انسى. بص انا هقولك على حاجة، الغي فكرة ان احنا نروح في اي مكان في الدنيا. يا اما انا لا ممكن، صدق ممكن، بس انا اللي هعزمك.
0: وهي اخلاق الراجل الشرقي برضو يوافق ان انت تعزميه؟
1: بابا ممكن تنسى فكره الراجل الشرقي على فكره مصر اتطورت جدا وبقينا ايزي يعني، زي ما انت شايفنا كده عادي. خليك فري.
0: ماشي ماشي يا سيدي.
1: طيب ايه، احنا بننام بدري على فكره، مش ورانا شغل الصبح ولا نسيت؟ مش في مشروع عايزين نروح نشوفه؟
0: واضح كده ان انا بيترحب بيا فعلا.
1: لا مش بيترحب بيك، احنا المفروض عدينا بقى، ودلوقتي بقت كام؟ انت ما معكش ساعة ليه؟ انا هجيب لك ساعة عادية.
0: خلاص فهمت يا سالي، فهمت. وانت هجيبيه منين؟ ما هو

0: الوالدة برضو. أنا يا ستي هقوم أتحرك بدل ما اطرد.
1: باي باي، ما تنساش تيجي بدري الصبح عشان ورانا مشروع.
0: حاضر حاضر يا سيادة المديرة.
1: بقولك ايه، استنى استنى، ما تاخد المفتاح ده تشيله معاك.
0: ترك حافظي على المفتاح ده كويس قوي، عشان بجد المفتاح ده سر السعادة.
1: سر السعادة، امر كبير قوي. طيب كنت عايزة اقول لك انا حاجة، مش عارفة اقول لك ازاي، بس هو انت عادة بتتفرج على افلام اكشن كتير وبتتأثر بيها؟ ما بتحلمش بصوت مثلا عادي، يعني جرائم القتل ما بتطلعلكش في الاحلام وبتاع وتأثر عليك وكده؟ بتحب الحاجات الدراما دي؟
0: والله لو انت اللي بتحب الافلام الاكشن فانت هتعيشيها معايا.
1: ما هو عشان كده انا بسألك، الحكاية اللي انت حكيتها دي بجد ولا تهريج؟
0: فكري انت بقى فيها. انا عن نفسي همشي دلوقتي عشان اجي معادي بكرة مظبوط في الشركة.
1: لسه هتيجي الشركة؟ ما تاخد المفتاح معاك.
0: مع السلامة يا سالي.
1: مين ده؟ مين خلص اللعبة الاستيك؟ ولسه هشوفه بكره.

أيوة شادي، أنت جاهز؟ خلاص ماشي، أنا هتحرك دلوقتي، هروح على الأوضة اللي فوق السطح. خلاص ماشي ماشي، يعني أنت هتبقى موجود هناك. طيب أنا هتحرك دلوقتي، مع السلامة. هديني هقابلك دلوقتي يا شادي عشان اخد حقي منك واخلص بقية الحساب.

0: ياسر، تعال ادخل ادخل. انت نفسك قاطع برضو يا ياسر من السلم.
1: ده مش طبيعي، مش طبيعي السلم ده.
0: طيب اقعد اقعد ارتاح.
1: يا رب، لا لا لا لا مش طبيعي والله.
0: ايه ده ايه ده يا ياسر يا اخي؟ بقى الكرسي ده محدش بيقعد عليه يا ياسر. الله، ده كان ديكور انتيك يا اخي.
1: انتيك ايه ونيلت ايه؟
0: هديك كسرته يا اخي.
1: انا اللي غلطان.
0: انا عارف ان عفشك كله زي الزفت،
1: وانا كان ايه اللي خلاني امشي من هنا؟
0: طيب هات ايدك، هات ايدك يا ياسر، هات هات يا اخي. يا هنجيب كرسي زي ده منين تاني؟
1: من اي بتاع زبالة يا اخي.
0: طيب اقعد اقعد على الكنبة اللي هنا دي، اقعد.
1: عليك وعلى شقتك. حضرت الفلوس ولا ايه؟
0: الا حضرت الفلوس والله يا ياسر، ومليك عليا حلفان. انا بعت حتى العربية اللي كانت حلتي.
1: عربية؟ هو انت من امتى جبت عربية يا شادي؟
0: لا، ما انا كنت جايب عربية كده على قد يعني، كنت لسه جايبها واديني بعتها، وبعت اللي ورايا والله واللي قدامي. ما احنا برضو عايزين ينبنا من الحب جانب. هو مش تركة سالي برضو هتبقى 50-50 بيني وبينك ولا ايه؟
1: طبعا طبعا طبعا يا شادي، 50-50.
0: امسك بقى يا سيدي الفلوس اهي قدامك في الشنطة وعد براحتك.
1: كم دول يا شادي؟
0: والله كل اللي حلت يا ياسر 250,000 جنيه.
1: لا لا لا لا، ما ينفعوش ما ينفعوش يا شادي، دول هيعملوا ايه ولا ايه؟
0: خليك حنين عليا يا عم ياسر، انا والله ما بقى معايا جنيه.
1: اتصرف اتصرف يا شادي، انا هاخد دول ماشي دلوقتي وكويس. انا ما بقولكش ان ده رقم قليل، بس هحتاج فلوس تاني.
0: شوف شوف يا ياسر، انا شايل بضاعه كده، بس هحتاج كام يوم لغايه ما اصرفها.
1: يعني كام يوم بس يعني يا شادي؟
0: ايوه، اديني مهله بس كده لغايه ما اقدر الم فيها فلوس كويسه.
1: طيب انت شايلها فين؟ عندك في البيت هناك؟
0: لا لا يا راجل، انا شايلها هنا في الاوضه دي.
1: شايلها هنا؟ يعني جبتني هنا يا شادي وانت شايل بضاعة ممكن توديني في 60 داهية اكتر من البلاوي اللي انا فيها؟ يعني انا كان ممكن اروح في 60 داهية لو البلوة دي اتمسكت.
0: لا لا، ما تحسبهاش كده يا ياسر. هو مدام هي البضاعة بعيدة عني خلاص مش هيبقى فيه قلق، وانت كده كده كنت يعني مطلوب، فاكيد انا حطك في مكان ما يجيبليش مشاكل.
1: مفهوم مفهوم، ماشي ماشي يا شادي. يعني عايز مهلة قد ايه كده علشان ابقى عارف برضه؟
0: يعني ديني من 10-15 يوم كده، وان شاء الله اكون خلصت وصرفت البضاعة دي. بس اسمع ياسر، الشغل ما فيهوش ياما ارحميني، انا اديتك كل اللي حلتي، ده حتى البضاعة اللي بشتغل بيها هبيعها وهديها لك، يعني مش هيبقى معايا راس مال اشتغل بيه. فما تزعلش مني، 50-50، ومن اول جوازك ليها هيبتدي العداد يعد، واخد من الفلوس دي عشان على الاقل اعرف الاقي فلوس تاني اشتغل بيها.
1: انت بتقول ايه بس يا شادي؟ ده انا هوريك اللي عمرك ما شفته.
0: ايوه كده يا ياسر، ايوه كده يا حبيبي، الله يساعدك الله يساعدك يا ياسر.
1: هو انا شفت خير اللي على ايدك يا شادي، ولولا انت واللي عملته معايا، وانا كنت عرفت سالي ولا عرفت اقرب منها.
0: ما تشكرنيش يا ياسر، ما تشكرنيش، ده واجبي تجاه صحابي،
1: وانا بقى وحياتك لردلك الواجب ده.
0: ده انت صح،
1: أجدع صح. ما تزعلش مني بقى يا شادي، أنا مضطر أمشي دلوقتي وبسرعة، مش هعرف أقعد أكتر من كده. يعني أنا بصراحة بعد ما عرفت إن في بضاعة في المكان هنا أنا خاف أقعد، وأنا اللي عليا كتير، مش ناقص أزيد تهمة زيادة. أستأذن أنا. يا راجل ده أنا كنت لسه هعزمك على غدوة حلوة. لا لا لا لا لا لا غدوة ولا عشوة، أنا كده كويس وتمام، وادي الشنطة معايا واتكل انا على الله. تأمرنا بحاجة يا شادي؟ ما يمرش عليك ظالم يا حبيبي، تبقى اقفل الباب وراك. ما تقلقش ما تقلقش، انا هقفل الباب ورايا. مع السلامة يا شادي. مع السلامة يا حبيب شادي. منك لله منك لله يا ياسر. كرسي ده كان انتيكا، أجيب زيه منين تاني ده؟ يلا. الكرسي ده كان أنتيك والله، كان أنتيك.

0: كده بقى الواحد خد حقه. فاضل بقى بقية الحساب، وبقية الحساب نخلصه من عند بتاع الكشك. بعد إذنك يا ريس هعمل مكالمة تليفون.
1: ماشي حبيبي.
0: ألو، بوليس النجدة، أنا كنت عايز أبلغ عن حد بيتاجر في المخدرات يا فندم. مش وقته دلوقتي، احنا لازم نلحقه قبل ما يهرب. المكان المعادي، شارع الزهراء، نمرة 9، الأوضة اللي فوق السطح. أيوة يا فندم، اسمه شادي، شادي عبد الرحيم يا فندم. بس يا ريت تتحركوا بسرعة قبل ما يتحرك وما تلحقوش تمسكوه. أنا مين؟ أنا فندم فعل الخير. ألف شكر يا ريس، حساب المكالمة اتفضل.
2: حساب مكالمة مين ونيلة مين؟ أخوان عمال أسمعك بتلت وتواشي، كنت بتفتن على الراجل اللي قعدك في داره؟ يا نهار اسود ومنيل، كان قلبي حاسس. يا نبوية انت شغال معاهم ولا مع مين؟
0: هو انت لسه زي ما انت يا نبوية، ازيك عاملة ايه؟
2: ازيك يا اخوي عامل ايه؟ لساك بتسرق المشابك
0: يا ستي؟ هو انت لسه مقتنع ان انا كنت بسرق المشابك؟
2: واللي جابك بقى لوحين؟
0: لا مفيش، كان حساب قديم كده وبخلصه.
2: وخلصته؟ نبي يا اخويا شكلك وراك حوار طويل عريض. بقول لك ايه، ما تجيب من الاخر كده وتعرفني ايه اللي جابك في الحته دي تاني.
0: ما انت سمعت يا نبويه.
2: يا نهار اسود ومنيل، هو انت بوليس؟ نبي شكلك مدي على ظابط وحرامي برضه، بس بتاع مشابه. مش عارفه انا محترف فيك
0: يا نبويه. انا لا ظابط ولا حرامي.
2: امال انت بتاع ايه؟ شغال في الكشك؟ ما شفتكش اول مره.
0: على طول فهماني غلط.
2: بس بص شكلي كده، ما دام وشك بيضحك وش الخير والسعد عليك، صح؟
0: والله وش السعد والخير يا نبويه، من اول مره شفتك والمره دي كمان.
2: يعني سمعت لك خبر حلو ولا في حاجه حلوه؟ بجد والنبي، ده انت شفتني المره اللي فاتت وقلت يا فاكيك اني اشوفك تاني، تصدق بالله؟ تاني يوم ما انت كنت قاعد بقى في السطح فوق، يعني مش هعلي صوتي بس عشان الراجل ما يسمع. لما كنت قاعد في السطح فوق صعبت علي، وانا بحط اللقمه ببقي كده قلت يا بت يا نبويه تفرحيها ببقك، يا بت يا نبويه لازم تدي له حاجه من الاكل الحلو ده، يمكن مثلا يكون جعان ولا حاق، شكلك جعان، ما تيجي تاكل لك لقمه.
0: لا كتر خيرك يا نبويه.
2: هو انت خاطب ولا متجوز؟
0: ايه هتشوفي لي عروسة؟
2: سلامتي الشوف يا اخويا. ايه معجبش ولا معجبش؟
0: مش بقولك فهماني غلط يا نبوية.
2: يبقى متجوز.
0: ايوه بالظبط كده، انا متجوز.
2: طب مدام بقى طلعت متجوز، المكالمة اللي انت عملتها دي مكالمة واطية، عشان انت كنت قاعد عند صاحبك ده وانت قلت هناك في الاوضة، خيره عليك يعني. امشي امشي، انا ما بكلمش ناس. انت بلغت عن ايه؟ ما تقولي سرك في بيه.
0: صاحبي اللي كان واقف جنبي ده،
2: ايوه،
0: تاجر مخدرات.
2: نهار اسود، ده انا هطلع اقول للست سرية وبنتها في تجار مخدرات بيقعدوا في العمارة؟ انت اخويا بقى صاحبه، يعني كنت بتتاجر انت كمان في المخدرات؟
0: سيبك مني. المشكلة دلوقتي ان ممكن حد يلبس معاه في القضية دي.
2: بقولك ايه، سلام عليكم، انا عشان انا ما تجيب يا عم الحاجة الساعة. يا لهوي، بره منكم بره يا شباب بتوع مصر، انتوا اتخر يا اخويا.
0: اخرنا؟
2: بقولك ايه، مش عايز اشوف وشك نوحيدي هنا تاني. انا كنت وش الخال والساعة وانت وش الجرف من يوم ما شفتك. انا هسافر الدوار. ماشي، بقول لك ايه، انت متجوز متجوز ولا خطط كده؟
0: لا متجوز متجوز انا بقول.
2: طب لو فكرت يعني تطلق ولا كده، شكلك مجدع مدام وشيت على واحد تاجر مخدرات، يبقى يستاهل يا كل اللي انت عملته فيه ده. ماشي، بقولك ايه، اطلع حطله كوبايه شاي من بتاعتي اللي بتتول دي، عبالا لما يجوا. انت هتفضل متنيك هنا لغايه لما يجوا؟
0: لا، انا رايي ان انت تروحي الشقه اللي انت عايشه فيها وتقفلي بابك عليكي ومالكيش دعوه باي حاجه.
2: ولا جيبش سيرتك واقول لهم ان كان في واحد قاعد على السطح بيسرق المشابك ولا حاجه؟
0: لا انا شفتك ولا انت شفتيه.
2: طب حللي بقي وانا ما اتكلمش
0: يا ريس، حساب الحاجه الساعه اللي هي عايزاها على حسابي.
2: ده على حساب ست سرايا يا اخويا، انا عايزه حاجه حلوه ليه، تاخد اللي نفسي فيه.
0: خد انا بوي.
2: ابي شكلك كريم، انا شكلك ما انت متجوز. بقول لك ايه، فكر في الموضوع كده، انا هنا وحدانيه ولوحدي، يعني لو انت عايز بنت حلال مصفيه كده دمها يعني زي العسل كده، زي لما بقى يتفتح الناس يتفتح لها ابواب الخير، يعني بص ناحيه كده كده ولا كده، والشارع دوت مليان ايه ناس حلوه، يعني كلهم كده يتلخصوا في واحده. انت بتفكر ما هي قدامك اهي. يا لهوي يا حظك يا نبويه، دايما بتوعي في الاغبيه. انا طالع.
0: ما تتاخريش بقى
2: بجد والنبي، انت عايز ننزل لك تاني؟
0: لا ما تتاخريش عن الناس اللي انت شغاله عندهم.
2: طب يا اخويا اتاخر، ربنا يوفقك. السلام عليكم، على ده اشوف وشك هنا تاني. بس يبكي يمكن يا بنت يا نبويه فيكي، انا معجبه بيه من اول مره شفته فيها على السطح، لقيته كده حرامي بس دمه خفيف، معرفش. اما اطلع بقى يمكن صاحبه لسه ما اتمسكش، ويبقى ربنا يرزقني بواحد تاني يمكن. يا اختي ده البوليس جه اهو.
0: طيب استاذن انا بقى نبويه، دور انت بقى على العريس بتاعك اللي فوق.
2: بقولك ايه،

0: صباح الخير يا سامي، انا كنت عايز اقول لك حاجه.
1: صباح النور. وبعدين انت داخل من غير ما تخبط كده، في ايه يا استاذ؟ مالك يا ياسر، في ايه؟
0: حلو موضوع ياسر ده، لان انا كنت عايز اكلمك النهارده على ياسر الحقيقي.
1: يا سلام، عايز تتكلم على ياسر الحقيقي. طيب فين ورق المشروع اللي انا قلت لك عليه امبارح؟
0: ولا ورق ولا اي كلام، انا اللي عايز اتكلم النهارده.
1: طيب بص يا ياسر، انت مخصوم لك 3 ايام، عارف ليه بقى؟ عشان داخل من غير ما تخبط، ده نمبر 1. نمبر 2، انا بسالك على المشروع بتقول لي لا مشروع، عايز اكلمك عن نفسي. حبيبي احنا في الشغل يا بابا، مش هينفع كده.
0: سالي، انا بحبك وعايز اتجوزك.
1: مقرب كده شويه، قرب كمان. ما انت سخن ولا حاجه، في ايه مالك؟
0: انا عايز اتجوزك.
1: ايه مالك؟ ايه دي بقى؟ شنطة هدومك دي ولا ايه؟ مش فاهمة.
0: لا يا سالي، فاكرة الحوار اللي كنت حكيهولك عن شادي صاحبي اللي ضحك عليا وخد فلوسي؟ دي فلوسي، عرفت اخد حقي منه.
1: واضح ان هو رقم يعني يخليك يعني تكمل نص دينك والحاجات الجميلة دي. فانت خدت فلوس وجيت تقول لي عايز اتجوزك بقى وبحبك وكده، يعني الفلوس جرأتك. ها، مخصوم لك 5 ايام احنا في الشغل، وما تهزرش في الشغل خالص. اوكي، ثواني ثواني عشان في مكالمة تليفون، وما تبصليش كده عشان ممكن اخليهم 6.
0: اعملي تليفونك براحتك، انا قاعد معاكي هنا للصبح لحد ما سالي بتاعت الشغل دي تخلص وارجع بقى لسالي قريبتي.
1: ساري قريبتك في البيت، بره الشغل، في اي حته، ممكن في المصمت اللي انت كنت عازمني فيه الغريب العجيب ده، انما هنا ما تكلمنيش في اي حاجه تانية غير الشغل. اوكي، وبعدين انت جاي بتهزر على الصبح وجايب لي شنطه، افتح كده وريني فيها ايه دي.
0: ماشي يعني، بس انا مش عايزك تتخض يعني لما تشوفي الفلوس قدام عينك.
1: لا لا ما تخافش، مش هتخض ولا هيجرى لي اي حاجه ولا هعمل طولي ولا حاجه خالص. ثانية واحدة بس هعمل المكالمة دي. ألو أستاذ ممدوح، لو سمحت بعد إذنك من فضلك، أنا مش هقول الموضوع ده تاني النهاردة خالص، أنا عايز أقرر اللي أقوله يتنفذ لو سمحت. لا لا لا لا لا، ملوش عندي أي أعذار نهائي. سعد رفض رفض، مفيش، لا لا لا مفيش هزار. زور في ورق واستهون بيا، ولا اديته 100,000 فرصة ان هو يقول لي الحقيقة عشان المشروع اللي كدف فيه. انا كنت واخدة بالي وعارفة وعمالة اسأله واقول له طب ما فيش حاجة انت ممكن تكون مثلا عايز تقولها لي